0: فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لمسلم أن يروع مسلما. فيشترط في المزاح الذي يكون جائزا ألا يكون فيه ترويع للمسلم، ألا يكون فيه إخافة له. أما مزاح يتضمن التخويف الترويع يعني إفزاع المسلم يجعله يفزع، هذا لا يحل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لمسلم أن يروع مسلما. أيضا من ضوابط المزاح الجائز ألا يكثر منه حتى يصير إلى المجون، بل يكون منه مزاح في الوقت المناسب ومع الشخص المناسب وبالشيء المناسب، فلا يكون هذا ديدنا له، فإن هذا يسقط المهابة، يورث السآمة، يوقع العداوة. ملاحظ أن كثرة المزاح توقع العداوة، وما أدى إلى العداوة فهو محرم، فالله تعالى حرم الخمر والميسر، ومما حرمها من الأسباب التي حرمها أنها تورث العداوة والبغضاء بين المسلمين. فهي تصد عن ذكر الله وعن الصلاة وتورث العداوة والبغضاء. فهكذا إذا كان هذا المزاح كثيرا في أوقات غير مناسبة أكثر منه الشخص، فهذا يوقع في العداوة والبغضاء، يسقط المهابة عن الشخص، يحمل على مخالفات، يضيع الأوقات، يضيق الصدور. فمن ضوابط المزاح الجائز ألا يكون الشخص مكثرا منه حتى يبلغ به الحال إلى المجون. فكم هذه ضوابط؟ ها، 5 ضوابط، ودلت على الأدلة وقد تجد غيرها. فإذا كان المزاح خاليا من هذه الأمور ونحوها كان جائزا. وانظر اعتناء العلماء يعتنون بالمسائل كثيرا، هذا أمر ربما يتساهل فيه الناس. البخاري رحمه الله على جلالته ومهابته يذكر له هذا الباب ويذكر تحته الأحاديث والآثار، كذلك مر معنا في روضة العقلاء، قبل روضة العقلاء مر معنا في الشمائل باب في صفة مزاح الرسول صلى الله عليه وسلم. كل ذلك لأن هذا الأمر واقع بين الناس، ومعالجة الأمر الواقع ولو كان شيئا يسيرا من الأمور المهمة. هذه الأحاديث التي ذكرها البخاري يأتي إن شاء الله نشرحها ونقف على معانيها في الدرس الآتي. حال حديث لا يدخل الجنة عجوز، ما جاءت امرأة قالت يا رسول الله ادعو الله أن يدخلني الجنة، قال أنت عجوز ولا يدخل الجنة عجوز. فولت المرأة تبكي، دعاها النبي صلى الله عليه وسلم، قال ما يبكيك؟ قالت قلت لا تدخل الجنة عجوز، قال نعم إنك تصيرين شابة، إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أترابا. ها؟ سمعت الكلام.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد.

0: كنا أخذنا في الدرس الماضي بعض أسماء الله سبحانه وتعالى، منها اسمه جل وعلا الرب، وقلنا إن معناه في اللغة يرجع إلى ثلاثة معاني، فما هي؟ ها، يطلق على السيد المطاع، ها، والمالك، والمصلح للشيء المنمي له، فكل هذه من معاني في اللغة. ومعناه في حق الله تعالى الرب، ها، نعم، يشمل كل أفعال الرب عز وجل، من الملك والخلق والتدبير والسلطان والرزق والإحياء والإماتة، كل هذا من معاني الرب. وذكرنا أن ربوبية الله سبحانه وتعالى لخلقه نوعان، ربوبية عامة وربوبية خاصة. ما معنى الربوبية العامة؟ للجن والإنس والمسلم والكافر، معناها ماذا؟ ربوبية الخلق والرزق والتدبير.
1: فقال: يا رسول الله، إذن تجدني كاسدا؟ قال: لكنك عند الله لست بكاسد. وفي رواية قال: بل أنت عند الله غال. أخ يقول: بعض الناس قال يأخذ جوال أخيه أو شيء من متاعه وهو لا يعلم، على سبيل المزاح، ويكون في هذا إقلاق له، هذا لا يحل. كما قال: يأخذ جواله، يأخذ سلاحه، يأخذ كتابه وهو لا يشعر، فيقلق ويقوم يبحث عنه وذاك يضحك، هل يحل هذا؟ لا يحل لمسلم أن يروع مسلما. زجر آخر، تأديب له بعد أن ينصح مثلا، يخالف، يأخذ عليه من أجل يؤدبه، لكن لا يعطيه إياه من أول الأمر، يأخذ عليه ولا يسلم له إذا رأى أنه لا يعتني به كالسلاح مثلا. أخ يقول: النكت التي تنشر في الواتس أب، يعني المضحكات من مواقع التواصل، ما حكمها؟ إن كانت كذبا فهي حرام. أخ يقول: بعض الدعاء يلحن الآيات في الخطب، فما حكم ذلك؟ كنا نسمع شيخنا ينكر هذا في الخطبة، يقول في المحاضرة أو موعظة في وقت معين لا بأس، أما الخطبة فيقول يتقيد فيها على ما جاء في الدليل. وكان النبي صلى الله عليه وسلم معلوم من شأنه يقرأ الآيات، يعني دون هذا التلحين أو التطريب بها. حتى بعضهم يلحن يكسر الآيات، بعضهم يخل بأحكامها، يمد فيما لا يكون فيه مد، وربما يقصر المد، يعني بإخلال يضيع بعض الأحكام لقصد تنسيق اللحن. أخني يذكر فائدة عن الحديث الذي أخذناه أمس، وقلنا ينظر، وقرأنا من المغني: أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم فليست من الله في شيء، ولن يدخل الله جنته، وأيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه احتجب الله منه وفضحه على رؤوس الأولين والآخرين. رواه أبو داود والبيهقي والحاكم وغيره. قال: وضعفه الألباني في ضعيف الترغيب وفي السلسلة الضعيفة وضعيف أبي داود إلى آخره. طيب، أحسنت. أخوني يقول: مرة معنا في درس الظهر أن الولد إذا عمل صالحا أن الأجر له ولأبيه، هل هذا في حال موت أبيه أم في حياته؟ في حياته وفي موته. فإن الولد من كسب أبيه، لا سيما إذا كان معلما له، معينا له على هذه الطاعة، فله أجره، أجر ما يعمل، وهذا داخل في قول الله: ونكتب ما قدموا وآثارهم. قن يقول: سمعنا خبرا أن الرافضي علي البخيتي سب الرسول والإسلام. لا تستغرب من الرافضة، أنا رأيت كلامه، كفر صريح، يسب الدين ويطعن فيه، يعني كأنه ينكر على الحوثيين إقامة المولد. يعني يقول: لماذا جئتنا بهذا الدين يا رسول الله؟ جعلتنا أمة متخلفة، لو لم يكن دينك هذا موجودا لكنا مع فلان وفلان، ويعدد أناس من الكافرين. وهكذا يقول، يعني خاطب الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول: تعال خذ أولادك، يعني هؤلاء الذي يحتفلون بالمولد، تعال خذ أولادك وخذ دينك الذي جئت به، لو لم تأتنا بهذا الدين.
2: تستمعون إلى تلاوة للقارئ عفان الضالعي.

ساعة وإليه ترجعون ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا

0: عذاب.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كنا أخذنا في الدرس الماضي أسماء من أسماء الله عز وجل، وعرفنا معناها.
2: دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى. حرسها الله تعالى.
3: تستمعون الآن إلى فتاوى الجامع الكبير للإمام ابن باز رحمه الله تعالى.
4: الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه.

0: فإذا تولى الإعداد من يوثق بعلمهم وفضلهم وإصلاحهم وحرصهم على النفع العام، فإن المعنى الثاني يحضر ويحصل، وهو إيجاد البرامج المفيدة النافعة للمستمعين في الدين والدنيا. وليس من شرط ذلك أن يكون النفع للدين فقط، فالناس محتاجون للنفع في دينهم ودنياهم، ولا مانع من أن يكون بين ذلك أشياء مشجعة ومسلية لا حرمة فيها ولا شر فيها، ولكنها تعين على الاستماع والإصغاء والاستفادة من دون أن يكون بها ضرر. فإذا اشتملت الوسائل على التوجيه الديني والإرشاد إلى ما أوجب الله والتحذير مما حرم الله، واشتملت أيضا على ما يحتاجه الناس، على بيان ما يحتاجه الناس في أمور دنياهم حول الصناعة الزراعة التجارة وغير هذا من شؤون الناس، هذا شيء ينفع الناس ويشدهم إلى الاستماع والصبر على ما يذاع ويشر حتى يستفيدوا. فإذا كانت البرامج تشتمل على هذا وهذا، على ما ينفعهم الدين حول العقيدة وبيان ما خلق الله الخلق من أجله وبيان ما جاءت به الرسل بالأساليب المتنوعة ومن أهل العلم المعروفين، فإن ذلك له فضله العظيم وفائدته الكبيرة. وهكذا ما بعد ذلك من أمور الدين، من شؤون الفرائض، شؤون المحارم تعلق بالصلاة والصيام والحج والجهاد والزكوات والمعاملات وغير هذا من شؤون المسلمين. وهكذا ما يتعلق بالتحريم من المحارم وتحريم وسائلها والوقوع فيها وبيان ما يترتب على ذلك من الشرور والعواقب الوخيمة. فالناس في حاجة إلى أن يعرفوا هذا وهذا، في حاجة إلى أن يعرفوا المعروف بأدلته حتى يأخذوه ويستقيموا عليه ويتخلقوا به، وفي حاجة إلى أن يعرفوا المنكر بأدلته ونتائجه الخبيثة وعواقبه الضارة حتى يحذروه. ثم هم أيضا في حاجة إلى أن يعرفوا أشياء من التاريخ الإسلامي وتاريخ الأمم وما في ذلك من العبر والفوائد، وهذا ما يتعلق بأمور الدنيا وخصائص بعض مخلوقات الله التي ينتفع بها إلى غير هذا من الشؤون. والأمر يدور على الرجال المعدين لهذا الأمر الذين يعدون لوسائل الإعلام ما تحتاج إليه، وكذلك الموظفون القائمون عليها على الصحافة والإذاعة والتلفاز وغير هذا من شؤون الإعلام. يجب على المسؤولين أن يختاروا لهذا الأمر رجالة المعروفين بالخير والموثوق بدينهم وعقيدتهم ونصحهم للأمة ولولاة الأمور. ثم مع ذلك من أخطأ من غلط ينبه ويوجه، فإن استقام وظهر منه النصح هذا هو المطلوب، وإلا وجب إبداله بغيره من أهل النصح والخير. وبهذا تستقيم وسائل الإعلام منظورة أو مقروءة أو مسموعة، وكل رئيس تحرير لا يستقيم يبدل بغيره، وكل موظف لا يستقيم يبدل بغيره، حتى تستقيم الأحوال وحتى يحصل الخير وحتى يسلم من الشر. والمعدون للبرامج مختارون من هنا ومن هنا ومن هنا حتى يعدوا البرامج الصالحة المفيدة النافعة دينا ودنيا. هذا هو الطريق وهذا هو السبيل لنفع الناس ودفع الضرر عنهم. وهناك أمر ثالث لا بد منه وهو عدم التطويل، عدم أخذ الأوقات الطويلة فيما يتعلق بالتلفاز والإذاعة. لا بد من اقتصاد الأوقات لأن الناس في حاجة إلى الراحة، في حاجة إلى أعمال أخرى، في حاجة إلى الإعداد لما عندهم من دروس، في حاجة إلى مراجعة دروس من كانوا طلبة، في حاجة إلى أشياء، فيكفي من الوقت بعضه، ولا حاجة إلى تمديد الأوقات إلى وقت طويل قد يضر الناس ويشغلهم عن دينهم ودنياهم، يشغلهم عن دروسهم، ويشغل المدرس عن إعداد درسه، ويشغل الناس عن صلاة الفجر، ويشغل الناس عن الصلوات الأخرى. فلا بد من العناية بالأوقات وألا تتعارض مع حاجة الناس إلى النوم والراحة وإلى الصلاة وإلى الإعداد لدروسهم وما يحتاجون إليه. فإذا كان ولا بد من إشغال الآلة بالعمل في أوقات الصلوات فليكن ذلك في شيء لا يعوق الناس ولا يشغلهم عن صلواتهم، كبقاء قراءة القرآن حتى ينتهي وقت الصلاة ويجتمع الناس بعد ذلك إلى سماع ما ينفعهم. أما وقت الصلاة فالواجب أن لا يكون فيه ما يشغل الناس حتى يبقوا عند المذياع وعند التلفاز، فبذلك يشغلون عن أداء الصلاة. وفي الإمكان مراعاة ذلك في سائر مناطق البلاد شرقا وغربا ووسطا. فالمقصود من هذا كله أن الواجب على القائمين على وسائل الإعلام أن يعنوا بما فيه نفع المسلمين وبما فيه دفع الضرر عنهم وبما فيه أيضا ملاحظة مصالح المستمعين من جميع الوجوه ومن جميع الطبقات حتى الصغار. فإن التلفاز إذا طال وقته صار ضرره عظيما وعواقبه وخيمة. فلا بد أن يكون الوقت مناسبا للإذاعة والتلفاز، وهكذا الصحف يجب أن يعتنى بها وأن يكون عليها الرقابة التي يوثق بها حتى لا ينشر فيها ما يضر الناس. فلا ينشر إلا ما تقره الرقابة، ولا يذاع إلا ما تقره الرقابة، ولا يبث التلفاز إلا ما تقره الرقابة الأمينة، حتى تكون البرامج المرئية والمسموعة والمقروءة كلها قد اعتني بها وقد وكلت إلى من يوثق به في شأنها. وهذا هو طريق الإصلاح، ولا سيما في هذه البلاد التي هي محط أمال المسلمين بعد الله، وهي محل الاقتداء في كل مكان للمسلمين، وهي التي يجب أن تكون أولى الناس بالدعوة إلى الله والإرشاد إليه وتعليم الناس ما ينفعهم وتحذيرهم عما يضرهم، وهي تسمع في أماكن كثيرة وبعيدة. فالحاجة إلى الإصلاح والتقويم عظيمة بل ضرورية حتى ينتفع المسلمون بهذه الوسائل في داخل البلاد وخارجها، وحتى يسلم المسلمون في داخل البلاد وخارجها من الضرر، وحتى تكون آلة توجيه وإرشاد لغير المسلمين باللغة العربية وغيرها حتى يدخلوا في الإسلام وحتى يستفيدوا منها ما يشدهم من الإسلام ويعينهم على اعتناقه وترك ما هم عليه من الباطل. نسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفق حكومتنا لكل خير، وأن يوفق القائمين على هذه الوسائل لما فيه صلاح الأمة ونجاتها، وأن يبعد عن هذه الوسائل كل خبيث وكل شرير، وأن يصلح أحوالنا جميعا، وأن يهدي المسلمين لما فيه رضاه ولما فيه سعادتهم. كما نسأله سبحانه أن يوفق جميع قادة المسلمين في كل مكان لما فيه صلاح الأمة وصلاح الشعوب ونجاته في الدنيا والآخرة، وأن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وأن يولي عليهم خيارهم، وأن يمنحهم الفقه في الدين، إنه سميع قريب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
1: شكرا سماحة الشيخ على هذه النصائح الغالية، سائلين الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على العمل بها والالتزام بها، آمين رب العالمين. بعض الأخوة كان يطلب منا أن نقرأ القرآن الكريم قبل الندوة، ولكن موضوع الندوة أو المسافة المسموح بها قصيرة، وعلى كل هي من باب تداخل العبادات، يعني هذه عبادة
0: هذا اصطلاح مهم لازم،
1: والقرآن يعني متسع له الوقت
0: شارة وتعالى
1: إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. نرجو من سماحة الوالد إعادة شرح تفسير قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، إلى آخر الآية، كما قمتم بشرحها في مسجد الرئاسة وجزاكم الله خيرا. ولعل هذا من باب منطلق أيضا التعامل مع وسائل الإعلام.
0: هذه الآية العظيمة لها شأن عظيم، ويقوله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. الله سبحانه يأمر المؤمنين أن يقوا أنفسهم وأهليهم عذاب الله عز وجل، وإن كان جميع الناس مأمورين بهذا، لكن المؤمنين لهم خصوصية لأنهم أعلم الناس بالله وأقومهم بحقه وأرعاهم بحدوده، فلهذا خاطبهم كثيرا سبحانه في الأوامر التي يأمر بها، فيقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يا أيها الذين اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الذين اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، في آيات كثيرة. ويقول هنا: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. وفي مواضع أخرى يأمر الناس، لأن الناس كله خلقوا ليعبدوا الله وليمتثلوا أمره وليحذروا عذاب، فيقول سبحانه: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلق

ويقول يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله، ويقول يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور، ويقول يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارف إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ويقول سبحانه يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، ويقول يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جار عن والده شيئا لو إن وعد الله حق فلا يغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور، يعني الشيطان. هذه الآيات فيها دعوة الناس إلى تقوى الله والإيمان بما أخبر به والاستقامة على دينه والحذر من أن يغرهم الشيطان أو تغرهم الدنيا بزهرتها وزينتها. وفي هذه الآية التي سئل عنها يقول يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، بماذا؟ بتقوى الله وطاعة أمره وترك نهيه سبحانه وتعالى، هذا طريق السلام. إنما يقي العبد نفسه وأهله عذاب الله بالالتزام بالتقوى والاستقامة على أمر الله وترك محارم الله وأن يقوم على أولاده وأهل بيته وأقاربه الذين له سيطرة عليهم وخدمه وغير ذلك حتى يوصيهم بتقوى الله حتى يأمرهم بتقوى الله. فعليك أيها المؤمن أن تقوم على نفسك وأن تجاهدها لله، وهكذا أهل بيتك من زوجة وولد من ذكر وأنثى وأخوات وغيرهم مما في بيتك من أهلك، تقوم عليهم وتوجههم إلى الخير وتلزمهم بأمر الله وتكبهم عن محارم الله، وبهذا تقيهم عذاب الله. وهذه النار وقودها الناس والحجارة، وقودها الناس والحجارة، فاحذر أن تكون من هؤلاء الناس أنت وأهلك. ثم يذكر ويقول سبحانه عليها ملائكة غلاظ شداد ما في طمع أنهم يرحمونك إذا أمر بك إلى النار، ما في طمع متى جاءت الأوامر من الله عز وجل لك ولأهلك بالنار فإن هؤلاء ملك لا يرحمونك ولا يرحمونهم، بل لا بد من التنفيذ. ثم هم مع ذلك لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، ما في رشوة ولا مداهنة، حراس الدنيا حراس السجون قد يرحمون قد يأخذون الرشوة ويطلقون السجين، لكن هؤلاء الملائكة لا، هؤلاء الملائكة مأمورون بإنفاذ الأوامر لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وهم غلاظ شداد لا قدرة لك على التخلص منهم ولا التملص منهم، فمن أمر به النار صار إليها ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالواجب الحذر اليوم وأن تقي نفسك وأهلك من هذا البلاء العظيم، وأنت بحمد الله قد يسر لك الأمر وبلغت الطريق وعلمت ما هو السبيل، وهو أن تلزم توحيد ربك والإخلاص له في عبادتك واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم والاستقامة على ما جاء به من فعل الأوامر وترك النواهي والوقوف عند حدود الله حتى تلقى ربك حتى الموت وأنت على ذلك، كما قال الله النبي صلى الله عليه وسلم واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، حتى يأتيك اليقين يعني الموت. وقال في الآية الأخرى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يعني الزموا التقوى يعني استقيموا عليها ولو عمرت ألف عام استقم حتى يأتي الموت، لا تميل هكذا ولا هكذا، استقم على أداء الفرائض وترك المحارم والوقوف عند حدود الله ما دمت حيا تعقل حتى تلقى ربك، هذا هو طريق النجاة وهذا هو معنى الآية يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. قال بعض السلف معنى ذلك اتقوا الله وأوصوهم بتقوى الله، قال بعضهم علموهم وأدبوهم، والمعنى متقارب، المعنى خذوا على أيديهم وجهوهم إلى الخير ألزموهم بالحق حذرهم من الباطل حتى يستقيموا على هدى الله جل وعلا. رزق الله جميع التوفيق والهداية.

0: سماحة الشيخ، في إزاعة القرآن الكريم عندما تنقل قراءة القرآن وفي سكتات القارئ بين الآيتين يحصل اشتراك بين إزاعة القرآن وبعض الإزاعات الأخرى، فنسمع بين الآيتين أحيانا صورة الموسيقى وأحيانا أخرى أغاني، فيختلط القرآن بالموسيقى والأغاني. نرجو من سماحتكم إبلاغ المسؤولين عن ذلك.
1: ننظر بهذا، نعم، وفق الله جميعا.
0: وآخر يقول: إن وسائل الإعلام قد شغلت المسلمين عن أمور دينهم ودنياهم، وترتب على ذلك إضاعة الصلاة لا سيما صلاة الفجر، وقد تزايدت نسبة رسوب الطلاب في دراستهم حيث أن أوقاتهم قد ضاعت متابعة المسلسلات.
1: هذا سمعتم ما قيل في ذلك، والأمر متابع، ونسأل الله ينفع بالأسباب، نسأل الله ينفع بالأسباب ويهدي المسؤولين ويوفقهم في قبول الخير.
0: نحن يا سماحة الشيخ، نحن مجتمعين نطالب من الله ثم من سماحتكم مطالبة الجهات المسؤولة عن التلفزيون بقفله لمدة 30 دقيقة من بداية الأذان، وخاصة الأوقات التالية: العصر والمغرب والعشاء، حيث أن أبناءنا لا يذهبون للمسجد بنفس مطمئنة، وهذا شر على مستقبل المسلمين.
1: هذا جاءت فيه مطالبة وسوف يتابع.
0: جزاكم الله خيرا.
1: سوف يتابع. الله سأل الله ينفع بالأسباب. على المسلمين الدعاء لولاة الأمور بالتوفيق والهداية، وعلى كل ناصح يبذل نصيحته، وعلى كل عامل يبذل جهده، وعلى كل التعاون على البر والتقوى. والدعاء له شأن عظيم، الله يقول: ادعوني أستجب لكم. وولاة الأمور من حق الناس بالدعوة الطيبة، أن الله يوفقهم ويعينهم ويمنحهم الإطانة الصالحة والأعوان الطيبين.
0: آمين.
1: في كل شيء، في الإذاعة وغيره.
0: اللهم آمين.
1: نسأل الله يمنحهم الإطانة الصالحة والأعوان الأخيار.
0: آمين. الحقيقة أن الإعلام موضوع مهم للغاية، ولكن هناك سوء استخدام للوسائل الإعلامية بشتى أنواعها من تلفاز وراديو وفيديو وجريدة ومجلة. أصبحت لهم.
2: طيب يا شيخ، بالنسبة للأشرطة التي تأتي من الخارج يقولوا بيمنعونها.
1: هذا فيه تفصيل، يمنعون الراديو ويسمحون للطيب.
2: نعم. لكن التسجيلات الإسلامية
1: هذه إن شاء الله باقي على حالها.
0: إن شاء الله. ما حكم شراء الصحف واقتنائها بالمنزل؟ وهل الصور التي فيها تدخل تحت حكم لا يدخل الملك بيت من فيه صورة أو كلب لحديث؟
1: المجلات والصحف التي فيها زائدة لا بأس بقائها في البيت، ولا بأس بشرائها والاستفادة منها، واصبر في إمكان المسح على رؤوسها. إذا مسح على رؤوسها ما بقي إشكال، يمسح على رؤوسها بالحبذ أو بغيره، حتى إذا قطع الرأس لا محلو. إذا مسح على رؤوسها فالحمد لله تبقى عندها التي فيها فائدة. أما الصحف الخليعة والتي لا فائدة فيها فلا يجوز شراؤها ولا يجوز دخولها البلاد أيضا. إنما الصحف المفيدة النافعة في أمر الدين والدنيا إذا اقتناها ومسح على رؤوسها ما بقي إشكال.
0: أخوان
1: وفق الله.
0: لوسائل الإعلام الإسلامية استخدامات تتميز بالتأثير على المشاهدين، وفيها استخدام التمثيل مسرح. لوسائل الإعلام الإسلامية استخدامات تتميز بالتأثير على المشاهدين، وفيها استخدام التمثيل مسرح وسينما وإذاعة وتلفاز، وهناك ضرورة لهذا اللون من الاستخدامات تقتضيها طبيعة هذه الوسائل في التوجيه والتثقيف والترويح. وقد نبهت جامعة الملك سعود جامعات الملك سعود إلى شدة تأثير هذه الاستخدامات، فشرعت هذا الاستخدام بإدخال النشاطات المسرحية والتمثيل الإسلامي كبديل ملتزم بالإسلام، وتوجيهات لدفع مضرة ما يبث من موضوعات غير ملتزمة بضوابط الإسلام وجلب مصلحة التوجيه والتعبير بهذا الاستخدام النافع شديد التأثير في الناس. ولكن مما أشيع عنكم تحريمكم المطلق لهذا الاستخدام، نرجو الإفادة.
1: ينظر في هذا، في درس التمثيل الذي نهينا عنه، التمثيل الذي يتضمن الكذب، هذا الذي نهينا عنه، يتضمن أن يقوم قائم ويقول: أنا أبو بكر، أنا عمر، ثم يتكلم على لسان عمر ولسان أبي بكر، هذا هو الذي لا يهين. أو يقوم آخر يقول: أنا أبو جهل، يسب النبي صلى الله عليه وسلم، أو أنا أبو طالب، أو أنا فلان، أو أنا فلان، يجعل نفسه مكان ذاك الذي سماه. هذا هو التمثيل الذي نهينا عنه. أما ضرب الأمثال فما يسمى تمثيل، هذا ضرب الأمثال. الله ضرب الأمثال في الكتاب العزيز، وضربها النبي صلى الله عليه وسلم، ضرب الأمثال مفيد ونافع للأمة. لكن كل إنسان يقوم ويقول أنا فلان، أو تقول المرأة وتقول أنا فلانة الكافرة أو المسلمة، وتكلم على لسانها، هذا هو الممنوع، هذا اللي نقول إن هذا كذب. لا يصلح. ولهذا في الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: ويل للذي يحدث يكذب يضحك به القوم، ويل له ثم ويل له. الكذب لا يصلح. نعم.
0: للتلفزيون، التلفزيون على وضعه الحالي وما به من تمثيليات وأغاني وغيره، هل يجوز اقتناؤه في البيت على هذا الحال؟
1: التلفاز على هذه الحال يجب الحذر منه، إلا إذا كان عند إنسان يخاف الله فيسمع ما ينفع ويدع ما يضر. أما يجعله بيت المرأة والصبي والزيد وعمر هذا خطر عظيم. نعم.
0: ما رأي سماحتكم في سماع أشرطة بعض المشايخ الخطباء في بلاد أخرى عن المملكة؟
1: الطيب طيب والردي ردي. أشرطة الطيبة الإسلامية ينبغي سماعها والاستفادة منها من كل بلاد، من أقصى الدنيا وشرقها وغربها، إذا كان عن عالم طيب مأمون، وإذا كانت عن من لا يؤمن لا ينبغي السماع لها ولا دخولها.
0: وآخر يقول: أنا من المواطنين الغيورين على الدين، عندي مشكلة حيث أنني عندما أمشي في الطريق أجد جرائد ومجلات ملقية في الطريق والزبالات، وإنني أقوم باتخاذها والاحتفاظ بها نظرا لوجود اسم الله سبحانه وتعالى فيها، فهل إذا تركتها علي ذنب؟ أرجو الإجابة على السؤال.
1: أنت مأجور جزاك الله، إذا وجدتها في الطريق أوراق فيها ذكر الله وأخذها ودفنها في أرض طيبة أو أحرقها يكون مأجور. ولا يجوز للناس يلقون الأوراق اللي فيها ذكر الله في الطرقات ولا في الزبالات والقمائم، لا يجوز. يجب على من كان عنده شيء من هذا أن يحتفظ به حتى يدفنه في أرض طيبة أو يحرقه. أما إلقاء الأوراق اللي فيها ذكر الله أو فيها آيات أو أحاديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم تلقى في الطرق أو في القمامة أو في الزبالة أو في أي شيء يمتهن، هذا لا يجوز. والواجب على من رأى شيئا من أن يرفعه وأن يعتني بحتى يضعه في أرض طيبة يدفنه أو يحرقه أو يحفظ في دولاب مع كتب إذا كان فيه فائدة.
0: هل يجوز التخلص من التلفزيون ببيعه والاستفادة بثمنه لشخص البائع أو وليس التصدق به لأوجه البر؟ أي
1: لا لا لا فيه شيء، لأن التلفاز يستعمله الطيب والخبيث، فإذا باع مثل ما يبيع الراديو مثل ما يبيع السكين ويبيع السيف ويبيع خنجر تستعمل في الخير والشر، فالطيب يستعمله في الخير والردي يضره ذلك.
0: يريد أن يبيعه يعني ثمنه
1: ثمن يتصرف يتصرف فيه يأكله ولا يصدقه يتصرف.
0: وأخ جاء بهذه الوريقة وقال: هذه وصية من المدينة المنورة من الشيخ أحمد حامد مفتاح الحرم، يا رأي فضلكم في هذا؟
1: هذه الوصية باطلة، ينسبونها إلى خادم الحجرة النبوية أحمد أو حامل مفاتيح المسجد النبوي. هذه وصية من عشرات السنين تبث بين وقت وآخر في الجزيرة العربية في بلاد العربية في الهند وفي باكستان وفي أندونيسيا وفي المغرب وفي كل مكان، لها من يروجها من الشركات الباطلة والمروجين المبطلين، فيها كذب على الرسول صلى الله عليه وسلم، فيها أشياء باطلة، ويقول من كتبها ووزعها يكون لك كذا من الأجر، ومن تركها ولم يوزعها يكون كذا ويصيبه من البلاء كذا وكذا وكذا وكذا، كل هذا باطل، كله كذب. يجب على من وقع في يده أن يتلفها ويحرقها ويمزقها لأنها باطلة كاذبة. ينبغي أن تبلغوا من وراءكم يا أيها الإخوان، هذه الوصية التي تنسب إلى أحمد خادم الحجرة النبوية أو خادم المسجد النبوي أو حامل مفاتيح المسجد النبوي، كلها كذب وباطل، يجب إتلافها وإحراقها. نعم.
0: المبلغ من أحد الأخوة ويطلب منكم الدعاء له لأبنائه،
1: تقبل الله منه
0: الاستغفار المجاهدين.
1: نعم.
0: إن شاء الله.
1: الله نعم.
0: آخر يقول: إنني أعمل بالمملكة في كلية عسكرية وألاحظ أثناء الأذان،
1: لعلكم سمعتم هذا، ترى هذا المهم، الوصية التي ينسبونها إلى خادم الحجرة النبوية أو حامل مفاتيح المسجد النبوي ويقول فيها كذا وكذا، إن رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وأنا بين النائم والإقران وأن قال لي كذا وأوصاني بكذا وأن مات من الناس كذا وأن من كتب هذه الوصية ووزع 25 منها كذا وكذا يكون له كذا ويربح في التجارة، ومن تركها مات ولده ولا مات أبوه ولا جرى كذا ولا جرى كذا ولا خسر في بضاعته ولا أسود وجهه ولا مات على غير الإسلام، كل هذا كله باطل وكذب. فأرجو من أن يستمع كلامي هذا يبلغ هذا الكلام لغيره في كل مكان، وأنها باطلة وأنها كذب، أرجو أن تبلغ هذا لمن وراءه، والواجب حتن رد عليها ونشر وزع من عشرات السنين يوزع إلى الآن يوزع من دار الإفتاء. نعم. الدواء هو توزع، يتوزع دائما ستوزع أيضا وهي توزع الآن
3: في البلاد الخارجية، تقرأ كثير من
1: كلها باطلة كلها باطلة. يا صاحب يجب منعها، لكن يوزعونها من طرق خفية من هنا وهنا وهناك. الباطل له مروجون، لو كانت نصيحة طيبة ما رأيت هذا النشاط فيها، لكنها لما كانت باطلة صار الشياطين تساعد في هذا إن شاء الله.
0: الله العظيم. وآخر يقول: إنني أعمل بالمملكة في كلية عسكرية، وألاحظ أثناء الأذان لصلاة الظهر دخول العسكريين دورات المياه بأحذيتهم العسكرية، ويتوضؤون بالمسح على الأحذية ثم يدخلون المسجد دون خلع تلك الأحذية والصلاة بها مباشرة، علما بأننا نلاحظ أن تلك الأحذية تترك آثار بصمات الماء على سجاد المسجد، بما يترك أثر سيء في نفوس بعضنا، ولذلك نفضل الصلاة في مكان آخر غير المسجد، علما بأن صلاتنا تكون جماعة أيضا. ما رأي سماحتكم وما هو الحل الأمثل في هذا الموضوع؟
1: ننظر الأمر، هذا نعرف صحة، وننظر الأمر إن شاء الله، نسأل العارفين به. اللهم استعان.
0: أنا أشتري سيارات وأبيعها بالتقسيط، ولكني أشتريها من
1: على كل عقب ذلك، لأن المسألة عامة. هؤلاء يدخلون دورة المياه ينبغي يدخلها في أحذية خاصة حتى يخلعوها عندها، وإذا جاء المسجد يدخل برجليه نظيفتين حتى لا يؤذي الناس، إذا كان مخروج لا يتأذى الفراش بذلك، لا بالتراب ولا بالوسخ ولا بالرطوبات، لأن هذا ينفر الناس من الصلاة عليها وينفر الناس من الجماعة، فيضعون عليه عند الباب أو في محلات الأحذية، ويدخل برجليه نظيفتين حتى لا يشوش على الناس. أما لو كان المسجد بالحصبة والرمل ونحو ذلك كلا يتأثر بدخول ابن عليه إذا كانت نظيفتين، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى ابن عليه ذات يوم ونبهه جبرائيل على أن فيها قدر خلعهما، وقال: إذا أتى أحد المسجد فلينظر، فإن رأى ابن عليه أذر أو قدر فليمسحه ثم يصلي فيهما. وقال خالف اليهود: فإنه لا يصلي نعالهم. هذا إذا كانت نظيفة سليمة

0: كنا جماعة في مجلس وبدر من أحدنا كلام يسيء إلى الجماعة كافة الذين كانوا في المجلس، ولكننا قمنا بتنكيل ذلك الشخص بأن يذبح لنا ذبيحة، وفعلا وافق المذكور على ذلك المطلب. والآن نسأل فضيلتكم، هل هذه الذبيحة حلال أم حرام؟ أفتونا علما أن الجماعة كلهم موجودين هنا الآن وينظرون الإجابة.
1: هذا شيء له حساسية إذا كان القصد من ذلك إرضاءهم وأخذ خواطرهم لما أساء إليهم فلا بأس، أما أن يلزموه بذلك لا يلزموه، دعونا عند المحكمة، أما يلزموه لا يلزموه. أما إذا سمح وأرضاهم بذبيحة يذبح لهم أو غير الذبيحة يحاسبهم على شيء آخر وحتى يسامحوا فلا بأس، أما أن يلزموه بالذبيحة ولا ضربوه ولا فعلوه لا، لا بد من المحكمة حتى يعالج ما فعل معهم حتى يؤدب، لكن أساء إليه مؤدب ولو بالضبط ولو بالسجن.
0: سلع كثير بقى
1: وفق الله لعل هذا يكفي، وفق الله الجميع وأصلح على الجميع.
2: تستمعون إلى قراءة لأحاديث صحيح الإمام البخاري رحمه الله.
3: كتاب الجمعة. بسم الله الرحمن الرحيم. باب فرض الجمعة، لقول الله تعالى: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. حدثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب قال: حدثنا أبو الزناد أن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج مولى ربيعة بن الحارث حدثه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا، ثم هذا يومهم الذي فرض عليهم فاختلفوا فيه فهدانا الله، فالناس لنا فيه تبع، اليهود غدا والنصارى بعد غد. باب فضل الغسل يوم الجمعة. وهل على الصبي شهود يوم الجمعة أو على النساء؟ حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل. حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء قال: أخبرنا جويرية عن مالك عن الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب بينما هو قائم في الخطبة يوم الجمعة إذ دخل رجل من المهاجرين الأولين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فناداه عمر: أية ساعة هذه؟ قال: إني شغلت فلم أنقلب إلى أهلي حتى سمعت التأذين فلم أزد أن توضأت. فقال: والوضوء أيضا؟ وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل. حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. باب الطيب للجمعة. حدثنا علي قال: حدثنا حرمي بن عمارة قال: حدثنا شعبة عن أبي بكر بن المنكدر قال: حدثني عمرو بن سليم الأنصاري قال: أشهد على أبي سعيد قال: أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، وأن يستن وأن يمس طيبا إن وجد. قال عمرو: أما الغسل فأشهد أنه واجب، وأما الاستنان والطيب فالله أعلم أواجب هو أم لا، ولكن هكذا في الحديث. قال أبو عبد الله: هو أخو محمد بن المنكدر ولم يسمى أبو بكر هذا، رواه عنه بكير بن الأشج وسعيد بن أبي هلال وعدة، وكان محمد بن المنكدر يكنى بأبي بكر وأبي عبد الله. باب فضل الجمعة. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدنه ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر. باب حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن عمر رضي الله عنه بينما هو يخطب يوم الجمعة إذ دخل رجل فقال عمر لم تحتبسون عن الصلاة؟ فقال الرجل ما هو إلا سمعت النداء توضأت. فقال ألم تسمع النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا راح أحدكم إلى الجمعة فليغتسل. باب الدهن للجمعة. حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب عن سعيد المقبوري قال أخبرني أبي عن ابن وديعة عن سلمان الفارسي قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر ويدهن من دهنه أو يمس من طيب بيته ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين ثم يصلي ما كتب له ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال طاووس قلت لابن عباس ذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اغتسلوا يوم الجمعة واغسلوا رؤوسكم وإن لم تكونوا جنبا وأصيبوا من الطيب. قال ابن عباس أما الغسل فنعم وأما الطيب فلا أدري. حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام أن ابن جريج أخبرهم قال أخبرني إبراهيم بن ميسرة عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم في الغسل يوم الجمعة. فقلت لابن عباس أيمس طيبا أو دهنا إن كان عند أهله؟ فقال لا أعلمه. باب يلبس أحسن ما يجد. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب رأى حلة سيراء عند باب المسجد فقال يا رسول الله لو اشتريت هذه فلبستها يوم الجمعة وللوفد إذا قدموا عليك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما يلبس هذه من لا خلاق له في الآخرة. ثم جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم منها حلل فأعطى عمر بن الخطاب رضي الله عنه منها حلة. فقال عمر يا رسول الله كسوتنيها وقد قلت في حلة عطارد ما قلت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لم أكسكها لتلبسها. فكساها عمر بن الخطاب رضي الله عنه أخا له بمكة مشركا. باب السواك يوم الجمعة. وقال أبو سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم يستن. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة. حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا شعيب بن الحبحاب حدثنا أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثرت عليكم في السواك. حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن منصور وحسين عن أبي وائل عن حذيفة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه. باب من تسوك بسواك غيره. حدثنا إسماعيل قال حدثني سليمان بن بلال قال قال هشام بن عروة أخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت دخل عبد الرحمن بن أبي بكر ومعه سواك يستن به، فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت له أعطني هذا السواك يا عبد الرحمن، فأعطانيه فقصمته ثم مضغته فأعطيته رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستن به وهو مستسند إلى صدري. باب ما يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن سعد بن إبراهيم عن عبد الرحمن هو ابن هرمز عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الجمعة في صلاة الفجر ألف لام ميم تنزيل السجدة وهل أتى على الإنسان. باب الجمعة في القرى والمدن. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا أبو عامر العقدي قال حدثنا إبراهيم بن طهمان عن أبي جمرة الضبعي عن ابن عباس أنه قال إن أول جمعة جمعت بعد جمعة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجد عبد القيس بجوافة من البحرين. حدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال أخبرنا سالم بن عبد الله عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راع. وزاد الليث قال يونس كتب زريق بن حكيم إلى ابن شهاب وأنا معه يومئذ بوادي القرى هل ترى أن أجمع؟ وزريق عامل على أرض يعملها وفيها جماعة من السودان وغيرهم، وزريق يومئذ على أيلة، فكتب ابن شهاب وأنا أسمع يأمره أن يجمع، يخبره أن سالما حدثه أن عبد الله بن عمر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته. قال وحسبت أن قد قال والرجل راع في مال أبيه ومسؤول عن رعيته وكلكم راع ومسؤول عن رعيته. باب هل على من لم يشهد الجمعة غسل من النساء والصبيان وغيرهم؟ وقال ابن عمر إنما الغسل على من تجب عليه الجمعة. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني سالم بن عبد الله أنه سمع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من جاء منكم الجمعة فليغتسل. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا وهيب قال حدثنا ابن طاووس عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم، فهذا اليوم الذي اختلفوا فيه فهدانا الله، فغدا لليهود وبعد غد للنصارى. فسكت ثم قال حق على كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام يوما يغسل فيه رأسه وجسده. رواه أبان بن صالح عن مجاهد عن طاووس عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لله تعالى على كل مسلم حق أن يغتسل في كل سبعة أيام يوما. حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا شبابه حدثنا ورقاء عن عمرو بن دينار عن مجاهد عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذنوا للنساء بالليل إلى المساجد. حدثنا يوسف بن موسى حدثنا أبو أسامة حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: كانت امرأة لعمر تشهد صلاة الصبح والعشاء في الجماعة في المسجد، فقيل لها: لم تخرجين وقد تعلمين أن عمر يكره ذلك ويغار؟ قالت: وما يمنعه أن ينهاني؟ قال: يمنعه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. باب الرخصة إن لم يحضر الجمعة في المطر. حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل قال أخبرني عبد الحميد صاحب الزيادي قال حدثنا عبد الله بن الحارث بن عم محمد بن سيرين قال ابن عباس لمؤذنه في يوم مطير: إذا قلت أشهد أن محمد رسول الله فلا تقل حي على الصلاة، قل صلوا في بيوتكم. فكأن الناس استنكروا. قال: فعله من هو خير مني، إن الجمعة عزمة، وإني كرهت أن أحرجكم فتمشون في الطين والدحض. باب من أين تؤتى الجمعة وعلى من تجب، لقول الله جل وعز: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة. وقال عطاء: إذا كنت في قرية جامعة فنودي بالصلاة من يوم الجمعة فحق عليك أن تشهدها، سمعت النداء أو لم تسمعه. وكان أنس رضي الله عنه في قصره أحيانا يجمع وأحيانا لا يجمع، وهو بالزاوية على فرسخين. حدثنا أحمد قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن عبيد الله بن أبي جعفر أن محمد بن جعفر بن الزبير حدثه عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان الناس ينتابون يوم الجمعة من منازلهم والعوالي، فيأتون في الغبار يصيبهم الغبار والعرق، فيخرج منهم العرق، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم إنسان منهم وهو عندي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:
4: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة.

الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحت

فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين. الله أكبر.

0: سمع الله لمن حمده.
1: الله

الله. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم

تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم

0: سمع الله لمن حمده.
1: الله

عبد الله قال سمعته يقول قام النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفطر فصلى فبدأ بالصلاة ثم خطب فلما فرغ نزل فأتى النساء فذكرهن وهو يتوكأ على يد بلال وبلال باسط ثوبه يلقي فيه النساء الصدقة. قلت لعطاء زكاة يوم الفطر؟ قال لا، ولكن صدقة يتصدقن حينئذ تلقي فتخها ويلقين. قلت أترى حقا على الإمام ذلك ويذكرهن؟ قال إنه لحق عليهم وما لهم لا يفعلونه. قال ابن جريج وأخبرني الحسن بن مسلم عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال شهدت الفطر مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم يصلونها قبل الخطبة ثم يخطب بعد. خرج النبي صلى الله عليه وسلم كأني أنظر إليه حين يجلس بيده ثم أقبل يشقهم حتى جاء النساء معه بلال فقال يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك الآية، ثم قال حين فرغ منها أنتن على ذلك؟ قالت امرأة واحدة منهن لم يجبه غيرها نعم لا يدري حسن من هي. قال فتصدقن. فبسط بلال ثوبه ثم قال هلم لكن فداء أبي وأمي، فيلقين الفتخ والخواتيم في ثوب بلال. قال عبد الرزاق الفتخ الخواتيم العظام كانت في الجاهلية. باب إذا لم يكن لها جلباب في العيد. حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أيوب عن حصة بنت سيرين قالت كنا نمنع جوارينا أن يخرجن يوم العيد، فجاءت امرأة فنزلت قصر بني خلف فأتيتها فحدثت أن زوج أختها غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم 12 غزوة، فكانت أختها معه في 6 غزوات. فقالت فكنا نقوم على المرضى ونداوي الكلمة، فقالت يا رسول الله على إحدانا بأس إذا لم يكن لها جلباب ألا تخرج، فقال لتلبسها صاحبتها من جلبابها فليشهدن الخير ودعوة المؤمنين. قالت حفصة فلما قدمت أم عطية أتيتها فسألتها أسمعت في كذا وكذا؟ قالت نعم بأبي، وقلما ذكرت النبي صلى الله عليه وسلم إلا قالت بأبي. قال ليخرج العواتق ذوات الخدور، أو قال العواتق وذوات الخدور، شك أيوب، والحيض ويعتزل الحيض المصلى، وليشهدن الخير ودعوة المؤمنين. قالت فقلت لها الحيض؟ قالت نعم. أليس الحائض تشهد عرفات وتشهد كذا وتشهد كذا؟ باب اعتزال الحيض المصلى. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن ابن عون عن محمد قال قالت أم عطية أمرنا أن نخرج فنخرج الحيض والعواتق وذوات الخدور. قال ابن عون أو العواتق ذوات الخدور، فأما الحيض فيشهدن جماعة المسلمين ودعوتهم ويعتزلن مصلاهم. باب النحر والذبح يوم النحر بالمصلى. حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني كثير بن فرقد عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينحر أو يذبح بالمصلى. باب كلام الإمام والناس في خطبة العيد وإذا سئل الإمام عن شيء وهو يخطب. حدثنا مسدد قال حدثنا أبو الأحوص قال حدثنا منصور بن المعتمر عن الشعبي عن البراء بن عازب قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر بعد الصلاة فقال من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك، ومن نسك قبل الصلاة فتلك شاة لحم. فقام أبو بردة بن نيار فقال يا رسول الله والله لقد نسكت قبل أن أخرج إلى الصلاة،
وعرفت أن اليوم يوم أكل وشرب، فتعجلت وأكلت وأطعمت أهلي وجيراني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تلك شاة لحم. قال: فإن عندي عناق جذعة هي خير من شاتي لحم، فهل تجزي عني؟ قال: نعم، ولن تجزي عن أحد بعدك. حدثنا حامد بن عمر عن حماد بن زيد عن أيوب عن محمد أن أنس بن مالك قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى يوم النحر ثم خطب، فأمر من ذبح قبل الصلاة أن يعيد ذبحه، فقام رجل من الأنصار فقال: يا رسول الله، جيران لي إما قال بهم خصاصة وإما قال فقر، وإني ذبحت قبل الصلاة وعندي عناق لي أحب إلي من شاتي لحم، فرخص له فيها. حدثنا مسلم قال حدثنا شعبة عن الأسود عن جندب قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر ثم خطب ثم ذبح، فقال: من ذبح قبل أن يصلي فليذبح أخرى مكانها، ومن لم يذبح فليذبح بسم الله. باب من خالف الطريق إذا رجع يوم العيد. حدثنا محمد قال أخبرنا أبو تميلة يحيى بن واضح عن فليح بن سليمان عن سعيد بن الحارث عن جابر قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عيد خالف الطريق. تابعه يونس بن محمد عن فليح، وحديث جابر أصح. باب: إذا فاته العيد يصلي ركعتين، وكذلك النساء ومن كان في البيوت والقرى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: هذا عيدنا أهل الإسلام. وأمر أنس بن مالك مولاهم بن أبي عتبة بالزاوية، فجمع أهله وبنيه وصلى كصلاة أهل مصر وتكبيرهم. وقال عكرمة: أهل السواد يجتمعون في العيد يصلون ركعتين كما يصنع الإمام. وقال عطاء: إذا فاته العيد صلى ركعتين. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة

بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله. أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله. أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله. أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس،

الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، يقولها 100 مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. يقولها 10 مرات أو يقولها 100 مرة.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كنا أخذنا في الدرس الماضي أسماء من أسماء الله تعالى، وهي الملك والمالك والمليك، وكلها مما ورد في القرآن. فأيهما أشد مبالغة أو أوسع في المعنى، الملك أو المالك؟ ها، الملك. لماذا؟ الملك على كل شيء، فما هو وجه أنه أشمل من المالك؟ يعني قد يكون مالكا وليس ملكا، وأما الملك فهو في الأصل أنه مالك. فلذا ذهب جماعة من أئمة اللغة إلى أن الملك أوسع معنى وأشد مبالغة من المالك. هل قد أطلق هذا في حق غير الله، الملك والمالك، أو لا يطلق إلا في حق الله عز وجل؟ والدليل؟ نعم، قد أطلق على غير الله، ولكن إذا أطلق على غير الله يكون معنى خاص به، لا يكون المعنى الذي هو لله سبحانه وتعالى. ثم أخذنا أيضا فائدة في تخصيص أو إضافة الملك ليوم الدين ويوم القيامة، مالك يوم الدين، مع أن الله مالك الدنيا ومالك الآخرة، فلماذا أضيف إلى الدين؟ نريد من الجميع أن يشارك، كلكم. يعني في يوم القيامة لا أحد يدعي الملك، فيظهر في ملك الله سبحانه وتعالى، بخلاف الدنيا هناك من يدعيه. ففي يوم القيامة لا أحد يدعي الملك، فلذا أضاف الله ملك إلى يوم الدين، مالك يوم الدين، وإلا فالله تعالى مالك الدنيا والآخرة. نواصل نقرأ. أيضا من أسماء الله سبحانه وتعالى الرزاق، ومثله الرازق، اسمان من أسماء الله. الرزاق ورد في القرآن في آخر سورة الذاريات: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. والرازق ورد في القرآن لكن مجموعا، لم يرد مفردا، في قول الله سبحانه وتعالى: والله خير الرازقين، وإن الله لهو خير الرازقين. وورد مفردا في السنة في حديث أنس عند الإمام أحمد وأهل السنن عند أبي داود والترمذي، أن النبي صلى الله عليه وسلم حين قال له: سعر لنا، قال: إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق. فنثبت هذين الاسمين لله سبحانه وتعالى. الرزاق أشد مبالغة من الرازق، فإن الرزاق من صيغ المبالغة على وزن فعال،
وهذا الوزن في كلام العرب يدل على الكثرة. فيقال مثلا فلان أكال، أي كثير الأكل. فلان كذاب، أي كثير الكذب. فرزاق من صيغ المبالغة التي تفيد الكثرة، فهو أكثر مبالغة من رازق. وكلاهما من أسمائه سبحانه وتعالى. الرازق والرزاق مأخوذ من الرزق، والرزق في اللغة، أصل معنى الرزق في اللغة هو كل ما ينتفع به أو كل ما يملكه الإنسان، فكل ما ينتفع به ويملكه يسمى رزقا، سواء كان مما يقتات به أو ليس كذلك. وأما الرزق أو معنى الرزاق في حق الله سبحانه وتعالى، الرزاق والرازق، فمعناه الذي تكفل بأرزاق العباد وما يحتاجونه في هذه الحياة الدنيا. وهكذا الذي أعطى كل مخلوق ما يقيمه في هذه الحياة الدنيا، فالرازق والرزاق الذي تكفل بأرزاق المخلوقات، والذي أعطى كل مخلوق ما يقيمه في هذه الحياة. فما من دابة إلا على الله رزقها، كل ما يدوب على الأرض. والرزق في أفعال الله سبحانه وتعالى نوعان، ذكر ابن القيم رحمه الله في النونية، نقرأ أبياته ثم نبين معناها. قال رحمه الله: قال: وكذلك الرزاق من أسمائه، والرزق في أفعاله نوعان: رزق على يد عبده ورسوله، رزق على يد عبده ورسوله، نوعان أيضا ذان معروفان: رزق القلوب العلم والإيمان، والرزق المعد لهذه الأبدان. رزق القلوب العلم والإيمان، والرزق المعد لهذه الأبدان. هذا هو الرزق الحلال، وربنا رزاقه، والفضل للمنان. والثاني سوق القوت في الأعضاء في تلك المجاري، سوقه بوزان، هذا يكون من الحلال كما يكون من الحرام، كلاهما رزقان، والله رازقه بهذا الاعتبار وليس بالإطلاق دون بيان. فذا الرزق في أفعال الله نوعان: رزق عام ورزق خاص. الرزق العام هو الرزق الذي تقوم به الأبدان، الرزق الذي تقوم به الأبدان، من المطعم والمشرب والملبس والمسكن، ما يسوقه الله تعالى لأعضاء البدن ويجري في مجاريه. فهذا الرزق عام شامل لكل دابة في الأرض، شامل لبني آدم المسلمين والكفار، شامل للجن والإنس، للبهائم، للحشرات. فما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها،
وهذا الرزق شامل لكل ما كان مما يقوم به البدن، سواء كان من الحلال أو من الحرام، كله من رزق الله. فكل ما يقوم به البدن هو من رزق الله، سواء جاء من طريق حلال أو من طريق حرام، هذا الرزق العام. قد جاء في الحديث في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا أحد أصبر على أذى يسمعه من الله، إنهم يدعون له الولد وهو يعافيهم ويرزقهم. وهذا في المشركين، الله تعالى يرزقهم. فإذن هذا الرزق العام، الرزق الذي تقوم به الأبدان، وهو الذي أشار إليه ابن القيم في النوع الثاني، قال: والثاني سوق القوت في الأعضاء في تلك المجاري، سوقه بوزاني. قال: هذا يكون من الحلال كما يكون من الحرام، كلاهما رزقان، والله رازقه بهذا الاعتبار وليس بالإطلاق دون بيان. يعني الله رازقه بهذا الاعتبار، بمعنى إيصاله إلى مجاريه، إلى ما ينتفع فيه في بدنه، فبهذا الاعتبار يقال إن الله رازقه. بإجرائه في مجاريه وسوقه في أعضائه بوزاني. هذا متفق عليه بين أهل السنة أنه يسمى رزقا، إنما خالف في هذا المعتزلة. المعتزلة قالوا: الحرام لا يسمى رزقا، والذي عليه أهل السنة والجماعة أن كل ما تقوم به الأبدان وما يصل إلى الأعضاء بما يجريه الله سبحانه فهو من رزق الله. النوع الثاني من الرزق في أفعاله سبحانه وتعالى الرزق الخاص، وهذا الرزق الخاص شامل لأمرين. الأمر الأول رزق القلوب بالعلم والإيمان والصلاح والتقوى، والأمر الثاني رزق الأبدان من الحلال. فإذن هذا الرزق الخاص يشمل الأمرين، يشمل رزق القلوب، وهذا هو الأعظم فيه، ما يرزق الله تعالى العبد ويجعل في قلبه من الإيمان، من العلم، من المعرفة بالله، من الخشية، من التقوى، من الصلاح، هذا أعظم رزق. والثاني، الأمر الثاني الذي يدخل في الرزق الخاص، رزق الأبدان، ما تقوم به الأبدان من المطعم والمشرب والملبس والمسكن، لكن من الحلال. قال ابن القيم: رزق القلوب العلم والإيمان، والرزق المعد لهذه الأبدان هذا هو الرزق الحلال. فإذن هذا هو الرزق الخاص في أفعال الله سبحانه وتعالى. فإذن ما من دابة في الأرض إلا هي مرزوقة لله برزق الله تعيش، هذا بالرزق العام، كل الدواب في الأرض على الله رزقها. الرزق الخاص هو رزق المؤمنين، رزق الذين يتحرون الحل في مطعمهم ومشربهم. الإنسان إذا دعا الله تعالى بالرزق، اللهم ارزقني، لا ينبغي أن يذهب ذهنه ابتداء إلى رزق البدن، مطعم ومشرب، لا ينبغي أن يستحضر بدعائه هذا اللهم ارزقني
أولا رزق القلوب، وأيضا يستحضر رزق البدن الحلال حتى يكون مرزوقا بأعظم الرزقين. إذا عرفنا معنى هذا في أسماء الله، فالصفة المأخوذة من هذين الاسمين هي صفة الرزق بفتح الراء، هذا هو المصدر، رزق يرزق رزقا. وأما الرزق بالكسر فالرزق هو ما يعطيه الله تعالى العباد، فالشيء الذي يعطيهم إياه وينالونه هو الذي يسمى رزقا، قد يكون مخلوقا كما هو الطعام والشراب الحلال والملبس، وقد يكون غير مخلوق كرزق القرآن لمن حفظ القرآن، رزق الإيمان على تفصيل فيه. فصفة الله تعالى هي الرزق، ولا يقال صفة الله الرزق، نستفيد من هذا، من معرفة معنى هذا الاسم فوائد. من أول ما نستفيد من هذا أن الإنسان إذا علم أن الله تعالى هو الرازق وهو الرزاق يزيده هذا إيمانا بالله وثقة به وتوكلا عليه. أيضا يزيده هذا حبا لله تعالى، ويعرفه رحمة الله سبحانه وتعالى وسعة فضله على عباده، كل هذا يدركها المتأمل في معنى هذه الأسماء. فإذا علم أن الله تعالى هو الرزاق بيده الرزق يرزق من يشاء، يستفيد الإنسان الثقة بالله تعالى والتوكل عليه، يعتمد في رزقه على الله تعالى، سواء كان رزق القلوب من الإيمان من العلم أو رزق الأبدان. هكذا إذا علم رزق الله تعالى للمخلوقات وشموله لها بذلك وسعته، علم أيضا رحمة الله تعالى وسعة فضله على خلقه. تأمل أنت في قول الله تعالى وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. وكأي من دابة، أي كم من دابة في الأرض لا تحمل رزقها، ضعيفة لا تستطيع تقوم برزقها، تجد بعض الطيور ضعيف، تجد بعض البهائم ضعيف، تجد من بني آدم في بعض المخلوقات في بعض أطوار حياته ضعيفا لا يحمل رزقه، لا يحمل رزقه ولا يملكه، الله يسوق له رزقه. تأمل الجنين في بطن أمه لا يحمل رزقه ولا يستطيعه ولا يقدر عليه، الله تعالى يسوق له رزقه وهو جنين في بطن أمه. صير الله تعالى الدم الذي كان يخرج من أمه في غير الحمل صيره غذاء له. جعل تلك السرة متصلة بعروق أمه يتغذى من دمها وينمو على ذلك حتى يخرج إلى الدنيا، ثم يخرج وهو ضعيف لا يحمل رزقه، يسوق الله له رزقه. ذكر ابن كثير رحمه الله في تفسير عند هذه الآية وكأي من دابة لا تحمل رزقها، ذكر قصة النعاب. النعاب هو ولد الغراب،
الغراب أول ما يفقس عنه البيض يفقس عنه البيض وريشه أبيض حتى يسود ريشه بعد أيام. فإذا فقس البيض عنه وهو أبيض ينفر عنه أبواه، ينفران عنه ولا يجلسان معه وريشه أبيض حتى يسود ريشه، يظلان يراقبانه حتى يسود ريشه. فعلى ماذا يتغذى في هذه الأيام؟ عدة أيام حتى يسود ريشه. يظل فاتحا فمه، فتأتي بعض الحشرات الصغيرة التي تطير تقع في فمه يتغذى عليها حتى يسود ريشه، حتى نظم بعضهم قوله: يا رازق النعاب في عشه وجابر العظم الكسير المهيض. يا رازق النعاب في عشه، فرزقه هذا ساقه الله سبحانه وتعالى إليه وهو لا يحمل رزقه.

فمعرفة الإنسان بذلك يجعله متوكلا على الله تعالى واثقا به. تأمل الحديث: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير. الطير الذي يصبح في كل يوم ليس عنده رزق فيرزقه الله في ذلك اليوم، وفي كل يوم على هذا الحال. الله سبحانه وتعالى لما كان هذا الأمر قد يحصل فيه قلق عند بعض الناس، أقسم الله تعالى أن رزق الناس مقسوم. قال الله سبحانه: ورزقكم في السماء وما توعدون، فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. أي كما أنك تنطق فرزقك أيضا في السماء. فورب السماء والأرض إنه لحق، أي أمر ما فيه شك أن رزق العباد مقسوم لهم. فرزقك من العلم، رزقك من الصلاح، رزقك من الإيمان مقسوم، رزقك من الدنيا من المطعم من المشرب من الملبس من المسكن مقسوم. فلا ينبغي أن يكون هذا الأمر مقلقا للإنسان. كما قسم الله لك حياتك وعمرك قسم لك رزقك. جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن روح القدس أي جبريل نفث في روعي، معنى الوحي، الروح هو القلب، أي أوحى إلي أنها لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، أي اطلبوا الرزق طلبا جميلا، لا تطلبوا الرزق بارتكاب الحرام، لا تطلبوا الرزق بتضييع الواجبات، أجملوا في الطلب، لا تضيعوا حياتكم في طلب الرزق، فكل إنسان رزقه مقسوم، لا يبذل السبب الشرعي الذي أرشده الله تعالى إليه ورزقه مكفول له، والله لو يفعل ما فعل ما يزيد في رزقه ولا ينقص من رزقه. فإذا نستفيد من ذلك الثقة بالله تعالى والاعتماد عليه والتوكل عليه. أيضا كما سبق نعرف رحمة الله، نعرف سعة فضله، كم من مخلوق ضعيف لا يملك رزق يسوق الله له رزقه حتى يقيمه. هكذا نستفيد من ذلك أننا نسأل الرزق من الله تعالى، لا نطلب الرزق من غير الله. فإذا سألنا الرزق نسأل الله جل وعلا الرزق. فالله تعالى بيده الرزق، يقسم لعباده منه ما شاء. أيضا مما نستفيد من ذلك أننا نعلم أن الله سبحانه وتعالى فاضل بين عباده في الرزق لحكمة. فمن الناس من وسع عليه في الرزق، ومن الناس من ضيق عليه في الرزق لحكمة، لأن الله يعلم أن هذا الشخص لو زاده لأفسده، ولكن هذا الأنفع له والأصلح لحاله. تأمل في قول الله تعالى: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض. وناس بهذه الصفة لو بسط الله لهم الرزق لحصل منهم بغي وتجاوز، وحصل منهم طغيان. جاء في الآية الأخرى قال الله تعالى: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، إذا رأى من نفسه استغناء طغى. فالله تعالى يقدر الرزق لعبده بما يصلحه وبما يناسب حاله، والله أرحم به وأعلم بحاله. ولذا قال الله تعالى في آية أخرى أيضا: إن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. فبعد أن ذكر الله

0: بعث الرزق بسطة وتضييق على من شاء، قال إنه كان بعباده خبيرا بصيرا، فيعطيهم الرزق كما هو خبير بصير بهم سبحانه وتعالى. أيضا أحيانا قد يكون كثرة الرزق بيد الإنسان من رزق الدنيا استدراج يستدرجه الله به وابتلاء يبتليه الله تعالى به، فلا يظن الإنسان أن هذا الرزق علامة على الخير أو على محبة الله لهذا العبد أو نحو ذلك. فالله أرحم بعباده. أعظم الرزقين كما سبق هو رزق القلوب وما فيه من العلم والإيمان والصلاح، أيضا رزق الآخرة الجنة. قد سمى الله تعالى الجنة في القرآن كثيرا رزقا، كما قال الله تعالى أولئك لهم مغفرة ورزق كريم، ورزق الكريم الجنة. والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا، يعني قد قتلوا في سبيل الله يرزقهم الله رزقا حسنا وهو الجنة. وهذا كثير في القرآن، سمى الله سبحانه وتعالى جنته رزقا. إذن فهذان اسمان من أسماء الله سبحانه وتعالى. أيضا من أسماء الله التي نأخذ في هذا المجلس حتى نتمكن من إكمال هذه الأسماء، اسمه جل وعلا الصمد. واسمه سبحانه وتعالى الصمد مما ورد في القرآن، وقد ورد في موضع واحد في سورة الإخلاص، قل هو الله أحد الله الصمد. وهو من الأسماء العظيمة أيضا التي سبقت الرازق والرزاق، من أسماء الله العظيمة التي ترجع إليها معاني كثير من الأسماء الحسنى. فهو لا يكون رازقا ورزاقا إلا إذا كان قادرا عالما سميعا بصيرا متصرفا فعالا لما يريد، غنيا كريما رحيما. وهكذا الصمد كما سيأتي بيان معناه ترجع إليه معاني كثير من الأسماء الحسنى. الصمد في اللغة يطلق على معاني: صمد بمعنى قصد، صمد إلى الشيء أي قصده وذهب إليه. والمصدر منه صمد، صمد يصمد صمدا أي قصد الشيء وأراده. أيضا من معاني الصمد في اللغة يطلق الصمد في لغة العرب بمعنى السيد المطاع الذي لا يخالف له أمر، الذي ينقاد الناس له، والذي يكون مطاعا فيهم، يرجعون إليه في أمورهم، يصدرون عن رأيه. ومنه قول القائل: ألا بكر الناعي بخيري بني أسد بعمر بن مسعود وبالسيد الصمد، بالسيد الصمد. ومنه أيضا قول القائل: علوته بحسام ثم قلت له خذها حذيف فأنت السيد الصمد. أيضا الصمد في اللغة يطلق على الشيء المصمد بالدال ويقال مصمت بالتاء، المصمد والمصمت. والمصمد والمصمت الذي ليس فيه فراغ من الداخل، فالأشياء نوعان: إما أن تكون أجوف أي في داخله فراغ، وإما أن يكون مصمتا أو مصمدا ومعناه ممتلئ من الداخل وليس فيه فراغ. هذا من معاني الصمد في اللغة. وأما معناه في حق الله سبحانه وتعالى فالصمد فسر بتفاسير كثيرة، نحو 10 تفاسير للسلف. أشهر هذه التفاسير تفسيران في معنى الصمد في حق الله سبحانه وتعالى. المعنى الأول أنه السيد الذي انتهى في سؤدده والذي تصمد إليه، أي تقصد وترجع إليه كل الخلائق في حوائجها. فالصمد السيد الذي تصمد إليه الخلائق في حوائجها ويسألونه ما يريدون، يسأله من في السماوات والأرض، أي كل من في السماوات والأرض يسألون الله تعالى. وهذا القول فسره به طائفة من السلف أن الصمد هو السيد الذي يصمد إليه وتصمد إليه الخلائق في حوائجها، وهو قول أكثر أهل اللغة، واختاره ابن جرير الطبري في تفسيره، كذلك اختاره ابن القيم. قال الطبري: وأولى الأقوال هو ما كانت تعرفه العرب في معناه، ثم ذكر أشعارا وكلاما عن العرب أنهم يسمون الصمد السيد. وجاء هذا عن ابن عباس ولكن في إسناده ضعف، أنه قال الصمد السيد الذي انتهى في الذي كمل في سؤدده، والعظيم الذي كمل في عظمته، والحليم الذي كمل في حلمه، إلى آخره. المعنى الثاني من المعاني المشهورة في الصمد أن الصمد هو الذي لا جوف له، وهذا نقله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن أكثر السلف أنهم فسروا الصمد بأنه الذي لا جوف له، بمعنى أنه لا يأكل الطعام، لا يشرب الشراب، هذا معنى قولهم الذي لا جوف له. قد جاء عن بعض السلف بهذا اللفظ، قال الذي لا يأكل الطعام ولا يشرب الشراب، ليس كمثله شيء سبحانه، أي بخلاف المخلوق. المخلوق لما كان أجوف احتاج إلى الطعام والشراب. الله تعالى لما شكل آدم وصوره في الجنة جعل إبليس يطيف به، ينظر ما هذا المخلوق قبل أن ينفخ فيه الروح. قال فلما رآه أجوف، أي له فراغ من داخله، علم أنه خلق خلقا لا يتمالك، أي لا يملك نفسه عن الغضب، وأيضا يحتاج للطعام للشراب. الله جل وعلا ليس كذلك، لا يطعم الطعام ولا يشرب الشراب، غني سبحانه. فقال كثير من السلف إن هذا هو معنى الصمد. إذن هذان أشهر الأقوال في تفسير الصمد. القول الأول قول أكثر أهل اللغة، والقول الثاني نقله شيخ الإسلام عن أكثر السلف. أيضا فسر الصمد بأنه الذي لا يخرج منه شيء، كذا قال بعض السلف، الذي لا يخرج منه شيء، معنى لم يلد ولم يولد. ولذا فسره بعضهم بالآية التي بعده، قال الصمد تفسر الآية التي بعده، قل والله الله الصمد، قال ما معنى الصمد؟ الذي لم يلد ولم يولد. فسر الصمد بأنه الباقي بعد خلقه، فيفنى الخلق وهو جل وعلا باقي لا يزال. فسر الصمد بالدائم، هو قريب من الذي قبله. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وهذه المعاني كلها حق في حق الله سبحانه وتعالى. ونقل ابن كثير في تفسير سورة الإخلاص عن الطبراني رحمه الله أنه قال: وهذه التفاسير وإن اختلفت ألفاظها فكلها حق وكلها صفة الله عز وجل. إذن فهذه المعاني كلها متقاربة في تفسير اسمه سبحانه وتعالى الصمد، وكلها حق، فلا نقول إن هذا أرجح وهذا معنى غير صحيح، بل كلها صحيحة. فالله تعالى صمد، أي السيد الذي تصمد إليه الخلائق في حوائجها. الله جل وعلا صمد، لا جوف له، لا يأكل الطعام ولا يشرب الشراب. الله صمد باق بعد خلقه، هم يفنون وهو الباقي سبحانه وتعالى. الله صمد لا يخرج منه شيء، كلها معاني حق. الصفة المأخوذة من هذا الاسم، من أهل العلم من يعبر عنها بلفظ الاسم، يقول الصمد هو أيضا صفة لله، ومنهم من يقول صفة الصمدية. الصمدية من صفاته جل وعلا ومن الصفات الذاتية. نستفيد من معرفة معنى هذا الاسم فائدتين عظيمتين. الفائدة الأولى أنه يجب أن نعظم الله سبحانه وتعالى وأن نقدره حق قدره. فالله جل وعلا هو الصمد، السيد الذي كمل في سؤدده، العظيم الذي كمل في عظمته، الحريم الحليم الذي كمل في حلمه، العليم الذي كمل في علمه. فيجب أن نعظمه، فإن صفاته جل وعلا دالة على تعظيمه، وهو العظيم لا أعظم منه. أيضا نستفيد من هذا فائدة أخرى، وهي أنه إذا كان هو الصمد الذي تصمد إليه الخلائق في حوائجها، فيجب أن نرد أمورنا إليه، وأن نصمد في حاجاتنا إليه سبحانه وتعالى. فنسأله حاجتنا، ونقصده بما نريد، ونسأله ما نحب، فهو الذي يسأله من في السماوات ومن في الأرض، هو الذي ترجع إليه الخلائق وتقصده في كل حوائجها، فلا معطي لها ولا جابر لها إلا هو. أيضا ما ينبه عليه أن هذا الاسم مما لا يجوز إطلاقه على غير الله، أي بالمعنى الذي سبق، فهو السيد سبحانه وتعالى. نعم، وجد في بعض أشعار العرب الجاهلية يطلقون على بعض كبارهم كما سبق، يريدون به معنى خاصا، أما أن يسمى به غير الله فلا يجوز ذلك. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي الاسم الأول من أسماء الله تعالى، وهو الله عز وجل، وبمعناه الإله. وأن معناها الله والإله راجع إلى أي معنى؟ إلى ماذا يرجع معنى الاسمين؟ التأله بمعنى التعبد، فكلاهما راجع إلى معنى العبادة. فالله تعالى هو المعبود، والإله أيضا المعبود. ذكرنا من خصائص هذا الاسم أن له خصائص ليست لغيره من الأسماء، فمن هذه الخصائص أن الأسماء تكون تابعة له كالصفات، يكون هو المقدم وهي تابعة لك أنها صفات. ها أيضا من خصائصه أن عامة الأذكار مقيدة بهذا الاسم كما سبق بيانها. أيضا من خصائصه نعم أنه لا تنفك عنه الألف واللام في حال النداء بخلاف سائر الأسماء، أي فكأنها قد صارت جزءا منه، وبهذا استدل من قال إنه أعرف المعارف. ما أيضا من خصائصه أكثر أسماء الله تعالى ورودا في القرآن هو هذا الاسم. نعم أحسن. الصفة المأخوذة من هذا الاسم ما هي؟ صفة الألوهية. نواصل نقرأ الذي يليه. أيضا من أسماء الله تعالى الثابتة في القرآن اسم الرب، وللفائدة قد ذكر ابن القيم رحمه الله في كتاب مدارج السالكين أن معاني الأسماء الحسنى كلها ترجع إلى ثلاث أسماء وتدور عليها. الأول اسم الجلالة الله، والثاني الرب، والثالث الرحمن. قال فهذه الثلاث الأسماء من أسماء الله تعالى تدور عليها معاني الأسماء الحسنى وترجع إليها. فسبق الكلام عن الاسم الأول من هذه الأسماء، والثاني هو الرب. والرب من أسماء الله تعالى الواردة في القرآن كثيرا، ومعنى هذا الاسم في اللغة، استعمل هذا الاسم في لغة العرب الرب استعمالات كثيرة وعلى معاني كثيرة تعود هذه الأسماء إلى ثلاث معاني، كما قال ابن جرير الطبري رحمه الله في تفسيره إن أسماء الرب أو إن لفظ الرب نعم في اللغة استعمل على استعمالات تدور على ثلاث معاني. المعنى الأول يطلق الرب في اللغة بمعنى السيد المطاع، ويطلق على معنى آخر وهو المصلح للشيء والمنمي له. ومعنى ثالث يطلق الرب على المالك. فاستعمال هذه اللفظة في اللغة يدور على هذه الثلاث المعاني، إما أن يستعمل في السيد المطاع، وإما أن يستعمل في المصلح للشيء المنمي له، وإما أن يستعمل في المالك للشيء. وأما معنى هذا الاسم في حق الله سبحانه وتعالى فهو أيضا قريب من معنى استعماله في اللغة، فالرب في أسماء الله سبحانه وتعالى بمعنى الخالق المالك المدبر لأمور خلقه المتصرف فيهم، بمعنى تقول شامل لكل أفعال الله تعالى، فكل أفعال الله تعالى هي من ربوبيته وهي من معنى اسمه الرب. ولذا يقول ابن القيم رحمه الله قال إن الرب هو القادر الخالق البارئ المصور الحي القيوم السميع البصير العليم المحسن المنعم على خلقه الذي يضل من يشاء ويهدي من يشاء ويسعد من يشاء ويشقي من يشاء ويعز من يشاء ويضل من يشاء إلى غير ذلك من معاني الربوبية التي يستحقها سبحانه وتعالى. فالرب متضمن لكل هذه المعاني، ومن هنا نعلم معنى كلام ابن القيم رحمه الله السابق إن معاني الأسماء الحسنى كلها تدور وترجع إلى هذه الثلاث الأسماء. فالرب هو المالك، الرب هو الخالق، الرب هو المدبر والمتصرف في خلقه سبحانه وتعالى، فلا يخرج عن تدبيره أحد، ولا يكون إلا ما يريد، لا يجري في هذا الكون في سماواته وأرضه في سائر خلقه إلا ما أراد سبحانه وتعالى، وهذا من ربوبيته. أمور الخلق كلها مسيرة له سبحانه وتعالى، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، وكل هذا مما يشمله معنى اسمه الرب. الصفة المأخوذة من هذا الاسم هي صفة الربوبية، فمن صفاته جل وعلا ربوبيته لخلقه. وربوبية الله تعالى لخلقه نوعان: ربوبية عامة وربوبية خاصة. فالربوبية العامة بمعنى ربوبية لكل خلقه بخلقهم بإيجادهم برزقهم بتدبير أمورهم، فكل الخلق داخل في هذه الربوبية، المسلم والكافر والبر والفاجر، فكلهم خلقه الله ورزقه الله، يحييه ويميته الله عز وجل، يدبر أموره وشؤونه كلها الله سبحانه وتعالى، لا يخرج أحد عن تدبيره، فهذه الربوبية العامة كما قال الله تعالى عن فرعون أنه سأل موسى قال فمن ربكما يا موسى قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، أعطى كل شيء خلقه، الربوبية العامة. النوع الثاني ربوبية خاصة، وهي خاصة بالمؤمنين، وهي ربوبيته تعالى لهم وتربيته لهم بالإيمان بالقيام بالعبودية بما يكون في قلوبهم من المعرفة والإنابة والصلاح والاستقامة، فكل هذا من ربوبيته الخاصة سبحانه وتعالى بمن اختاره واصطفاه من خلقه. والربوبية كما سبق في معاني في اللغة والرب هو بمعنى المصلح للشيء المنمي له، فالرب بمعنى المنشئ للشيء شيئا فشيئا. فتنشئته لعباده المؤمنين على الإيمان، على الصلاح، على الاستقامة، على القيام بالعبودية، كل هذا من ربوبيته الخاصة سبحانه وتعالى. أيضا مما ينبه عليه في هذا الاسم الرب أنه لا يطلق بدون إضافة إلا في حق الله سبحانه وتعالى. إذا أطلق في حق غير الله يكون مضافا بحيث يتبين أنه ربوبية خاصة، كما جاء في الحديث من رب هذا الجمل، أي من مالكه صاحبه. أيضا جاء في الحديث أن تلد الأمة ربها يا سيدها، مضاف بينت الإضافة المراد. هكذا كقول يوسف إنه ربي أحسن مثواي، أي سيدي على قول أكثر المفسرين، سيدي أحسن إلي وأكرمني، ارجع إلى ربك أي إلى سيدك. أما إطلاقا الرب أو رب فلا يطلق إلا على الله سبحانه وتعالى. إذا علمنا معنى هذا الاسم فنستفيد منه فائدة عظيمة، وهي أننا إذا علمنا أن الله تعالى هو المالك لكل شيء، المتصرف في كل شيء، المدبر له، وأن كل شيء بيده في السماوات والأرض، فهذا يدعو الإنسان أنه يتعلق بالله سبحانه وتعالى. فالله جل وعلا هو الذي لا يكون في كونه إلا ما يريد، هو الذي إذا أراد الشيء كان وإذا لم يرده لم يكن. مهما بلغت قوة العباد وقدرتهم ومعرفتهم لا يكون منهم إلا ما أراده الله. فإذا الإنسان يعلق قلبه بالله سبحانه وتعالى ولا يلتفت إلى سواه، يثق به، يعتمد عليه، يتوكل عليه، سواء في جانب انتفاعه بالطاعة والعبادة، سواء في جانب حصوله على العلم، سواء في جانب حصوله على الرزق، سواء في جانب حصوله على الولد، كل الأمر بيد الله سبحانه وتعالى. فيتعلق بالله سبحانه وتعالى، يعلم أن الله تعالى هو الذي يقيه الشر والسوء ويجلب له الخير والنفع. ولذا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لو نظرنا نجد أن دعاءهم كان كثيرا بلفظ الربوبية، تأمل في أدعية الأنبياء تجد أنها بلفظ الربوبية. قال نوح ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال الله عن إبراهيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بوار غير ذي زرع. قال الله عن موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا. وهكذا أدعية الأدعية التي ذكرها الله تعالى عن أهل الإيمان في القرآن كثيرا بلفظ الرب، ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي الإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا. فكل أو فكثير من هذه الأدعية كانت بلفظ الرب، وهذا استحضار لهذا المعنى العظيم. فلو أن الإنسان استحضر هذا المعنى في دعائه لأيقن أن دعاءه يجاب ولا يرد. حين يخاطب الرب بهذا اللفظ الذي هو المتصرف القادر على كل شيء، المالك لكل شيء. ولذا جاء في حديث أبي هريرة في الذي يطيل السفر قال يقول يا رب يا رب، أي أتى باللفظ الذي يجاب به الدعاء. فالدعاء بهذا اللفظ لفظ الرب في استحضار لربوبيته سبحانه وتعالى، وأنه المالك لكل شيء والمتصرف فيه، مما يستدعي أن يجاب دعاء العبد. أيضا إذا دعا يستحضر ربوبية الله تعالى الخاصة التي هي ربوبية لأنبيائه وأوليائه وعباده المؤمنين. وإذا نبينا عليه الصلاة والسلام أخبر أن من رضي بالله ربا ذاق طعم الإيمان، كما في حديث العباس في صحيح مسلم، ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا. فمن أقر بهذه الربوبية ورضيها واستحضرها ذاق طعم الإيمان ووجد حلاوته. أيضا من أسماء الله تعالى اسم الرحمن، ونضيف إليه اسم الرحيم، فإن الأسماء التي تكون بمعنى واحد أو متقاربة نجمعها لأن معناها يكون متقاربا. فمن الأسماء أيضا الشاملة لمعاني الأسماء الحسنى والتي تدور عليها معاني الأسماء الحسنى اسم الله تعالى الرحمن، واسمه جل وعلا الرحيم، وهي من الأسماء الواردة في القرآن. وقد ذكر بعض المؤلفين ممن كتب في هذا أن اسم الرحمن ورد في القرآن 57 مرة، والرحيم ورد في القرآن 114 مرة، أي أن اسم الرحيم ورد ضعف ما ورد عليه أو ما ورد فيه الرحمن. فالرحمن ورد في 57 مرة، والرحيم ورد في 114. وهذه الأسماء من أسماء الله تعالى العظيمة، والتي إليها مرجع الأسماء الحسنى وتدور عليها. الرحمن والرحيم كلاهما مأخوذ من الرحمة، والرحمة في اللغة أي عموما، حين نقول في اللغة لا يفهمنا في حق الله عز وجل، لكن معنى هذا الكلمة في لغة العرب عموما تطلق الرحمة في اللغة على معنيين، بمعنى العطف وبمعنى الرقة. فرحم فلانا أي عطف عليه أو رق عليه. وأما في حق الله سبحانه وتعالى فهما يدلان على الرحمة، ولأهل العلم قولان في التفريق بين الرحمة المأخوذة من الرحمن أو الرحمة المأخوذة من الرحمن، هل هما بمعنى واحد؟ وأكثر العلماء يفرقون أن الرحمن يدل على معنى والرحيم يدل على معنى، وكلاهما يدل على الرحمة. والتفريق لأهل العلم رحمهم الله على قولين، من أهل العلم من فرق بينهما بأن الرحمن بمعنى ذو الرحمة الواسعة، قال وهذا يدل عليه صيغة فعلان، فهذه الصيغة فعلان رحمن على وزن فعلان في كلام العرب تدل على الكثرة والسعة والامتلاء، ولذا يقال فلان شبعان على وزن فعلان ممتلئ، أو فلان عطشان أي ممتلئ من العطش شديد العطش، أو فلان ريان ممتلئ من الماء والري، أو فلان غضبان ممتلئ غضبا. فهذه الصيغة تدل على السعة والكثرة والامتلاء. قالوا فمعنى رحمن أي ذو الرحمة الواسعة، التي تشمل جميع الخلق المسلم والكافر، فكلهم في رحمة الله، ولولا رحمة الله لهلكوا. قالوا ولذا لما ذكر الله تعالى استواءه على العرش الذي هو أعلى المخلوقات والذي هو محيط بكل المخلوقات قارنه باسمه الرحمن، الرحمن على العرش استوى. قالوا ففائدة ذكر الرحمن ولم يقل الله على العرش استوى أو الرحيم على العرش استوى، فائدة ذكره أن العرش أعلى المخلوقات، كل المخلوقات دونه، إذن فالرحمن هو ذو الرحمة الواسعة الشاملة التي لا يخرج عنها شيء. وأما الرحيم فقالوا هو ذو الرحمة الخاصة بالمؤمنين، ولذا قيد في القرآن بذلك، وكان بالمؤمنين رحيما، فلما قرنه بالمؤمنين قال وكان بالمؤمنين رحيما. مع أن كلاهما من ما يفيد التكثير، حتى رحيم على وزن فعيل وهي صيغة مبالغة، لكن الرحمن أكثر مبالغة. فحاصل هذا الفرق أن الرحمن أوسع في مدلوله وما تضمن من الصفة من الرحيم، فالرحمن شامل الذي شملت رحمته جميع الخلق المسلم والكافر، فالكفار يعيشون في رحمة الله، ينالهم الرزق وهذا من رحمة الله، والرحيم هو ذو الرحمة الخاصة بالمؤمنين. هذا القول اختاره ابن جرير الطبري رحمه الله في تفسيره، وذكره عن جماعة من السلف، القول الثاني في التفريق بينهما قالوا الرحمن دال على الصفة الذاتية، والرحيم دال على الصفة الفعلية. قالوا فالرحمن صفته جل وعلا التي تكون خاصة به، والرحيم صفته التي تصل إلى خلقه. بعض العلماء يعبر عن ذلك يقول الرحمن ذو الرحمة الواسعة، والرحيم ذو الرحمة الواصلة، الواصلة إلى الخلق. قالوا فصفة الرحمة من الرحمن صفة خاصة بالله جل وعلا، لأن من صفاته ما تكون خاصة به ومن صفاته ما تتعدى إلى خلقه. فمثلا انظر اسم صفة الحياة، صفة خاصة بلا تتعدى إلى الخلق، صفة السمع مثلا البصر تتعدى يسمع يبصر، هكذا اسمه الحي خاص به، اسمه الرزاق أي يرزق خلقه يصل خلقه رزقه إليهم. قالوا فالرحمن صفة خاصة بالله جل وعلا، والرحيم صفة متعدية إلى الخلق، وهذا التفريق اختاره ابن القيم رحمه الله في بدائع الفوائد. وكلا القولين اللوجي والأول أظهر في التفريق بين الرحمن والرحيم، لأنه قد جاء استعمال الرحمن في الأدلة في رحمة واصلة إلى الخلق، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن، فجعلها رحمة تصل إلى الخلق، وذكرها من اسمه جل وعلا الرحمن، الراحمون يرحمهم الرحمن. فهذا يبين أن الرحمة أيضا حتى من الرحمن مما يصل إلى الخلق. فالتفريق الذي جاء عن بعض السلف واختاره الطبري رحمه الله في تفسيره أظهر في المعنى، وحاصله أن الاسمين معا يدل على صفة الرحمة، ولكن الرحمة في الرحمن أوسع وأشمل وأعظم، يدخل فيها كل الخلق. الصفة المأخوذة من هذا الاسم هي صفة الرحمة، ورحمة الله سبحانه وتعالى نوعان كما قلنا في الربوبية، رحمة عامة تشمل كل الخلق، فكل الخلق في رحمة الله، ولولا رحمة الله لهلكوا، قال الله تعالى ورحمتي وسعت كل شيء، ورحمتي وسعت كل شيء. قال أهل العلم ولهذا قرنت الرحمة بالعلم في دعاء الملائكة من حملة العرش في قولهم ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، فلذا قالوا هذه الرحمة العامة تصل إلى ما يصل إليه علمه، فكل ما يصل إليه علمه تصل إليه رحمته العامة، ولذا قرنت بالعلم وسعت كل شيء رحمة وعلما، فتشمل المسلم والكافر، تشمل الجن والإنس والبهائم، تشمل كل المخلوقات، فما منهم شيء إلا هو في رحمة الله. النوع الثاني من الرحمة رحمة خاصة بالمؤمنين، يرحمهم بها في الدنيا ويرحمهم بها في الآخرة، رحمة خاصة بالمؤمنين بما جعل في قلوبهم في الدنيا من الإيمان والصلاح والعلم، بما وفقهم إليه من الطاعة والعبادة، ويرحمهم في الآخرة يدخلون الجنة برحمة الله. واعلموا أنه لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله، قال ولا أنت، قال ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. فإذن هذه الرحمة الخاصة بالمؤمنين، فرحمة الله نوعان. بقي هناك رحمة يرحم الله تعالى بها من شاء من خلقه، ولكنها رحمة مخلوقة ليست صفة الرب سبحانه وتعالى، فإن صفات الله عز وجل غير مخلوقة. هذه الرحمة هي التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله إن الله خلق يوم خلق السماوات والأرض 100 رحمة، كل رحمة من هذه المئة كما بين السماء والأرض. جعل الله تعالى في الدنيا رحمة واحدة، خلق الله يوم خلق السماوات والأرض 100 رحمة، كل رحمة من هذه كما بين السماء والأرض. وفي الدنيا بين الجن والإنس والبهائم والوحوش والحيوانات رحمة واحدة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: فبها يتراحمون، وبها يتعاطفون، وبها تعطف الوحش على ولدها، ويقول: انظروا كيف ترفع حافرها عن ولدها إذا أرضعته خشية أن تصيبه. كل هذا من الرحمة المخلوقة، وهي رحمة واحدة. وأخر الله تعالى 99 جزءا يرحم بها عباده يوم القيامة. فإذن هذه رحمة مخلوقة خلقها الله، إضافة إلى الرحمة التي هي صفته جل وعلا، هناك رحمة مخلوقة يرحم بها عباده يوم القيامة. إذا علمنا معنى هذا الاسم والصفة المستفادة منه، فنستفيد من معرفة معنى هذا الاسم فوائد. من هذه الفوائد التي نستفيدها أننا نتعرض لرحمة الله، ونسلك المسالك التي توصلنا إلى ذلك، فنجد أن الله تعالى قال: إن رحمة الله قريب من المحسنين. نجد أن الله سبحانه وتعالى قال: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون. نجد أن الله تعالى قال: وكان بالمؤمنين رحيما. فإذن هذا يدعون إلى سلوك كل هذه السبل، سبيل الإحسان. إن رحمة الله قريب من المحسنين، إذا أراد الإنسان أن تكون رحمة الله قريبا منه يسلك سبيلها. فسأكتبها للذين يتقون، هذا يسلك سبيل التقوى. وكان بالمؤمنين رحيما، يحقق الإيمان حتى يتعرض لرحمة الله سبحانه وتعالى. أيضا نستفيد من هذا أننا مهما حصل لنا من أمور في الدنيا، من ضيق، من شدائد، من كروب، لا نيأس من رحمة الله. فمهما أصاب الإنسان لا يجوز أن ييأس من رحمة الله. وتأمل ما قال يعقوب لبنيه حين أصابهم ذلك البلاء، فقد ولديه عمي وذهب بصره، أصابهم الفقر والحاجة في سنين شداد وجوع، قال: يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فلا ييأس من روح الله ورحمته وفضله إلا القوم الكافرون. فعلى المؤمن أن يكون حسن الظن بالله، كثير الرجاء في رحمته وفضله وخيره، ولا ييأس. فرحمة الله سبحانه وتعالى وسعت كل شيء. إذا كان الله تعالى قد رحم من يخالف دينه ومن يكفر به ويشرك برحم الكفار، يعيشون في رحمة الله، فهل يستبعد المؤمن أن تناله رحمة الله سبحانه وتعالى؟ أيضا مما يستفيده المسلم من معرفة هذا الاسم أن يتفكر ويتأمل وينظر كما أمره الله في آثار رحمة الله. فآثار رحمة الله تعالى كثيرة، كما أمر الله تعالى بذلك في قوله: فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها. فنزول المطر من آثار رحمة الله، معافاة المريض من آثار رحمة الله، رزق البائس من آثار رحمة الله، كله من آثار رحمة الله. فيتأمل المؤمن في آثار رحمة الله سبحانه وتعالى. ويعلق قلبه بالله ويستجلب الرحمة منه ويسلك سبيلها ولا يقنط من رحمة الله مهما حصل له. إذن هذه بعض المعاني التي تضمنها اسمه تعالى الرحمن واسمه تعالى الرحيم. نسأل الله تعالى للجميع التوفيق والسداد، نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك،
1: أشهد أن لا إله إلا أنت. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي بيان معنى اسمين من أسماء الله سبحانه وتعالى، وهما الحي والقيوم. تقدم معنى أن الحي أي ذو الحياة الكاملة، والقيوم يتضمن معنيين، ما هما؟ القائم بنفسه والمقيم لخلقه، وقائم على كل نفس بما كسبت. أيضا قلنا من معنى القيوم الذي لا ينام، ولذا ذكر الله نفي السنة والنوم بعد ذكر اسم الحي القيوم. أيضا من معنى القيوم نعم الدائم الباقي الذي لا يزول. نواصل نقرأ الذي يليه. أيضا من أسماء الله سبحانه وتعالى الواردة في القرآن ثلاث أسماء جمعها الله تعالى في آية واحدة، ومعناها مرتبط بعضه ببعض، وهي الخالق والبارئ والمصور. فهذه ثلاثة أسماء: الخالق، البارئ، المصور. هذه الثلاثة الأسماء ذكرها الله تعالى في آخر آية في سورة الحشر، في قوله تعالى: هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. ومعناها مرتبط بعضه ببعض كما سيأتي بيانه إن شاء الله. والخالق ورد بهذا اللفظ في آيات كثيرة من القرآن، وورد في موضعين من القرآن بصيغة المبالغة بلفظ الخلاق، بلى وهو الخلاق العليم. فمن أسماء الله جل وعلا الخالق، ومن أسمائه الخلاق. معنى هذه الأسماء في اللغة: أما الخالق فهو من الخلق، والخلق في اللغة يرد على معنيين، يرد بمعنى الإنشاء والإيجاد على غير مثال سابق. خلق الله الخلق أي أوجدهم وأنشأهم على غير مثال سابق، خلق السماوات والأرض كذلك أوجدها من العدم على غير مثال سابق. والمعنى الثاني في اللغة يأتي الخلق بمعنى التقدير، خلق أي قدر،

ثم صورناكم، كما سيأتي خلقناكم بمعنى التقدير، إنه سابق على التصوير. فهذان المعنيان معنى يطلقان على الخلق، أو هما معنى الخلق في لغة العرب. والبارئ مأخوذ من البرء، والبرء في اللغة أطلق على معاني. أطلق برأ بمعنى خلق، خلق وأوجد. قال برأ البرية، برأ الله البرية أي خلقها وأوجدها، والبرية هي الخلق. وأيضا استعمل برأ العود بمعنى قطعها، برأ العود أي قطعه. ومنه قولهم أعطوا القوس باريها،

هذا برأ بالفتح. أيضا برئ قريب منه، برئ إذا تخلص من الشيء برئ منه، برئ أي تنزه وتباعد، برئ من مرض أي شفي منه وتعافى. ولكن هذا الاسم من برأ بالفتح. أيضا صور في اللغة، المصور مأخوذ من التصوير، وصور بمعنى جعل له صورة وشكلا. وأيضا صور رسم الشيء ونقشه. وأيضا يطلق صور الأمر أي وصفه بدقة. فهذه كلها من معانيها في اللغة. أما معنى هذه الأسماء في حق الله سبحانه وتعالى، فالخالق ومثله الخلاق يعود إلى المعنيين اللذين ذكرهما أهل اللغة. هذا معنى أيضا في حق الله، فهو الخالق بمعنى الموجد والمنشئ على غير مثال سابق، وهو الخالق أي المقدر. فالخلق في حق الله تعالى أيضا يشمل المعنيين، فالله تعالى الخالق بمعنى أوجد الأشياء من العدم، أنشأها على غير مثال سابق. والمعنى الثاني أيضا الخلق بمعنى التقدير، وقد استعمل في آيات خلق بمعنى قدر، كهذه الآية هو الله الخالق البارئ المصور. فيقول العلماء إذا قرن الخالق بالبارئ والمصور فالخالق هو المقدر، لأن الإيجاد سيكون من البارئ كما سيأتي. فإذن الخلق في حق الله سبحانه وتعالى ومعنى الخالق شامل للأمرين، الذي أوجد الأشياء من العدم على غير مثال سابق، والذي قدر الأشياء قبل إيجادها. ففعله سبحانه عن تقدير. الخالق بالمعنى الأول الذي هو الإنشاء والإيجاد الشيء من العدم، هذا خاص بالله لا يطلق على غير الله سبحانه وتعالى، فغير الله لا يمكن أن يوجد شيئا من العدم مهما بلغ،

0: وقد أثبت الله تعالى عجز كل من سواه أن يخلق ولو أصغر المخلوقات. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. لن يخلقوا أي لن يوجدوا ذبابا. وأما الخلق بالمعنى الثاني الذي هو التقدير، فهذا يطلق على غير الله، وعلى هذا حمل العلماء قول الله سبحانه وتعالى: فتبارك الله أحسن الخالقين. جمع، يقول قائل: هل معنى أن الله خالق وهناك خالقون آخرون؟ هو بهذا المعنى، بهذا التقدير. منه قول الله سبحانه: إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا. تخلقون إفكا أي تقدرونه وتهيئونه. ومنه أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم في المصورين، يقال لهم: أحيوا ما خلقتم. لهذا الشيء الذي قدرتموه مشابها لخلق الله أحيوه. ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي. الخلق هنا هو التقدير، وأما إيجاد الشيء من العدم فلا يكون إلا لله سبحانه وتعالى، وغير الله عاجز عنه ولو في أصغر المخلوقات. الاسم الثاني اسم البارئ، الباري بالياء والبارئ بالهمزة. فتوبوا إلى بارئكم، والله الخالق البارئ. فمعناه في حق الله سبحانه وتعالى بما يوافق المعنى الأول لاسم الخالق، وهو الإيجاد من العدم. فالبرء هو الإيجاد للمخلوقات، برأ البرية أي أوجدها. ومنه قول الله سبحانه: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، قبل أن نوجدها. قيل راجع إلى السماوات والأرض، أي من قبل أن نوجد السماوات والأرض، وقيل راجع إلى المصيبة، أي من قبل أن نوجد المصيبة. فإذن إذا اقترن الخالق والبارئ يكون الخالق بمعنى المقدر، لأنه حينئذ يكون البارئ بمعنى الموجد. ومنه قول القائل: ولا أنت تفري ما خلقت، وبعض القوم يخلق ثم لا يفري. تفري أي توجد. ولا أنت تفري ما خلقت، أي توجد الشيء الذي قدرته وتمضيه وتمضي ذلك الشيء. وبعض القوم يخلق أي يقدر ثم لا يفري، أي لا يوجد ذلك الشيء الذي قدره. فالبارئ إذن الموجد للمخلوقات على غير مثال سابق. والبرية هم الخلق، قال الله في المؤمنين: أولئك هم خير البرية. قال في المشركين أولئك هم شر البرية. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال علي رضي الله عنه والذي فلق الحب وبرأ النسمة. نسمة الروح، برأها أي أوجدها. قال الخطابي رحمه الله كلاما معناه، قال وأكثر ما يستعمل البارئ فيما له روح في ذوات الأرواح، فلا يقال برأ السماوات والأرض، لكن يقال برأ البرية، برأ الإنسان، برأ النسمة. ونبه على هذا أيضا ابن الأثير في جامع الأصول، وأن أكثر ما يستعمل البارئ فيما له روح في ذوات الأرواح. الاسم الثالث من هذه الأسماء هو اسم الله تعالى المصور. والمصور هو الذي أوجد المخلوقات على صورة شاءها وأرادها. فهو المصور لها على صورة معينة، جعل للإنسان صورة معينة، وجعل للحيوان صورة معينة، فهو الذي صور المخلوقات كيفما شاء سبحانه وتعالى. فإذا قال الله تعالى في أي صورة ما شاء ركبك، يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. إذا نظرنا إلى هذه الثلاث الأسماء وأن الله سبحانه وتعالى جمعها في موضع واحد ورتبها بهذا الترتيب، نجد فيها مناسبة بديعة. الخالق لأن الخلق سابق، البارئ لأن البر بعد الخلق، المصور لأنه بعده. فالخالق أي الذي قدر المخلوقات، قدرها، قدر كيفيتها وصفتها، قدر وجودها، قدر آجالها. البارئ الذي أوجدها، أنشأها من العدم. المصور الذي أوجدها على صورة معينة وجعل لكل مخلوق صورته الخاصة به. ولو تأمل الإنسان ذلك ووجه التناسب والارتباط بين هذه المعاني العظيمة لعرف السر في أن الله سبحانه وتعالى جمعها في آية واحدة وعلى هذا الترتيب. وفي آيات يذكر الله تعالى الخلق قبل التصوير، ولقد خلقناكم ثم صورناكم. فمعنى خلقناكم على هذا أي تقدير، قدرنا وجودكم وعلى ما شاء الله سبحانه وتعالى أن توجدوا عليه. فإذن هذه ثلاثة أسماء من أسماء الله سبحانه وتعالى. كما سبق الخالق لا يطلق إلا على الله تعالى بمعنى الموجد، أما إذا كان بمعنى المقدر يطلق على غيره، قد جاء في الأدلة. كذلك المصور تصوير قد أطلق على غير الله، كل مصور في النار، لكن تصوير بمعنى خاص. أما التصوير الذي هو تصوير للشيء من العدم إيجاده على صورة معينة فهذا لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى. والبارئ إنما جاء في الأدلة إطلاقه على الله سبحانه وتعالى. الصفات المأخوذة من هذه الأسماء، فالخالق والخلاق نستفيد منها صفة الخلق، الخالق الذي هو مصدر وليس المفعولات، المفعولات هي مخلوقة، لكن صفة الله الخلق التي هي المصدر، خلق يخلق خلقا. قد يطلق الخلق على المخلوقات، يقال هذا خلق الله، أي هذه مخلوقات الله، وهذا ليس صفة، إنما الصفة الذي هو المصدر، أما المخلوقات فهي مخلوقة. البارئ يدل على صفة البرء، والبرء كما سبق بمعنى الإيجاد. والمصور من أسمائه جل وعلا ومن صفاته التصوير، هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، ولقد خلقناكم ثم صورناكم. نستفيد من معرفة معنى هذه الأسماء فوائد. الفائدة العظيمة المستفادة من هذه الأسماء، وهي ظاهرة احتج الله تعالى بها كثيرا في القرآن، أن معرفة أن الله تعالى هو الخالق البارئ المصور توجب على العبد أن يفرد الله تعالى بالعبادة. إذا كان الله تعالى هو الخالق الذي خلقك وأوجدك وخلق سائر المخلوقات، فكيف تصرف العبادة لغيره، لغير من أوجدك؟ فمعرفة هذه الأسماء ومعانيها مما يبطل ما عليه أهل الشرك، ولذا أبطل الله تعالى ما عليه أهل الشرك بهذه الحجة كثيرا في القرآن. قال الله تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون؟ أي كيف يشركون مع الله سبحانه وتعالى ما لا يخلق شيئا، يجعلون مخلوقات لا تخلق شيئا شركاء لله سبحانه وتعالى؟ هكذا قال الله سبحانه: واتخذوا من دون الله آلهة لا يخلق واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. وهكذا أيضا في قول الله سبحانه وتعالى: أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجره أإله مع الله. هل فعل هذا إله مع الله عز وجل حتى تعبدون غيره وتتخذون غيره إلها؟ هكذا يقول الله سبحانه: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. يعدلون أي يسوون غير الله بالله، والله هو الخالق. واحتج الله كثيرا على المشركين بما أقروا به من أنه سبحانه هو الخالق على وجوب إفراده بالعبادة: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنى يؤفكون. ولئن سألتم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. فالآيات كثيرة في إبطال ما عليه أهل الشرك والاحتجاج عليهم بأن الله هو الخالق، إبراهيم نبه على هذا الأمر في قول الله سبحانه وتعالى عنه، قال لأبي وقومي إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. فطرني أي خلقني وأوجدني، فالذي فطرني هو الذي أفرد بالعبادة، فلا يليق أن أعبد غير الذي خلقني. وهكذا يقول الله سبحانه وتعالى: الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون. فإذا كان شركاؤكم لا يفعلون ذلك ولا يستطيعون الخلق والرزق، كيف تعبدونهم؟ فمعرفة هذه الأسماء ومعانيها مما هو داع عظيم إلى إفراد الله تعالى بالعبادة. ولذا يقول أهل العلم إن توحيد الربوبية يلزم منه توحيد الألوهية، أي من وحد الله في ربوبيته واعترف أنه الخالق الرازق يلزمه أن يفرده بالعبادة وألا يعبد سواه. أيضا مما نستفيد من معرفة معاني هذه الأسماء، نستفيد تحريم تغيير خلق الله، فكان الله هو الخالق البارئ المصور، فإذا لا يجوز الإنسان أن يغير خلق الله الذي خلقه. وقد أخبرنا الله سبحانه وتعالى أن هذا مما توعد به الشيطان بني آدم أن يأمرهم بتغيير خلق الله: ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. ولعن النبي عليه الصلاة والسلام من غير خلق الله، فلعن الواصلات والمستوصلات والواشمات والمستوشمات والمتفلقات للحسن المغيرات خلق الله. وتغيير خلق الله سبحانه وتعالى فيه تفصيل يحسن ذكره وفيه فائدة في هذا الباب. فإذا كان المخلوق فيه عيب وغير هذا الخلق لأجل إزالة عيب فهذا جائز، وليس هذا من التغيير المذموم المنهي عنه، فقد أذن النبي صلى الله عليه وسلم لبعض الصحابة حين قطع أنفه في بعض الغزوات أن يتخذ أنفا من فضة، فأنتنى حين كان من فضة، فأذن له أن يتخذ أنفا من الذهب لإزالة هذا العيب. فإذا كان الإصلاح للجسد سواء كان بعملية تجميلية أو نحو مما فيه تغيير، إذا كان لإزالة عيب فهذا جائز. بقي إذا لم يكن لإزالة عيب وإنما كان لمزيد الحسن والجمال، فهذا إن كان مؤقتا ويزول كشيء يوضع على الجسد يعطيه لونا آخر، كامرأة تجعل على جسدها شيء يعطيه لونا أبيض ثم إذا غسل ذهب، أو ما يجعل على اليدين أو الرجلين في حق المرأة من الحناء، أو يجعل على الشعر الأبيض من الحناء يغير لونه وهو يزول، فهذا أيضا جائز. وأما إذا كان التغيير هذا دائما وهو لمزيد الحسن فإن هذا هو المحرم، هو الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام ولعن من فعله. فبعض الناس يكون على خلقة سوية فيذهب يجري بعض العمليات لجسده لوجهه ليديه لمزيد الحسن أو لصورة معينة يرغب فيها، هذا محرم، تغيير لخلق الله، استجابة لأمر الشيطان. هكذا قد يستعمل بعضهم إما أدوية أو إبر حقن أو حبوب يشربها تغير لون الجسد تغييرا نهائيا وتزيل اللون الأسمر إلى اللون الأبيض مثلا، فهذا من تغيير خلق الله وهو منهي عنه. أيضا هناك أشياء محرمة لكن وردت بأدلة خاصة ولو لم يكن فيها تغيير مطلق، كالصبغ بالسواد ولو لم يكن ثابتا دائما ولو بقي لمدة يسيرة وذهب محرم منهي عنه مطلقا، كالوصل وصل الشعر ولو كان في وقت يسير منهي عنه. فالحاصل أننا نستفيد من هذا، من معرفة معنى هذه الأسماء، أننا لا نعتدي على خلق الله تعالى بتغييره، وخلق الله تعالى هو أحسن الخلق الذي خلق الإنسان وجعله في أحسن تقويم، الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبه، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. أيضا نستفيد من معرفة معنى هذه الأسماء أن الخلق وأن التصوير من صفات الله تعالى، فلا يجوز منازعته في هذه الصفات، لا يجوز للإنسان أن يأتي يشكل خلقا كخلق الله أو يصور خلقا كخلق الله، لأن هذا في منازعة لله سبحانه وتعالى فيما هو صفة له. ولهذا جاء في حديث أبي هريرة في صحيح مسلم في بعض الصفات قال: العز إزاري والكبرياء ردائي، فمن ينازعني في واحد منهما عذبته. من ينازع الله في صفاته هذه توعده بالعقوبة. هكذا الخلق التصوير نهى النبي عليه الصلاة والسلام، بل جاء في الحديث حديث قدسي التحذير من منازعة الله تعالى في هذه الصفات. قال النبي عليه الصلاة والسلام، قال الله تعالى: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلق ذرة أو ليخلق حبة أو ليخلق شعيرة. وهكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: كل مصور في النار، يجعل له بكل نفس صورها بكل صورة صورها نفسا، ويقال لهم: أحيوا ما خلقتم. وهكذا من صور صورة كلف أن ينفخ فيها الروح يوم القيامة وليس بنافخ. فإذا علمت أن الله تعالى هو المصور وهذا من صفاته جل وعلا، فليس لك أن تصور كخلق الله. قد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن التصوير في أحاديث كثيرة. أيضا مما نستفيد من هذه الأسماء أن من حكمة الله سبحانه وتعالى تقدير الأشياء قبل إيجادها، قبل أن يوجدها يقدرها حتى تكون مقدرة مهيئة فيوجدها كما قدرها سبحانه وتعالى. ولا يفرق بعض العلماء وكثير من أهل العلم بين القضاء والقدر، أن القدر هو تقدير الله السابق ما حصل في الأزل، والقضاء هو وقوع ذلك الشيء كما قدره الله. وهذا يستفيد منه الإنسان في حياته، وأن أي شيء يبدأ بتهيئته وترتيبه قبل أن يوجده أي شيء من أعماله ينجح فيه بإذن الله، وإذا بدأ بدون تقدير في الإيجاد قد لا تنتظم له الأمور، سواء كان في تأليف كتاب أو في حتى عمل من أعمال الدنيا، بناء بيت أو تجهيز أي شيء، إذا بدأ وقدره وهيئه ورتب ما يريد فيه أن هذا الكتاب سيؤلف على هيئة معينة وصورة معينة ويتكلم فيه عن هذه النقاط واحدة تلو الأخرى، يسهل عليه التأليف. هكذا يريد أن يبني بيتا، رسم البيت، كيف يبني البيت، من أين مدخله ومن أين مخرجه، وإن تكون فيه الموضع المعين وإن يكون الموضع، يسهل عليه بناءه. وهذا مجرب وملاحظ. فإنسان بدأ في تأليف كتاب لم يسبق له خطة في ترتيبه وتأليفه، ربما يدخل فيه ويتشتت ويضيع جهده ولا يحصل له الثمرة المرجوة. فالله جل وعلا الذي هو بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير ولا يخفى عليه خافية، من حكمته سبحانه أنه يقدر الشيء ثم يوجده، فكيف بالمخلوق الذي علمه قاصر وإدراكه قاصر؟ لا شك أنه أحوج إلى هذا الأمر، وهذا الأمر فيه نفع كثير للإنسان. فإذن هذا بعض ما تضمنه هذه الثلاثة الأسماء، وإن شئت قل الأربعة، الخالق والخلاق اسمان من أسماء الله سبحانه وتعالى، وما استفدنا فيها من الفوائد العظيمة. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فبإذن الله تعالى من يومنا هذا الثاني من شهر رمضان عام 45 و400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، نبدأ في هذا الدرس الذي هو في بيان معاني أسماء الله الحسنى. فإن الله سبحانه وتعالى قد سمى نفسه بأسماء ووصف نفسه بصفات، ووصف سبحانه وتعالى أسماءه في 3 مواضع من القرآن بأنها حسنى، التي بلغت غاية الحسن وكماله، فهي حسنى في ألفاظها ومعانيها، وهذا الأمر يدعو الإنسان إلى معرفة أسماء الله سبحانه وتعالى ومعرفة معانيها، فإن لذلك أهمية كبيرة في حياة المسلم. ومما يبين أهمية هذا الأمر معرفة أسماء الله عز وجل الحسنى عدة أمور كلها تبين أهمية معرفة معاني أسماء الله سبحانه وتعالى، وأن معرفتها من أهم العلم الذي يطلبه المسلم. فمما يبين ذلك أن معرفة أسماء الله تعالى وصفاته يعتبر تحقيقا لأعظم أركان الإيمان. فأول أركان الإيمان هو الإيمان بالله سبحانه وتعالى، ولا يحقق العبد إيمانه بالله إلا إذا عرف أسماءه وصفاته. وأما إذا لم يعرف أسماء الله تعالى وصفاته فإنه لا يمكن أن يحقق إيمانه بالله جل وعلا. فبهذا يتبين أهمية معرفة أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته. ولذا يذكر العلماء أن توحيد الأسماء والصفات هو أحد أنواع التوحيد التي إذا قام بها العبد صح توحيده لله سبحانه وتعالى وبرئ مما سواه. أيضا مما يبين أهمية ذلك أن معرفة أسماء الله تعالى وصفاته تدعو العبد إلى محبة الله، تدعو العبد إلى خشية الله، إلى تعظيم الله جل وعلا، إلى أن يقدره المسلم حق قدره. فكلما كان الإنسان بالله جل وعلا أعرف كان أشد حبا له وأعظم خشية منه وأحسن عبادة لله سبحانه وتعالى. ولذا يقول الإمام ابن القيم رحمه الله في كتاب مدارج السالكين قال: من عرف الله تعالى بأسمائه وصفاته أحبه لا محالة. إذا عرف الله تعالى بأسمائه وصفاته لا بد وأن يحب الله جل وعلا ولا يتخلف ذلك. أيضا هذا يدعو إلى خشية الله تعالى، ولذا قال الله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. قال ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية: إنما يخشى الله من عباده العلماء، قال: إنما يخشاه حق خشيته العلماء العارفون به، لأنه كلما كانت المعرفة للعظيم القدير العليم الموصوف بصفات الكمال المنعوت بالأسماء الحسنى كلما كانت المعرفة به أتم والعلم به أكمل كانت الخشية له أعظم وأكثر. هكذا يحصل من الإنسان تعظيم لله جل وعلا، إذا عرفه يعظمه. جاء في حديث أبي هريرة في دعاء الملك الذي هو من حملة العرش أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أذن لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش قد مرقت رجلاه الأرض السفلى وعنقه مثنية تحت العرش وهو يقول سبحانك ما أعظمك. في رواية يقول سبحانك أينما كنت وأينما تكون. فيقول الله تعالى: ما عرف ذلك من حلف بي كاذبا. فإن من حلف بالله كاذبا ما عرف عظمة الله جل وعلا، فلذا لم يقدر الله تعالى حق قدره. فمعرفة أسماء الله تعالى وصفاته تدعو العبد إلى محبة الله، إلى خشيته، إلى تعظيمه، إلى مراقبته. وإنما يحصل الإخلال بأحد هذه الأمور حين يجهل الإنسان ربه عز وجل ولا يستحضر ذلك. فهذا مما يبين أهمية العلم بأسماء الله جل وعلا وصفاته. أيضا مما يبين ذلك أن معرفة أسماء الله تعالى وصفاته هي أحد مقاصد بعثة الرسل. قد ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله في مقدمة كتابه الصواعق المرسلة، ذكر أيضا في جلاء الأفهام، أن الرسل بعثوا لتحقيق ثلاثة مقاصد رئيسية. الأمر الأول التعريف بالرب عز وجل وما له من الأسماء والصفات. والأمر الثاني التعريف بالطريق الموصل إليه وهو دينه وشرعه، الأمر والنهي. والثالث التعريف بما أعده لعباده بعد وصولهم إليه وما يتعلق بالدار الآخرة وما يستقرون فيه من الجنة والنار. فإذن بعثة الرسل كانت لهذه الثلاثة المقاصد الرئيسية، هي التي دعوا إلى تحقيقها وأفنوا حياتهم فيها. تعريف الناس بربهم عز وجل وبما له من الأسماء والصفات، قال ابن القيم رحمه الله قال: وقد كرر ذلك النبي عليه الصلاة والسلام وقرره وأوجز فيه وأطنب، ولم يدع بعد تعليمه وبيان لهذا الأمر حاجة لأحد من الخلق. أولم يكفي من أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. وهكذا بين الأصلين اللذين بعده، وهما أصلان مبنيان عليه، لا يصح الأصلان إلا بصحة الأصل الأول. ولذا يقول شيخ الإسلام رحمه الله قال: ما ورد في القرآن من ذكر الأسماء والصفات أكثر من كل ما سواه. فما ذكر في كتاب الله من تحقيق أسماء الله جل وعلا وصفاته والتعريف بذلك لم يحصل التعرض في القرآن لمطلب كما حصل التعرض لهذا المطلب العظيم. إذا كان اسم الجلالة الله جل وعلا فقط ذكر في القرآن أكثر من 2000 مرة، في أكثر من 2000 موضع يذكر فيها هذا الاسم، يسمي الله جل وعلا نفسه بذلك، دليل على أن هذا مطلوب عظيم ومقصد كبير، ولذا كثر في القرآن. أيضا مما يبين أهمية معرفة أسماء الله جل وعلا وصفاته أن معرفة ذلك هو تحقيق للغاية التي خلق الله تعالى العباد لأجلها، فالله جل وعلا خلق العباد لعبادته، ولا يمكن أن يعبدوه إلا إذا عرفوه، فكان التعريف به هو الطريق الأساسي لتحقيق عبادته. أيضا أن معرفة أسماء الله وصفاته ومعرفة معانيها هو من إحصائها الذي وعد الله أو الذي وعد النبي صلى الله عليه وسلم عليه بالجنة في قوله عليه الصلاة والسلام: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. وإحصاء أسماء الله جل وعلا ذكر ابن القيم رحمه الله أن لها 3 مراتب في قول من أحصاها دخل الجنة. المرتبة الأولى إحصاء ألفاظها بمعنى حفظها وسردها، فهذا من إحصائها. والمرتبة الثانية فهم معانيها ومدلولاتها. والمرتبة الثالثة دعاء الله سبحانه وتعالى بها. فهذه مراتب إحصاء أسماء الله جل وعلا التي من أحصاها دخل الجنة. إن لله 99 اسما 100 إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة. أحصاها أي حفظها، سردها، وأيضا أحصاها فهم معانيها ومدلولاتها وما تضمنته. فرب إنسان يحفظ أسماء الله ويسردها ولا يدري ما معانيها. أيضا من إحصائها دعاء الله تعالى بها، دعاؤه بها دعاء المسألة ودعاء العبادة، فإذا سأل يسأل الله تعالى بأسمائه: ولله الأسماء الحسنى فادعوا بها، يقول: يا تواب تب علي، يا رحيم ارحمني، يا رزاق ارزقني، إلى آخره. وهكذا يتعبد لله تعالى، إذا علم أن الله تعالى الرقيب راقبه، إذا علم أن الله التواب تاب إليه، إذا علم أن الله السميع البصير حفظ لسانه وحفظ مكانه وموضعه، فلا يتكلم إلا بما يرضي الله ولا يوجد إلا في المكان الذي يرضاه الله سبحانه وتعالى منه. فهذه مراتب إحصائها، ومنها معرفتها فهم معانيها. فالعبد بحاجة إلى معرفة أسماء الله جل وعلا حتى يكون ممن أحصى أسماء الله ووعد بالجنة. معرفة معاني أسماء الله جل وعلا تدعو العبد إلى أن يكون بأكمل الصفات وأفضل الأحوال. فإننا لو عرفنا الله تعالى حق معرفته وقدرناه حق قدره ما صدر منا خلاف ما أراد الله جل وعلا. والإنسان كما أنه بحاجة إلى تعلم أحكام طهارته وصلاته وصيامه وغير ذلك من عباداته، هو بحاجة ماسة إلى تعلم ما يصلح قلبه ويكون سببا في تعلقه بالله تعالى وفي إصلاح أحواله مع الله. أيضا مما يتعلق بذلك في هذه المقدمة التي لا بد منها قبل أن نقرأ معاني أسماء الله، من المقدمات التي نحتاجها أن أسماء الله عز وجل غير محصورة بعدد معين، بعض الناس إذا سمع قول النبي عليه الصلاة والسلام إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة ظن أن أسماء الله تعالى محصورة في هذا العدد، وليس كذلك. فأسماء الله ليست محصورة في 99 بل هي أكثر من ذلك. يدل على هذا أمور وأدلة كثيرة، من هذه الأدلة التي تدل على أن أسماء الله تعالى غير محصورة بعدد معين حديث عبد الله بن مسعود عند أحمد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم علمهم هذا الدعاء، ومما فيه أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك إلى آخره. فهذا الحديث بيّن فيه النبي عليه الصلاة والسلام أن من أسماء الله ما علمها خلقه وأنزلها في كتابه، ومن أسماء الله جل وعلا ما استأثر به في علم الغيب عنده لم يعلم به عباده ولم يعلمهم إياه. فهناك أسماء لله جل وعلا لا يعلمها أحد من الخلق، أيضا مما يدل على أنها غير محصورة حديث الشفاعة الطويل في الصحيحين، وفي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال فآتي فأخر ساجدا فيفتح الله تعالى علي من محامده وحسن الثناء عليه شيئا لم يفتحه على أحد قبلي. محامده وحسن الثناء عليه يكون بأسمائه وصفاته. إذن فهناك أسماء يعلمها الله جل وعلا نبيه يدعو بها في يوم القيامة لم يعلمها قبل ذلك، وهكذا يدل على ذلك حديث عائشة في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو في سجوده بقوله اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، والشاهد في قوله لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. والثناء على الله تعالى يكون بأسمائه وصفاته، والرسول عليه الصلاة والسلام يخبر أنه لا يحصي ثناء على الله جل وعلا، ومن الذي يقدر أن يحصي ثناء على الله؟ وهذا يدل أن الله تعالى مسمى بأسماء وموصوف بصفات لا يعلمها الخلق، ولذا لا يستطيعون ثناء عليه بذلك. فكل هذه الأدلة تبين أن أسماء الله تعالى غير محصورة. أيضا يبين ذلك الواقع، فعندنا في القرآن والسنة الصحيحة أكثر من 100 اسم من أسماء الله جل وعلا، وقد تتبع أهل العلم ذلك وذكروا كثيرا من أسماء الله، هذا غير الأسماء المركبة أو الأسماء المضافة، إنما الأسماء المفردة التي سمى الله بها نفسه وسماه بها رسوله في السنة، وبالغت أكثر من 100. فإذا هذا يبين أن أسماء الله عز وجل ليست محصورة بعدد معين. قد يقول قائل: فكيف بالحديث المتقدم، حديث أبي هريرة: إن لله 99 اسما من أحصاه دخل الجنة؟ والجواب أن هذا الحديث ليس فيه الحصر، إنما فيه ترتيب فضيلة للـ99 اسم. قد بين ذلك شيخ الإسلام رحمه الله والإمام ابن القيم أحسن بيان، وأن هذا الحديث لا يدل على حصرها في 99، فهو لم يقل إن أسماء الله 99، لم يرد في الحديث هكذا أن أسماءه 99، بل قال إن لله 99 اسما، أي له 99 اسم من أسمائه. فلا ينفي هذا أن يكون له غير هذه الأسماء. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وهذا مثل أن يقول القائل: عندي مئة عبد للجهاد في سبيل الله. قال: فهذا الحديث لا يدل على حصر الرقيق أو العبيد الذين عند هذا الشخص أنهم 100 فقط، لكن هؤلاء 100 لهم خصوصية، وهذه الخصوصية أنهم معدون للجهاد في سبيل الله عز وجل. مثل هذا أن يقول إنسان: عندي ثوبان ليوم الجمعة. فلا يفهم أحد أن هذا الشخص ليس له إلا ثوبان، بل هذان الثوبان لهما خصوصية أنهما ليوم الجمعة، له ثياب غيرها، قد يكون له عشرات من الثياب. قد يقول إنسان أيضا: عندي دفتر لدرس العقيدة. فلا يمنع هذا أن يكون له دفاتر كثيرة غير هذا الدفتر لدروس أخرى غير درس العقيدة. فهذا هو معنى قول الرسول عليه الصلاة والسلام: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، أي هذه 99 من أسماء الله لها خصوصية أن من أحصاها دخل الجنة. فلا ينفي هذا أن يكون لله سبحانه وتعالى أسماء غير هذه 99، وهذا واضح لمن تأمله. وهذا من عقيدة أهل السنة والجماعة، وقد انتقدوا من حصرها في 99. إذن هذه مقدمة في بيان أهمية معرفة معاني أسماء الله جل وعلا وصفاته، وأيضا في بيان أن أسماء الله تعالى غير محصورة بعدد معين. وبقي هناك مقدمات في بعض القواعد المهمة في باب الأسماء والصفات، إن شاء الله نأخذها في الدرس الآتي، ثم نبدأ في معرفة معاني أسماء الله جل وعلا. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت،
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: الحمد لله رب العالمين.

هذا إطلاق اللفظان خالق وخلاق، لكن يستعمل في معنيين. ما هما؟ الإيجاد والإنشاء على غير مثال سابق، هذا المعنى الأول. والثاني التقدير. فإذا قرن الخالق بالبارئ والمصور يكون المراد به ماذا؟ المعنى الثاني الذي هو التقدير، إذا قرن بالبارئ والمصور، كما قرن في آخر آية في سورة الحشر. فما الفرق إذن بين هذه الثلاث الأسماء، الخالق البارئ المصور، لما وردت مقرونة؟ أنت أكرم. الخالق المقدر، فالخلق يكون بمعنى التقدير قبل الإيجاد، والبارئ الموجد له والمنشئ له على غير مثال سابق، والمصور الذي يوجد على صورة معينة. نعم، يوجد على صورة معينة. فاقتران هذه الثلاث الأسماء بعضها مع بعض فيه مناسبة عظيمة. نواصل نقرأ. أيضا من أسماء الله سبحانه وتعالى التي دل عليها القرآن اسمه جل وعلا الملك، وكذلك المالك والمليك، فهي ثلاث أسماء من أسماء الله تعالى دل عليها القرآن. الملك ورد في آيات كثيرة، والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس، ملك يوم الدين، في عدة مواضع من القرآن سمى الله تعالى نفسه بالملك، فتعالى الله الملك الحق، والمالك سمى الله تعالى به نفسه في موضعين في القرآن، في سورة الفاتحة في قول مالك يوم الدين، في سورة آل عمران في قوله قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء. والمليك سمى الله تعالى به نفسه في موضع واحد في آخر آية في سورة القمر، إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. فهذه أسماء من أسماء الله جل وعلا معناها متقارب، وسيأتي إن شاء الله إشارة إلى ما بينها من الفرق. هذه الأسماء في اللغة، هذه الثلاث الأسماء تدل في اللغة على معنى الملك والملك، وهو احتواء الشيء والسلطان عليه والتصرف فيه، فهذا معنى الملك والملك في اللغة. احتواء الشيء، فمن حوى شيئا فهو مالك له، وهكذا السلطان عليه، له سلطان عليه وقدرة على التصرف فيه. وهذه الأسماء من أسماء الله تعالى من الأسماء التي ترجع إليها معاني كثيرة.

كثير من الأسماء الحسنى، فإن الملك لا يكون ملكا والمالك لا يكون مالكا إلا وهو قادر متصرف جمع صفات من صفات الكمال، يعطي من يشاء ويمنع من يشاء، يذل من يشاء ويعز من يشاء، يخفض من يشاء ويرفع من يشاء، كما في قول الله تعالى: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. فلا يكون مالكا إلا كذلك. فهذه الأسماء إذن من الأسماء التي ترجع إليها معاني كثير من الأسماء الحسنى. هذه الأسماء في حق الله سبحانه وتعالى معناها يرجع إلى أمور وتدل على أمور، الأمر الأول مما تدل عليه هذه الأسماء هو اتصاف الله تعالى بالصفات العظيمة، من القوة والعزة والقدرة والعلم والإحاطة والتصرف كما يشاء،

فإثبات هذه الأسماء يدل على إثبات كل هذه المعاني التي هي لازمة لذلك. أيضا الأمر الثاني مما تدل عليه هذه الأسماء، تدل على أن جميع الخلق مماليك لله سبحانه وتعالى وعبيد له، مفتقرون إليه، مضطرون في جميع شأنهم لما عنده، ولا يخرج أحد من الخلق عن ملك الله تعالى وعن تصرفه وتدبيره

أيضا الأمر الثالث مما تدل عليه هذه الأسماء أنها تدل على أن الله تعالى يتصرف في ملكه كما يشاء، وحكمه نافذ في ملكه، وإنما تكون حقيقة الملك بذلك نفوذ التصرف وأن يفعل ما يشاء فيعطي الله سبحانه وتعالى من يشاء ويمنع من يشاء، يهدي من يشاء، يضل من يشاء، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. أرسل الله تعالى الرسل وأنزل الكتب وأمر العباد بطاعته، كل هذا مما يدل عليه، مما تدل عليه هذه الأسماء العظيمة لله جل وعلا. أيضا ملك الله سبحانه وتعالى عام شامل للدنيا والآخرة، فهو مالك الدنيا وما فيها، ومالك الآخرة وما فيها، ولا يشكل على هذا تقييد المالك أو الملك بيوم القيامة في قوله تعالى مالك يوم الدين، ويوم الدين هو يوم الجزاء، الدين بمعنى الجزاء، فيوم الدين هو يوم القيامة. قال العلماء إنما أضاف ملكه ليوم الدين لأنه يظهر ملكه فيه، ولا أحد يدعي الملك في ذلك الموطن، وإلا فالله تعالى مالك ليوم الدين ومالك للدنيا، لكن في يوم الدين لا يظهر، لا أحد يدعي الملك حينئذ، كما قال الله سبحانه لمن الملك اليوم لله الواحد القهار. فلما كان ملكه ظاهرا ولا أحد يدعي في ذلك الموطن أضاف ملكه إلى ذلك اليوم، وإلا فالله تعالى مالك الدنيا والآخرة. هذه الثلاث الأسماء من حيث المعنى كما سبق معناها واحد، لكن أيها أبلغ؟ هل بعضها أشد من بعض؟ لأهل العلم قولان في المبالغة بين الملك والمالك. فمن أهل العلم وهو قول جماعة من أئمة اللغة قالوا إن الملك أشد مبالغة من المالك، ووجه ذلك قالوا الملك بطبيعة الحال يكون مالكا، كل ملك مالك، فالملك يملك أشياء كثير، بخلاف المالك قد يكون مالكا وليس ملكا، كل الناس عنده أشياء يملكها، فهذا يملك بيتا، وهذا يملك ثيابا، وهذا يملك تجارة، وهذا يملك سيارة، وليسوا كلهم ملوكا. قالوا فالملك أبلغ من مالك، وذهب بعض العلماء إلى أن الملك أبلغ من مالك في حق المخلوق، أما في حق الله فكلاهما كل واحد منهما يدل على معنى عظيم. قد ذكر هذه المسألة وتوسع فيها وذكر أقوال العلماء في ذلك الشوكاني رحمه الله في تفسيره فتح القدير، تفسير سورة الفاتحة.
أيضا مما ينبه عليه أن هذه الأسماء الملك والمالك قد أطلقت في غير حق الله، فسمى الله تعالى بعض خلقه بذلك ووصفه به، وهذا يدل أن ليست من الأسماء الخاصة، لكن بالمعنى الذي هو لله عز وجل هو خاص لا شك. وإلا قد قال الله: وقال الملك ائتوني به، وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان، فسمى بعض خلقه بالملك، وهكذا المالك. يطلق على المخلوق أنه مالك، لكن كما سبق أنه إذا أضيف إلى الله سبحانه وتعالى يكون لائقا بكماله وجلاله، فملك الله تعالى لا يساويه ملك، وملك المخلوق مهما كان هو ملك قاصر. لكن ينبأ أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن إطلاق ملك الأملاك إلا في حق الله عز وجل، فلا يجوز إطلاق ملك الأملاك أو ملك الملوك على المخلوق. فقد جاء في حديث أبي هريرة في الصحيحين: إن أخنع رجل عند الله رجل تسمى ملك الأملاك، وفي رواية: أغيظ رجل وأخبثه على الله عز وجل، في رواية لأحمد: اشتد غضب الله على رجل تسمى ملك الأملاك. فهذه الروايات كلها تبين تحريم هذا الإطلاق. أخنع رجل عند الله معنى أخنع أي أوضع، وأحقر رجل عند الله يوم القيامة من سمى نفسه في الدنيا ملك الأملاك. وأغيظ رجل كذلك فسره رواية أحمد: اشتد غضب الله على رجل تسمى ملك الأملاك، فغضب الله عليه من يفعل ذلك. فملك الأملاك أو ملك الملوك قال العلماء بمعناه سلطان السلاطين، قاضي القضاة، أمير الأمراء ونحو ذلك مما فيه التعظيم الذي لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى. هذه الأسماء تدل على صفة من صفات الله، وهذه الصفة من صفات الله التي دلت عليها هذه الأسماء هي صفة الملك أو صفة الملكوت. فالملك صفة لله، والملكوت أيضا قد جاء إطلاقه في الحديث، حديث البراء: سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، قرنها بصفات في هذا الحديث. إلا أن الملكوت لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى، ولا يطلق إلا عليه بهذا اللفظ.

0: إذا علمنا معنى هذه الأسماء فنستفيد منها فائدة وفوائد عظيمة في حياتنا. من أول هذه الفوائد أنه إذا كان الله تعالى هو الملك والمالك والمليك فإنه يجب على عبده أن يصرف عبوديته له، لا يجوز أن يصرف العبودية لغيره. فإذا كان الله تعالى هو المالك، مالك لك ومالك لحياتك ومالك لما معك، فواجب أن تصرف عبادتك له سبحانه وتعالى. وهذا الأمر قد احتج الله سبحانه وتعالى به كثيرا في القرآن، يذكر ملكه وتفرده بذلك وأنه يلزم منه أن يفرد بالعبادة، كما قال الله سبحانه وتعالى: ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. فأبطل الله تعالى عبادة من سواه بكونهم لا يملكون، وأوجب عبادته سبحانه لأنه هو المالك. ذلكم الله ربكم له الملك، إذا كان له الملك فيجب أن تكون له العبادة. والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. قال الله سبحانه: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيما من شرك وما لهم منهم من ظهير. فبين الله تعالى بطلان عبادة هذه الآلهات بأنها لا تملك مثقال ذرة في السماوات وفي الأرض. وهكذا قال الله سبحانه وتعالى: واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. فاتخذوا من دون الله آلهة لا تملك، وهذا يدل على بطلانها وأن الله تعالى هو المعبود الحق لأنه هو المالك. قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم. قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو، ذكر الملك ثم ذكر إفراد بالعبادة. فإذن هذا من أعظم ما نستفيده من معرفة هذه الأسماء لله سبحانه وتعالى، أنه يجب أن يفرد بالعبادة. الله تعالى ذم المملوك الذي يؤدي نفعه وخدمته لغير مالكه وأن هذا لا يرضاه أحد لنفسه. قال الله سبحانه وتعالى: ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون. تأمل إلى هذا المثل العظيم في القرآن، مثل قريب إلى الأذهان: ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء، أي هؤلاء المملوكون لكم العبيد الرقيق، هل أحد منهم يشارككم في أموالكم، يشارككم فيما تملكون؟ هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم في سواء تستوون أنتم وهم، تخافونهم كخيفتكم أنفسكم؟ أي فهؤلاء الذين تعبدونهم من دون الله هم مملوكون لله، كيف تسوونهم بالله؟ كيف تجعلونهم شركاء لله سبحانه وتعالى وهم مملوكون له؟ فإذن بيّن الله تعالى بطلان ذلك بهذا المثل القريب، هكذا أيضا بيّنه النبي عليه الصلاة والسلام في حديث الحارث الأشعري في قول يحيى بن زكريا: إن الله يأمركم أن تعبدوا وحده ولا تشركوا به شيئا، ثم قال: إن مثل ذلك كمثل رجل اشترى عبدا، أي هو مالك له، إذا اشترى عبدا من خالص ماله بذهب أو ورق، فقال له: هذا مالي وهذه داري، أي اعمل في مالي هذا وأدي إلى داري. قال: فجعل يعمل في مال سيده ويؤدي إلى غيره، فمن يرضى أن يكون عبده كذلك؟ إذا كان الإنسان لا يرضى أن يكون عبده يعمل في ماله ثم يؤدي لغيره وتكون الطاعة لغيره، فكيف بالله سبحانه وتعالى الذي هو مالك الخلق؟ فكيف يأتي إنسان وهو ممن خلقه الله ويعيش في رزق الله وفي سماء وفي أرض الله وتحت سماء الله ثم يصرف طاعته وعبادته لغير الله سبحانه وتعالى؟ فمعرفة هذه الأسماء مما يوجب أن يفرد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، وأنه هو المستحق للعبادة وحده دون من سواه. أيضا مما نستفيده من ذلك أننا نعلم أن الملك الحقيقي هو لله سبحانه وتعالى. نحن في الدنيا مهما خولنا من أشياء، مهما أعطينا، فملكنا فيها قاصر، الله قادر أن يسلبها عنا في أي وقت، إما أن يسلب ذلك الشيء الذي أعطانا، وإما أن يأخذ أرواحنا فنفارق ذلك الشيء الذي أعطانا. فإذن ملكنا ملك قاصر مهما بلغ ملك الإنسان، ولو ملك إنسان الدنيا كلها صار ملكا على الدنيا من طرفها إلى طرفها الآخر، الله قادر أن ينزع عنه هذا الملك متى شاء، والله جل وعلا قادر أن يجعله يفارق ذلك الملك بقبض روحه إليه. فليس ملكه مستقرا على شيء، والملك الحقيقي هو لله سبحانه وتعالى. ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة. المال الذي بيدك والذي أنت تعتبر مالكا له في الدنيا هو في الحقيقة مال الله، وملكك له قاصر، ليس لك أن تتصرف فيه إلا فيما أذن فيه المالك الأصلي المالك الحقيقي وهو الله سبحانه وتعالى. ومن تصرف في هذا المال بغير ما أذن له المالك الحقيقي عاقبه الله. فإذن ملك العباد مهما كان قاصر. أيضا مما نستفيده من معرفة معاني هذه الأسماء أن الطاعة المطلقة تكون للملك سبحانه وتعالى، فالعبد يطيع مالكه، وإذا تمرد العبد عن مالكه استحق العقوبة، وسمي هذا العبد آبقا لأنه لم يؤدي طاعة مالكه. ونحن جميعا عبيد لله تعالى، مملوكون له، مربوبون، فنعلم بهذا أن الطاعة المطلقة تكون لله. فإذا تعارضت طاعة الله مع طاعة المخلوق لا يجوز أن تقدم طاعة المخلوق على طاعة الله، إنما المخلوق طاعته فيما يكون طاعة لله، وفيما لا يكون معصية لله. أما إذا كان الأمر في معصية لله فلا يجوز تقديم طاعة المخلوق مهما كان. بل والعياذ بالله قد يقع العبد في الشرك، شرك الطاعة، إذا قدم طاعة المخلوق وأطاعه على طاعة الله سبحانه وتعالى. فالطاعة المطلقة هي لله جل وعلا، أيضا ممن يستفيد من معرفة معاني هذه الأسماء أننا نكون متوجهين إلى الله سبحانه وتعالى، سائلين له، متوكلين عليه، لأن الله هو المالك، كل شيء بيده سبحانه وتعالى، مالك الدنيا بما فيها والآخرة بما فيها. إذن سل الله جل وعلا حاجتك من الدنيا وسل الله تعالى الفوز بالآخرة، فالله هو المالك لذلك. فهذا مما يقوي إيمان العبد بالله تعالى ويقينه وتوكله واعتماده عليه وثقته به، حين يعلم أن الله سبحانه وتعالى هو المالك وكل ما سوى الله تعالى مملوك. فإذن هذه أسماء من أسماء الله سبحانه وتعالى ومعانيها متقاربة كما تقدم بيانه. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كنا أخذنا في الدرس الماضي أيضا بعض المقدمات المتعلقة بباب الأسماء والصفات، فنواصل نقرأ من أول أسماء الله سبحانه وتعالى الواردة في القرآن والتي سنتكلم عنها، هو لفظ الجلالة الله. وهكذا اسمه الإله، فهما اسمان من أسماء الله يدلان على معنى واحد، اسمه سبحانه الله واسمه سبحانه الإله. أما اسمه الله فقد ورد في القرآن في أكثر من 2000 موضع، وهو أكثر الأسماء ورودا في القرآن. وأما اسمه جل وعلا الإله فهو وارد في مواضع كثيرة أيضا في القرآن، كقول الله سبحانه وتعالى وإلهكم إله واحد قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. وأن لا إله إلا هو، ومعنى هذين الاسمين في اللغة عائد إلى معنى التأله، والتأله هو التعبد، وأله بمعنى عبد، ومنه قول الشاعر من شعراء العرب: لله در الغانيات المدهي، سبحنا واسترجعنا من تألهي. وهذا هو الشاعر: سبحنا واسترجعنا من تألهي. فالتأله هو التعبد. فإذن اسم الله واسم الإله كلاهما يرجع إلى معنى التأله وهو التعبد. وأما معنى هذا الاسم في حق الله عز وجل فحاصل معنى أنه بمعنى المعبود، الله وإله أي معبود، ككتاب مكتوب. فإله والله أي معبود. ذكر ابن القيم رحمه الله أن جميع معاني الأسماء الحسنى ترجع إلى هذا الاسم، وأن إثبات هذا الاسم هو إثبات لكل الأسماء الحسنى والصفات الكبيرة العظيمة. ووجه ذلك أنه ترجع إليه معاني الأسماء الحسنى أن الإله لا يكون إلها إلا إذا جمع أوصاف الكمال. ولذا نجد في القرآن أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام عاب على قومه أنهم عبدوا ما آلهات ادعوها وهي ناقصة، قال: أفتعبدون من دون الله ما لا يضركم شيئا ولا ينفعكم. أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم، أفل لكم ولما تعبدون من دون الله. وهكذا قال لأبي: يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. وقال الله في من اتخذهم أنهم لا يستطيعون نصرهم ولا أنفسهم ينصرون، في سياق الإنكار عليهم. إذن فالإله لا يكون إلها إلا إذا جمع كل أوصاف الكمال من العلم والقدرة والحكمة والعزة والرحمة والسمع والبصر وكل أوصاف الكمال. ولذا عاب الأنبياء الآلهة بنقصها، بأنها ناقصة التي اتخذوها من دون الله آلهة، أنها لم تجمع صفات الكمال، فإذا لا تكون آلهة. فبهذا نعلم أن الإله من جمع أوصاف الكمال، وأن إثبات هذه الأسماء لله سبحانه وتعالى فيه إثبات لكل صفات الكمال لله جل وعلا. هذا الاسم من أسماء الله عز وجل هو اسمه الله. الله له خصائص كثيرة ليست لغيره من الأسماء. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في بدائع الفوائد بعض هذه الخصائص. من خصائصه أن جميع الأسماء الحسنى تكون كالوصف له، تكون تابعة له، وهو الأصل فيها. ولذا في آيات وردت في القرآن: ولله الأسماء الحسنى، انظر جعلها لله، و
0: ولله الأسماء الحسنى، فجعل الأسماء الحسنى كلها تابعة لله سبحانه وتعالى. وهكذا يقال كما قال ابن القيم، يقال من أسماء الله الرحمن الرحيم السميع البصير، ولا يقال من أسماء الرحمن الله، ولا يقال من أسماء العزيز الله، بل يقال من أسماء الله كذا وكذا، تذكر الأسماء، فهي كالتابعة له. وهكذا حيثما ذكر مع الأسماء الحسنى تكون الأسماء الحسنى تابعة له وكأنها صفات، كقول بسم الله الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن إلى آخره. فيكون هو الأصل وسائر الأسماء تكون تابعة له. فإذن هذه الخصوصية ليست لغيره من الأسماء. والذي ورد خلاف ذلك قليل، كقوله تعالى في أول سورة إبراهيم، كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له، على أنه تابع. وهذا قليل، وإلا الأصل أن الأسماء تكون تابعة له. أيضا من خصائص هذا الاسم أنه الاسم الذي ورد في عامة الأذكار، والذي لا يجزئ فيها إلا هو، فعامة الأذكار لو تأملتها تجدها باسمه سبحانه وتعالى الله، الأذان الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، هكذا التسمية بسم الله، التسبيح، التحميد، التكبير، التهليل، الحوقلة، الاسترجاع، كلها بلفظ الجلالة، فتقول سبحان الله، الحمد لله، الله أكبر، لا إله إلا الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، إنا لله وإنا إليه راجعون. فعامة الأذكار وردت به ولا تجزئ بغيره، فلو قال المصلي في صلاته الرحمن أكبر لا تنعقد تكبيرة الإحرام، مع أن الرحمن من أسمائه. لو قال المؤذن في أذانه الرب أكبر لا يصح أذانه أذانا شرعيا، مع أن معناه صحيح. وهكذا في التسبيح عقب الصلوات والتكبير والتحميد، لو أتى باسم غير اسم الجلالة الله ما صح منه ذلك عبادة شرعية. فإذن كانت عامة الأذكار لو تأملتها مرتبطة ومقترنة باسمه جل وعلا الله. أيضا من خصائص هذا الاسم أنه لا تسقط عنه الألف واللام في حال النداء، فالأسماء إذا حصل لها نداء تنادى بدون ال، فمثلا الرحمن لا يقول في النداء يا الرحمن، يقول يا رحمن، يا سميع، يا بصير، يا عزيز. وأما هذا الاسم اسم الجلالة الله فتثبت الألف واللام في حال النداء، فيقال يا الله. فصارت الألف واللام التي هي الألف التعريف كأنها جزء منه لا تنفك عنه. ولذا كان اسم الجلالة الله هو أعرف المعارف على الإطلاق. ووقعت في هذا قصة مشهورة في كتب النحاة لإمام النحو سيبوي رحمه الله، أنه بعد موته رؤيا في المنام، قيل له: ما فعل الله بك؟ قال: غفر لي وأدخلني الجنة بقولي إن أعرف المعارف اسم الله. فصار علما على الله تعالى لا أعرف منه ولا يحتمل غيره، إذا أطلق لا يحتمل غير الله تعالى، فهو أعرف المعارف. معروف كلام النحاة في ترتيب المعارف في قوتها في التعريف، وأعرفها هو الله عز وجل. أيضا من خصائص هذا الاسم أنه أكثر أسماء الله تعالى ورودا في القرآن، فلم يرد اسم من أسمائه جل وعلا كما ورد هذا الاسم. فمن هذه الخصائص وغيرها ذهب أكثر العلماء إلى أن الاسم الأعظم الذي إذا دعي الله تعالى به أجاب، وإذا سئل به أعطى، هو الله عز وجل. أن اسم الجلالة الله هو الاسم الأعظم، وهذا ظاهر كثير من الأدلة. فكل الأدلة الواردة في اسم الله الأعظم مشتملة على اسم الجلالة الله. فإذن هذا بعض معنى هذا الاسم العظيم وما له من الخصائص التي ليست لغيره. وأما الصفة المأخوذة من هذا الاسم، وهذا إن شاء الله مما سننبه عليه في الدرس، أن ننبه على الصفة التي تؤخذ من الاسم، فهي صفة الألوهية أو الإلهية. صفة الألوهية أو الإلهية لله سبحانه وتعالى. فمن صفاته سبحانه وتعالى الألوهية، الذي يألهه الخلق ويعبدونه. ولذا جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير اسم الجلالة الله، خرجه ابن جرير الطبري في إسناد ضعف من طريق بشر بن عمارة وهو ضعيف، قال فيه: الله ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين. ذو الألوهية، كذا فسره بأنه ذو الألوهية وذو العبودية على خلقه أجمعين. الفائدة التي نستفيدها من معرفة معنى هذا الاسم هي أننا إذا علمنا أن الله تعالى هو الإله المعبود، وأن من صفاته الألوهية، فإنه يجب علينا أن نعبده وأن نفرده بالعبادة. وهذه الفائدة العظيمة هي التي خلق الله تعالى السماوات والأرض لأجلها، هي التي أنزل لأجلها الكتب وأرسل لأجلها الرسل، هي التي جعل لأجلها الجنة والنار، إفراد الله تعالى بالعبادة، إفراده بصفته الألوهية، بأن تكون جميع أعمالنا وعباداتنا مصروفة له دون من سواه، فلا يستحق الألوهية غيره. إذا علمنا أن الله تعالى هو الموصوف بكل صفات الكمال، إذا علمنا أن الله تعالى هذا الاسم العظيم الذي ترجع إليه جميع معاني الأسماء الحسنى، علمنا وجوب عبادته ووجوب إفراده بذلك، وأنه لا يجوز أن يصرف لغيره منها شيء. وهذا هو ما دعا إليه الرسل وقرروا في حياتهم، هو تقرير معنى اسم الله. والإله كذلك يدل على ما يدل عليه اسم الله، اسم الإله، إلا أنه كما ذكر ابن القيم رحمه الله في بحث له ونقله عن سيبويه وبعض أئمة اللغة، أن الإله هو أصل الله، اسم الإله وهذا اللفظ هو أصل اسم الله. فهذا إذن بعض ما يتعلق بهذا الاسم العظيم، اسم الله، وبمعناه كما سبق اسم الإله، والصفة المأخوذة منهما واحدة، وما يستفاد منه من التأله له سبحانه وتعالى والتعبد وإفراده بذلك. ثم يليه إن شاء الله أسماء أخرى ستأتي. أخ يقول اسم الله في سورة إبراهيم بدل وليس صفة للعزيز، لأن اسم الله لا يقع صفة للغير. نحن قلنا أنه حصل وقع تابعا، الأصل أنه يكون هو المقدم، والأصل أنه هو الذي يبدل منه، لكن في هذه السورة وقع بدل، المراد صفة نحوية ما يشمل البدل، فهذا قليل، حتى في هذا الاستعمال هو قليل، والأصل أنه هو الذي يكون المبدل منه، وسائر الأسماء تتبعه. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا بدأنا في الدرس الماضي في ذكر أهمية تعلم أسماء الله تعالى وصفاته ومعرفة معانيها وما له من الفوائد، ثم أخذنا أيضا مسألة أن أسماء الله تعالى غير محصورة بعدد معين، وذكرنا أدلة على ذلك، فمن يذكر من الأدلة التي تدل أن أسماء الله غير محصورة؟ لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، فهذا الحديث فيه أنه لا يحصي ثناء على الله، والثناء على الله بأسمائه وصفاته، فمعنى أنه لا تحصى. أيضا ما يدل على ذلك ما جاء في حديث المسعود، وفي أو استأثرت به في علم الغيب عندك، فأسماء لله عز وجل استأثر بها في علم الغيب عنده. فما معنى حديث إن لله 99 اسما من أحصى دخل الجنة على هذا؟ يعني أن هذا العدد من الأسماء له فضيلة، أن من أحصاها دخل الجنة، وليس فيه حصر أسماء الله تعالى 99. وقد نقل النووي رحمه الله في شرح هذا الحديث الاتفاق، اتفاق أهل العلم على أن هذا الحديث لا يدل على حصر أسماء الله. فما معنى قوله عليه الصلاة والسلام من أحصاها دخل الجنة؟ عند من أنت أحصاها؟ قلنا يتضمن ثلاث مراتب. المرتبة الأولى عمل بها، أي دعا الله تعالى بها، تعبد لله تعالى بها، هذه المرتبة الأخيرة. حفظها، حفظها وسردها يحفظ اسم الله. المرتبة الثانية فهم معانيها ومدلولاتها، والمرتبة الثالثة دعاء الله تعالى بها. فليس الإحصاء فقط هو الحفظ لها، بل حفظها وفهم معناها ودعاء الله تعالى بها كل من إحصائها. نواصل نقرأ، أيضا ننبه على بعض المسائل المهمة في هذا الباب قبل أن ندخل في بيان معاني أسماء الله. أيضا مما ينبه عليه أن الأحاديث الواردة في سرد أسماء الله تعالى لم يثبت منها شيء، فلا يصح سردها عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معين. جاء في بعض الروايات في سنن الترمذي وسنن ابن ماجه في حديث أبي هريرة إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، ثم سردها كلها. وقد نقل شيخ الإسلام رحمه الله اتفاق أهل الحديث على أن سرد أسماء الله في هذا الحديث مدرج من كلام بعض السلف وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وقد اتفق أهل المعرفة بالحديث على أن هاتين الروايتين، أي رواية الترمذي وابن ماجه في سرد الأسماء، ليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا قال الترمذي رحمه الله بعد أن ذكر الحديث، قال: وليس له إسناد صحيح. فإن سرد الأسماء الحسنى في حديث معين لم يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن جمعها أهل العلم، وقد جمع فيها أئمة من المتقدمين وأئمة من المتأخرين. ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن ممن جمع أسماء الله وجمعها من القرآن والسنة سفيان بن عيينة والإمام أحمد وغيرهم من أهل العلم ممن حاول جمع أسماء الله تعالى الواردة في القرآن والسنة. أيضا مما ينبه عليه وهو تنبيه مهم أن ما يطلق على الله سبحانه وتعالى هو أحد ثلاث أشياء: إما أن تكون أسماء، وإما أن تكون صفات، وإما أن يكون من باب الإخبار. فما يطلق على الله تعالى منه ما يكون اسما له، ومنه ما يكون صفة، ومنه ما يطلق عليه جل وعلا من باب الإخبار، لا من باب التسمية ولا من باب الوصف. ومعرفة هذا الأمر مهم جدا، فمثلا باب الأسماء سمى الله تعالى نفسه بالعزيز الحكيم العليم القدير السميع البصير، كل هذه أسماء. باب الصفات وصف الله تعالى نفسه بأنه ذو علم وذو مغفرة وذو رحمة، وصف نفسه بأن له وجها ويدين إلى آخر ما ورد في الأدلة من الصفات. باب الإخبار ما يطلق على الله سبحانه وتعالى وليس اسما ولا صفة، مثل ما يطلق على الله سبحانه وتعالى بأنه موجود، بأنه قديم، بأنه أزلي، بأنه شيء، كل هذه تطلق عليه وليست اسما ولا صفة. الفرق بينها من عدة أوجه، بالفرق بينها يتبين معناها. الفرق الأول أن باب الأسماء والصفات توقيفي، ومعنى توقيفي أي لا نتوقف فيه على القرآن والسنة، لا نطلق على الله تعالى اسما ولا صفة إلا وقد وردت في القرآن والسنة، فلا يصح أن نسمي الله تعالى باسم من عند أنفسنا أو نطلق عليه من في باب التسمية ما لم يسمي به نفسه ولم يسمه به رسوله. وهكذا الصفات، فباب الأسماء والصفات توقيفي نتوقف فيه على الدليل. باب الأخبار أو باب الإخبار عن الله تعالى ليس توقيفيا، بل نجد أهل العلم يطلقون على الله تعالى ألفاظا لم يرد بها توقيف لا من القرآن ولا من السنة، ولكن الشرط في باب الإخبار عن الله تعالى عند أهل العلم أن يكون مما يجوز إطلاقه على الله تعالى وألا يدل على نقص، فلا بد أن يكون مما يجوز إطلاقه على الله تعالى ولا يدل على صفة نقص. فمثلا أهل العلم يطلقون في حق الله تعالى أنه القديم، يطلقون عليه أنه أزلي، أزلي الذي لا أول له، يطلقون عليه بأنه موجود أو واجب الوجود أو قائم بنفسه أو نحو ذلك، كلها لم يرد فيها دليل من قرآن ولا سنة، ولكن معناها صحيح ولا تدل على نقص. ومن باب الإخبار الشرح والتفسير لأسماء الله، فشرحها وتفسيرها بألفاظ أخرى هو من باب الإخبار. أيضا نجد أهل العلم يطلقون في حق الله تعالى الشارع، يقولون هذا قاله الشارع، الشارع ليس من أسماء الله ولكن يطلق عليه من باب الإخبار عنه سبحانه بأنه هو الذي يشرع لعباده ما يوافق حكمته. أيضا من الفروق بينهما أن الأسماء والصفات يدعى الله تعالى بها، قال الله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، فالله يدعى بأسمائه وصفاته. يدعى بأسمائه فتقول يا رحيم ارحمني ويا غفور اغفر لي.

وباب الصفات أوسع من باب الأسماء، فأضيقها باب الأسماء ثم يليه في كونه أوسع منه باب الصفات ثم يليه باب الإخبار وهو أوسعها. فالاسم مثلا لا نثبت لله تعالى اسما إلا إذا ورد نصا في القرآن والسنة. الأسماء لا تثبت لله جل وعلا إلا إذا وردت نصا في القرآن أو السنة. سمى الله تعالى نفسه به أو سماه به رسوله صلى الله عليه وسلم، فهنا نثبت اسما لله. الصفات أوسع من ذلك، فالصفات تؤخذ من الأسماء صفات، كل اسم من أسماء الله فيه صفة، وقد تكون الأسماء العدة فيها صفة واحدة، لكن كل اسم تؤخذ منه صفة. فمثل القدير دل على صفة القدرة، قدير والقادر كلاهما فيه صفة القدرة. الحي دل على صفة الحياة. العليم والعالم والعلام دل على صفة العلم. إذن هذا الطريق الأول الذي تثبت به الصفات، تؤخذ من الأسماء. أيضا من طرق إثبات الصفات النص عليها في القرآن والسنة، النص على الصفة، كقول الله سبحانه وربك الغفور ذو الرحمة، فوصف نفسه بأنه ذو الرحمة، نص على صفة الرحمة، كقوله تعالى ويبقى وجه ربك، كقوله تعالى بل يداه مبسوطتان. وهكذا غيرها من الصفات التي ورد النص عليها في القرآن والسنة. الأمر الثالث أو الطريق الثالث مما تؤخذ منه الصفات، تؤخذ الصفات من الأفعال، فأفعال الله تعالى تؤخذ منها الصفات. فمثلا قول الله تعالى وجاء ربك، أخذ منه أهل العلم صفات المجيء لله تعالى يوم القيامة. يوم يأتيهم الله في ظلم من الغمام، صفات الإتيان. ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، صفة النزول في الثلث الأخير من الليل. إذن فهذه ثلاث طرق تؤخذ منها الصفة، إما أن تؤخذ من الاسم، وإما أن يرد النص عليها في القرآن والسنة، وإما أن تؤخذ من أفعال الله جل وعلا. بخلاف الاسم فلا نأخذه من أفعال الله، فلا نسمي الله مثلا الجائي، ولا نسميه الآتي، ولا نسميه النازل، هذا ليس من أسماء الله، لا بد أن يرد النص على تسمية الله تعالى بذلك الاسم. باب الإخبار أوسع من هذه كلها، فنخبر عن الله سبحانه وتعالى بما يصح أن يضاف إليه وأن يطلق عليه ولا يكون فيه نقص. ولو لم يرد النص عليه، ولو لم يكن في أسمائه ولا أفعاله، فهو أوسع من الجميع. فإذا تبين بهذا أن ما يطلق على الله تعالى إما أن يكون اسما أو صفة أو يخبر عنه خبرا. قد بين شيخ الإسلام رحمه الله هذا والإمام ابن القيم في أكثر من موضع في كتاب بدائع الفوائد، وهذا أصل عظيم يستفيد منه طالب العلم فيما يصح أن نسمي الله تعالى به وما يصح أن يطلق على الله. أحيانا نجد أهل العلم كما سبق

يطلقون على الله تعالى أحد الأمور السابقة. وقد يستشكل إنسان ذلك بأنه لم يرد في قرآن ولا سنة، فهذا من باب الإخبار. أيضا مما ينبه عليه في هذا الباب أن أسماء الله سبحانه وتعالى كلها حسنى، وقد وصف الله تعالى أسماءه بأنه حسنى في أربع مواضع من القرآن. ذكرنا في الدرس الماضي أنها ثلاثة وهي أربع مواضع، في سورة الأعراف ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وفي سورة الإسراء قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، وفي سورة طه الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى، وأيضا في آخر سورة الحشر هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. فهذه أربع مواضع في القرآن وصف الله تعالى أسماءه أنها حسنى. حسنى هو جمع، فجمع لماذا؟ قال أهل العلم حسنى جمع أحسن الذي هو اسم تفضيل وليس جمع حسن، فحسن جمعه حسان، وأما حسنى فهي جمع أحسن، وفرق بين حسن وأحسن، بينهما فرق عظيم. تقول هذا الشيء حسن وهذا الشيء أحسن، فالحسنى جمع أحسن الذي هو اسم تفضيل، فمعنى أن أسماء الله سبحانه وتعالى بلغت أحسن ما يكون من الحسن وأعلى ما يكون من الحسن، وهذا الحسن ليس مقصورا على ألفاظها، بل الحسن شامل لألفاظها ولما دلت عليه من المعاني ومن صفات الكمال. وإنما كانت أسماء الله تعالى حسنى بما تضمنته من المعاني العظيمة، معاني الكمال. ولذا تجد كل اسم من أسماء الله يدل على كمال الصفة التي تضمن ذلك الاسم، فلذا كانت حسنى. فالرحيم والرحمن الذي هو موصوف بالرحمة الواسعة العظيمة، القدير الموصوف بالقدرة العظيمة التي لا يعجزها شيء، العليم الموصوف بالعلم الواسع الذي لم يسبقه جهل ولا يلحقه نسيان، فأسماء الله جل وعلا حسنى تضمنت أعلى ما يكون من الحسن أو دلت على أعلى ما يكون من الحسن، بخلاف أسماء المخلوقين. رب مخلوق تجده مسمى باسم وهو ليس متصفا بما دل عليه ذلك الاسم، ذكر ابن القيم رحمه الله في سياق ذكر هذا المعنى أن أسماء الله حسنى أن أعرابيا سمع قارئا يقرأ والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله غفور رحيم. الآية هي والله عزيز حكيم، وهذا القارئ قرأها بعد ذكر قطع يد السارق والله غفور رحيم، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله غفور رحيم. فقال هذا الأعرابي للقارئ، قال ليس هذا بكلام الله. فقال له القارئ بل كلام الله،
قال ليس هذا بكلام الله. فأنكر عليه القارئ وقال أتكذب كلام الله تعالى؟ قال لو كان كما تقول لما أمر بقطع يد السارق، والله غفور رحيم. قال فنظر ذلك القارئ مصحفه ففيه والله عزيز حكيم، فأخبر الأعرابي قال نعم، عز فحكم فقطع يد السارق. ولو كانت كما قلت غفور رحيم لما أمر بقطع يد السارق، أي فذكر هذا الاسم يقول لو في هذا الموضع لا يناسب، لما لأسماء الله سبحانه وتعالى من المعاني العظيمة. ولذا تجد هذا هو الأصل الغالب في القرآن، أن آيات الرحمة تختم بأسماء دالة على الرحمة، آيات العذاب تختم بأسماء الله تعالى دالة على العزة والقدرة والحكم ونحو ذلك من المعاني الدالة على أن أسماء الله سبحانه وتعالى حسنى. أيضا مما ينبه عليه وهو من القواعد المفيدة في هذا الباب، أن أسماء الله سبحانه وتعالى نوعان، منها أسماء مختصة به لا يجوز إطلاقها على غيره، ومنها أسماء تطلق على الله تعالى وأيضا أطلقت على غير الله. فالأسماء نوعان، منها ما هو خاص بالله لا يطلق على غيره، كاسم الجلالة الله لا يجوز أن يسمى أحد الله، كالصمد، كالأحد، كالرحمن. ونحوها من الأسماء التي لا يجوز استعماله إلا في حق الله سبحانه وتعالى. يذكر أهل العلم أيضا عند هذا بعضهم يذكر اسم الخالق واسم الرازق، ولكن هذا أي بمعنى معين، وإلا قد أطلقت على غير الله بمعنى آخر. فمثلا هذه الأسماء الله، الصمد، الأحد، هذه لا يجوز إطلاقها إلا على الله سبحانه وتعالى. هناك أسماء أطلقت على الله تعالى وأيضا أطلق ذلك الاسم على غير الله في القرآن والسنة، وهذا ما يسمى بالأسماء المشتركة. ولكن إذا أطلقت على الله تعالى تكون لائقة بكماله وجلاله، وإذا أطلقت على المخلوق تكون مناسبة لحاله وضعفه وعجزه. فمثلا سمى الله تعالى نفسه بالسميع البصير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، سمى بعض خلقه بالسميع البصير. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. سمى نفسه سبحانه وتعالى بالرؤوف الرحيم، وسمى نبيه عليه الصلاة والسلام أو أطلق عليه أنه الرؤوف الرحيم، قد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. سمى نفسه جل وعلا بالملك، والله الذي لا إله إلا هو الملك، وسمى بعض خلقه بالملك وقال الملك ائتوني به استخلص لنفسي. سمى نفسه سبحانه وتعالى بالعزيز وهو العزيز الحكيم، وسمى بعض خلقه بالعزيز قالت امرأة العزيز، وهكذا هذا كثير في القرآن والسنة. فقال أهل العلم ما كان من الأسماء الخاصة بالله جل وعلا فلا يجوز إطلاقها على غير الله،
وما كان من الأسماء المشتركة فهي تطلق على الله، وإن أطلقت في حق غير الله فيكون المعنى مناسبا له ولا يلاحظ المعنى الذي في اسم الله في المخلوق. فمثلا السميع البصير، سمى الله المخلوق سميعا بصيرا، لا يفهم أحد أن ما تضمن من المعنى في السمع والبصر يوافق المعنى الذي في اسم الله السميع البصير، بل المعنى الذي يضاف إلى الله تعالى لائق به سبحانه، والمعنى الذي يضاف إلى المخلوق يناسب حاله، يناسب ضعفه وعجزه وقصوره. أيضا من القواعد المهمة والمفيدة في هذا الباب أن أسماء الله سبحانه وتعالى ليست في درجة واحدة، بل هي متفاضلة. قال شيخ الإسلام رحمه الله بمعنى كلام الله، قال: وقد دل على هذا القرآن والسنة وإجماع أهل العلم أن أسماء الله سبحانه وتعالى بعضها أفضل من بعض، وليس معنى متفاضل أن بعضها مفضول، لا، فكلها حسنى كلها عظيمة، ولكن بعضها أعظم من بعض. فمثلا اسم الجلالة الله، هذا دل أولا على معنى ليس في غيره، فهو دال على الألوهية التي هي أعظم المعاني التي خلق الله الخلق لأجلها. أيضا من حيث أن الأسماء تكون مع هذا الاسم كالصفات له، يقدم عليه اسم الجلال الله وتتبعه الأسماء، بقية الأسماء كأنها صفات. وهذا في آيات كثيرة: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس، إلى آخره. وكذا تقول: بسم الله الرحمن الرحيم، والرحمن الرحيم عند أهل العلم تعرب صفات نعتا، مع أنها أسماء، ولكن كانت بالنسبة إلى اسم الجلالة الله كأنها صفات وصارت تابعة له. ومما يدل على أنها متفاضلة ما جاء من الأحاديث في اسم الله الأعظم: لقد دعا الله باسمه الأعظم. إذن هذا دليل أن من أسماء الله ما هو أعظم. وأكثر أهل العلم أن اسم الله تعالى الأعظم هو اسم الجلالة الله. فهذا يفيد إذن أن أسماء الله سبحانه وتعالى بعضها أعظم، وله من الخصائص ما ليس لغيره، وكل أسماء الله سبحانه وتعالى حسنى وعظيمة وبلغت أحسن ما يكون من الحسن والفضل. إذن فهذه بعض القواعد المفيدة قبل البحث في معاني أسماء الله سبحانه وتعالى، وبإذن الله جل وعلا من الدرس الآتي نبدأ في ذكر أسماء الله جل وعلا وما تضمنته من المعاني، وإن شاء الله تعالى يكون درسنا في ذكر أولا معنى الاسم في اللغة، معنى هذا الاسم في اللغة، قد يرد في اللغة على عدة أوجه واستعمالات أبينها، ثم معنى الاسم في حق الله عز وجل، نذكر معناه في حق الله، ثم نذكر الفائدة التي تتعلق بحياة المسلم من معرفة هذا الاسم، وهي ما يسميه بعض أهل العلم بالفائدة المسلكية، أي ماذا يؤثر معرفة
معنى هذا الاسم على حياة الإنسان وماذا يستفيد منه؟ لأن هذه هي الفائدة المرجوة، ليس المراد فقط هو معرفة المعاني والمدلولات، نعم هذا مقصود من المقاصد العظيمة، لكن هذا المقصود أيضا مقصود لغيره، وهو أن المسلم يستفيد في حياته من معرفة معاني أسماء الله جل وعلا. ويكون درسنا إن شاء الله أولا نبدأ بالأسماء الواردة في القرآن، وهي أكثر الأسماء، ثم الأسماء التي صحت بها الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وليست واردة في القرآن. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا في ذلك وأن يوفقنا فيما نقول ونعمل. أخوني يقول: ما المانع من دعاء الله تعالى بما يطلق عليه من باب الإخبار؟ المانع منه قول الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فالله أمرنا أن ندعوه بأسمائه، لا ندعوه بغير ذلك. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك. الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي اسمان، بعض الأسماء من أسماء الله تعالى، اسمه جل وعلا الرازق، واسمه الرزاق، واسمه الصمد. وأخذنا معنى الرزاق، فأيهما أشد مبالغة، الرازق أو الرزاق؟ وكلاهما يدل على صفة واحدة. رزاق، لماذا؟ لأنه صيغة مبالغة تدل على الكثرة، رزاق أبلغ من رازق. ثم أخذنا أن الرزق في أفعاله جل وعلا نوعان. رزق عام ورزق خاص. الرزق العام هو رزق الأبدان، وهذا شامل لكل المخلوقات من الجن والإنس والبهائم والحيوانات، فهذا الرزق العام تدخل فيه رزق هذه المخلوقات كلها، ما تقوم به الأبدان وإيصال الرزق إلى أعضائه ومواضع من البدن. الرزق الخاص هو نوعان، الرزق الخاص رزق القلوب بالإيمان والعلم والصلاح، ورزق الأبدان الذي هو الحلال من المطعم والمشرب. أم أحسن. قلنا من صفات الله، من صفات الله المأخوذة من هذا الاسم صفات الرزق بالفتح، وأما الرزق فهو ما يعطيه الله جل وعلا الخلق. أيضا أخذنا اسم جل وعلا الصمد، وأن السلف فسروا بمعاني كثيرة، أشهرها معنيان، فما هما في اسم الله جل وعلا الصمد؟ نعم، السيد الذي انتهى في سعدته، فيطلقون الصمد على السيد المطاع. والمعنى الثاني الذي لا جوف له، وعبر عنه بعض السلف بقوله: لا يأكل الطعام ولا يشرب الشراب، وهذا معنى مصمد أو مصمت في لغة العرب. وكلاهما حق في حق الله سبحانه وتعالى، كلاهما حق، وفسر بتفاسير أخرى كلها صحيحة سبق ذكرها في الدرس الماضي. نواصل القراءة. أيضا من أسماء الله سبحانه وتعالى التي وردت في القرآن اسمه جل وعلا الواحد
واسمه الأحد، ومعناهما متقارب. فالأحد ورد في موضع واحد من القرآن في سورة الإخلاص: قل هو الله أحد. والواحد ورد في آيات كثيرة. منها قول الله تعالى: أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. فالواحد والأحد كلاهما من أسماء الله سبحانه وتعالى، ومعنى هذه الكلمة في اللغة، معنى الأحد والتوحد في اللغة، معناه الانفراد. فواحد أي منفرد لا يشاركه غيره. وأما معنى هذين الاسمين في حق الله سبحانه وتعالى فمعناهما المنفرد جل وعلا في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله وسائر شأنه. فهو متفرد بكل ذلك عن سائر الخلق، فلا يماثله شيء لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله. منفرد بصفات الكمال والجلال، منفرد بنفي النقائص والعيوب، فهذا معنى هذين الاسمين في حق الله سبحانه وتعالى. يتضمن هذان الاسمان وإثبات هذين الاسمين لله سبحانه وتعالى إثبات كل صفات الكمال، فكل صفات الكمال لازم على إثبات هذين الاسمين لله جل وعلا، لأن الله سبحانه وتعالى واحد لا يشاركه غيره في صفات الكمال. يتضمن إثبات هذين الاسمين نفي جميع النقائص عن الله جل وعلا، لأنه مهما كان في المخلوقات من نقص يلحقها فالله جل وعلا أحد منفرد لا يلحقه ذلك. يتضمن إثبات هذين الاسمين نفي المثل عن الله سبحانه وتعالى، لأن الله أحد، الأحد الذي لا مثل له. قد نفى الله سبحانه وتعالى ذلك عن نفسه بقوله: ليس كمثله شيء، وبقوله: ولله المثل الأعلى. هكذا يتضمن إثبات هذين الاسمين لله سبحانه وتعالى نفي التكييف عن صفات الله جل وعلا، والتكييف هو أن يتخيل الإنسان كيفية معينة لصفات الله. فالله أحد منفرد، مهما تخيل الذهن لا يدرك حقيقة وكنها، لأن الله جل وعلا أحد لا يماثل شيء من خلقه. فإذن هذان الاسمان إثباتهما فيه إثبات الكمال لله سبحانه وتعالى، وفيه نفي النقص عن الله عز وجل،
وهذا من الأسماء الحسنى التي ترجع إليها معاني كثير من الأسماء. بقي هل بينهما فرق؟ اسمه جل وعلا الواحد، واسمه جل وعلا الأحد. يذكر أهل العلم أن اسمه جل وعلا الأحد أبلغ من الواحد، أبلغ في انفراد الله تعالى وفي وحدانيته. وبينهما فروق من عدة أوجه ذكر منها السيوطي رحمه الله في كتاب الإتقان، عدة فروق، 7 فروق نقلا عن بعض أئمة اللغة. من أهم هذه الفروق بين اسمه عز وجل الأحد واسمه عز وجل الواحد أن الأحد لا يطلق في الإثبات وغير مضاف إلا في حق الله عز وجل، لا يطلق في الإثبات وغير مضاف إلا في حق الله. فتقول الله أحد، ولا تقول فلان من الناس أحد، أيضا لا تقول جاء أحد، وإنما استعمل في غير حق الله تعالى في القرآن في غير الإثبات، في النفي أو النهي أو الاستفهام أو الشرط ونحوها، في قوله تعالى ولم يكن له كفوا أحد في سياق النهي، في قوله تعالى فلا تدعوا مع الله أحدا في سياق النهي، في قوله تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره في سياق الشرط. وأما في الإثبات فلا يستعمل إلا في حق الله عز وجل، وأيضا قد يستعمل في غير حق الله في الإثبات مضافا، جاء أحد الطلاب، جاء أحد الناس، أما على الإطلاق فلا يكون إلا في حق الله سبحانه وتعالى. بخلاف الواحد، الواحد يستعمل فتقول جاء واحد، أو تقول هذا واحد في الأعداد ونحوه، فأطلق في غير حق الله عز وجل في الإثبات. قد فرق بهذا الفرق جماعة من العلماء كشيخ الإسلام وابن رجب في رسالة تفسير سورة الإخلاص، وابن كثير في تفسير وغيرها. أيضا من الفروق بين هذين الاسمين أن الواحد هو المنفرد بالذات، والأحد هو المنفرد بالذات والمعاني. الواحد من انفرد بذاته، والأحد المنفرد بالذات والمعاني، الصفات والأفعال. فقولنا الله أحد أبلغ من قولنا الواحد، فإنه يلزم أنه منفرد في ذاته وفي أفعاله وفي صفاته وفي سائر شأنه. أيضا من الفرق بينهما أن أحد يصلح في الإفراد ويصلح في الجمع بخلاف الواحد، ولذا في القرآن نجد أن أحد يوصف بالجمع كما في قوله سبحانه فما منكم من أحد عنه حاجزين، ولم يقل فما منكم من أحد عنه حاجز أو حاجزا.
بخلاف الواحد فلا يستعمل إلا في الإفراد. أيضا من الفرق بينهما أن أحد أبلغ في النفي في بعض التراكيب، فإذا قلت فلان لا يقوم له أحد أو فلان لا يساويه أحد، فمعنى هذا الكلام لا يقوم له أحد أي لا يقوم له شيء، لا واحد ولا اثنان ولا عشرة ولا عشرون، بخلاف إذا قلت لا يقوم له واحد تستطيع تستدرك تقول بل اثنان بل ثلاثة. فكان أحد أبلغ في النفي في مثل هذا التركيب من واحد، فهذه بعض الفروق بين هذين الاسمين من أسماء الله سبحانه وتعالى الأحد والواحد. وبها يتبين أن أحد أبلغ في أوجه كثيرة من واحد، وكلاهما من أسماء الله الحسنى التي بلغت أحسن ما يكون من الحسن. هذان الاسمان تضمنا صفة الأحدية لله سبحانه وتعالى، وهي من صفات الله تعالى الذاتية. فالله جل وعلا أحد في سائر شأنه لا يساوي الخلق، كم قرر الله تعالى هذا في القرآن. قال الله تعالى هل تعلم له سميا، هل تعلم من يساميه، ذم الله تعالى من ساوى به غيره، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، أبطل عمل من أشرك معه غيره، إنه لا يساوي أحد. نستفيد من معرفة معنى هذا الاسم أننا نفرد الله سبحانه وتعالى بالعبودية، فهذا من أبلغ ما نستفيده، وجوب إفراد الله بالعبادة. إذا كان الله منفرد بكل شيء، منفرد في ذاته، منفرد في صفاته، منفرد في أسمائه، منفرد في أفعاله من الخلق والرزق والتدبير والسلطان وإعطاء الخلق والإنعام عليهم، الله فرد في كل ذلك، إذن فيجب أن نفرده بالعبادة، يجب ألا نجعل له شريكا في عبادته، فهو الأحد سبحانه وتعالى لا يشاركه أحد. والعبادة من خصائصه، كما أن أسماءه وصفاته وأفعاله من خصائصه، كذلك العبادة من خصائصه، يجب أن نفرده بذلك ولا يجوز أن نشرك معه غيره. أيضا نستفيد من معرفة معنى هذه الأسماء نفي النقص عن الله، نفي المثل، نفي التكييف. فإثبات هذه الأسماء يدل على نفي ذلك كله عن الله سبحانه وتعالى. إذن فهذه من أسماء الله تعالى الحسنى التي دل عليها القرآن. أيضا من أسماء الله تعالى التي وردت في القرآن اسم الله جل وعلا الهادي، وقد أثبت اسم الله تعالى الهادي جماعة من أهل العلم، واستدلوا له بآيتين في القرآن، قول الله سبحانه وتعالى وكفى بربك هاديا ونصيرا، فذكره مع النصير يفيد أنه من أسماء الله. أيضا استدل له جماعة من أهل العلم بقول الله سبحانه وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. فالهادي من أسماء الله،
الثابتة في القرآن، والهادي مأخوذ في اللغة من الهدى، والهدى في اللغة بمعنى الدلالة، هداه أي دله على الشيء. الهدى أيضا بمعنى التعريف، هداه الطريق عرفه بها، ومنه حديث الهجرة قال هذا هاد يهديني السبيل. أيضا الهدى في اللغة ضد الضلال، فيقال هذا هدى وهذا ضلال. أيضا يستعمل الهدى في اللغة بمعنى الرشاد الذي هو ضد الغواية. فهذا من معنى الهدى في كلام العرب. وأما معنى هذا الاسم فيما يتعلق بالله سبحانه وتعالى فالهادي هو المرشد لعباده إلى مصالحهم ومنافعهم وما فيه سعادتهم في الدنيا والآخرة، وهذا تعريف عام، أنه المرشد لعباده إلى ما فيه صلاحهم وسعادتهم في الدنيا والآخرة، وهو الذي اهتدى أهل طاعته وأهل ولايته بهدايته إلى ما يحبه ويرضاه. هدى كل المخلوقات إلى ما يصلحها في هذه الحياة الدنيا. ويتبين معرفة ويتبين معنى هذا الاسم بمعرفة الهداية التي تضاف إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا تأملنا في أدلة القرآن والسنة نجد أن الهداية التي أضيفت إلى الله سبحانه وتعالى أنواع، كلها هذه الهداية إذا تأملنا فيها تبين معنى اسمه الهادي. النوع الأول من الهداية التي أضيفت إلى الله تعالى الهداية العامة لجميع المخلوقات من الجن والإنس والبهائم والحشرات وكل الدواب، فهداها الله تعالى بهداية عامة شاملة للمكلفين وغير المكلفين. معنى هذه الهداية هداية المخلوقات إلى ما يصلحها، هدايتها إلى ما تقوم به أمورها في هذه الحياة الدنيا، وهو الذي ذكره الله تعالى في قوله الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. أعطى كل شيء من المخلوقات خلقه ثم هداه، هي المذكورة في قول الله تعالى والذي قدر فهدى، قدر كل ما يكون وهدى كل مخلوق إلى ما يصلحه. هداها إلى ما تقوم به حياتها، هداها إلى معايشها. يخرج الطفل من بطن أمه يلتقم الثدي ويمصه، الله هداه إلى ذلك. تأتي الحيوانات التي لا عقول لها تدبر أمور معيشتها، تدبر ما يصلحها في الدنيا، الله الذي هداها لذلك. يخرج الحيوان البهيم الذي لا عقل له من بيته ثم يأوي إليه ولو ابتعد، حتى ذكر أهل العلم أن النحل
يطير إلى مسافات طويلة ربما تكون مسافة سفر ويرجع إلى بيته يهتدي إليه. الله الذي هداك كيف تأكل، كيف تبني مسكنا، كيف تتناكح وتتناسل، كيف تحافظ على نفسها وتتقي المهالك والمضار. تجد كل المخلوقات وإن كان مما لا عقل له يتقي ما يضره وما يهلكه، كل هذا بهداية الله سبحانه وتعالى العامة. فهذه هداية عامة لكل الخلق، يدخل فيها من هو مكلف ومن هو غير مكلف. النوع الثاني من الهداية المضافة إلى الله تعالى هداية عامة أيضا، إلا أنها في حق المكلفين. وهي التي تسمى بالبيان، بالإرشاد، بالدلالة. فما من أحد من المكلفين إلا بيّن الله تعالى له بيانا تقوم عليه به الحجة ويستطيع أن ينجو به من النار ويكون به من أهل الجنة لو قدر الله له ذلك. ومن لم يصل إليه هذا البيان، من لم تصل إليه هذا النوع من الهداية معذور. هذه الهداية المذكورة في قول الله سبحانه وتعالى إنا هديناه السبيل، لما ذكر الله الإنسان عموما قال إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، وقال الله تعالى وهديناه النجدين، هي طريق الخير وطريق الشر. قال الله تعالى وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. هداية هنا البيان، بيّن الله لهم، جاءهم رسول الله وأوضح لهم دين الله. هكذا من هذه الهداية قول الله تعالى لنبيه وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، أي تبين، تدل، ترشد. فهذه الهداية عامة أيضا لكل المكلفين. ولو فرض أن أحد المكلفين لم تصل إليه هذه الهداية، البيان، الإرشاد، ما جاء عن الله وعن رسوله، فهذا معذور. النوع الثالث من أنواع الهداية المضافة إلى الله سبحانه وتعالى الهداية التي هي بمعنى التوفيق من الله تعالى للعبد إلى سلوك طريق الصواب، التي هي بمعنى شرح الصدر لقبول الحق والرضا به، التي هي بمعنى الميل إلى الحق واتباعه وتحريه. فهذه هداية خاصة قيدت في القرآن بمن شاء الله، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، هذا بمن شاء. قال في آيات يضل من يشاء ويهدي من يشاء، وقال يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، يهدي به الله الذين اتبعوا رضوانه يهديهم إلى سبل السلام. منه ومن يهدي الله فهو المهتدي الذي يوفقه، يلهمه الصواب، يشرح صدره لقبول الحق والرضا به. فهذه هداية خاصة بمن شاء الله سبحانه وتعالى. هذه التي نفاها الله تعالى عن نبيه بقوله إنك لا تهدي من أحببت،
أنت لا تستطيع هداية من أحببت، لا تستطيع أن توفقه لسلوك سبيل الخير، لا تستطيع أن تشرح صدره لقبول الحق والرضا به، لا تستطيع تجعله يتبع ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، فهذا الأمر خاص بالله سبحانه وتعالى وخاص بمن شاء الله من خلقه. فهذا أيضا من أنواع الهداية المضافة إلى الله سبحانه وتعالى. أيضا من الهداية المضافة إلى الله تعالى الهداية في الآخرة، يهدي أهل الجنة إلى الجنة ويهدي أهل النار إلى النار، كل يهتدي إلى محله. وهذه الهداية تعتبر جزاء للهداية التي في الدنيا، تعتبر ناتج عن الهداية التي كانت في الدنيا. ولذا أهل الجنة إذا دخلوا الجنة يقولون الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم. وجاء في حديث أبي سعيد في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر القنطرة بعد الصراط قال فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة فوالذي نفس محمد بيده لأحدهم أهدى بمنزله أو مسكنه في الجنة منه بمنزله الذي كان في الدنيا. أي كل إنسان يعرف مسكنه الذي في الجنة أشد من معرفته لمسكنه الذي كان في الدنيا أول ما يدخل الجنة، فمسكنه الذي في الدنيا لا يمكن أن يخطئ فيه، لا يمكن أن يذهب الإنسان إلى غير مسكنه. فإذا دخل أهل الجنة الجنة يهديهم الله تعالى إلى مساكنهم، كل أحد يهدي لمسكنه، ويكون أشد معرفة بمسكنه ومنزله الذي في الجنة من معرفته بمنزله ومسكنه الذي كان في الدنيا. وهكذا أهل النار يهديهم الله إلى النار. احشروا الذين ظلموا أزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم. فإذن هذه أنواع الهداية المضافة إلى الله سبحانه وتعالى. بمعرفة هذه الأنواع يتبين لنا معنى اسم الله جل وعلا الهادي، فهو الهادي الذي هدى كل مخلوق إلى مصلحته وما يصلحه في الدنيا، الهادي الذي هدى عباده إلى الدين الحق والطريق المستقيم، أي بينه لهم وأوضحه لهم وشرحه وفصله، الهادي الذي يوفق من يشاء لسلوك هذا الطريق، يشرح صدره له، يرزقه القناعة به والمحبة له والرضا بالسير عليه، من الله تعالى الهداية، ما كل أحد يهتدي بهذه الهداية. أيضا هو الهادي لعباده في الآخرة إلى مسكنهم الأبدي، يهدي أهل الجنة إلى الجنة ويهدي أهل النار إلى النار. فإذن هذا معنى اسمه سبحانه وتعالى الهادي. هذا الاسم تضمن صفة من صفات الله جل وعلا وهي صفة الهداية، وهي من صفات الله تعالى الفعلية، يهدي من يشاء ويضل من يشاء، يهدي من يشاء إلى ما يشاء،

بسم الله الرحمن الرحيم. قال: ومعنى قول أكثرت أي بالغت في تكرير طلبه منكم أو في إيراد الأخبار في الترغيب فيه. أيضا مما يدل على استحباب السواك مطلقا ما أخرجه أحمد وابن أبي شيبة من طريق أبي إسحاق السبيعي عن التميمي عن ابن عباس. أبو إسحاق السبيعي عن التميمي عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت بالسواك حتى ظننت أنه سينزل علي فيه قرآن. أمرت بالسواك حتى ظننت أنه سينزل علي فيه قرآن. وإسناده هذا ضعيف لجهالة التميمي الراوي عن ابن عباس، واسمه أربدة، أربدة هو مجهول، تفرد عنه أبو إسحاق السبيعي، لكن الحديث له شاهد عن واثلة بن الأسقع عند أحمد، الحديث حسن بشاهده. ولفظ حديث واثلة قال: أمرت بالسواك حتى خشيت أن يكتب علي، أي أن يفرض. فإذن هذه الأحاديث تدل على استحباب استعمال السواك في كل الأوقات. وهناك مواضع استحباب السواك فيها يكون متأكدا أكثر، من هذه المواضع التي يتأكد فيها استعمال السواك أكثر من غيرها عند الصلاة، أي قبل الدخول في الصلاة. ودليل الأحاديث التي ذكرها المؤلف حديث أبي هريرة وقبله حديث زيد بن خالد. وهذا عند أهل العلم عام في كل الصلوات، سواء كانت الصلاة فريضة أو نافلة، وسواء كانت الفريضة عينية كالصلوات الخمس فرض عين أو فرضا كفائيا كصلاة الجنازة ونحوه. وممن نبه على ذلك شارح العمدة ابن الملقن صاحب الإعلام في شرح حديث أبي هريرة، وأنه يشمل كل الصلوات فرضها ونفلها ما كان منها عينيا أو كفائيا. وأيضا نبه هو ونبه النووي على أن هذا شامل للصلاة سواء كانت بوضوء أو بتيمم، بل هو شامل لصلاة فاقد الطهورين، فاقد التراب والماء، ولا إشارة إلى وجه الخلاف، وأن بعضهم خصه بمن يصلي بوضوء. الصحيح العموم في كل صلاة. والحكمة في ذلك ذكر ابن دقيق العيد في شرح العمدة

يغسل الأعضاء أيضا يتمضمض ويتمم ذلك بالسواك، يطهر الظاهر والباطن من جسده. قال ابن رقيق العيد رحمه الله قال وقيل إن ذلك لأمر يتعلق بالملك، وهو أنه يضع فاه على في القارئ ويتأذى بالرائحة الكريهة، فسن السواك لأجل ذلك، وسيأتي إن شاء الله دليله عند استعمال السواك لقراءة القرآن. إذن هذا الموضوع الأول من المواضع التي يتأكد فيها استعمال السواك. الموضع الثاني هو الذي ذكره المؤلف عند الوضوء، ذكر رواية أحمد والبخاري عند الوضوء، ودليل هذه الأحاديث التي ذكرها المؤلف. وبه قال جماهير العلماء، بل نقل فيه الاتفاق أنه يستحب السواك عند الوضوء ويتأكد استحبابه، واختلفوا في محله من الوضوء متى يستعمله مع الوضوء. فجمهور العلماء على أنه يستعمل السواك في الوضوء مع المضمضة، إذا غسل كفيه ثلاثا وقبل أن يتمضمض أو مع المضمضة يستاك. ودليلهم الرواية الأولى التي ذكرها المؤلف عند أحمد، قال لأمرتم بالسواك مع كل وضوء، مع يلفظ مع، قالوا مع تفيد المعية والمصاحبة، فهذا دليل أنه في أثناء الوضوء، قالوا بخلاف الصلاة لما أراد قبلها قال عند كل صلاة، أي قبلها، لكن الوضوء يكون معه أي في أثنائه. اختار هذا القول الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين أن الأفضل أن يكون مع المضمضة. وذهب جماعة من الأئمة من الحنفية والمالكية والشافعية إلى أن المستحب استعمال السواك قبل الوضوء، قبل أن يبدأ ويشرع في الوضوء، واستدلوا بالرواية الثانية التي ذكرها المؤلف لأمرتم بالسواك عند كل وضوء، قالوا وعند أي قبل، بدليل قوله لأمرتم بالسواك عند كل صلاة أي قبل الصلاة.

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: قال والأمر في هذا واسع، إن شئت تسوكت بعد انتهاء الوضوء، بعد انتهاء، بعد أن يفرغ منه، وإن شئت قبل البداية، ولكن أفضل ما يكون مع المضمضة.

الجمهور قالوا رواية عند تبينها رواية مع، وعلى كل الأحاديث هذه محتملة والأمر في هذا واسع، وبأي موضع استعمل السواك يكون عمل بالسنة، سواء استعمل قبل أن يبدأ في الوضوء أو استعمله في أثناء الوضوء مع المضمضة.

0: وبهذا نعلم فقه المؤلف رحمه الله وأنه يورد الروايات لمسائل يشير بها. فالقارئ حين يقرأ رواية أحمد لأمرتم بالسوق مع كل وضوء، وللبخاري تعليقا لأمرتم بالسوق عند كل وضوء، يقول لماذا هذا التكرار؟ معناهما واحد، والمؤلف رحمه الله يشير بهذا إلى مسائل ذكرها أهل العلم في كتب الفروع، وهذا من حسن تصنيفه رحمه الله. الموضع الذي يليه مما يتأكد من المواضع التي أتأكد فيها استعمال السواك، السواك عند الاستيقاظ من النوم. وإن كان المؤلف ذكره بعد حديث دخول البيت، لكن نقدمه لشهرة عند أهل العلم، إلا هو قدم حديث إقدام بن شريح وفي أنه يستعمله إذا دخل بيته، وسيأتي هذا من المواضع. دليل هذا حديث حذيفة الذي ذكره المؤلف، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك، أي ينظف فاه بالسواك. ذكر له حديث حذيفة كنا نؤمر بالسواك إذا قمنا من الليل. قلنا ما هو الأرجح في هذا الحديث حديث حذيفة؟ النوع شقيق، من قول شقيق كنا نؤمر. إذن دليل حديث حذيفة بالصحيحين، وأدلة أخرى سيأتي إن شاء الله ذكرها. ذكر العلماء من الحكمة في استعمال السواك عند الاستيقاظ من النوم أن النوم مقتضي لتغير رائحة الفم، فشرع السواك لإزالة هذا التغير عند الاستيقاظ. بقي هل يستحب هذا عند الاستيقاظ مطلقا كلما استيقظ استاكى، أو إذا استيقظ لإرادة الصلاة؟ الحديث كما قال أهل العلم يحتمل أنه إذا استيقظ من النوم مطلقا، للعلة التي سبقت أن النوم يقتضي تغير رائحة الفم وباستعمال السواك يزيلها. وقال بعض العلماء إنه يشرع إذا قام للصلاة، واستدلوا بما جاء في حديث حذيفة في بعض رواياته في الصحيح، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل ليتهجد بزيارة ليتهجد. أيضا استدلوا لحديث عائشة في صحيح مسلم، قالت كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم سواكه وطهوره. فيبعثه الله ما شاء أن يبعثه من الليل فيتسوك ويتوضأ ويصلي. وقالوا أيضا فيه من الحكمة أنه ينشط من يستعمله ويطرد عنه النوم. والأقرب في هذا أنه يشرع مطلقا سواء استيقظ ليصلي، وهذا الأصل في المسلم أنه بعد الاستيقاظ من النوم يصلي في نوم الليل لأنه يقوم مع الفجر، أو يقوم في الليل ليصلي صلاة الليل، فهو يقوم ليصلي، هذا الأصل في المسلم. وحتى لو قام لغير الصلاة استيقظ في الليل لشيء يقصده فيشرع له السواك أيضا لإزالة تغير رائحة الفم الذي يعرض بسبب النوم. فالحاصل من هذا أنه يشرع استعمال السواك عند الاستيقاظ من النوم، سواء استيقظ ليصلي وهذا هو الأصل في المسلم والغالب فيه، أو استيقظ لغير صلاة أي استيقاظا نهائيا. فإن استعماله للسواك يزيل ما في فمه من تغير الرائحة. بقي هل هذا خاص بنوم الليل أو يشمل نوم النهار ونوم الليل؟ حديث حذيفة صريح في أنه في نوم الليل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل، مثل حديث عائشة في صحيح مسلم كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم سواك وطرف يبعثه الله ما شاء أن يبعث من الليل. الحديث الأخير الذي ذكره المؤلف آخر حديث الباب حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرقد ليلا ولا نهارا فيستيقظ لا تسوك، ومحل هذا الحديث ضعيف. علي بن زيد بن جدعان يرويه عن أم محمد عن عائشة ضعيف. فعلى هذا يقال الأصل أن هذا في نوم الليل، وأما نوم النهار فإن طال نومه في النهار فيشرع أيضا أن يستعمل السواك للاستيقاظ لما سيأتي بعد هذا، وهو أن من الحالات المتأكدة استعمال السواك عند تغير رائحة الفم، والنوم إذا طال يقتضي تغير الرائحة في الغالب. فإذا كان في نوم الليل فالأمر واضح لأنه يطول غالبا، وإذا كان في نوم النهار إن طال يشرع له ذلك، وإن لم يطل إذا أحب ذلك، لكن لا يكون من المواضع المتأكدة. ولا يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قال في أثناء النهار قام يستعمل السواك أو يتحرى ذلك. الموضع الرابع من المواضع التي يتأكد فيها استعمال السواك عند تغير رائحة الفم، فعند تغير رائحة الفم يشرع استعمال السواك. قال النووي رحمه الله في شرح مسلم قال وتغيره تغير رائحة الفم يكون بأشياء، منها ترك الأكل والشرب، ترك الأكل والشرب، ولذا الصائم يتغير رائحة فمه الذي ترك الأكل والشرب، ومنها أكل ما له رائحة كريهة، أن يأكل شيئا له رائحة كريهة. قال ومنها طول السكوت، وطول السكوت يغير رائحة الفم، ومنها كثرة الكلام، هذا كلام النووي رحمه الله، فإذن هذه أمور يتغير بها رائحة الفم ويشرع عندها استعمال السواك. هذا الموضع عليه اتفاق العلماء، وممن نقله ابن هبيرة رحمه الله صاحب كتاب الإفصاح. قال: واتفقوا على استحباب السواك عند أوقات الصلوات وعند تغير الفم. ويدل عليه أدلة، منها حديث عائشة الذي ذكره المؤلف أول أحاديث الباب: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. إذن عند تغير الفم يشرع تطهيره، السواك مطهرة للفم. أيضا يدل عليه حديث حذيفة كان إذا قام من الليل يشوص صوفه بالسواك، وكما سبق أن النوم يقتضي تغير رائحة الفم. أيضا يدل عليه حديث المقدام بن شريح الذي ذكره: بأي شيء كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبدأ إذا دخل بيته؟ قالت: بالسواك. وقد حمله جماعة من العلماء على أنه كان يسكت في طريقه إلى بيته، والسكوت كما تقدم يقتضي تغير رائحة الفم، فكان يستعمله قبل أن يدخل البيت ويلقى أهله يكلمهم. كذا فسره بعض العلماء وليس بواضح، لا سيما بيت عائشة فقد كان بينه وبين المسجد بابا، وربما دخل من المسجد مباشرة وكان يكلم أصحابه ليس ساكتا. سيأتي إن شاء الله ذكر هذا الموضع أنه يشرع استعمال السواك عند دخول البيت ومعنى ذلك. إذن هذه أربع مواضع يتأكد فيها استعمال السواك، وبقيت هناك مواضع أخرى سيأتي ذكرها في درس لاحق إن شاء الله. السفاريني رحمه الله له كتاب نافع في هذا اسمه بغية النساك في أحكام السواك، وكان مما ذكر هذه المسألة مواضع تأكد، ذكر فيها 10 مواضع سيأتي ذكر ما بقي منها وما هو الذي ليس عليه دليل منها. وكأن في حديث أنس أكثرت عليكم في السواك إشارة، أي لا تسأموا ذلك ولا تملوه، فإن هذا أمر عظيم. فما أعظم هذا الدين، دين دعا إلى كل خصلة حميدة. أخن يقول: أحيانا يكون انبعاث الرائحة من المعدة لا من الفم، فبماذا تذهب هذه الرائحة وما علاجها؟ يسأل عن علاج ذلك لو كان يوجد له علاج. ويذكرون أن في عود الأراك قشورة أو ما يتحلب منه من السائل، يذكرون أن في نفعا للمعدة التي تتصاعد منها هذه الرائحة. أخي يسأل عن الاستياك بالأصبع باليد، هل يكون عاملا بالسنة؟ سيأتي إن شاء الله يذكر له المؤلف بابا ونذكر المسألة عنده. بقي عند الغسل، هل يشرع استعمال السواك عند الغسل؟ ها من يجيب؟ ها ها لا يشرع عند الغسل؟ ها لا عند الغسل، عند الاغتسال. ها لم يرد فيه دليل. من يخالف؟ خالفا لا توضأ. نعم الغسل يشرع فيه الوضوء أو لا يشرع فيه أن يتوضأ قبله الغسل الكامل، فإذا استعمل قبل أن يتوضأ ثم توضأ واغتسل فلا بأس. بقي عند التيمم، إذا تيمم معه سواك هل يشرع يستاك؟ ها ما الدليل؟ ها يقوم مقام الوضوء. ها من يخالف؟ ها لا يشرع. في قول للعلماء ما في دليل على استعمال السواك عند التيمم، وإلا فقد قال بعض العلماء بشرعيته، وأكثر العلماء أنه لا يشرع عند التيمم، لأنه قد تيمم النبي صلى الله عليه وسلم وعلم أصحابه التيمم ولم ينقل استعمال للسواك. هنا يقول ما ذكر في الباب السابق من تقديم الاستنجاء على الوضوء، وقال الجمهور أنه لا دليل على ذلك. أشكل علي أن الخارج من السبيلين من نواقض الوضوء، فأرجو التوضيح. ما هو وجه الإشكال؟ هو قد خرج منه قبل وانتهى منه ثم توضأ، فخروجه منه نقض وضوءه ثم توضأ بعد، وضوء صحيح ليس فيه إشكال. لو خرج بعد وضوء نعم هو من نواقض الوضوء لا يصح وضوء. أخن يقول رأيت شخصا فاتحا أزرار ثوبه وصدره مكشوف وقال إن هذا سنة، هل هذا صحيح؟ أما أن يقال إنه سنة يشرع فعله وأنه من السنن مطلقا فلا، لكن جاء في الحديث أنه في حديث قرة بن إياس أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو مطلق أزراره، والحديث الصحيح مسند للشيخ رحمه الله. فبعضهم استدل بهذا الحديث أنه يشرع فتح الأزرار، وقال جماعة من شراح هذا الحديث لعل النبي صلى الله عليه وسلم فتحه لحاجة، شعر بالحر أو لسبب من الأسباب ففتحه، لأنه لا يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحرى فتح الأزرار دائما وكشف صدره، فمن فعله لحاجة فلا بأس، وأما أن يتخذ ذلك سنة فلا. فهذه حادثة واحدة حكاها هذا الصحابي، وإثبات أن هذا السنة يحتاج إلى دليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحرى ذلك أو يأمر به أو حث عليه أصحابه، ما كونه رآه مرة واحدة فلعل هذا لسبب. على سبيل المثال حديث عثمان في صحيح مسلم، حديث عائشة في قصة عثمان، دخل أبو بكر وعمر والنبي صلى الله عليه وسلم كاشف فخذيه، ثم دخل عثمان فغطى، هل نقول كشف الفخذين سنة؟ ها؟ لا ما قال سنة، فعله النبي صلى الله عليه وسلم محتمل لحاجة، هذا مثله كشف الصدر وإطلاق الأزرار، قال من فعله لحاجة جائز، كما يقال من كشف فخذه للحاجة جائز. وأما السنة فالسنة هو ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم باستمرار أو فعله مرارا أو حث عليه ورغب فيه ونحو ذلك. ها؟ يعني الآن صار يفعله الناس يعني الغير مستقيمين يعرف عنهم، والبعد عن مشابهة هؤلاء مطلوب. يعني يقول عبد الله في اصطلاحنا يفعله الصيع، أدري هل لهذه الكلمة أصل في اللغة؟ الشاهد أن هذا صار عادة لكثير من هؤلاء، بعضهم حتى يفعلوا تفاخرا يفتح أزراره ويمشي كذا متبخترا يظهر عضلات صدره ويترك هذا. أخ يقول شكوت إلى طبيب رائحة فمي فنصحني بتنظيف لساني من ما يكون عليه من البياض، قشرة بيضاء على ظاهرها، ففعلت فذهبت الرائحة تماما. سيتم عن استحباب استياك في اللسان، من غير استحب جماعة من العلماء لحديث أبي موسى: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وطرف السواك على لسانه وهو يقول أع، كأنه يتهوى، أي قد أدخل السواك إلى قريب حلقه حتى صار كأنه يتهوى ينظف لسانه. هذا فائدة يذكرها. والإنسان يهتم برائحة فمه، برائحة جسده، يبذل ما استطاع. فقد جاء في الحديث الصحيحين حين كان النبي صلى الله عليه وسلم يشرب عسلا عند زينب، قالوا له: يا رسول الله، نجد منك رائحة مغافير، أي شجر إذا جنته النحل خرج عسلها في ذاك الريح. قالت في الحديث: وكان النبي صلى الله عليه وسلم يشق عليه أن يوجد منه الريح، يشق عليه، يتأذى بذلك ويثقل عليه أن يوجد منه ريح غير طيب، سواء من فمه أو من جسده، بل كان أطيب الناس ريحا عليه الصلاة والسلام، ويشق عليه أن يوجد منه ريح غير طيب. ولذا كان لا يأكل أتي بثوم وبصل فلم يأكلها، قال لمن حوله: كل، إني أناجي من لا تناجي. فالإنسان يهتم بريح جسده، بريح فمه، يطيب ذلك ويطهر ما استطاع. وأطيب الطيب الماء، قال هذه الكلمة أبو الأسود الدؤلي رحمه الله من أئمة التابعين، وهو يوصي ابنته حين تزوجه، قال: وعليك بالماء فإنه أطيب الطيب. أي يتنظف به. والحمد لله نحن في زمن تيسر فيه، ربما يوجد الآن بعض الكريمات بمبلغ يسير، بالألف أو بالألفين، يجعل الإنسان في إبطيه يكفيه عدة أشهر، واحد منها يقطع الرائحة تماما. وهكذا اللسان كما قال، يوجد السواك، يوجد بعض المنظفات. فهذا الأمر الاهتمام به مشروع. فدين الإسلام دين الطهارة. ذكر السفاريني رحمه الله في رسالة بغية النساك نقلا عن الضياء المقدسي في ترجمته للحافظ عبد الغني المقدسي، قال: وكان كثيرا ما يستعمل السواك حتى كانت أسنانه كالبرد، أي شدة بياضها من كثرة استعمال السواك رحمه الله. عبد الغني المقدسي صاحب العمدة. أخني يقول: هل ثبت أن السواك الذي استاك به النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته كان من جريد النخل؟ الله أعلم، لكن دخل عبد الرحمن بن أبي بكر ومعه سواك فأبده بصره. والعلماء يرون، هذا جمهور العلماء، أنه مشروع بجريد النخل، يسمونه العرجون. العرجون هي جرائد النخل، جريد النخل، استياك بالأراك أو بالعرجون أو بعود الزيتون، عليه أكثر العلماء. أخوني يقول: فوائد السواك كثيرة، منها ذكر فوائد ولم يعزها لأي مصدر، لكن منها كثير يذكرها العلماء. قال: أنه يطيب الفم ويشد اللثة ويصفي الصوت ويقطع البلغم ويجلو البصر، هذا يحتاج نظر من يجلو البصر، ويصحو المعدة ويعجب الملائكة ويكثر الحسنات ويرضي الرب ويطرد النوم ويسهل مجاري الكلام وينشط القراءة والذكر والصلاة ويعين على هضم الطعام وغير هذا من الفوائد. أخوني يقول: الفوائد التي ذكرها هذا الأخ للسواك ذكرها ابن القيم في زاد المعاد المجلد الرابع صفحة 72 و300. طيب، ومن ذكر فائدة يعزوها حتى نستفيد جميعا ونرجع إليها، ثم يعني نكون على ثقة بالشيء الذي نقرأه، لا سيما ما يقرأ في الدرس العام يحتاج صاحبه أن يعزوه. أن يقول رجل أهدى إلي عطرا نسبة الكحول فيه 80%، أتى بالورقة، ورقة العطر مكتوب فيه 80% نسبة الكحول، تخلص من هذا ما دام 80% هذا صار مسكرا، يعني 80% كحول و20% ماء، معنى صار هذا مسكرا. وقد كان السلف ينهون عن التطيب بالمسكر، الصحابة ثبت عن جماعة من الصحابة النهي عن التطيب بالمسكر. أخوني يقول ذكر الشيخ عطية محمد سالم رحمه الله في شرح بلوغ المرام قال: وجدت في كتاب القراء لقاصدي أم القراء، وفي تهذيب الآثار للطبري، بأن من فوائد عود الأراك أنه لو طبخ وشربته المرأة قرب مجيء الحيض يقطعها أو يوقفها، وكان النساء يستعملنه في الحج مخافة مجيء الحيض قبل طواف الإفاضة، وفعلوا جملة من النسوة برفقة عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، مشهور هذا بين أهل العلم أن غليه بالماء وشربه يقطع الحيض أو يوقفه. أخ يقول عند أبي داود كان النبي صلى الله عليه وسلم يضع له سواكه ووضوءه، فإذا قام من الليل تخلى ثم استاك، ذكره الشوكاني في النيل، وهل هذا يدل على أن السواك يكون قبل الوضوء وليس مع المضمضة؟ أولا يحتاج نظر في صحته، ثم ليس ظاهرا في الدلالة على ما ذكر، فإن في تخلى ثم استاك، يتخلى قضى حاجة ثم استاك، محتمل أنه ثم استاك مع الوضوء وليس قبله، في احتمال. تخيل كر فائدة أن معنى صاع الناس بمعنى تفرقوا، أفسد بينهم ليتفرقوا، تصوع القوم تصوعا أي تفرقوا، وفي لسان العرب التصوع التفرق. نكتفي بهذا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
1: تستمعون إلى المصحف المرتل للقارئ عمر الزريقي.

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى. حرسها الله تعالى.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي أسماء من أسماء الله عز وجل، وعرفنا معناها: اسمه الواحد والأحد والهادي. بعد، اعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، كان مما مضى الحديث عنه ذكر بعض الأمور من الأقوال والأفعال التي تنافي توحيد الله سبحانه وتعالى، ألا وإن من الأمور التي تنافي توحيد الله سبحانه وتعالى تعليق التمائم والحروز لجلب النفع أو لدفع الضرر. وهذا الأمر مما كان عليه أهل الجاهلية يتعلقون به ويعتقدون في ذلك دفع الضرر وحصول النفع، فجاء الإسلام ونهى عنه. والتمائم كما قال العلماء هي ما يعلق على الأبدان، سواء كان على أبدان الصغار وهو الغالب في فعل الناس، أو أبدان الكبار، وسواء علق بأعناقهم أو بأيديهم أو بخواصرهم أو في أي موضع من أجسادهم. كل ما يعلق سواء كان من خرز أو عظام أو حلق حديد أو كان من أوراق فيها كتابات، كل هذا من التمائم. هكذا يدخل فيه ما علق على بني آدم أو علق على البهائم، ويدخل فيه أيضا ما يجعله بعض الناس على بيوتهم أو سياراتهم، يعلق شيئا في بيته أو يلصق شيئا في سيارته يريد بذلك كله دفع العين أو دفع شر الشياطين أو جلب النفع ونحو ذلك من الأمور التي يريدها من يعلق ذلك.
2: ذلك.
1: فكل هذه من التمائم التي نهى عنها النبي عليه الصلاة والسلام وأبطلها الإسلام بعد أن كان أهل الجاهلية يعلقون قلوبهم بها، فعلقوها على أبدانهم وعلقوا بها القلوب، فاعتقدوا أن هذه التمائم تدفع عنهم الشر، تدفع عنهم عين العائن وحسد الحاسد، يعتقدون أنها تدفع عنهم شر الشياطين وأذيتهم أو شر السحرة وعداوتهم. فجاء النبي عليه الصلاة والسلام ونهى عن ذلك، وبين أن هذا الأمر ينافي توحيد الله تعالى، لأن جلب النفع ودفع الضرر هو بيد الله سبحانه وتعالى، وليس لهذه التمائم أو الحروز. ويسميها أهلها تمائم لأنهم كانوا يعتقدون أن بها تمام الأمور، بها تمام الشفاء، وبها تمام النفع، وبها يتم دفع الضرر، فسموها تميمة، وسموها حرزا لأنهم يعتقدون أنها تحرز صاحبها من الشر، أي تمنعه وتحميه من أن يصيبه شر. جاء في مسند الإمام أحمد وسنن أبي داود أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه رأى خيطا معلقا على امرأته زينب الثقفية رضي الله عنها، فقال: ما هذا؟ قالت: هذا خيط رقي لي فيه. فقطعه عبد الله بن مسعود وقال: إن آل عبد الله أغنياء عن الشرك. ثم قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. إن الرقى، أي الرقى الشركية التي فيها دعاء لغير الله ونحو ذلك، والتمائم أي هذه التي تعلق، والتولة شرك. والتولة هو شيء كان يصنعه العرب يزعمون أنه يجلب المحبة بين الزوجين، شيء يعلقونه أو يجعلونه زاعمين أنه سبب في جلب المحبة من الرجل لزوجته ومن الزوجة لزوجها. فنهى عنه الرسول وأخبر أنه من الشرك. إن الرقى والتمائم والتولة شرك. وجاء في مسند الإمام أحمد ومستدرك الحاكم عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رهطا عشرة نفر أتوا النبي صلى الله عليه وسلم ليبايعوه على الإسلام، فبايع تسعة وترك العاشرة لم يبايعه، فقالوا: يا رسول الله، بايعت تسعة وتركت العاشر؟ قال: إن عليه تميمة. قال: فأدخل يده فقطعها، فبايعه النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: من علق تميمة فقد أشرك. من تعلق أو من علق تميمة فقد أشرك. قال أهل العلم: إذا علقها واعتقد أنها هي التي تدفع الشر عنه وتجلب له النفع فقد أشرك شركا أكبر، لأن جلب النفع والضرر هو لله سبحانه. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته؟ قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. فلا يجلب النفع ويدفع الضرر إلا الله سبحانه وتعالى. فإن علق الإنسان هذه التميمة أو هذا الحرز واعتقد أن بهذه التميمة يحصل له دفع الشر، دفع الضرر، دفع العيون، دفع الشياطين، فقد أشرك بالله تعالى شركا أكبر، حيث اعتقد مشاركا مع الله تعالى في قلب النفع ودفع الضرر الذي لا يكون إلا لله. وإن اعتقد فيها أنها سبب قال إن قلب النفع ودفع الضرر من الله سبحانه، ولكن هذه سبب لقلب النفع ودفع الشرور، قال أهل العلم فهذا من الشرك الأصغر. أولا لأنه ذريعة إلى الشرك الأكبر، فقد يتتابع الناس على تعليقها باعتبار أنها أسباب ثم يعتقدون فيها قلب النفع ودفع الضرر. وقد عد كثير من أهل العلم الوسائل التي تؤدي إلى الشرك الأكبر من الشرك الأصغر، وهكذا لأن جعل الأسباب وتسبيب الأسباب هو لله سبحانه، فما جعله الله سببا أو ثبت في الواقع أنه سبب كان سببا وإلا فلا. وهذه التميمة ليست سببا في دفع الشرور أو قلب النفع، فمن اعتقد أنها سبب ولو كان يعتقد أن النفع والضرر من الله فهذا أشرك شركا أصغر الذي هو من أعظم الذنوب. عباد الله، هذا الأمر تراه فاشيا في كثير من المسلمين، كم تجد من الجهلة في كثير من البلدان يعلقون هذه التمائم وهذه الحروز. أول ما يولد الصبي يجعلون له على عضده أو في خاصرته، وهكذا ترى حتى في الكبار في كثير من بلاد المسلمين، وهو من الشرك الذي حذر منه نبينا عليه الصلاة والسلام. تبرأ النبي عليه الصلاة والسلام ممن فعله. جاء في حديث رويفع ابن ثابت الأنصاري عند أحمد وأبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا رويفع، لعل الحياة ستطول بك، فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترا أو استنجى برقيع أو عظم أن محمدا بريء منه. فمن فعل هذه الأمور ومنها تعلق وترا، تقلد وترا أي علقه في عنقه وجعله قلادة يتخذه تميمة، أن محمدا صلى الله عليه وسلم بريء منه. هكذا أنكر النبي عليه الصلاة والسلام ذلك، وأخبر أن من فعل ذلك وكله الله إلى ذلك الشيء الذي فعله. جاء عند الترمذي وأحمد عن عبد الله بن عكيم رضي الله عنه وهو حسن بشاهده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تعلق شيئا وكل إليه. انظر كيف يخذله الله تعالى فيكله إلى الشيء الذي علقه على جسده. المؤمن لا يكله الله تعالى إلى شيء، بل الله تعالى هو الذي يحفظه وهو الذي يدفع عنه الشرور ويدبر له الأمور. ومن تعلق شيئا من هذه التمائم وكله الله إلى ذلك الشيء، وإذا وكله الله إلى ذلك الشيء فقد خسر. من الذي يغني عنه؟ ماذا تغني عنه هذه التميمة؟ وماذا تنفعه إذا وكله الله إليها؟ فاختر لنفسك أيها المعلق للتمائم، أتريد حفظ الله وحمايته؟ ذلك بالتوكل على الله والاعتماد عليه، أو تريد أن يكلك الله ويرد أمرك إلى شيء تعلقه من الخرق أو الورق أو الحديد؟ فماذا يغني عنك ذلك؟ والسلف رضي الله عنهم أنكروا ذلك ممن فعله. جاء عند ابن أبي شيبة وغيره بسند صحيح عن عمران رضي الله عنه، عمران ابن حصين، أو عن حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه أنه دخل على رجل يعوده فوجد في عضده خيطا، قال ما هذا الخيط؟ قال هذا خيط رقي لي فيه، جعل لي بعض الناس فيه رقية. قال فقطعه حذيفة رضي الله عنه وقال لو مت ما صليت عليه، لو مت وأنت معلق لهذا الخيط لهذه التميمة ما صليت عليك. فأنكر حذيفة رضي الله عنه على ذلك الرجل صنيعه وتعليقه لتلك التميمة، وأخبره أنه لو مات ما صلى عليه، عقوبة له على فعله ذلك الذي قد يكون شركا أكبر. فهذا الأمر عباد الله مما نهانا عنه نبينا عليه الصلاة والسلام، وأبطل ما كان يعتقده أهل الجاهلية فيه، وأخبر أن ذلك من الشرك، فيجب على المسلم أن يجتنب ذلك وأن يبتعد عنه. أقول ما سمعتم والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الناس، ذكر العلماء أن التميمة التي يعلقها الناس نوعان: تميمة تكون فيها كتابات من الطلاسم والشعوذات مما يكتبه السحرة أو من يستخدم الجن، كما يوجد في كثير من التمائم فيها رموز وكتابات غير مفهومة، فهذه من الشرك بالله سبحانه وتعالى. ولا خلاف بين العلماء أنه لا يجوز تعليق هذه التميمة، لأنه قد يكون فيها دعاء للشياطين، وقد يكون فيها استغاثة بهم، وقد تكون فيها رموز تعبر عن دعاء غير الله جل وعلا، فكانت من الشرك بالله الذي لا يجوز تعليقه ولبسه، ولا خلاف في ذلك بين أهل العلم. والنوع الثاني من التمائم تميمة تكتب من القرآن، يكتب فيها آيات من كلام الله جل وعلا، أو يجعل فيها بعض السور من القرآن ثم تجعل في ظرف أو جلد أو خرقة وتعلق على البدن. فهذه قد نهى عنها أكثر السلف وأنكروا فعلها، كعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس وحذيفة وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم. وما ذاك إلا لأن نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن التمائم كان على وجه العموم، فكل تميمة منهي عنها حتى لو كانت من القرآن، فالقرآن نزل لتلاوته، نزل للعمل به، نزل للاستشفاء به في الرقية المشروعة، ولم ينزل لتعليقه على الأبدان أو تعليقه في البيوت أو نحو ذلك. أيضا قال العلماء يحصل في ذلك امتهان للقرآن، فربما نام عليه، تميم فيها من القرآن فينام عليها، وربما دخل فيها الخلاء، وربما علقت على بعض الصبيان فوقعت النجاسة عليها من بوله وبرازه، وهذا امتهان لكلام الله. وهكذا أيضا نهى عنها السلف لسد ذريعة الشرك، فالجاهل إذا رأى من صاحب العلم تعليق تميمة من القرآن لا يفرق، ويظن أن الجميع جائز، فيذهب يعلق تميمة من غير القرآن مما فيه شرك بالله سبحانه وتعالى. وهكذا فإن نبينا عليه الصلاة والسلام نهى عن التمائم مطلقا، ولم يبين أن هناك نوعا يجوز لبسه واستعماله. فلما نهى عن الرقى الشركية بين عليه الصلاة والسلام الرقى الجائزة، ولكن لما نهى عن التمائم لم يبين شيئا يجوز من التمائم، فلذا نهى عنها أكثر السلف ورأوها داخلة في التميمة التي نهى عنها النبي عليه الصلاة والسلام. فلا يجوز للإنسان أن يعلق تميمة فيها رموز وطلاسم، ولا يجوز أن يعلق تميمة فيها كتابات من القرآن، فليس هذا بطريق شرعي في الاستشفاء بالقرآن. الاستشفاء بالقرآن بتلاوته، بالرقية المباشرة به ونحو ذلك، وأما بتعليقه فليس هذا من سبيل الاستشفاء الشرعي بكلام الله سبحانه وتعالى. عباد الله، وكما يحرم تعليق التمائم على بني آدم، كذلك يحرم على غيرهم. جاء في الصحيحين عن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه أنهم كانوا مع النبي عليه الصلاة والسلام في بعض الغزوات، فأرسل رسولا ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر، أو قلادة أي من غير وتر، إلا قطعت، لا يبقين في رقبة بعير قلادة أي شيء يعلق تميمة. كانوا يعلقون على البهائم يريدون دفع العين من الناس، من يعلق تميمة، من الناس من يعلق عظما، من الناس من يعلق بعض النعال لينظر إليها الناظر فلا يصيبها بعينه. هكذا من الناس من يكون عنده بيت فاخر، بيت جميل، فيعلق فيه بعض الأشياء في داخله أو خارجه بقصد أن هذه الأشياء تدفع العين أو تكسر العين كما يزعم، أو يكون له سيارة جميلة فيعلق فيها بعض الأشياء أو يلصق فيها بعض اللواصق، يقول إذا نظر الناظر إليها تشغله هذه الأشياء المعلقة فلا يصيبها بعينه. كل ذلك من التمائم التي نهى عنها النبي عليه الصلاة والسلام، فلا علاقة لهذه الأمور برد العين أو دفع الشر، فالأمور هذه لله. ولو أراد الإنسان ذلك تحصن بالأذكار، والرقية الشرعية هي التي تدفع بإذن الله تعالى، لأن الله جعلها سببا. وأما تعليق التمائم أو تعليق الحروز فإنه لا علاقة له بجلب نفع ولا دفع ضرر، فيجب على المسلم أن يتعلم ذلك وأن يعلم من يراه من الجهلة أن هذا أمر ينافي توحيد الله سبحانه وتعالى، قد يكون منافيا له منافاة كلية أو منافاة جزئية كما تقدم بيانه. فنسأل الله جل وعلا أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا ولجميع المسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الكفر والكافرين، اللهم عليك بأعداء الدين، اللهم عليك باليهود.
2: الله أكبر الله

0: فإذا لم يتبين وعندهم هذا الرجل يثقون به فلا حرج. لا. لكن ينبغي للإنسان أن يحتاط ما دام شاكا فلا يصلي حتى يغلب على ظنه أو يتيقن. ولو نعزم الجماعة لكن يشير على الجماعة أيضا يعني إذا كان يشك في الأمر يشير عليهم ويقول انتظروا 5 دقائق 10 دقائق ولا يضر، لأن انتظار الإنسان 10 دقائق أو قل ربع ساعة خير من كونه يتقدم بدقيقة واحدة. نعم.
1: بسم الله. أحسن الله إليكم يا شيخ. أحد الأخوة يسأل يقول يعني أنا دخلت مسجد وأنا كنت في سفر، والحقيقة دخلت وهم في الركعة الرابعة الأخيرة، فصليت معهم ركعة ثم قمت، كانت صلاة عصر، ثم قمت وجبت ركعة ثانية يعني قصرت الصلاة.
0: نعم.
1: رغم أنهم أتموا قبلي، حكمها يا شيخ؟
0: هل هذا الذي صلى خلف قوم يصلون 4 وهو يظن أنهم مقصرون الصلاة، هل تبين له أنهم صلوا 4
1: قبل أو بعد يعني؟
0: بعد. قبل ما تبين
1: بعد تبين بعد.
0: أنهم صلوا 4
1: يتبين.
0: طيب هل المسجد هذا من مجرى العادة أن المسافرين يصلون فيه مثل المساجد التي على الخطوط في المحطات؟
1: لا، هو دخل المدينة.
0: المدينة دخل. إذن الأصل في المدينة أن الذين يصلون فيها يصلون 4
1: هناك،
0: فهو مفرط، فيجب عليه الآن أن يعيد الصلاة 4 وتكون صلاته الأولى نفلا تقرب إلى الله عز وجل.
1: أحسن الله إليك.
0: بلغها حتى إن شاء
2: الله. الشيخ، ما حكم الجهاز؟
0: سأل واحد عليهم واحد.
2: فضيلة الشيخ، في الآونة الأخيرة كثر استقدام الكفار إلى جزيرة العرب، فما واجبنا تجاههم وتجاه كثر استقدام الكفار إلى جزيرة العرب، فما واجبنا تجاههم وتجاه من يستقدمهم، وما حكم المال الذي يأخذه الكفلاء العمل؟
0: هذه الظاهرة التي ذكرت وهي كثرة استقدام الكفار إلى بلاد

0: يزيد الإنسان حزنا أنهم كفار معروفون بالعداوة للمسلمين وإيذاء المسلمين في بلادهم بل ومحاربتهم وقتلهم، فيأخذ هؤلاء من الدراهم يستعينون بها على قتال إخواننا المسلمين في بلادهم. وهذا أمر يجب أولا على الحكومة أن تنتبه لهذا. والعمالة المسلمة في البلاد الإسلامية كثيرة، فباكستان مملوءة من المسلمين، وأندونيسيا مملوءة من المسلمين، وكذلك بعض دول أفريقيا. لكن مع الأسف أننا في غفلة عن هذا، لا بالنسبة للحكومة ولا بالنسبة للشعب. ثم إنا سمعنا من بعض السفهاء أنه يقول أختار غير المسلم لئلا ينقطع الشغل بذهابه إلى الصلاة أو بصيامه رمضان أو بطلب العمرة أو بطلب الحج أو ما أشبه ذلك. ولا شك أن هذا الذي ينهج هذا المنهج لا شك أنه على خطر عظيم، وأن نهجه هذا يستلزم كراهته للإسلام. وإلا فإن المسلم حقا المؤمن يفرح بكثرة المسلمين وكثرة من يقوم بشعائر الإسلام. والمهم أنني معك في أن هذه الظاهرة ظاهرة خطيرة جدا جدا، ويجب علينا أن ننصح أخواننا ونقول عندكم المسلمون اذهبوا إليهم، عندهم والحمد لله من القدرة الشيء الكثير. ثم إن هؤلاء الكفار الذين يأتون لعمل كل إنسان يستطيعه، تجد يأتي خادما أو يأتي منظف أسواق في البلديات أو ما أشبه ذلك، وهذا كل أحد يطيقه. ليس هذا اختصاصا لا يعرفه إلا الكفار حتى نقول نحن معذورون إذا أتنا بهم. هذا عمل كل يعرفه وكل يقوم به. فلهذا ننصح إخوان المسلمين أن يتقوا الله عز وجل وأن يحرصوا على أن لا يأتوا إلا بالمسلمين، سواء كان خادما متصلا بالبيت أو خارج البيت. والمتصل بالبيت أشد وأشد إذا أتي بإنسان لا ليس بمسلم. فالواجب علينا التناصح فيما بيننا، وأن نقول إنما المؤمنون إخوة، وأت بإخوانك المؤمنين ودع عنك هؤلاء. هنا تفضل
1: فضيلة الشيخ، ما حكم الجهاز الكهربائي الذي يعلق في المطاعم اللي يقتل الذبان أزقان الحشرات؟
0: نرى أنه لا بأس به، وأن هذا ليس من باب التعذيب بالنار، لأنه حسب ما نعرف عنه أن الحشرة تموت بالصعق، صعق الكهربائي. ويدل لهذا أنك لو أتيت بورقة وألصقتها بهذا الجهاز لم تحترق، مما يدل على أن ذلك ليس من باب الاحتراق لكن من باب الصعق. كما أن الإنسان مثلا البشر لو مس خط كهرباء 220 فولت لهلك بدون احتراق. نعم
2: بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، ما حكم من حج مع رفقائه وهو جاهل بمناسك الحج والعمرة، وبعد ما قضى حجه ومضى على ذلك مدة عرف مناسك الحج والعمرة وشك في أنه سعى في حج؟ الشك قوي مرة.
0: الذي نرى أنه إذا شك الإنسان في أنه طاف أو سعى أو رمى مع طول المدة فإنه لا تفد لهذا الشك، وذلك لأن الإنسان يرد كثيرا على الإنسان، والشك أمر أمر بطرحه وإبعاده عن القلب، لأن الإنسان إذا طرأت عليه الشكوك وكثرت عليه تذبذب في حياته وتعب ولحقه الوسواس في طهارته وصلاته بل وفي أهله،

0: الذي أرى أن يتلهى الإنسان عن هذا الشرك. نعم إن تيقن فحينئذ يفتى بما تقتضي الحال، وأما إذا كان مجرد شك هل سعى أو لم يسعى فالأصل أنه سعى، وأنه مع هؤلاء الرقة كلهم سيسعون وسيسعى معهم. هنا فأرى أن يتلهى عن ذلك ولا يخطر على باله، والأصل السلامة. ولهذا قال العلماء قاعدة ينبغي أن نفهمها، وهو أن الشك بعد فراغ العبادة لا يؤثر ما لم يتيقن. فمثلا لو سلمت من الصلاة بعد السلام شكيت هل هي ثلاثة أو أربعة، لا تلتفت لهذا الشك، إلا إذا تيقنت أنها ثلاث فحينئذ تأتي بما يلزمك في هذه المسألة. نعم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. حفظك الله يا شيخ، شخص حج وسكن خارج ميناء، ما هو الضابط له للمبيت في ميناء؟
0: إذا لم يجد إنسان مكانا في ميناء فلينزل حيث انتهت الخيام.
1: هو مستأجر خارج.
0: نعم. سواء كان مستأجر أو غير مستأجر، المهم أنه لا يجد مكانا في ميناء. أما إذا كان يجد مكانا فإن الواجب أن يبيت فيها.
1: ما هو الضابط للمبيت؟
0: الضابط للمبيت قال العلماء أن الواجب أن يكون في ميناء معظم الليل، يعني أكثر الليل. لكن من نزل من ميناء مثلا لطواف الإفاضة في أول الليل ثم لم يتيسر له من الزحام إلا أن لم يتيسر له أن يرجع إلا بعد طلوع الفجر فإنه لا شيء عليه.
2: أعمل في قرية تبعد 200 كيلو عن مكان سكني، وأرجع يوم الخميس وجمعة إلى نفس مدينتي. يوم الأربعاء أصلي بعد الحصة الخامسة، أصلي الظهر، فكنا نكسر لأن العصر نكسر صلاة العصر نجمعها مع الظهر لأن العصر يأذن علينا في الطريق. هل عملنا هذا صحيح؟
0: أنتم الآن مسافرون لا شك، ما دامت القرية تبعد عن مدينتكم 200 كيلو وأنكم تبقون من السبت إلى الأربعاء فأنتم مسافرون. من حين أن تخرجوا من بلادكم إلى أن ترجعوا إليها لكم القصر ولكم الإتمام ولكم الجمع ولكم الإفراد. لكن إذا كنتم في البلد يجب عليكم أن تصلوا مع الجماعة.
2: نعم صلي.
0: إنما إن فاتت الإنسان الجماعة فله أن يقصر. نعم. من اليسار.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، نرجو توضيح هالمسألة، أنه بعض الناس قد يستدل للحكم على مسألة معينة بقول صحابي أو فعل،
0: قد يستدل بالدليل على حكم
3: بالدليل. نعم. ويكون يستدل بقول صحابي أو فعله كذا أو فتوى، ويكون يعني من السنة دليل أشمل وأقوى وأوضح من فعل الصحابي، وإذا قلت له شيء قال إن ذلك من اتباع سنة الخلفاء الراشدين. يعني هل يعتبر فعل الصحابي وحده منفرد سنة من سنة الخلفاء أم لا؟
0: أولا بارك الله فيك، العلماء مختلفون هل قول الصحابي حجة أو لا. فمن العلماء من قال لا حجة إلا فيما قال الله ورسوله، ولهذا قال تعالى فما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، وقال فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، لم يذكر طرفا ثالثا. فقول الصحابي كقول غيره ليس بحجة، لكن لا شك أن الصحابة أقرب إلى الصواب ممن بعدهم. ومنهم من قال إن قول الصحابي حجة إذا كان من أهل العلم والفقه، لأنك كما تعرف الصحابي إذا جاء أعرابي عند النبي عليه الصلاة والسلام وأسلم ثم رجع إلى إبله فهو صحابي، يعني قد يكون جاهلا في كثير من مسائل العلم. لكن إذا كان الصحابي من الفقهاء المعروفين بالفقه فإن قوله حجة بشرطين: الشرط الأول أن لا يخالف قول الله ورسوله، والشرط الثاني أن لا يخالف قول صحابي آخر. فإن خالف قول الله ورسوله وجب طرحه والأخذ بما قال الله ورسوله. قال ابن عباس رضي الله عنهما: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر. وقال الله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره، أي عن أمر الرسول عليه الصلاة والسلام، أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب عليم. قال الإمام أحمد: أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قول الرسول أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك، نسأل الله العافية. الشرط الثاني أن لا يخالف قول صحابي آخر، فإن خالف قول صحابي آخر وجب النظر في الراجع، لأنه ليس أحدهما أولى بالقبول من الآخر، لكن ننظر في الراجع. فإذا كان أحد المخالفين أدنى من الآخر في الفقه في دين الله قدم الأعلم. وأما إذا عارض قول الله ورسوله فإنه مطرح، وهو مقتضى قول الرسول عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. فقدم أولا سنته، سنة مقدمة على كل شيء، وكان ولعل في قلبك شيئا مما تريد أن تمثل به.
4: لا فقط، بس
0: عموما في مجيء مثلا بينك ومن أحد مخاصم حول مسألة معينة يمكن أن يحدث فيما ذكر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا كان في حج وعمرة قبض على لحيته وقص ما زاد على القبضة، فهذا في ظاهره مخالف لقول الرسول عليه الصلاة والسلام: وفروا اللحاء وحفوا الشوارب، أو أعفوا اللحاء وحفوا الشوارب، أو أوفوا اللحاء أو وفروا اللحاء أو أرفوا اللحاء. المهم أن فعل ابن عمر هنا لا يحتج به على عموم قول الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن قول الرسول مقدم على فعل ابن عمر. ثم إن ابن عمر كان يفعله إذا حج أو اعتمر لا مطلقا. فبعض الناس يقول إذا جاء نص من الرسول عام وفعل صحابي فإنه خصص هذا النص العام بفعل الصحابي، ولكن هذا ليس بصحيح. بل إن بعض العلماء قال إن فعل الرسول نفسه لا يخصص عموم قوله. وممن ذهب إلى هذا الأخير الشوكاني رحمه الله، مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا. الحديث هذا عام في الصحراء والبنيان. وحديث ابن عمر: لقيت يوم على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة، يقتضي أنه لا بأس باستدبار الكعبة إذا كان الإنسان في البنيان. فمن العلماء من قال العبرة بعموم اللفظ: لا تستقبل القبلة ولا تستدبرها. وفعل الرسول هذا لا يخصص العام، احتمال أن يكون هذا خاصا به، أو أن له عذرا، أو أنه نسي، أو ما أشبه ذلك. المهم أن هذه القاعدة أيضا انتبه لها. بعض العلماء يقول فعل الرسول عليه الصلاة والسلام لا يخصص قوله، فنقدم عموم قوله على خصوص فعله للاحتمالات التي ذكرتها. ولكن الصحيح أن فعله يخصص قوله، لأن الكل سنة، فإن سنة الرسول عليه الصلاة والسلام قوله وفعله وإقراره، أما فعل غيره فلا يخصص قوله. نعم، وإقراره.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. أحسن الله عليك يا شيخ. القيام للسلام،
0: إيش
5: القيام للسلام يا شيخ؟
0: القيام
5: أي نعم للسلام، لرد السلام. دخل رجل من الناس وقام له أهل المجلس،
0: إذا قاموا له
5: أي نعم تصير في المسألة.
0: ذكر ابن القيم رحمه الله كلاما جيدا حول هذا الموضوع، وقال إنه يقال قام للرجل وقام إلى الرجل وقام على الرجل. فأما القيام إلى الرجل فهو من السنة إذا كان الرجل الذي قمت إليه أهلا لذلك، مثل لو دخل إنسان له فضل في علمه أو دينه أو ماله ثم قمت لتتلقى فهذا من السنة. ولهذا لما جاء سعد بن معاذ رضي الله عنه ليحكم بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين اليهود أو ليحكمه النبي صلى الله عليه وسلم في اليهود وأقبل قال قوموا إلى سجدكم. ولأن هذا من إكرام ذوي الفضل وإكرام ذوي الفضل من محاسن الأعمال والآداب. والثاني القيام على الرجل وهذا منهي عنه نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام وقال لا تقوم كما تقوم الأعاجم على ملوكها. حتى في الصلاة إذا صلى الإمام جالسا فإن من وراءه يصلون جلوسا لئلا يشبه الأعاجم في قيامها على ملوكها. يعني مثلا لو كان الإمام لا يستطيع أن يصلي قائما فصلى قائدا والناس الذين وراءه كلهم يستطيعون القيام. نقول السنة أن تصلوا قعودا ولو كنتم قادرين لأنكم لو قمتم وهو قاعد أشبهتم الأعاجم في قيامها على ملوكها. إلا إذا كان في ذلك مصلحة وإغاظة للكفار فلا بأس، بل قد يكون من الأمور المطلوبة مثل قيام المغيرة بن شعبة رضي الله عنه على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يفاوض رسول قريش في صلح الحديبية. فإن المغيرة بن شعبة كان قائما على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه السيف، لأن في هذا إيش؟ إغاظة للمشركين. ولهذا كان الصحابة في ذلك الوقت يفعلون شيئا لا يفعلونه في غيره. كان الرسول إذا تنخم نخامة استقبلوها بأيديهم ودلكوا بها وجوههم وصدورهم، كل هذا إغاظة لقريش. ولهذا أثرت على رسول قريش لما رجع إلى قومه قال يا قوم دخلت على الملوك كسرى وقيصر والنجاشي فلم أرى أحد يعظمه أصحابه مثل ما يعظم أصحاب محمد محمدا. فالمهم أن القيام على الرجل منهي عنه إلا إذا كان في ذلك مصلحة دينية. القسم الثالث القيام للرجل. القيام للرجل يعني مثلا دخلوا قمنا له تكريما لهم فهذا لا بأس به، لكن الأولى ترك، لأن من هدي الرسول عليه الصلاة والسلام أنه كان يكره أن يقوم أصحابه له، ولهذا كان الرسول يدخل ولا يقوم له وهو أشرف البشر عليه الصلاة والسلام، مع ذلك لا يقوم له. أين يجلس؟ يجلس حيث ينتهي به المجلس ولو عند الباب، لكن إذا جلس في مكان كان ذلك المكان صدر المجلس، معلوم كل الناس يقبلون عليه. فالحاصل أن القيام على ثلاثة أقسام. الأول القيام للرجل، الثاني القيام على الرجل، والثالث القيام إلى الرجل، وفيه الأحكام التي سمعتموها.
4: فضيلة الشيخ، بعض الطلاب في مذاكرة العلم يقولون من يخطئ يشتري لمن معه الصواب كتاب مثلا.
0: إيش؟
4: من يخطئ في المسألة يشتري لمن معه الصواب مثلا كتاب.
0: هل من يخطئ في المسألة؟
4: نعم، يتناقشون في المسألة يا شيخ، يتناقشون في طلب العلم.
0: أي نعم.
4: فيقول اللي يخطئ في المسألة يشتري لمن معه الصواب كتاب، فهذا من
0: يعني مسابقة.
4: نعم.
0: هذا يرى شيخ الإسلام أنه لا بأس بالمسابقة الشرعية، يعني نتباحث ونقول الذي يكون معه الصواب له على الآخر كذا وكذا كتابا أو دراهم أو لباسا. هذا لا بأس به. الشيخ الإسلام تيمية يقول لأن الجهاد إما بالعلم وإما بالسلاح، ويستدل أيضا بما ذكر عن أبي بكر رضي الله عنه لما نزل قوله تعالى ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. فمن الذي غلب الروم؟ الفرس. والروم نصارى أهل كتاب، والفرس مجوس ليس لهم كتاب، قال الله تعالى ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، لأن المؤمنون يحبون أن ينتصر أهل الكتاب على الفرس، لأن النصارى أقرب للصواب من المجوس. فقالت قريش، وقريش تحب أن ينتصر المجوس لأنهم مشركون على الروم لأنهم على الكتاب. فقال قريش لا يمكن هذا، الفرس دولة قوية ولا يمكن للروم أن تغلبها أبدا، وهم لا يؤمنون بالقرآن. فرهنهم أبو بكر، رهنهم على شيء من الإبل أو الغنم نسيت. فجاء الرسول يسأله، وكانت المدة قليلة، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام زد في الأجل وزد في الرهان، لأن كلمة بضع سنين من 3 إلى 9، فأنت احتط، زد في الأجل وزد في العوض. ففعل أبو بكر، وهذه مسألة علمية قال شيخ الإسلام رحمه الله فيجوز الرهان في مسائل العلم الشرعي. أخي السؤال مع من؟ يلا.
6: صلى الله عليك يا شيخ، ما حكم صلاة المنفرد خلف الصف؟ هل تجوز أم تبطل الصلاة؟
0: نعم. قال الأئمة الأربعة الشافعي ومالك وأبو حنيفة والإمام أحمد إن صلاة المنفرد خلف الصف صحيحة، سواء تم الصف أم لم يتم. وقالوا إن قول الرسول عليه الصلاة والسلام لا صلاة المنفرد خلف الصف كقوله لا صلاة بحضرة الطعام، وأن المعنى لا صلاة كاملة، عرفتم؟ لكن هناك رواية عن أحمد أن الصلاة لا تصح لمنفرد خلف الصف بكل حال، عكس الرواية التي وافق فيها الأئمة الثلاثة. وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد أن صلاة المنفرد خلف الصف لا تصح بأي حال من الأحوال حتى لو تم الصف. وتوسط شيخ الإسلام رحمه الله فقال إن كان الصف تاما فإنه تصح صلاة المنفرد خلفه، لأنه الآن عاجز عن المصافة ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وإن كان الصف لم يتم فلا يصح أن يصلي خلف الصف منفردا لعدم العذر. وهذا القول الذي اختاره شيخ الإسلام هو اختيار شيخنا عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله، وهو الذي نراه صوابا، أنه إذا كان الصف تاما فصلي وحدك ولا تجذب أحدا ولا تتقدم للصلاة مع الإمام. هذا هو القول الصحيح الذي نراه أقرب إلى السنة من القول بالبطلان مطلقا أو بالصحة مطلقا. وإلى هنا انتهى هذا المجلس،
2: إلى الجلسة القادمة في ختام هذه المادة، ونرجو أن نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة.
7: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى قراءة لأحاديث صحيح الإمام البخاري رحمه الله.
8: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب في اللقطة. وإذا أخبره رب اللقطة بالعلامة دفع إليه. حدثنا آدم حدثنا شعبة وحدثني محمد بن بشار حدثنا غندر حدثنا شعبة عن سلمة سمعت سويد بن غفلة قال لقيت أبي بن كعب رضي الله عنه فقال أخذت صرة 100 دينار فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال عرفها حولا فعرفتها حولها فلم أجد من يعرفها ثم أتيته فقال عرفها حولا فعرفتها فلم أجد ثم أتيته 3 فقال احفظ وعاءها وعددها ووكاءها فإن جاء صاحبها وإلا فاستمتع بها فاستمتعت فلقيته بعد بمكة فقال لا أدري ثلاثة أحوال أو حولا واحدا. باب ضالة الإبل. حدثنا عمرو بن عباس حدثنا عبد الرحمن حدثنا سفيان عن ربيعة حدثنا يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال جاء أعرابي النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عما يلتقطه فقال عرفها سنة ثم احفظ عصاصها ووكاءها فإن جاء أحد يخبرك بها وإلا فاستنفقها. قال يا رسول الله فضالة الغنم؟ قال لك أو لأخيك أو للذئب. قال ضالة الإبل. فتمعر وجه النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما لك ولها معها حذاؤها وسقاؤها ترد الماء وتأكل الشجر. باب ضالة الغنم. حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني سليمان عن يحيى عن يزيد مولى المنبعث أنه سمع زيد بن خالد رضي الله عنه يقول سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن اللقطة فزعم أنه قال اعرف عصاصها ووكاءها ثم عرفها سنة. يقول يزيد إن لم تعترف استنفق بها صاحبها وكانت وديعة عنده. قال يحيى فهذا الذي لا أدري، أفي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أم شيء من عنده؟ ثم قال كيف ترى في ضالة الغنم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب. قال يزيد وهي تعرف أيضا. ثم قال كيف ترى في ضالة الإبل؟ قال فقال دعها فإن معها حذاءها وسقاءها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها. باب إذا لم يوجد صاحب اللقطة بعد سنة فهي لمن وجدها. حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن اللقطة فقال اعرف عصاصها ووكاءها ثم عرفها سنة فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها. قال فضالة الغنم؟ قال هي لك أو لأخيك أو للذئب. قال فضالة الإبل؟ قال ما لك ولها معها سقاؤها وحذاؤها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها. باب إذا وجد خشبة في البحر أو صوتا أو نحوه. وقال الليث حدثني جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ذكر رجلا من بني إسرائيل وساق الحديث فخرج ينظر لعل مركبا قد جاء بماله فإذا هو بالخشبة فأخذها لأهله حطبا فلما نشرها وجد المال والصحيفة. باب إذا وجد تمرة في الطريق. حدثنا محمد بن يوسف حدثنا سفيان عن منصور عن طلحة عن أنس رضي الله عنه قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بتمرة في الطريق قال لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها. وقال يحيى حدثنا سفيان حدثني منصور وقال زائدة عن منصور عن طلحة حدثنا أنس. وحدثنا محمد بن مقاتل أخبرنا عبد الله أخبرنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لأنقلب إلى أهلي فأجد التمرة ساقطة على فراشي فأرفعها لآكلها ثم أخشى أن تكون صدقة فألفيها. باب كيف تعرف لقطة أهل مكة. وقال طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يلتقط لقطتها إلا من عرفها. وقال خالد عن عكرمة عن ابن عباس وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تلتقط لقطتها إلا لمعرف. وقال أحمد بن سعد: حدثنا روح حدثنا زكريا حدثنا عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يعضد عضاهها ولا ينفر صيدها ولا تحل لقطتها إلا لمنشد ولا يختلى خلاها. فقال عباس: يا رسول الله إلا الإذخر. فقال: إلا الإذخر. حدثنا يحيى بن موسى حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا الأوزاعي قال: حدثني يحيى بن أبي كثير قال: حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن قال: حدثني أبو هريرة رضي الله عنه قال: لما فتح الله على رسوله صلى الله عليه وسلم مكة قام في الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين، فإنها لا تحل لأحد كان قبلي، وإنها أحلت لي ساعة من نهار، وإنها لا تحل لأحد بعدي، فلا ينفر صيدها ولا يختلى شوكها، ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد، ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يفدى وإما أن يقيد. فقال العباس: إلا الإذخر، فإنا نجعله لقبورنا وبيوتنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إلا الإذخر. فقام أبو شاه رجلا من أهل اليمن فقال: اكتبوا لي يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اكتبوا لأبي شاه. قلت للأوزاعي: ما قوله اكتبوا لي يا رسول الله؟ قال: هذه الخطبة التي سمعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب: لا يحتلب ماشية أحد بغير إذن. حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحلبن أحد ماشية امرئ بغير إذنه. أيحب أحدكم أن تؤتى مشربته فتكسر خزانته فينتقل طعامه؟ فإنما تخزن لهم ضروع مواشيهم أطعماتهم، فلا يحلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه. باب: إذا جاء صاحب اللقطة بعد سنة ردها عليه لأنها وديعة عنده. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا إسماعيل بن جعفر عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللقطة، قال: عرفها سنة، ثم اعرف وكاءها وعفاصها، ثم استنفق بها، فإن جاء ربها فأدها إليه. قالوا: يا رسول الله، فضالة الغنم. قال: خذها، فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب. قال: يا رسول الله، فضالة الإبل. قال: فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى احمرت وجنتاه أو احمر وجهه، ثم قال: ما لك ولها، معها حذاؤها وسقاؤها حتى يلقاها ربها. باب: هل يأخذ اللقطة ولا يدعها تضيع حتى لا يأخذها من لا يستحق؟ حدثنا سليمان بن حرب حدثنا شعبة عن سلمة بن كهيل قال: سمعت سويد بن غفلة قال: كنت مع سلمان بن ربيعة وزيد بن صوحان في غزاة، فوجدت صوتا، فقال لي: ألقه. قلت: لا، ولكن إن وجدت صاحبه وإلا استمتعت به. فلما رجعنا حججنا فمررت بالمدينة، فسألت أبي بن كعب رضي الله عنه فقال: وجدت صرة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فيها 100 دينار، فأتيت بها النبي صلى الله عليه وسلم فقال: عرفها حولا. فعرفتها حولا ثم أتيت، فقال: عرفها حولا. فعرفتها حولا ثم أتيته، فقال: عرفها حولا. فعرفتها حولا ثم أتيته الرابعة، فقال اعرف عدتها ووكاءها ووعاءها، فإن جاء صاحبها وإلا استمتع بها. حدثنا عبدان قال أخبرني أبي عن شعبة عن سلمة بهذا قال فلقيته بعد بمكة فقال لا أدري أثلاثة أحوال أو حولا واحدا. باب من عرف اللقطة ولم يدفعها إلى السلطان. حدثنا محمد بن يوسف حدثنا سفيان عن ربيعة عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد رضي الله عنه أن أعرابيا سأل
9: الله أكبر الله أكبر أشهد أن

استو تراسو. الله أكبر.

الله. الله.

0: كان ابن الزبير يرزقنا التمر، فكان ابن عمر رضي الله عنهما يمر بنا فيقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الإقران إلا أن يستأذن الرجل منكم أخاه. حدثنا أبو النعمان حدثنا أبو عوانة عن الأعمش عن أبي وائل عن أبي مسعود أن رجلا من الأنصار يقال له أبو شعيب كان له غلام لحام، فقال له أبو شعيب: اصنع لي طعام خمسة لعلي أدعو النبي صلى الله عليه وسلم خامس خمسة، وأبصر في وجه النبي صلى الله عليه وسلم الجوع. فدعاه فتبعهم رجل لم يدع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا قد اتبعنا، أتأذن له؟ قال: نعم. باب قول الله تعالى: وهو ألد الخصام. حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. باب إثم من خاصم في باطل وهو يعلمه. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال: حدثني إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب قال: أخبرني عروة بن الزبير أن زينب بنت أم سلمة أخبرته أن أمها أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرتها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سمع خصومة بباب حجرته، فخرج إليهم فقال: إنما أنا بشر، وإنه يأتيني الخصم، فلعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعض، فأحسب أنه صدق، فأقضي له بذلك، فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من النار، فليأخذها أو فليتركها. باب إذا خاصم فجر. حدثنا بشر بن خالد أخبرنا محمد عن شعبة عن سليمان عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع من كن فيه كان منافقا، أو كانت فيه خصلة من أربعة، كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. باب قصاص المظلوم إذا وجد مال ظالمه. وقال ابن سيرين: يقاصه، وقرأ: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري حدثني عروة أن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت هند بنت عتبة بن ربيعة فقالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل مسيك، فهل علي حرج أن أطعم من الذي له عيالنا؟ فقال: لا حرج عليك أن تطعميهم بالمعروف. حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا الليث قال: حدثني يزيد عن أبي الخير عن عقبة بن عامر قال: قلنا للنبي صلى الله عليه وسلم: إنك تبعثنا فننزل بقوم لا يقرون، فما ترى فيه؟ فقال لنا: إن نزلتم بقوم فأمر لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا، فإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف. باب ما جاء في السقائف. وجلس النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في سقيفة بني ساعدة. حدثنا يحيى بن سليمان قال: حدثني ابن وهب قال: حدثني مالك وأخبرني يونس عن ابن شهاب أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن ابن عباس أخبره عن عمر رضي الله عنهم قال: حين توفى الله نبيه صلى الله عليه وسلم إن الأنصار اجتمعوا في سقيفة بني ساعدة، فقلت لأبي بكر: انطلق بنا، فجئناهم في سقيفة بني ساعدة. باب لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبه في جداره. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبه في جداره. ثم يقول أبو هريرة: ما لأراكم عنها معرضين، والله لأرمين بها بين أكتافكم. باب صب الخمر في الطريق. حدثنا محمد بن عبد الرحيم أبو يحيى أخبرنا عفان حدثنا حماد بن زيد حدثنا ثابت عن أنس رضي الله عنه: كنت ساقي القوم في منزل أبي طلحة، وكان خمرهم يومئذ الفضيخ، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم مناديا ينادي: ألا إن الخمر قد حرمت. قال: فقال لي أبو طلحة: أخرج فأهرقها. فخرجت فهرقتها، فجرت في سكك المدينة، فقال بعض القوم: قد قتل قوم وهي في بطونهم. فأنزل الله: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا. الآية. باب أفنية الدور والجلوس فيها والجلوس على الصعدات. وقالت عائشة: فابتنى أبو بكر مسجدا بفناء داره يصلي فيه ويقرأ القرآن، فيتقصف عليه نساء المشركين وأبناؤهم يعجبون منه، والنبي صلى الله عليه وسلم يومئذ بمكة. حدثنا معاذ بن فضالة حدثنا أبو عمر حفص بن ميسرة عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والجلوس على الطرقات. فقالوا: ما لنا بد، إنما هي مجالسنا نتحدث فيها. قال: فإذا أبيتم إلا المجالس فأعطوا الطريق حقها. قالوا: وما حق الطريق؟ قال: غض البصر وكف الأذى ورد السلام وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر. باب الآبار على الطرق إذا لم يتأذ بها. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينا رجل بطريق اشتد عليه العطش، فوجد بئرا فنزل فيها فشرب ثم خرج، فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش. فقال الرجل: لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلغ مني. فنزل البئر فملأ خفه ماء فسقى الكلب، فشكر الله له فغفر له. قالوا: يا رسول الله، وإن لنا في البهائم لأجرا. فقال: في كل ذات كبد رطبة أجر. باب إماطة الأذى. وقال همام عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: يميط الأذى عن الطريق صدقة. باب الغرفة والعلية المشرفة وغير المشرفة في السطوح وغيرها. حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن عروة عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: أشرف النبي صلى الله عليه وسلم على أطم من آطام المدينة، ثم قال: هل ترون ما أرى؟ مواقع الفتن خلال بيوتكم كمواقع القطر. حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال: أخبرني عبيد الله بن عبد الله ابن أبي ثور عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: لم أزل حريصا على أن أسأل عمر رضي الله عنه عن المرأتين من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اللتين قال الله لهما: إن تتوبا إلى الله فقد صاغت قلوبكما. فحججت معه فعدل وعدلت معه بالإداوة فتبرز حتى جاء فسكبت على يديه من الإداوة، فتوضأ فقلت: يا أمير المؤمنين، من المرأتان من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اللتان قال لهما: إن تتوبا إلى الله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله

واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. إلى آيات بعدها. قال رحمه الله: قوله عز وجل: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن. إنما قال خلقهن بالتأنيث لأنه أجراها على طريق جمع التكسير. ولم يجرها على طريق التغليب للمذكر على المؤنث. إن كنتم إياه تعبدون، ونبه على عدم السجود لها، لأن طوائف من المشركين كانوا يسجدون للشمس والقمر، ولذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، وبعد الفجر حتى ترتفع، وقال إنها حينئذ يسجد لها الكفار. فهذه من آيات الله، أي من علاماته الدالة على قدرته، ومع ذلك لا يجوز السجود لها، إنما السجود لمن خلقها. فإن استكبروا عن السجود هذا من جهلهم أنهم يسجدون للمخلوقات ويمتنعون عن السجود للخالق، يستكبرون عن السجود لله تعالى ويسجدون لبعض المخلوقات. فإن استكبروا عن السجود فالذين عند ربك، يعني الملائكة، يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون، لا يملون ولا يفترون. ومن آياته، دلائل قدرته، أي من الأدلة الدالة على قدرته، أنك ترى الأرض خاشعة يابسة غبراء لا نبات فيها، وأصل معنى خاشعة أنه من الخشوع الذي هو السكون وعدم الحركة، فيكون المعنى أنك ترى الأرض خاشعة أي ساكنة لا حركة فيها، لا حركة فيها للنبات بالنمو، لا حركة فيها للطيور والحيوانات، لأنه لا يوجد فيها ماء ولا عشب ولا مرعى، فتكون ساكنة، وإذا قابلها بقوله اهتزت هي تحركت. فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت، اهتزت أي بما صار فيها من حركة وحياة، وربت أي علت، معنى نمت، نمت فيها الزروع والأشجار وارتفعت. يقول هذا من الأدلة الدالة على قدرة الله، بينما هي أرض ميتة يابسة ليس فيها حركة، إذ نزل

نزل عليها الماء فحيت وتحركت وارتفعت، ثم جعل ذلك دليلا على البعث، فقال: إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. هي كما أنه أحيا هذه الأرض الميتة كذلك يحيي الموتى. وقد جاء في الحديث أنه ينزل عليهم مطر ينبتون منه كأحياء الأرض. إن الذين يلحدون في آياتنا، أي يميلون عن الحق في أدلتنا، فالإلحاد هو الميل، فلذا يلحدون في آياتنا أي يميلون، أي ميل كان، سواء كان هذا الميل بتكذيبها وجحدها، أو كان هذا الميل بتحريفها، تحريف معانيها وما دلت عليه. قال مجاهد: يلحدون في آياتنا بالمكاء والتصدية واللغو واللغط. جعله راجعا إلى ما قبله، وقال: الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه. ففسروا مجاهد بأن هذا من الإلحاد في آيات الله، أن آيات الله تتلى وهم يواجهونها بالمكاء أي الصفير، والتصدية أي التصفيق، واللغو واللغط. قال قتادة: يكذبون في آياتنا. قال السدي: يعاندون ويشاقون. كل هذه من الإلحاد، التكذيب بها من الإلحاد، العناد لها والمشاقة من الإلحاد. قال مقاتل: نزلت في أبي جهل، لا يخفون علينا، أفمن يلقى في النار وهو أبو جهل. خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة؟ قيل هو حمزة، وقيل عثمان، وقيل عمار بن ياسر، والصحيح أن الآية عامة في كل من ألحد في آيات الله، وهذا سبب النزول الذي ذكره معضل لا يصح، فهي في كل من ألحد في آيات الله، أن الله تعالى يعلم ولا يخفى على الله وسيجازيه بعمله. اعملوا ما شئتم، أمر تهديد ووعيد، إنه بما تعملون بصير، عالم فيجازيكم به. إن الذين كفروا بالذكر بالقرآن لما جاءهم، ثم أخذ في وصف الذكر وترك جواب إن الذين كفروا على تقدير إن الذين كفروا بالذكر يجازون بكفرهم. وقيل خبره قوله من بعد: أولئك ينادون من مكان بعيد. وفائدة حذف الخبر التعظيم والتهويل، يعني كأنه يقول إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم سيجازون بأشد الجزاء وأغلظ العقوبة، فلذا لم يذكره لتعظيمه. ثم وصف القرآن فقال: وإنه لكتاب عزيز. قال الكلبي عن ابن عباس رضي الله عنهما: كريم على الله. قال قتادة: عزه الله عز وجل فلا يجد الباطل إليه سبيلا. إذن قال بعض المفسرين: العزيز بمعنى الممتنع، وهذا يدل عليه سياق الآيات، أي يمتنع أن يصل إليه الباطل، فإنه فسر قوله إنه لكتاب عزيز بقوله لا يأتيه الباطل، فالعزيز بمعنى المنيع الذي لا يصل إليه الباطل.
مهما حاول أصحابه الطعن في القرآن في ألفاظه أو في معانيه يقيض الله تعالى لها من يبينها ويكشفها. قال قتادة أعزه الله عز وجل: فلا يجد الباطل إليه سبيلا، وهو قوله: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. قال قتادة والسدي: الباطل هو الشيطان، لا يستطيع أن يغيره أو يزيد فيه أو ينقص منه. قال الزجاج: معناه أنه محفوظ من أن ينقص منه فيأتي الباطل من بين يديه، أو يزاد فيه فيأتي الباطل من خلفه. وعلى هذا معنى الباطل الزيادة والنقصان. وقال مقاتل: لا يأتيه التكذيب من الكتب التي قبله، ولا يجيء من بعده كتاب فيبطله. والمعنى هو الأول ما ذكره عن قتادة والسدي والزجاج، معانيها متقاربة، وهذا شامل للزيادة والنقصان وشامل للتحريف والتغيير. فلا يأتيه الباطل لا بزيادة ولا نقصان ولا بتحريف وتغيير، سواء في ألفاظه أو في معانيه. وإن كان قد حاول بعض الناس تحريف معاني القرآن، إلا أنها تكشف وتبين. فهو كتاب محفوظ لا يأتيه الباطل ولا يصل إليه.

تنزيل من حكيم حميد. وإذا كان تنزيلا من حكيم حميد فهو الذي يحفظه ويمنع الباطل أن يصل إليه. ثم عزى نبيه صلى الله عليه وسلم على تكذيبهم فقال: ما يقال لك من الأذى إلا ما قد قيل للرسل من قبلك. يقول إنه قد قيل للأنبياء والرسل قبلك ساحر كما يقال لك، وكذبوا كما كذبت. هذا كقول الله تعالى: كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. أتواصوا به بل هم قوم طاغون. فما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل قبلك من التكذيب. إن ربك لذو مغفرة لمن تاب وآمن بك، وذو عقاب أليم لمن أصر على التكذيب. ولو جعلناه، هذا لا يزال في وصف القرآن، أي جعلنا هذا الكتاب الذي تقرأه على الناس قرآنا أعجميا بغير لغة العرب لقالوا لولا فصلت آياته. هلا بينت آياته بالعربية حتى نفهمها؟ أعجمي وعربي، يعني أكتاب أعجمي ورسول عربي؟ وهذا استفهام على وجه الإنكار، لأنهم كانوا يقولون المنزل عليه عربي والمنزل أعجمي. قال مقاتل: وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدخل على يسار غلام عامر بن الحضرمي، وكان يهوديا أعجميا، يكنى أبا فكيهة، فقال المشركون إنما يعلمه يسار، فضربه سيده وقال: إنك تعلم محمدا؟ فقال: يسار هو يعلمني. فأنزل الله تعالى هذه الآية، هذا على قراءة الاستفهام يكون هذا المعنى: لو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت، أي فصلت معنى بينت ووضحت باللغة العربية حتى نفهمها. ثم قالوا مستفهمين على وجه الإنكار: أعجمي وعربي، أي الكتاب أعجمي والرسول عربي، كيف يكون ذلك؟ فيكون على هذا تم الكلام عند قوله لولا فصلت آياته، ثم ابتدأوا استفهاما جديدا: أعجمي وعربي. وبعضهم يجعل أعجمي وعربي متعلق بقوله فصلت آياته ويقرأها بهمزة واحدة كما كان الحسن يقرأها، ويقول لولا فصلت آياته أعجمي وعربي، أي هلا فصلت آياته منها أعجمي ومنها عربي، أعجمي ليفهمه العجم وعربي ليفهمه العرب. أي لو جعل أعجميا لأنكروا ذلك وطلبوا أن يكون منوعا. قل يا محمد، هو يعني القرآن للذين آمنوا هدى، هدى من الضلالة وشفاء، وشفاء لما في الصدور، وقيل شفاء من الأوجاع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله
وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كنا أخذنا في الدرس الماضي أسماء من أسماء الله تعالى، وهي الملك والمالك والمليك. أولئك ينادون من مكان بعيد، أي أنهم لا يسمعون ولا يفهمون، كما أن من دعي من مكان بعيد لم يسمع ولم يفهم، وهذا مثل لقلة انتفاعهم بما يوعظون به، كأنهم ينادون من حيث لا يسمعون، كقول الله تعالى: ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء. فهؤلاء كأنهم ينادون من مكان بعيد، لا يفهمون ولا يسمعون شيئا مما يقال لهم لبعده عنهم. لآخر من سيأتي في هذه الآيات إن شاء الله.

أخ يقول يوم غد هو يوم تاسوعاء الأربعاء ويوم الخميس يوم عاشوراء، فما الذي ينبغي فعله في هذه الأيام؟ هذه الأيام هي أيام من سائر الأيام، والذي شرع لنا هو الصيام فيها. فلا فرح كفرح اليهود ولا حزن كحزن الرافضة، فاليهود يتخذون هذه الأيام عيدا ويلبسون فيها نساءهم الحلي والألبسة الفاخرة ويتزينون فيه، لأنه يوم نجى الله فيه موسى وأهلك فيه فرعون. والرافضة يجعلون هذه الأيام أيام حزن وبكاء ومآتم، يزعمون أنهم يبكون على الحسين لأنه قتل في هذه الأيام. والمسلمون لا يفعلون هذا ولا هذا، بل شرع لهم صيام هذه الأيام، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: نحن أحق بموسى منهم، نحن أحق بموسى من اليهود الذين في الحقيقة كفروا به، ولو آمنوا به حقا لآمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، ولكنهم كفروا به وبما دعا إليه. فالمسلمون أحق بموسى منهم، يصومون هذه الأيام شكرا لله تعالى الذي نجى موسى وقومه وأهلك فرعون وقومه. ولا يشاركون الرافضة في أفعالهم، لا في احتفالاتهم ولا في حضور مجالسهم، بل نبه أهل العلم كشيخ الإسلام رحمه الله في اقتضاء الصراط المستقيم أنهم لا يشاركون في هذه الأعياد المبتدعة حتى في البيع والشراء، حتى الباعة لا يبيعون في أماكن تواجدهم، لأنهم يعتبرون معاونين لهم على هذه المنكرات ومشجعين لهم على فعلها، من يوفر لهم الطعام والشراب والمسكن يعتبر أعانهم. فالمشروع ما جاء في الأدلة أنها تصام هذه الأيام، قد كان الصحابة يصومونها ويصومون الصبيان فيها، يصومون يوم عاشوراء ويعودون الصبيان على الصيام. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.

تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف

ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع

واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم

العدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمله فليملل وليه بالعدل واستشهد

إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله

في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب

0: يا أيها الأبناء احضروا تلك الجهود التي بذلها لكم
1: محاضرة اليوم.
0: يا أيها الولد أمك أمك
2: والله إن هذه المحاضرات من توفيق الله وهي من هدي أنبياء الله ورسله ومن هدي سلف الأمة، فقد كان الأنبياء يواعدون الناس وفيها نفع عظيم في الوعظ والإرشاد والتذكير والتعليم. كم من كلمة أيقظت إنسانا من غفلته، كم من كلمة نبهت أناسا كثير من خطأ يقعون فيه، كم من كلمة أصلحت قلب إنسان أو أصلحت حاله واستقام أمره فيما بينه وبين الله. فهنيئا لمن جعله الله سبحانه وتعالى كذلك ورزقه العمل.
0: وإما يبلغن عندك أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا
2: تنهرهما. كم من أناس استقاموا بسبب مثل هذه الاجتماعات، وكم من أناس كانوا قد فتروا فنشطوا بمثل هذه الاجتماعات، وكم من أناس اتعظوا واعتبروا حين يرون اجتماع أهل السنة على ذكر الله وعلى طاعة الله وعلى التعليم فيتعظون ويعتبرون ويحصل بذلك الخير الكثير. فهذا الباب المحاضرات الأسبوعية والتنقل فيها هو باب عظيم من نشر هذه الدعوة وتعليم الناس وتفقيههم ووعظهم وإرشادهم، فنحمد الله سبحانه وتعالى على توفيقه.
3: وأن الله هو العلي الكبير، قال سبحانه يبين الدعوة إلى الباطل.
4: قال نبينا عليه الصلاة والسلام: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، سجنت بها وأنت لها محب، فكيف تحب ما فيه سجنت؟
5: إذاعة دار التعليم السلفية للعلوم الشرعية الشرعية تقدم لكم محاضرة اليوم.
4: وتأكلك هذه الأرض كما أكلت يوما منها على ظهرك. فيا أيها الناس، إن المؤمن لا يعرف حكمة الله تعالى من ابتلاء العباد.
2: الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة في الله، نحمد الله سبحانه وتعالى على ما من به علينا من نعمة هذا الاجتماع الطيب المبارك
6: المبارك
2: بإخواننا في الله من طلبة العلم والدعاة إلى الله وسائر إخواننا المسلمين في هذا البلد الذي رأينا فيه ولله الحمد دعوة طيبة وخيرا كثيرا. نسأل الله تعالى أن يعين إخواننا القائمين على هذه المساجد وهذه الدعوة وأن يجزيهم خيرا. وهذا من أعظم أعمال الإنسان التي يتقرب بها إلى الله سبحانه أن يدعو الناس إلى الخير، فلا أحسن قولا ممن هذا شأنه، كما قال الله تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فلا أحسن قولا ممن هذا شأنه، ممن دعا إلى الله وعمل الصالحات واستقام على هذا الدين العظيم. وقال الله تعالى: لا خير في كثير من نجواهم. كثير مما يتناجى به الناس ويتكلمون به لا خير فيه، قال الله تعالى: إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. فالآمر بالمعروف والداعي إلى الله سبحانه فيه الخير، وكلامه فيه الخير، ولا أخير مما يقول. وهذه والله مرتبة عظيمة، أن يكون الداعي إلى الله سبحانه وتعالى كذلك، أن يكون أحسن الناس قولا، وأن يكون نجواه هو النجوى الذي فيه الخير. ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لعلي رضي الله عنه: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، أي من الإبل الحمراء العظيمة. وهذا الحديث وإن كان في أهل خيبر في اليهود: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا، إلا أن لفظه عام، فيشمل كل هداية. فلو هدى الله تعالى بك رجلا من الكفر إلى الإسلام، أو من البدعة إلى السنة، أو من المعصية إلى الطاعة، فأنت داخل في ذلك. لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وهذا مما يزيد الإنسان نشاطا في الدعوة إلى الله سبحانه. فالدعوة إلى الله تعالى عبادة عظيمة، ليست بالأمر السهل، وليست مجرد أمر إن تيسر له الإنسان قام به وإلا تركه، بل عبادة عظيمة يجاهد الإنسان نفسه عليها ويصبر عليها حتى يصل بإذن الله تعالى. وإذا صدق مع الله وأخلص لله جل وعلا نفعه الله ونفع به. فأنا أوصي إخواني وأوصي نفسي بأن نحتسب الأجر في هذا الأمر الذي نحن فيه. هذا طريق الأنبياء، طريق الرسل: تصبر، تجتهد، تسافر، تصبر على ما قد تجد من مشاكل أو اعتراضات في طريق الدعوة إلى الله تعالى، وهذا طريق الأنبياء. فمن فعل كذلك نفعه الله تعالى. فعلى أهل السنة والجماعة أن يعلموا مقدار النعمة التي خولهم الله تعالى إياها. ورثوا سبيل الأنبياء وساروا على طريق الرسل، عليهم أن يصبروا على هذه الدعوة وأن يتعاونوا عليها وأن يتحمل كل إنسان لأجلها. هذه الدعوة قامت بتقديم كل شيء من الدنيا لأجلها. من زمن الرسول عليه الصلاة والسلام قدم النبي عليه الصلاة والسلام حياته، كل حياته قدمها لأجل هذه الدعوة. مات وهو ابن 63 سنة، ومنذ بعثه الله إلى أن مات لم يفتر ولم يمل ولم يكسل ولم يكل عن هذه الدعوة العظيمة. كان يغزو عليه الصلاة والسلام الغزوات وقد جاوز 60 سنة، غزوة الفتح، غزوة حنين، غزوة تبوك، كبار غزوات الإسلام كلها بعد أن جاوز 60. اليوم انظر ابن 60 في قومك، تراه كسلا في بيته، وإذا خرج إلى المسجد خرج بتعب، وإلا يرى أن له عذرا للصلاة في بيته. ونبينا عليه الصلاة والسلام ابن 60 في الغزوات، في الصحاري، في الجبال، من أجل هذه الدعوة. حتى إنه كان عليه الصلاة والسلام في بعض الأحيان من الليل لا يستطيع أن يقوم للصلاة، يصلي قاعدا. ولما سئلت عائشة عنه كما في الصحيح قالت لم يمت النبي صلى الله عليه وسلم حتى صلى قاعدا حطمه الناس، حطمه الناس، ثقل الناس، ثقل الدعوة، القيام بمصالحهم تعب عليه الصلاة والسلام. فهذه الدعوة تحتاج إلى صبر، إلى تعب، إلى احتساب، والذي يتعب فيها يعرف

البخاري معلقا في كتاب العلم وهو موصول عند غير البخاري أن عمر ابن عبد العزيز رحمه الله كتب إلى العلماء في زمنه كتابا قال فيه واجلسوا للناس أي لتعليمهم فإن العلم لا يذهب حتى يكون سرا بين أهله. إذا صار سرا بين أهله ذهب العلم. فإذا جلس أهل العلم للناس انتشر العلم وفشى العلم في أوساط الناس. وعلق البخاري أيضا في كتاب العلم من صحيحه وهو موصول عند البيهقي وغيره عن ربيع بن أبي عبد الرحمن شيخ مالك قال لا ينبغي لأحد عنده شيء من العلم أن يضيع نفسه. قال الحافظ رحمه الله في معنى الأثر قال ومعنى هذا الأثر يحتمل عدة معاني. لا ينبغي لمن عنده شيء من العلم أي قد أخذ شيئا من العلم ونصيبا من العلم أن يضيع نفسه فلا ينشر العلم ولا يبثه، فإنه إذا كسل عن نشره وبثه أصابه الفتور وضاع العلم الذي يحمله. ومما يحتمل معناه لا ينبغي لأحد عنده شيء من العلم أي عنده قابلية للعلم وعنده فهم للعلم واستعداد للعلم ثم يضيع نفسه عن طلبه وعن الصبر لأجله، فمن معانيه ذلك. فلا ينبغي لمن عنده القابلية للعلم أن يفتر ويكسل عن العلم، ولا ينبغي لمن أخذ شيئا من العلم أن يفتر عن تدريسه وتبليغه فيضيع نفسه. وهذه نصائح قيمة من هؤلاء الأئمة رحمهم الله. فيا إخواني في الله، أهل الباطل مجتهدون في نشر الباطل. اليهود يريدون نشر اليهودية في العالم، اليهود هم أقلية قليل في العالم ومجتهدون لنشر اليهودية. النصارى مجتهدون في نشر النصرانية، الروافض مجتهدون في نشر الرفض، بل والعياذ بالله وجد من يريد تغيير فطرة الإنسان، أن يرد الرجل امرأة والمرأة رجل، يريد بث هذه الفكرة ويريد نشرها بين الناس. أفلا يكون صاحب الحق أولى وأحق بالنشاط في الدعوة إلى الحق الذي هو عليه، كما جاء عن عمر رضي الله عنه أنه قال إني لأعجب من جلد الفاجر وضعف المؤمن. الفاجر يتجلد ويصبر والمؤمن يضعف. إني لأعجب من جلد الفاجر فيما هو فيه وضعف المؤمن. فيا إخواني في الله، هذا الأمر العظيم بث العلم ونشر العلم والدعوة إلى الله تعالى، هذا جهاد في سبيل الله عظيم. من قام به فهو من المجاهدين، كما قال أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله قال المتمسك بالسنة أو الداعي إلى السنة مجاهد في سبيل الله. قال ولهو اليوم والله أحب إلي ممن يضرب بسيفه، أي الذي يدعو إلى السنة ويرشد إليها ويعلمها الناس ويصبر على ذلك، فهذا خير عظيم. وعلى الدعاء إلى الله تعالى أن يعرفوا عظيم الأمان التي عليهم وعظيم الحمل الذي يحملونه، فليتطاوعوا فيما بينهم وليمتثل أمر النبي صلى الله عليه وسلم حين أرسل الدعاء فقال لهم تطاوعوا ولا تختلفوا، ويسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا.

0: الفرو حين أرسل معاذا وأبا موسى إلى اليمن، والقصد هو مصلحة الإسلام، القصد هو أن تنتشر هذه الدعوة على يدك أو على يد أخيك، فتح الله عليك وأقبل بقلوب الناس عليك فلله الحمد. إذا أقبل الله بقلوب الناس على أخيك الذي تحبه ويحبك وعنده الخير الذي تحمله أنت وتدعو إليه، فهذا فضل من الله تعالى ونعمة، والقصد أن ينتشر الخير. كان الإمام الشافعي رحمه الله يقول: وددت أن الناس انتفعوا من كتبي ولا يعزى إلي منها حرف واحد. ليس القصد أن يقال الشافعي ألف أو الشافعي كتب، القصد أن ينتفع الناس. قال: وددت أن ينتفع الناس من كتبي وألا يعزى إلي منها حرف. قصده نشر العلم وبثه. الإمام الماوردي رحمه الله، صاحب كتاب الحاوي وغير الحاوي من كتب الفقه من أئمة الشافعية، كتبه لم تخرج للناس إلا بعد موته. لما أحس بالموت دعا بعض أصحابه الذين يثق بهم، فأشار إليه إلى كوة في الجدار، أي فتحة في الجدار، قال: كل ما في هذه الكوة مما كتبته بيدي، وإني لأوصيك إذا كنت في النزع أي في السكرات أن تدنو مني وأن تضع يدك في يدي، فإن قبضت يدك فاعلم أنها خالصة لله فأخرجها وانشرها، وإن لم أقبض إليها فدعها مكانها أو احرقها أو نحو ذلك. قال: فلما حضرت الوفاة دنا منه صاحبه فقبض على يده. فإن المؤمن يتجلى له عند موته كثير من الأمور التي كان عليها في الدنيا، يعلم صدقه أو عدم صدقه، يعلم إخلاصه من عدم إخلاصه، يعلم ما كان عليه من خير أو شر، من الحق أو الباطل. فقبض يده قال: فعلمت أنها كانت كتبا خالصة، فأخرجها، ولا زال الناس ينتفعون بها إلى اليوم. ما أراد الماوردي رحمه الله أن يقول الناس إنه ألف، أراد أن ينتفع الناس في حياته وبعد موته. شيخ الإسلام رحمه الله في زمنه عاش مسجونا، نعم انتفع الناس بكتبه، لكن نفعهم بها وانتشارها بعد موته أكثر. فالقصد هو النفع على يدك أو على يد أخيك، فأنت تسعى لنصرة الإسلام، فإن يسر الله تعالى بمن يعينك على ذلك فهذه نعمة. فهذا مما نتواصى به نحن وإخواننا، مما فيه خير لنا وللإسلام ولهذه الدعوة العظيمة. ونتواصى إخواني في الله كدعاة وهكذا سائر المسلمين أن نستقيم على دين الله تعالى، كما ندعو الناس ونعلمهم نستقيم على ذلك نحن في أنفسنا. فنحن أولى من يعمل بما نقول، نحن نسعى في نجاة أنفسنا من النار قبل الناس. فإن الذي يرشد الناس وينسى نفسه هذا حرم نفسه الخير. جاء في الحديث وهو عن جماعة من الصحابة، عن جندب بن عبد الله وعن أبي برزة وعن غيرهم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل العالم الذي يعلم الناس وينسى نفسه كمثل المصباح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي الاسم الأول من أسماء الله تعالى وهو الله عز وجل، وبمعناه الإله. وأن معناها الله والإله راجع إلى أي معنى؟ إلى ماذا يرجع معنى الاسمين؟ التأله بمعنى التعبد، فكلاهما راجع إلى معنى العبادة، فالله تعالى هو المعبود والإله أيضا المعبود. ذكرنا من خصائص هذا الاسم أن له خصائص ليست لغيره من الأسماء، فمن هذه الخصائص أن الأسماء تكون تابعة له كالصفات، يكون هو المقدم وهي تابعة لك أنها صفات. ها أيضا من خصائصه أن عامة الأذكار مقيدة بهذا الاسم كما سبق بيانها. أيضا من خصائصه نعم أنه لا تنفك عنه الألف واللام في حال النداء بخلاف سائر الأسماء، أي فكأنها قد صارت جزءا منه، وبهذا استدل من قال أنه أعرف المعارف. ما أيضا من خصائصه أكثر أسماء الله تعالى ورودا في القرآن هو هذا الاسم. نعم أحسن. الصفة المأخوذة من هذا الاسم ما هي؟ صفة الألوهية. نواصل نقرأ الذي يليه. أيضا من أسماء الله تعالى الثابتة في القرآن اسم الرب، وللفائدة قد ذكر ابن القيم رحمه الله في كتاب مدارج السالكين أن معاني الأسماء الحسنى كلها ترجع إلى ثلاث أسماء وتدور عليها. الأول اسم الجلالة الله، والثاني الرب، والثالث الرحمن. قال فهذه الثلاث الأسماء من أسماء الله تعالى تدور عليها معاني الأسماء الحسنى وترجع إليها. فسبق الكلام عن الاسم الأول من هذه الأسماء، والثاني هو الرب. والرب من أسماء الله تعالى الواردة في القرآن كثيرا، ومعنى هذا الاسم في اللغة، استعمل هذا الاسم في لغة العرب الرب استعمالات كثيرة وعلى معاني كثيرة تعود هذه الأسماء إلى ثلاثة معاني، كما قال ابن جرير الطبري رحمه الله في تفسيره إن أسماء الرب أو إن لفظ الرب نعم في اللغة استعمل على استعمالات تدور على ثلاثة معاني. المعنى الأول يطلق الرب في اللغة بمعنى السيد المطاع، ويطلق على معنى آخر وهو المصلح للشيء والمنمي له. ومعنى ثالث يطلق الرب على المالك. فاستعمال هذه اللفظة في اللغة يدور على هذه الثلاثة المعاني، إما أن يستعمل في السيد المطاع، وإما أن يستعمل في المصلح للشيء المنمي له، وإما أن يستعمل في المالك للشيء. وأما معنى هذا الاسم في حق الله سبحانه وتعالى فهو أيضا قريب من معنى استعماله في اللغة، فالرب في أسماء الله سبحانه وتعالى بمعنى الخالق المالك المدبر لأمور خلقه المتصرف فيهم، بمعنى تقول شامل لكل أفعال الله تعالى، فكل أفعال الله تعالى هي من ربوبيته، وهي من معنى اسمه الرب. ولذا يقول ابن القيم رحمه الله قال إن الرب هو القادر الخالق البارئ المصور الحي القيوم السميع البصير العليم المحسن المنعم على خلقه الذي يضل من يشاء ويهدي من يشاء ويسعد من يشاء ويشقي من يشاء ويعز من يشاء ويضل من يشاء إلى غير ذلك من معاني الربوبية التي يستحقها سبحانه وتعالى.
0: يحرق نفسه مثل العالم الذي يدعو الناس الذي يعلم الناس وينسى نفسه ينسى تعليم نفسه. مثله مثل مصباح، المصباح يضيء للناس، أي المصباح الذي هو بفتيلة من النار، ويحرق نفسه فلا تمضي عليه مدة إلا وقد تلفت تلك الفتيلة وانتهى. وهكذا والله الإنسان إذا صار يدعو الناس وينسى نفسه سيستنير أناس به، سينجو أناس بسببه من النار، سيدخلون الجنة بسببه وهو والعياذ بالله يعذب. الناس نجوا بسببه وبإضاءته وهو أحرق نفسه في عذاب الله جل وعلا. فأهم ما يجاهد الداعي نفسه عليه أن يدعو نفسه إلى الخير. الله تعالى قال ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا، فيكون أول العاملين بما يدعو إليه، وإلا عرض نفسه للعقوبة. جاء في حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه الذي في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتاب بطنه، تخرج أمعاؤه من بطنه فيدور بها في النار، فيجتمع إليه أهل النار يقولون يا فلان مالك، أنت فلان الذي كنت تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، ما الذي أوقعك النار أوقعك في النار وأدخلك النار؟ قال فيقول كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه، أنا الذي كنت أدعوكم ومع ذلك كنت أخالف ما أدعوكم إليه. فهذا عرض نفسه لعقوبة الله، فعلينا أن نستقيم وأن نجاهد أنفسنا على الاستقامة على دين الله جل وعلا والتمسك به في أقوالنا وأفعالنا وعقائدنا وسائر ما نفعل في هذه الدنيا. إذا كنا نخاطب الناس بذلك نحن أحق من نخاطب أنفسنا. وعلى المسلم عموما سواء كان داعيا إلى الله أو ليس كذلك أن يستقيم على دين الله وعلى شرع الله ظاهرا وباطنا، يستقيم على الطاعة ويجتنب المعصية، يستقيم على التوحيد ويجتنب الشرك، يستقيم على سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويجتنب البدع والمخالفات والمحدثات، إذا كان كذلك سينجو بإذن الله سبحانه وتعالى. فالله تعالى أمر نبيه ومن مع نبيه أن يستقيموا كما أمرهم الله، فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه. استقيموا على هذا الشرع وعلى هذا الدين، على طاعة الله سبحانه وتعالى. وهذه وصية الرسول عليه الصلاة والسلام لمن جاءه. جاءه سفيان بن عبد الله كما في صحيح الإمام مسلم، فقال يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعده أو قال غيرك. أريد قولا جامعا لا أسأل عنه أحدا من الناس بعده. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قل آمنت بالله ثم استقم. قل آمنت بالله ثم استقم. استقم على شرع الله، واستقم على دين الله سبحانه وتعالى وطاعته. الله تعالى فرض عليك فرائض، هل تعمل هذه الفرائض أو تضيع هذه الفرائض؟ هل تقصر فيها؟ واجبات هل تقوم بها؟ شرع لك سننا ومستحبات وعبادات عظيمة، هل أنت حريص عليها؟ جعل لك حواجز لا تتعداها ولا تقربها، هل أنت ممتثل لذلك أو أنك تتعدى حدود الله تعالى؟ فعلى الإنسان أن يستقيم على طاعة الله سبحانه وتعالى وأن يجاهد نفسه على ذلك. نعم والله لو جاهد نفسه على شيء لاستقامت له هذه النفس على ما تعودها أنت. إذا عودتها على النشاط وعلى فعل الخير وعلى الصبر عليه، والله إنها ستعتاد ذلك ويكون يسيرا عليها. وإذا عودتها على الفتور وعلى الكسل وعلى تضييع أمر الله سبحانه وتعالى سيثقل عليها أمر الله ولا تطيق بعد ذلك. وجرب نفسك، جرب الشيء الذي عودت نفسك عليه وانظر ما أسهله، وانظر الشيء الذي لم تعود نفسك عليه بل تستثقله تراه ثقيلا. نحن نقرأ في بعض سير أئمتنا رحمهم الله كيف كانوا، فنرى العجب، يعني كيف كانوا في استقامتهم وطاعتهم وعبادتهم، فتقول كيف قدروا أن يعملوا ذلك. والسبب هو مجاهدة النفس، فإذا جاهد الإنسان نفسه على شيء يسهل عليها ويوفقه الله تعالى لذلك. والله سبحانه وتعالى وعد بذلك بقوله سبحانه والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فمن جاهد يهديه الله تعالى وييسر له، والله تعالى معه بالإعانة والتوفيق والتسديد. وهكذا كان أهل العلم يصبرون على طاعة الله ويجاهدون أنفسهم على الاستقامة على شرع الله ودينه. يحاسب الواحد منهم نفسه، هكذا كان الصحابة والتابعون ومن بعدهم إلى يومنا. هذا شأن الصالحين وعباد الله المتقين، أنهم حريصون على الاستقامة على طاعة الله. كان الربيع بن خثيم رحمه الله وهو من كبار التابعين أدرك كثيرا من الصحابة. كان ابن مسعود رضي الله عنه إذا رآه يعجب من عبادته ويقول والله لو رآك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحبك. جاء عنه في الحلية لأبي نعيم رحمه الله أن بعض أصحابه قال له يوما لقد أتعبت نفسك، تعبت، أنت في جهاد، في العلم، في الطاعة، في الصيام، في القيام، في التعليم، في الإفتاء، في الزهد، تعبت، أتعبت نفسك. فقال رحمه الله راحتها أريد، أريد راحتها، أنا أتعبها اليوم في الدنيا لترتاح، لترتاح في الآخرة، وأيضا لترتاح في الدنيا. صارت نفسه لا ترتاح إلا بالتعب، يتعب في طاعة الله وهذا راحته. والسبب أنه جاهد نفسه على الاستقامة. فنحن إخواني في الله لا بد أن نجاهد أنفسنا على الاستقامة على شرع الله ودينه. معصية، احذر معصية الله، جعل بينك وبينها حاجزا، وإن فترت لا تفتر إلى معصية الله وإلى المخالفة. فالمؤمن قد يعتريه الفتور، لكن من يفتر إلى مخالفة أمر الله هذا في خطر. لكل عمل شرة، ولكل شرة فترة، أي لكل عمل نشاط، ولكل نشاط فتور يعقبه. فمن كانت فترته إلى سنتي فقد اهتدى، ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد ضل، وفي بعض الألفاظ فقد غوى. فمن يفتر إلى معصية الله وخلاف سنة الرسول عليه الصلاة والسلام هذا والعياذ بالله ضل وغوى. فلو فتر الإنسان يبتعد عن معصية الله. هكذا الفرائض التي افترضها الله أهم شيء في حياة المؤمن تكون، يحذر من أن يضيعها أو يقصر فيها أو يتساهل بها. هكذا ما شرع له من النوافل والمستحبات يحرص عليه، يجتهد في فعله، والله تعالى سيسره عليه، والله سيتيسر عليه ويصير أحب إليه من كل شيء، ولا يرتاح إلا به. كما قال الربيع رحمه الله راحتها أريد، صارت نفسه لا ترتاح إلا بذلك، لا ترتاح إلا بالطاعة. يجاهد نفسه على الاستمرار، على الثبات، والثبات بيد الله، الثبات على الدين، الثبات على الاستقامة، الثبات على السنة وهدي السلف، الثبات على الطاعة واجتناب المعاصي. يجاهد الإنسان نفسه. فهذه الدنيا لو جاهد الإنسان فيها نفسه يوفق الله تعالى ويعينه الله جل وعلا، ويتذكر ما عده الله تعالى من الجزاء لمن استقام على دينه. يبشر وهو في آخر حياته، في آخر اللحظات يبشر المستقيم. فلا تخرج روح من جسده إلا وقد بشر. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة، أي عند السكرات، ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. ما أعظمها من لحظة، هو حي لم تخرج روحه من جسده بعد، ويبشر. فلذا ترى بعضهم يبتسم عند موته، يجد ألم السكرة لكنه مبتسم. تجد بعضهم يتكلم أنه مستعجل لما هو آت عليه، لهذه البشارات العظيمة. إن الذين توفاهم الملائكة، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة حين قبض الروح، يبشرونهم ألا تخافوا ولا تحزنوا تطمين كالإنسان المسافر الذي يقدم على طريق لا يدري ما فيها، يجد إنسان صادق يقول لا تخف أبدا من الطريق، طريق آمن، طريق آمن، فيطمئن. فهذا تقول له الملائكة لا تخف، كل ما تقدم عليه خير، كل موضع أحسن من الموضع الذي قبله. إذا طمنوه، بقي عنده شيء يشغله، ما خلف، خلف أولادا صغارا، خلف أموالا، خلف نساء ضعافا، يبشرون ببشارة أخرى، لا تحزنوا، لا تحزن على ما فات، لا تحزن على ما تركت وراء ظهرك، الله تعالى سيتولاهم، الله تعالى سيحفظهم، ألا تخافوا ولا تحزنوا، وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. إذن هذا أعظم نعيم بشروا به، أنت من أهل الجنة، أبشر بما تقدم عليه. ثم يبشرونهم ببشارة عظيمة، نحن أولياؤكم، والولي هو الصاحب القريب، أي نحن معكم وملازمون لكم وسائرون معكم في الحياة الدنيا فيما بقي من حياتكم إلى أن تفارق أرواحكم أجسادكم، وفي الآخرة نحن معكم في الآخرة، رفقاؤكم بعد الموت، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، كل ما تريدون وتطلبون هو لكم، نزلا من غفور رحيم. هذا جزاء المستقيم، هذا جزاء الذي استقام على دين الله وأمره حتى يأتيه الموت. فإذا المؤمن يجاهد نفسه، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. استقم على أمر الله، حافظ على أمر الله، تمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل مسلم مطلوب منه ذلك، أن يستقيم على أمر الله جل وعلا. فإذا استقام على أمر الله نفع نفسه ونجى بإذن الله جل وعلا، وجاهد نفسه، ويسأل الله تعالى ذلك، أن يعين على الاستقامة والثبات على الطاعة حتى يموت. فإذا كان كذلك كان على خير عظيم. وإن حصل منه شيء من القصور غير المتعمد فهذا لا يسلم منه إنسان. نجد أن في نفس الآيات التي أمر الله تعالى فيها بالاستقامة أو في أحاديث إشارة إلى ذلك، وأن الإنسان قد يحصل منه قصور. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه، قال الله بعده واستغفروه، استقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين. أي سيحصل منكم خلل، لا يسلم إنسان، إنسان غير معصوم، الأنبياء معصومون، وأما من سواهم فوارد عليهم التقصير، لكن لا يرضى لنفسه بالتقصير. فإذا حصل منه ذلك يستغفر الله، فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين. وقال النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث ثوبان عند الإمام أحمد وغيره، استقيموا ولن تحصوا، استقيموا ولن تحصوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. فقول عليه الصلاة والسلام استقيموا ولن تحصوا، أي أنه لابد أن يحصل من الإنسان تقصير، لا يمكن أن يحصي جميع ما أمر به. فإن حصل منه شيء فليستغفر الله وليرجع إلى الله تعالى. وهكذا أشار إلى النبي صلى الله عليه وسلم في قوله سددوا وقاربوا، أمران، بدأ أولا بالسداد، والسداد إصابة عين الاستقامة، يقال فلان الرمى فسدد الرمي، أي أصاب الهدف، ثم قال وقاربوا، سددوا وقارب إن لم تستطيع السداد بعينه إصابة الصواب بعينه قارب ذلك. اجتهدوا أن تكونوا قريبين منه إن لم تكن في أعلى درجات الصالحين المستقيمين، اجتهد أن تكون قريبا من ذلك. فإذا فعلت كذلك أنت في خير، سواء كنت مسددا مصيبا لعين الصواب أو مجتهدا قاربت ذلك، فهذا خير لك. وهكذا نبه الله تعالى المؤمنين أنهم إذا استقاموا ألا يجاوزوا بل يلزموا الحق. فمن الناس من يكون في استقامته تفريط يضعف يفرط، ومن الناس من يكون في استقامته مجاوزة وطغيان فيعمل ما لا يحل له، أو يعجب بنفسه أو يتكبر أو يتعالى. قال الله تعالى: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. لا تطغوا، لا تجاوزوا، حتى لو استقمت لا تطغى، احذر الطغيان، احذر المجاوزة، مجاوزة أمر الله سبحانه وتعالى. فالاستقامة لزوم ما شرعه الله، أما مجاوزة ذلك هذا طغيان. ولا تظن أنك تفعل أكثر مما أمرت به في الدين فهذا حاصل ذلك، وأن الإنسان مأمور بالاستقامة على دين الله وأن لا يفرط فيها ويضيعها، وهكذا أن لا يطغى وأن لا يتجاوز، بل إن حصل منه شيء من التقصير تاب إلى الله تعالى واستغفر الله جل وعلا على ما بدر منه، وبذلك يكون على خير عظيم. نعم إخواني في الله، ومما يعين العبد على استقامته وطاعته أن يلزم أهل العلم وأن يلزم مجالس العلم وحلق الذكر، فإنها تعين الإنسان على دوام استقامتي وطاعتي لله. فإذا ابتعد الإنسان تسلط عليه الشيطان، إذا انفرد تسلط عليه الشيطان. فما دام بين إخوانه وبين أهل العلم وحريص على تلقي العلم وأخذه وبثه ونشره يكون هذا عونا كبيرا بإذن الله تعالى على استقامتي على طاعة الله جل وعلا. وهكذا يجتنب الإنسان ما يضر قلبه من الفتن، فتن الدين وفتن الدنيا. فتن الدين أي فتن الشبهات التي تطرأ على دينه وعقيدته، وفتن الشهوات من ميله إلى المحرمات والمنكرات والفواحش، وهكذا مما يعلق بقلبي من الشبه والمخالفة لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإنسان يبتعد عن ذلك حتى يعينه ذلك على الاستقامة. فإن النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا أن الإنسان إذا عرض نفسه للفتن والعياذ بالله تضره الفتن، وإذا جاهد نفسه على البعد عنها كان متحصنا بإذن الله تعالى من ذلك. جاء في حديث حذيفة في صحيح الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا. تعرض الفتن، فتنة شبه، كثير فتن شبه تأتي على الناس، هل الإنسان يفتح لها قلبه ويقبلها أو أنه يجتنبها ويبتعد عنها؟ هكذا فتن شهوات، فتن معاصي، فتن نظر إلى المحرمات، سماع المحرمات، فتنة الشهوات. تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا. قال النبي عليه الصلاة والسلام: فأيما قلب أشربها، أي قبل تلك الفتن، نكت في قلبه نكتة سوداء. وأيما قلب أنكرها نكت في قلبه نكتة بيضاء. سبحان الله، تأمل هذا الحديث. الأمر يسير، تبدأ فتنة تهواها نفسك تميل إليها، اعلم أن هذه الفتنة نقطة في قلبك، نقطة سوداء، قد لا تشعر في أول الأمر، معصية، مخالفة، شهوة، شبهة، هذه لا تذهب، لا تفوت، هي نكتة واحدة سوداء في القلب، وقد لا تشعر بها في أول الأمر، بل لا تشعر بها في أول الأمر، لأن عبارة عن نقطة واحدة. فإن دفعتها وابتعدت عنها وأبيت، لا تظن أن ذلك سهل. جاءتك معصية زينتها نفسك، دفعتها وامتنعت منها، لا تظن أن الأمر انتهى هنا، لا والله، بل هذا حصان لك، هذا نقطة بيضاء في قلبك. فتن جاءتك شبه، لا تفتح قلبك للشبه، إن فتحت نقطة سوداء، إن رددتها لا يفوت ذلك، لا ينتهي الأمر عنده، نكتة بيضاء. قال الرسول عليه الصلاة والسلام: حتى تصير القلوب على قلبين، قلب أبيض مثل الصفاء، لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، والقلب الآخر أسود مربادا كالكوز مجخيا، أي منكوسا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. هذا الحديث الرسول عليه الصلاة والسلام رسم لنا في كيف يدخل الشر على الإنسان. يقبل فتنة فنقطة واحدة فقط في قلبه سوداء، إن هو راجع نفسه وتاب تذهب، وإن غفل تستمر، كما جاء في حديث أبي هريرة في سنن الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أذنب العبد ذنبا نكت في قلبه نكتة سوداء، فإن هو تاب واستغفر صقل قلبه، كما تسقى للمرآة، تنظف صافي، وإن هو لم يتب أو عاد، وقال وإن هو عاد إلى الذنب نكت في قلبي أيضا نكتة سوداء، حتى تصير، أو قال حتى يعلو قلبه الران، يغطي قلبه الران. ثم قرأ قول الله تعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فهذا الحديث يقول: أيما قلب أشربها، قبل الفتن، معصية، ذنب، شبهة، تقبل نكتة سوداء، إن تداركت نفسك بالتوبة، ونسأل الله تعالى أن يتوب علينا جميعا، صقل هذا القلب وصفي، وإن لم تتدارك نفسك بالتوبة إلى الله تعالى تعود مرة أخرى، تزيد النقطة، حتى يصير القلب كله أسود. قال عليه الصلاة والسلام: حتى يصير أسود مربادا، أي في لونه، كالكوز مجخية، الكوز الكأس، مجخية أي مقلوبة. بالله عليك خذ كأس ماء وخذ برميل ماء، كأس، اقلب الكأس وخذ برميل ماء وصب في هذا الكأس المقلوب، هل ستدخل فيه قطرة من الماء؟ لو بقيت تصب فيه 10 سنين ما تدخل فيه قطرة. وهكذا والله قلب من يقبل الفتن، والله لو تعظه ما وعظته، ما تدخل فيه موعظة ولا يؤثر فيه تذكير، نكس القلب والعياذ بالله. فلا تتساهل بالشيء اليسير من الفتن أو الذنوب يؤثر على قلبك، بعد ذلك لا تنفعك موعظة ولا تعتبر بتذكير، لو قرئ لك القرآن من أول إلى آخر ما ردعك. ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنون. إذا وصل العبد إلى هذا الحال قال الله ولو أننا لو حصل هذه الأمور لهم ما آمنوا، لو نزلت الملائكة تكلمهم وكلمهم الموتى وكل شيء في الدنيا حتى الحجارة تدعوهم ما استجابوا. وحشرنا عليهم كل شيء قبلا أي لدعوتهم، حتى الجدران والحجارة والأشجار والبهائم تدعوهم لا يقبلون. نكست القلوب بسبب قبول الفتن، بسبب قبول المعاصي، قبول المنكرات، والقلب الآخر يدفع هذه الفتنة، يعرض على الذنب لا يخاف الله يمتنع، تأتي الفتن لا يتابع، الناس ينقرون إلى الفتن إلى المخالفة وهو ثابت على طاعة الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا نكتة بيضاء، اليوم الثاني نكتة بيضاء، حتى يصير القلب هذا أبيض كالصفاء. الصفاء الحجر الأملس لا يمكن أن يثبت عليه شيء، ولو أصابه تراب أول ما يأتي ما يغسله، كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا، حتى يصير هذا القلب أبيض مثل الصفاء. قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تضره فتنة ما دامت السماء والأرض، ما دامت السماء والأرض باقية لا يمكن يفتن، لا يمكن يميل إلى المعاصي حصانة بسبب بعد عن الفتن. فهذا من أعظم ما يعينك أيها المسلم على الاستقامة أن تحرص عليها، لا تتساهل باليسير من مخالفة أمر الله، ولا تتساهل باليسير من طاعة الله، كله له أثره. طاعة الله تعالى لها أثرها على قلبك ولو يسيرة، ومعصية الله تعالى لها أثرها على قلبك ولو يسيرة. واليسير بجانب اليسير يصير شيئا كثيرا. فهذا مما يعين العبد على الاستقامة على طاعة الله ودينه. المؤمن في هذه الدنيا لن ينفعه إلا أن يعيش مستقيما على طاعة الله سبحانه وتعالى، وإذا استقام كما سبق أعانه الله جل وعلا بعد ذلك ورزقه الله سبحانه وتعالى خيرا ونفعه الله سبحانه وتعالى وكتب له ثباتا إلى يوم يلقاه. فهذا إخواني في الله كما سبق مما يعين العبد على طاعة الله والاستمرار على مرضاته حتى يلقى الله جل وعلا. ومن كان في خير في هذه الدنيا عاش على خير ومات على خير بإذن الله سبحانه وتعالى. وأسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يتوفانا وإياكم على الإسلام والسنة، وأن يقبضنا وهو راض عنا، إنه على كل شيء قدير. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
2: تستمعون إلى المصحف المرتل لفضيلة الشيخ العلامة أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله.
3: الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه، ومن أصدق من الله حديثا. فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا. أتريد

حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة

إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك

أنفسهم. فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى.

ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا

مبينا. وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة

ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما.

عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف.

الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل

جميعا. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا

من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن

واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين.

ذلك، فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم، ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك.

قولهم وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك

0: لكن الراسخون في العلم منهم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي بيان معنى اسمين من أسماء الله سبحانه وتعالى، وهما الحي والقيوم.

جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما

0: هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام بإدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز.
1: حياكم الله وبارك
0: فيكم. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من إحدى الأخوات المستمعات، تقول المرسلة حصة عين سين فاء من حوض السدير. أختنا رسالتها مطولة بعض الشيء، وملخص ما في سؤالها الأول سماحة الشيخ السؤال عن السحر وأهل السحر، إذ أنهم يعانون كثيرا من هذا الأمر كما تقول، ولا سيما وأنها تقول لقد اكتشفنا أن إحدى أخواتي قد أصيبت بالسحر بعد أن تعطلت خطبتها واضطرت للبحث عن علاج لهذا الموضوع، فأفادتها إحدى النساء بأنك مسحورة وأن مكان السحر تحت عتبة الباب، وتسأل سماحتكم كيف يتقى شر هؤلاء جزاكم الله خيرا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه، أما بعد، فقد دل القرآن الكريم وهو كلام الله عز وجل على أن السحر موجود، وبعضه تخيل وبعضه له حقيقة وأثر، ومن هذا قوله سبحانه في قصة موسى مع السحرة يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، ومنها قوله جل وعلا في سورة البقرة واتبعوا ما تتلو الشياطين ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، وما أنزل من أتيه بجابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما هوتك فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. فالسحر حقيقة لكن بعضه تخيل وتلبيس ولا حقيقة له واقعية، كما جرى من السحرة فيما فعلوا من التخيل والحبال والعصيب، ويقع بعضه مؤثرا كما ذكر الله في سورة البقرة أن السحرة يتعلمون منهما الملكين ما يفرقون بين المرء وزوجه، لكن بإذن الله، ولهذا قال سبحانه وما هم بضارين من أحد إلا بإذن الله، بإذن الله كون القدر، فهذا يدل على أن قد يقع منه ضرر وقد يحصل بشيء التفريق بين المرء وزوجته، ولكن كثير من الناس قد يتوهم هذا الشيء ويظن أنه سحر وليس بسحر، ولكنها أوهام وساوس. ومن الشواهد في هذا توقي السحر بالتعوذات الشرعية والأذكار الشرعية التي جعلها الله واقعة منه، هذا هو المؤمن والمؤمنة توقي ذلك بالأسباب الشرعية، ومنها قراءة آية الكرسي بعد كل صلاة وعند النوم، ومنها قراءة قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس بعد كل صلاة وبعد الفجر والمغرب ثلاث مرات وعند النوم ثلاث مرات، كل هذا من أسباب الوقاية من السحر من سحر الشيطان. ومن ذلك أيضا التعوذ بكلمات الله التامة في كلمة خلق صباحا ومساء ثلاث مرات، أعوذ بكلمات الله التامة في كلمة خلق، ومن ذلك ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، وهو أن يقول صباحا ومساء: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم ثلاث مرات. إذا قالها لا يضر شيء، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم ثلاث مرات صباحا وثلاث مرات مساء. فثبت عن في الحديث عن رضي الله عنه أن من قالها ثلاثا صباحا لا يضره شيء حتى يمسي، وإن قالها مساء لا يضره شيء حتى يصبح. ومن ذلك أخذ ورقات سن أخضر سبع ورقات تدق وتجعل في الماء ويقرأ فيها آية الكرسي وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد

0: طه ثم اليونس في الأعراف سبيعوا جل وعلا وأوحينا إلى موسى أن يقطع عصاك فإذا أتاه ما يألفون فوقع الحق فبطل ما كان يملون فقلبوا النار فانقلبوا صغير. وفي سورة يونس يقول سبحانه وقال فرعون ائتوني بكل سحر عليم. فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم تلقون. فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح على المفسدين. ويحق الله الحق لكلماته ولو كره المجرمون. ومن سورة طه يقول سبحانه قال يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى. قال بل ألقوا فإن حبالهم ويصيهم يخيل يمين شرير أنها تسعى. فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى. وألق ما في يمين فوق ما صنعوا إنما صنعوا كيد الساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. وينفث أيضا في إلا قبل الناس الذي لا تشي أن تشاء بالأسماء الأسماء فإن لا يغادر سقط ثلاث مرات. اللهم رب الناس الناس وشيء عند الشافي لا شفاء لا شفاءك شفاء لا يغاد سقما لا تكن سقما. ويقول أيضا بسم الله أعطيك من كل شيء يليف تدعي كل نفس على المحال الله يشفيه بسم الله أعطيك سمي بسم الله أعطيك ولانا أصحب على ما الذي أعطيك بسم الله أعطيك من كل شيء يليف تدعي كل نفس على المحال الله يشفيه بسم الله أعطيك ثلاث مرات. كل هذا حسن. وإذا قال يوم ويلغ بكلمات الله التامات وشكل الله ثلاث مرات حسن. ثم يشرب من هذا الماء الثواب ويتروش بالباقي. ثم الماء يكفي للتروش ويتروش بالباقي. والغالب بإذن الله أنه يزول الأثر إن كان هناك سهل حقيقي يزول بإذن الله. وهكذا المحبوس عن زوجته ينفع هذا العلاج ايضا يتربص به يصمم ثلاث حسوات يتربص بالباقي. فان زال الاثر وحصلت العافيه فالحمد لله والا يشرع له من يعيد مثلا مرتين او ثلاث او اكثر حتى يزول الاثر من سحر او حبس عن الزوجه. والغالب الجنس المره الاولى وقد يحتاج الى مره ثانيه او ثالثه الحمد لله العلاج الحمد لله ميسر. فأنا أنصح بهذا العلاج من ظن أنه مسحور أو أنه مصاب بعيد أو محبوس عن زوجته. فالله جل وعلا جعل هذا من أسباب الشفاء سبحانه وتعالى. وإذا قرأ نفسه قرأ نفسه آية الكرسي وقل الله أحد أو اثنتين ومسح هذا رأسه وصدره ووجهه عند النوم فهذا ينفع أيضا. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتكى قرأ في كفيه قل هو الله أحد والذي ينفث في كفيه ثلاث مرات يمسح في كل مرة على وجهه وصدره ورأسه. هذا ينفع بإذن الله. وإذا قرأ على آية الكرسي فهي أيضا من أسباب الشفاء. كلها أدوية شرعية. من أصيب بشيء مما يكره من مرض أو حرج عن زوجة أو ظن أنه مسحور أو وجد بغضا بينه وبين زوجته.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فبإذن الله تعالى
0: يعني فإن قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاه. هو القائل سبحانه أدعوني أستجب لكم. نسأل الله أن يغفر المسلمين جميعًا لما في جراه وأن يكسر رياضهم من كل سوء وأن يوفقهم لكل ما ينفعهم في الدين والدنيا. نعم.
2: اللهم أمين. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم سماحة الشيخ. تفضلتم وبينتم كيفية اتقاء شر الساحر. هل هناك من طريقة لاتقاء شر الحاسد أيضا؟ اتسأل أختنا هذا السؤال.
0: نعم، تعوذ بالله جل وعلا شر الحاسد من شر الحاسد قراءته، قل هو الله نور ياسين بعد كل صلاة، وبعد المغرب والفجر ثلاث مرات، وعند النوم ثلاث مرات. هذا ما يتقى بشر الحاسد وشر كل شر، ينبغي يفعل هذا من الضج والضرع جميعا، وهذا من أعظم العلاج الذي أرشد إليه النبي عليه الصلاة والسلام. وإذا وجد ما يظن أنه أداة السحر تحت عتبة أو تحت منضد أو في سقف أو في غير ذلك، إذا وجد يتلف، إذا وجد أو ظن أنه من أدوات السحر من شيء معقد أو شيء مجهول في ظرف من الظروف أو في آلة من الآلات أو شيء يظن أنه من عمل الساحر يتلف، هذا من أسباب العافية أيضا.
2: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. لها شكوى وفيها شيء من المرارة سماحة الشيخ. الشكوى من زوجة أبيها وتصفها بأوصاف أترفع بسماحتكم عن الاستماع إلى مثلها، حبذا لو وجهتموها ووجهتم مثل تلك المرأة المشتكى منها، جزاكم الله خيرا.
0: يجب على كل مؤمن ومؤمنة تقوى الله سبحانه، وأن يحذر من ظلم أخيه أو أخته في الله، وعلى زوجة الأب وعلى زوجة الأخ وعلى كل مسلم أن تتقي الله وأن تحذر الظلم لابنة زوجها أو أخت زوجها أو غيرهما. هذا في حديث الجميع تقوى الله، وأن يحذر كل واحد وكل امرأة من الظلم بالقول والفعل، وعلى من ابتليت بشر من زوجة أبيها أو زوجة أخيها أو غيرهما أن تسأل الله العافية من شرهما، وأن ترضى إلى الله أنك فيها شرهما، وتحرص على تعويلات شرعية صباح ومساء، مثل أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق صباحا ومساء ثلاث مرات، قراءة قل هو الله أحد المعوذتين بعد الصبح ثلاث مرات، بعد المغرب ثلاث مرات، كل هذا من أسباب العافية من شر كل أحد. كذلك مثل ما تقدم، بسم الله الذي لا يغلق مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السماء ثلاث مرات صباح ومساء، من أسباب العافية والسلام من كل فرق. ينبغي المؤمن في أعتاده والمؤمنة كذلك صباح ومساء بسم الله الذي لا يغلق مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السماء ثلاث مرات صباح ومساء، من أسباب العافية من كل فرق، شرية ولله جميعا وشر المخلوقات الأخرى. والنصيحة لكل مؤمنة ولكل مؤمن تقوى الله والحذر من ظلم الناس والحذر من إيذاء الناس بقول أو فعل. نسأل الله لجميع الهداية.
2: اللهم آمين. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع ح رمضان والمستمعة سين رمضان أيضا من المنيا من الصعيد. إخوتنا يسألون سماحتكم جزاكم الله خيرا عن فئة من الناس نساؤهم لا تصوم قضاء رمضان إذا ما افترت بعذر شرعي، ويعتقدون أن ذلك لا يقضى كالصلاة، وهذه مشكلة كبيرة وخطيرة كما يصفونها في حق الدين. نرجو من سماحتكم أن تفتوا لنا في هذا مع توجيه الناس ونصحهم جزاكم الله خيرا.
0: الواجب على كل مؤمنة أن تقضي صوم رمضان إذا صادف الحيض في رمضان أو النفاس، عليها أن تفطر وعليها أن تقضي بإجماع المسلمين بإجماع العلماء، هذا واجب عند جميع أهل العلم. قالت عائشة رضي الله عنها كان يصيبنا ذلك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرهم بقضاء يأمرهن بقضاء الصوم إذا أفطر في رمضان من أجل الحيض والنفاس، ولا يأمرهن بقضاء الصلاة. والله حسب عن العباد سبحانه وتعالى، الصلاة مكررة في اليوم خمس مرات وفي قضائها مشقة، فمن رحمة الله وإحسانه جل وعلا أن أسقطها عن الهائل والنفاسة مدة الهائل والنفاسة فعلا وقضاء لا تفعل ولا تقضي رحمة من الله وإحسان من الله. أما الصوم صوم رمضان فإنه أسقطه عن الهائل والنفاسة فعلا وقت الحيض وقت النفاس لا تصوم لكن تقضي. إذا جاء الحيض من رمضان تفطر وخفل في النفاس تفطر ثم تقضي بعد ذلك بإجماع العلماء. فلهذا الواجب على جميع المسلمين التواصي بهذا والتناصر والتنبيه للنساء على هذا الأمر وأنه واجب على المرأة أن تقضي أيام الحيض وأيام النفاس التي أعطرتها في رمضان. ومن ترك ذلك فعصى الله ورسوله وخالف إجماع المسلمين وهو يستحق التأديب والضرب على هذا الأمر. تستحق المرأة أن يترك ذلك التأديب من أبيها وزوجها وأخيها لأن هذا منكر عظيم فيجب لها أن تدعى على الصوم. إذا أخطرت في رمضان بالحيض أو النفاس فإن يجب عليها القضاء كما تقدم بالنص والإجماع.
2: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسألون أيضا عن النساء المتزوجات واللاتي لا دخل لهن سوى ما يتكرم به قريب أو زوج، هل يجوز صرف الزكاة لمثل هذا النوع من الزوجات ولا سيما إذا كان الزوج لا يعطيها شيئا سوى ما تأكل أو تشرب أو تكتسي؟ جزاكم الله خيرا.
0: لا يجوز أن تعطى ذات الزوج من الزكاة وإن ما يعطى الزوج إذا كان الزوج فقيرا يعطى ما يرجعه على زوجته، أما هي فلا تعطى لأنها غنية بزوجها. فإذا كان زوجها لا يقوم بالعدل ففي إمكانها أن تطلب من المحكمة إنصافها أو من أوليائها حتى يناصحوه أو من جيرانها حتى يناصحوه. المقصود عليها أن تسعى في حل المشكل من أي طريق، من طريق نصيحة الجيران أو الأقارب والأصدقاء أو فيما بينها وبين التوبة من الله وتطلب منها أن يعطيها حقها. أما أن تطلب الزكاة لأن كثير من النساء تتسهل في هذا الأمر، قد تطلب الزكاة وهي تلعب بالمال وعندها ما يكفيها أو تشتري بها حاجات أخرى لا ضرورها إليها. المقصود أن الزكاة لا تدفع للزوجة ما دام عندها زوج هو المسؤول عنها، لكن إذا كان فقيرا فأعطاه وهو لينفق على زوجته.
2: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. كيف يكون صرف الزكاة للفقير؟ هل يعطى حتى يغتني أو توزع على أكثر من فقير إذا كان المال المزكى يعطي مبلغا كبيرا هو الزكاة؟
0: الواجب أن يعطى الفقير ما في حاجته سنته كلها عامه كلها. فإذا كان الفقير عنده ما يكفيه نصف السنة فأعطي ما يكفيه بقية السنة. وإذا كان صاحب الزكاة لا يعرف حاله ولكن يعلم أنه فقير فيعطيه ويكفي، يعطي ما تيسر من الزكاة ويكفي. أما إذا كان يعرف حاله وعنده زكاة كبيرة يستطيع أن يعطيه ما يسده في العام يعطي ما يسده في العام ويحرم على الفقير يسأل بعد ذلك يكتفي بما يعطي، ويحرم عليه أن يسأل زكاة بعد ذلك وهو عنده ما يكفي من الزكاة التي وصلت إليه.
2: جزاكم الله خيرا. إذا اجتمع أناس مثلا وجمعوا مبلغا معينا من أموال الزكاة ليشتروا بها بيتا لأيتام فقراء، هل يجوز هذا أو لا يجوز؟
0: لا يشترون به بيتا أو يشترون به بيتا لأيتام لا
2: الحمد لله.
0: هذا ما سهل.
2: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة وصلت إلى البرنامج من إحدى الأخوات المستمعات تقول المرسلة حانون أختنا ضمنت رسالتها بعض القضايا، في إحداها تقول أسألكم عن حكم صلاة التسبيح، ذلك أن إحدى صديقاتي قرأت في كتاب شيئا عن فضلها ونصحتها بأدائها ونصحتني كذلك، فما هو توجيهكم جزاكم الله خيرا؟
0: صلاة التسبيح ليست ثابتة بل أحاديثها كلها ضعيفة وكلها شاذة ومخالفة للصلاة الشرعية المحفوظة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالذي أوصي به جميع المستمعين ألا يستعينوا بها وأن يصلوا الصلاة المعتادة المعروفة عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما صلاة التسبيح فأحاديثها كلها غير صحيحة عند أي مثل الحديث المعروفين بالإتقان والعناية في هذا الأمر. هذا هو الصواب. نعم.
2: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول: لقد سمعت أن العودة إلى الذنب بعد التوبة عنه أمر فيه شيء من الاستهزاء بالمولى عز وجل، ذلك أن هذا الأمر يعتبر تهاونا من العائد إلى الذنب، فما هو توجيه سماحتكم جزاكم الله خيرا؟
0: ليس هذا بصحيح، لأن الإنسان محل الخطأ، محل التقصير، محل جهل وضعف والنسيان. فإذا تاب توبة صادقة تاب الله عليه، وإذا ابتلي بالذنب مرة أخرى فليس استهزاء، بل عليه أن يتوب إلى الله توبة أخرى ويبادر بالتوبة. وربنا عز وجل جواد كريم يتوب عليهم إذا صدق في التوبة كما تاب عليه في الذنب الأول. هو قال سبحانه: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. وثبت عن الله عز وجل أنه يقول سبحانه: الحمد في عبد الذي أذنب ثم تاب ثم وقع في الذنب مرة أخرى فعلم. يقول جل وعلا: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به. ثم يقول: أشهد أني قد غفرت لعبدي. يعني ما دام على التوبة الصادقة. نعم.
2: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. المستمع ميم من الرياض بعث يسأل سماحتكم ويقول: إذا كنت من المتابعين لهذا البرنامج وأقرأ كتبا فقهية كثيرة وأتعرض لأسئلة فقهية من الناس وأكون أعرف الإجابة عليها، فما هو الأفضل، كتمان ما أعرفه خوفا من عدم الدقة في النقل أم الإجابة حسب ما سمعت جزاكم الله خيرا؟
0: الواجب أن تجيب حسب ما سمعت، لا تجيد ولا تنقص. إذا كنت ضابطا للفتوى تقول: سمعت فلان أفتى بكذا وكذا، تنسب الفتوى إلى العالم صدرت منه. إلا إذا كان المستفتي يستطيع أن يذهب إلى العالم وهو منه قريب، وأنت تخشى أن يكون في كلامك شيء من الزيادة والنقص، فلا مانع أن تحتاط وترشد إلى العالم حتى يسأله. أما إذا كنت لا عندك شك بل عندك يقين في الفتوى تخبره بها إخبارا أنك سمعت المفتي فلان قال كذا وكذا أو العالم الفلاني قال كذا وكذا، لأجل التعاون مع أخيك على الخير. والله يقول: تعاون مع البر والتقوى. فأنت إذا أخبرت فقد عنده على الخير وكفيته المؤونة، لا سيما وقد يكون العالم بعيدا عنه وقد يكون عليه مشقة في الذهاب إليه. فالحاصل أنه لا بأس أن تخبره بالفتوى التي أتقنتها وضبطتها وحفظتها لنصها وتنسبها إلى صاحبها.
2: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: أقيم في إحدى القرى والماء المستخدم للغسل والوضوء ليس صالحا للشرب، بل إنما يصلح للشرب نشتريه شراء، فهل يجوز الوضوء من ذلك الماء إذا كان غير صالح للشرب؟ يقول: أقيم في إحدى القرى والماء المستخدم للغسل والوضوء غير صالح للشرب، بل ماء الشرب نشتريه شراء، فهل يجوز الوضوء من ذلك الماء الذي هو غير صالح للشرب؟
0: كل ماء يجوز منه الوضوء والغسل فهو صالح للشرب، وفي المانع إذا كان طاهرا، إذا كان طهورا صالحا للغسل والوضوء من ماء الأمطار أو ماء الأنهار أو ماء العيون أو ماء الآبار، فكما يصلح للوضوء والغسل لا مانع من الشرب، إلا إذا كان ماء مالحا ماء البحار أو فيه مرارة، على أي الإنسان إن استطاع يحط في بال حليه زين يشرب منها الحمد لله، وإن كان ما استطاع فلا بأس. المقصود أنه ما صلح للشرب جاز، ما صلح للوضوء والغسل جاز للشرب. إن كان به إلا من مرارة أو ملوحة ممكن تعديله بشيء من المعدلات من الحلوى. نعم.
2: أو بعض الحشرات مثلا؟
0: الحشرات ما إذا شربنا تنجس ما تضر.
2: نعم. لكن ربما تضر الإنسان إذا شرب.
0: لا هذا هو يترك.
2: جزاء
0: الله. أمر برأس الدباب وشر. إنه وقع في الله ولم يقض فيها.
2: نعم.
0: لا بأس.
2: نعم. بعض المياه الراكدة تكثر فيها الديدان سمعت الشيخ.
0: المقصود إذا كان الماء يضره لا يدخل. أما إذا كان لا يضره لكن فيه مرارة أو ملوحة
2: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. سماحة الشيخ في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الإخوة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير.
0: نرجو
2: مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا لسماحة الشيخ، وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
3: تستمعون الآن إلى قراءة لأحاديث من رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله.
4: الباب 36، باب السلام على الصبيان. عن أنس رضي الله عنه أنه مر على صبيان فسلم عليهم وقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله. متفق عليه. الباب 37، باب سلام الرجل على زوجته والمرأة من محارمه وعلى أجنبية وأجنبيات لا يخاف الفتنة بهن وسلامهن بهذا الشرط. عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: كانت فينا امرأة، وفي رواية: كانت لنا عجوز تأخذ من أصول السلق فتطرحه في القدر وتكركر حبات من شعير، فإذا صلينا الجمعة وانصرفنا نسلم عليها فتقدمه إلينا. رواه البخاري. قوله تكركر أي تطحن. وعن أم هانئ فاختة بنت أبي طالب رضي الله عنها قالت: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح وهو يغتسل وفاطمة تستره بثوب فسلمت، وذكرت الحديث. رواه مسلم. وعن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها قالت: مر علينا النبي صلى الله عليه وسلم في نسوة فسلم علينا. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن. وهذا لفظ أبي داود ولفظ الترمذي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر في المسجد يوما وعصبة من النساء قعود فألوى بيده بالتسليم. الباب 38، باب تحريم ابتدائنا الكافر بالسلام وكيفية الرد عليهم واستحباب السلام على أهل مجلس فيهم مسلمون وكفار. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تبدأ اليهود ولا النصارى بالسلام، فإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى أضيقه. رواه مسلم. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا: وعليكم. متفق عليه. وعن أسامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على مجلس فيه أخلاط من المسلمين والمشركين عبدة الأوثان واليهود فسلم عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. متفق عليه. الباب 39، باب استحباب السلام إذا قام عن المجلس وفارق جلساءه أو جليسه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا انتهى أحدكم إلى المجلس فليسلم، فإذا أراد أن يقوم فليسلم، فليست الأولى بأحق من الآخرة. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن. الباب الأربعون ومئة: باب الاستئذان وآدابه. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الاستئذان ثلاث، فإن أذن لك وإلا فارجع. متفق عليه. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الاستئذان من أجل البصر. متفق عليه. وعن ربعي بن حراش قال: حدثنا رجل من بني عامر أنه استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في بيت، فقال: أألج؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لخادمه: أخرج إلى هذا فعلمه الاستئذان، فقل له: قل السلام عليكم، أأدخل؟ فسمعه الرجل فقال: السلام عليكم، أأدخل؟ فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم فدخل. رواه أبو داود بإسناد صحيح. وعن كلدة بن الحنبل رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فدخلت عليه ولم أسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع فقل السلام عليكم، أأدخل؟ رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن. الباب الواحد والأربعون ومئة: باب بيان أن السنة إذا قيل للمستأذن من أنت أن يقول فلان، فيسمي نفسه بما يعرف به من اسم أو كنية، وكراهة قوله أنا ونحوها. عن أنس رضي الله عنه في حديثه المشهور في الإسراء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثم صعد بي جبريل إلى السماء الدنيا فاستفتح، فقيل: من هذا؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد. ثم صعد إلى السماء الثانية فاستفتح، قيل: من هذا؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد. والثالثة والرابعة وسائرهن. ويقال في باب كل سماء: من هذا؟ فيقول: جبريل. متفق عليه. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: خرجت ليلة من الليالي فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي وحده، فجعلت أمشي في ظل القمر، فالتفت فرآني فقال: من هذا؟ فقلت: أبو ذر. متفق عليه. وعن أم هانئ رضي الله عنها قالت: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يغتسل وفاطمة تستره، فقال: من هذه؟ فقلت: أنا أم هانئ. متفق عليه. وعن جابر رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فدققت الباب، فقال: من هذا؟ فقلت: أنا. فقال: أنا أنا، كأنه كرهها. متفق عليه. الباب الثاني والأربعون ومئة. باب استحباب تشميت العاطس إذا حمد الله تعالى وكراهية تشميته إذا لم يحمد الله تعالى، وبيان آداب التشميت والعطاس والتثاؤب. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب، فإذا عطس أحدكم وحمد الله تعالى كان حقا على كل مسلم سمعه أن يقول له: يرحمك الله. وأما التثاؤب فإنما هو من الشيطان، فإذا تثاءب أحدكم فليرده ما استطاع، فإن أحدكم إذا تثاءب ضحك منه الشيطان. رواه البخاري. وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا عطس أحدكم فليقل: الحمد لله، وليقل له أخوه أو صاحبه: يرحمك الله. فإذا قال له: يرحمك الله، فليقل: يهديكم الله ويصلح بالكم. رواه البخاري. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا عطس أحدكم فحمد الله فشمتوه، فإن لم يحمد الله فلا تشمتوه. رواه مسلم. وعن أنس رضي الله عنه قال: عطس رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم فشمت أحدهما ولم يشمت الآخر، فقال الذي لم يشمت: عطس فلان فشمته، وعطست فلم تشمتني. فقال: هذا حمد الله وإنك لم تحمد الله. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عطس وضع يده أو ثوبه على فيه وخفض أو غض بها صوته. شك الراوي. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: كان اليهود يتعاطسون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجون أن يقول لهم: يرحمكم الله، فيقول: يهديكم الله ويصلح بالكم. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تثاءب أحدكم فليمسك بيده على فيه، فإن الشيطان يدخل. رواه مسلم. الباب الثالث والأربعون ومئة. باب استحباب المصافحة عند اللقاء وبشاشة الوجه وتقبيل يد الرجل الصالح وتقبيل ولده شفقة ومعانقة القادم من سفر وكراهية الانحناء. عن أبي الخطاب قتادة قال: قلت لأنس: أكانت المصافحة في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. رواه البخاري. وعن أنس رضي الله عنه قال: لما جاء أهل
5: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد

0: سمع الله لمن حمده.
1: الله أكبر.

0: سميع الله لمن حمده.
1: الله

0: يقول: لا إله إلا أنا وحدي لا شريك لي. وإذا قال: لا إله إلا الله له الملك وله الحمد، قال: لا إله إلا أنا لي الملك ولي الحمد. وإذا قال: لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، قال: لا إله إلا أنا ولا حول ولا قوة إلا بي. وكان يقول: من قالها في مرضه ثم مات لم تطعمه النار. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. الباب السادس والأربعون ومئة: باب استحباب سؤال أهل المريض عن حاله. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه خرج من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجعه الذي توفي فيه، فقال الناس: يا أبا الحسن، كيف أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: أصبح بحمد الله بارئا. رواه البخاري. الباب السابع والأربعون ومئة: باب ما يقوله من أيس من حياته. عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وهو مستند إلي يقول: اللهم اغفر لي، اللهم اغفر لي، وارحمني، وألحقني بالرفيق الأعلى. متفق عليه. وعنها رضي الله عنها قالت: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بالموت عنده قدح فيه ماء، وهو يدخل يده في القدح ثم يمسح وجهه بالماء ثم يقول: اللهم أعني على غمرات الموت أو سكرات الموت. رواه الترمذي. قال الألباني: إسناده ضعيف. الباب الثامن والأربعون ومئة: باب استحباب وصية أهل المريض ومن يخدمه بالإحسان إليه واحتماله والصبر على ما يشق من أمره، وكذا بالوصية بمن قرب سبب موته بحد أو قصاص ونحوهما. عن عمران بن الحسين رضي الله عنهما أن امرأة من جهينة أتت النبي صلى الله عليه وسلم وهي حبلى من الزنا، فقالت: يا رسول الله،
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب ما جاء في التعريض. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه أعرابي فقال: يا رسول الله، إن امرأتي ولدت غلاما أسود. فقال: هل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: ما ألوانها؟ قال: حمر. قال: فيها من أورق؟ قال: نعم. والأورق هو الذي يكون لونه فيه بياض وسواد، أي بين البياض والسواد، أي كالورق كالفضة لونه، فليس بالأبيض الخالص ولا الأسود الخالص. قال: فيها من أورق؟ قال: نعم. قال: فأنى كان ذاك أو ذلك؟ فأنى كان ذلك، أي من أين جاء هذا الأورق والإبل حمر؟ قال: أراه عرق نزعه. قال: فلعل ابنك هذا نزعه عرق. إذن هذا الباب في كتاب الحدود، باب ما جاء في التعريض، والمراد به التعريض بالقذف بالزنا، والتعريض خلاف التصريح. فالتصريح أن يتهمه بالزنا، يقول له: يا زاني، يا عاهر، أو فلان زان، فلان عاهر، فلان وقع في الفاحشة. والتعريض يأتي بلفظ ليس بصريح، بل يحتمل القذف بالزنا ويحتمل غير ذلك. نقل الحافظ عن الراغب الأصفهاني أنه قال: هو كلام له وجهان، ظاهر وباطن، فيقصد قائله الباطن ويظهر إرادة الظاهر. مثل له بعض الأئمة ومنهم البخاري بهذا الحديث: إن امرأتي ولدت غلاما أسود. قالوا: هذا تعريض، بأنه يرمي امرأته أنه زنت مع رجل أسود، لأنه هو أبيض وهي بيضاء، فكيف جاءت بغلام أسود؟ قال أيضا أهل العلم: من التعريض أن يقول لمن يخاصمه، يقول له: أنا لست بزاني، أو أنا لست بابن زنا، أو نحو ذلك، وكأنه يعرض بصاحبه الذي هو يخاصمه أنه كذلك. فهل يعد هذا من القذف ويقام به الحد؟ ظاهر ما جاء، ظاهر اختيار البخاري رحمه الله، أنه يقول: ليس هذا من القذف الذي يستحق الحد، حد القذف، فإنه ذكر هذا الباب واستدل له بالحديث، قد سبقه إلى هذا الاستدلال الشافعي رحمه الله، وأن التعريض بالزنا ليس بقذف يجب فيه الحد. واحتج بهذا الحديث بأن هذا الرجل عرض بامرأته، أظن استدل له الشافعي رحمه الله بما جاء من الإذن في التعريض بالخطبة ومنع التصريح بها: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم، علم الله أنكم ستذكرونهن، ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا، ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله. قال: فكما هو معلوم أن خطبة المعتدة خطبة صريحة ممنوع منه، محرم، والتعريض جائز. قال: فهذا يدل على الفرق بين التعريض والتصريح، فكذلك في القذف، القذف الصريح يجب به الحد، والتعريض لا يجب به الحد. ومع قولهم أنه لا يجب به الحد يقولون فيه عقوبة، فيه تعزير. قال ابن حجر رحمه الله: ومن لم يقل بالحد في التعريض يقول بالتأديب فيه، بأن في التعريض أذى المسلم. يعني ولو لم يجب الحد فيه إلا أنه يجب التأديب فيه ويزجر هذا الذي فعل ذلك. بعض أهل العلم يقول إن وجدت قرائن تدل على أنه أراد بهذا التعريض القذف بالزنا فإنه يقام عليه الحد. قالوا لأن هذا الحديث الذي استدل به البخاري ليس صريحا في نفي الحد بالتعريض، لأنه ليس فيه أنه جاء يعرض امرأته، إنما جاء يستفتي، هو جاء يسأل هل يستلحق هذا الولد وينسبه إلى نفسه أو لا. فلم يكن قصده القذف بالزنا كما هو قصده في السؤال والاستفتاء. قال: ولكن إن كان ثم قرائن تدل على أنه يريد القذف بالزنا فإنه يجب فيه إقامة الحد. ومن ذهب إلى هذا القول ابن القيم رحمه الله.

ثم ذكر البخاري رحمه الله في الباب حديث أبي هريرة جاء أعرابي فقال يا رسول الله إن امرأتي ولدت غلاما أسود. احتجاج البخاري به والشافعي من قبله على أنه يعرض بها، أي كيف جاءت بغلام أسود وهي بيضاء وأنا أبيض، أبوها وأمها أبيضان، فمن أين جاءت بالغلام الأسود؟ فكأنه يعرض بها. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل لك من إبل؟ قبل أن يجيب بالجواب البات ذكر له مثلا يستوعبه، وهذا من حسن الفتية والتعليم أنه قبل أن يذكر الجواب القاطع يذكر للسائل والمستفتي من المثل ما يقرب به الفهم ويحصل به القناعة. فقال نعم أي عندي إبل، وهذا هو شأن الأعراب يتخذون الإبل. قال ما ألوانها؟ قال حمر. قال فيها من أورق، يعني هل فيها أورق لونه بين البياض والسواد؟ قال نعم. قال فأنى كان ذاك؟ من أين جاء هذا الأورق وهي إبل حمراء؟ قال أراه عرق النزعه، يظنه عرق النزعه، معنى عرق النزعه أي لعله كان يوجد من آبائه من أصوله، سواء من جهة الأب أو الأم، من هو أورق، فجاء هذا البعير على لون من سبق من أصوله. قال فلعل ابنك هذا نزعه عرق، لعل أحد آبائك أو آباء زوجتك كان لونه أسود، فابنك هذا جاء إليه فاقتنع هذا الرجل. وهذا الحديث كما سبق يدل على حسن الفتية، ويدل أيضا على إثبات القياس، فهو أصل عند جمهور الأصوليين في إثبات القياس. وأن النبي عليه الصلاة والسلام جعل حكم هذا الغلام كحكم ذلك البعير الأورق، ألحقه به، وهذا هو القياس.

0: نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
1: الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى. حرسها الله تعالى.
2: تستمعون إلى تلاوة لفضيلة الشيخ رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله.
3: ألف لام را، تلك آيات الكتاب الحكيم. أكان للناس عجبا

0: إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين.
1: تستمعون إلى درس في شرح الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله لفضيلة الشيخ رشاد الضالعي حفظه الله.
2: كنا قرأنا في الدرس الماضي باب المزاح، وقرأنا الأحاديث التي ذكرها البخاري رحمه الله. أخذنا فائدة كنا في حكم المزاح، فما حكمه؟ ها؟ مطلقا الأصل أنه ماذا؟ مباح جائز، هذا الأصل أنه جائز بضوابطه الشرعية، وقد يكون ماذا؟ مستحبا إذا أراد أن يدخل على أخيه السرور أو يذهب عنه بعض ما هو فيه من كدر، أو رأى فيه مصلحة، نفي الكبر أو نفي الترفع. وقد يكون ها محرما إذا اشتمل على المخالفات. نعم، قلنا إذا كان في مخالفات فهو محرم. ذكرنا للمزاح المباح شروطا، من يذكر؟ ها، ألا يكون في سخرية بالمسلمين، أيضا ألا يكون في استهزاء بأمر الدين، أيضا نعم ألا يكون هذا ديدنا له ويكون مكثرا منه، ها أيضا أن يكون في حق ليس في كذب، أيضا لا يكون فيه ترويع وإخافة للمسلم، كل هذا دلت عليه الأدلة. وأيضا عموما أن يخلو من المخالفات الشرعية. نأتي إلى الأحاديث التي ذكرها البخاري. ذكر حديث أنس قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم على بعض نسائه ومعهن أم سليم، فقال يا إنجشة رويدا سوقك بالقوارير. قال أبو قلابة فتكلم النبي صلى الله عليه وسلم بكلمة لو تكلم بها بعضكم لعبتموها عليه، قوله سوقك بالقوارير. هذا الحديث كان النبي صلى الله عليه وسلم في سفر،

ما يصدر لها من كلام أو نغمة معينة تنشط بها الإبل. فكان أنجشة هذا رضي الله عنه حاديا يحدو الإبل، وكان على هذه الإبل نساء، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: يا أنجشة، رويدا سوقك بالقوارير. رويدا أي تمهل، لا تستعجل، سوقك بالقوارير أي مشيك بهن. والقوارير المراد بهن في هذا الحديث النساء، شبهت النساء بالقوارير لضعفهن ولطافة أجسادهن، فهي ضعيفة ليست في بنيتها كالرجل في قوته وشدته وصلابة جسده، بل ضعيفة. شبه النبي صلى الله عليه وسلم بالقوارير. بقي ما معنى هذا الحديث؟ ما معنى قوله يا أنجشة رويدا سوقك بالقوارير؟ القوارير هن النساء. لأهل العلم في معنى هذا الحديث قولان. القول الأول أن معناه أي لا تسرع بهن في السير، فإنك إذا أسرعت السير وأسرعت الإبل أدى ذلك إلى سقوط النساء. أو أدى ذلك إلى تأذيهن أثناء الركوب، فيكون عليهن من حركة الإبل شدة فيتأذين في ركوبهن، أو يؤدي بهن هذا الإسراع إلى سقوط إحداهن فتتأثر وتنكسر كالقوارير التي إذا هزت وسقطت تكسرت. وهذا القول قال به جماعة من شراح الحديث. القول الثاني في معنى هذا الحديث أن معنى يا أنجشة رويدا سوقك بالقوارير أن أنجشة كان صوته جميلا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يخفف من ذلك الصوت أو يقلل منه خشية افتتان هؤلاء النساء بجمال صوته، فكان مع هذا الذي يحدو به للإبل كان له صوت جميل، فخشي النبي عليه الصلاة والسلام أن تتأثر قلوب هؤلاء النسوة بذلك فيحصل عليهن ضرر، فإن قلوبهن ضعيفة كضعف هذه القوارير. نحن إذا نظرنا إلى الحديث من كلمة رويدك التي تدل على التمهل وعدم الإسراع، أيضا من كلمة سوقك الذي هو السير والمشي، نجد أن هذه الألفاظ تؤيد المعنى الأول، وأن المعنى لا تسرع فإن النساء تتضرر لضعفها أثناء ركوبها، فإذا أسرعت ربما مع كثرة حركة الإبل يتأثرن في الركوب أو يؤدي بهن ذلك إلى السقوط فيحصل لهن الضرر. ويحتمل المعنى الثاني بدليل فهم أبي قلابة، فالظاهر أنه فهم المعنى الثاني، لأنه قال تكلم النبي صلى الله عليه وسلم بكلمة لو تكلم بها بعضكم لعبتموها عليه، سوقك بالقوارب أي تحصل لو أن انكسار لقلوبهن بهذا الكلام وهذا الصوت. والشاهد من هذا أن هذا فهم منه البخاري رحمه الله المزاح مع أنجشة هذا الحادي، وأيضا مزاح مع النساء
وهن نساء ومعهن أم سليم بتسميتهن بالقوارير.

0: والحديث الثاني حديث أبي هريرة قالوا يا رسول الله إنك تداعبنا أي تمازحنا تلاطفنا بالكلام وبالأفعال. قال إني لا أقول إلا حقا أي وإن لاطفتكم وإن مازحتكم لكن لا أقول إلا حقا، لا أمازح بالكذب، لا أمازح بالباطل، لا أمازح بالكلام الذي هو مخالف للشرع. والحديث أو الأثر الثالث أثر بكر بن عبد الله كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يتبادحون بالبطيخ أي يترامون، فإذا كانت الحقائق كانوا هم الرجال، ووجهه أنهم كانوا يترامون بذلك على وجه المزاح والدعابة. ومعنى قول يتبادحون بالبطيخ أي بقشر البطيخ بعد أن يأكلوه، لما يعلمون رضي الله عنهم من النهي عن تضيع المال، تضيع النعمة، عدم الإسراف والتبذير، وهكذا للحاجة التي كانوا عليها. فقد كان أحدهم لا يجد التمر الذي يأكله أو الشيء اليسير، ولكن كما قال العلماء معنى يترامون بالبطيخ أي بقشره بعد أن يأكلوا ما فيه على وجه المزاح والدعابة. قال فإذا كانت الحقائق كانوا هم الرجال، إذا جاء الجهاد، إذا جاء القتال، هم من أشجع الناس. إذا جاء وقت طلب العلم، وقت التلقي عن رسول الله، كأن على رؤوسهم الطير لا يتحركون. إذا جاء وقت الصيام والقيام فهم أشجع أو أكثر الناس عبادة لله. إذا جاء وقت قراءة القرآن والإكثار من ذكر الله فهم كذلك. فليس معنى أن هذا هو ديدنهم المزاح والمرامة بهذا الشيء، لا، لكن هذا كان يحصل منهم، كان يحصل منهم. فجمعوا بذلك بين أمرين، نفوا الكبر والترفع، فإن هذه الأفعال إنما يفعلها المتواضع. الذي لا يرضى بالكبر ولا يقره، وأيضا أخذوا بالجد والحزم في وقته. فإذا كانت الحقائق كانوا هم الرجال أي في الأخذ بالقوة والحزم والجد، فجمعوا بين حسن الخلق ولطافة المعاملة وبين المزاح والدعابة المشروعة، وجمعوا بين الحزم والقوة والنشاط في موضعه، فرضي الله عنهم. فلم يكونوا بأهل لعب وضياع وهوان، وهذا هو شغلهم الشاغل، ولم يكونوا بأهل كبر وترفع وتعال وسوء أخلاق، بل جمعوا بين الأمرين، ولا يوفق للجمع بينهما إلا من وفقه الله. فإن بعض الناس سجده مفرطا في المزاح واللعب والضحك والدعابة حتى يسقط من العيون، وآخر تجده مترفعا منقبضا دائما حتى يصير بينه وبين إخوانه وأصحابه الوحشة، فلا هذا ولا هذا. ثم ذكر حديث عائشة، ولكن الأثر لكنه ضعيف مرسل، أبي مليكة منقطع، وذكر حديث أنس جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم يستحمله أي يطلب منه أن يحمله للغزو ليس عندما يركب قال احملني اعطني شيئا أركبه ليجاهد فقال أنا حاملك على ولد الناقة فمزاح بحق الرجل حزن ظن أنه يريد ولد الناقة الصغير قال يا رسول الله ما أصنع بولد الناقة أي مثله لا يركب فماذا أصنع به قال وهل تلد الإبل إلا النوق يعني هذا الإبل العظيمة الكبيرة من ولدها ولدتها الناقة فهذا الجمل الكبير هو ابن الناقة فكان مزاحا منه عليه الصلاة والسلام وكان حقا فإذا هذا كله من مزاحه عليه الصلاة والسلام الذي كان منضبطا بضوابطه الشرعية ذكر فضل الله الصمد ذكر بعض المزاح عن السلف ذكر 5 وقائع أو 6 وقائع عن السلف أيضا نقرأها للفائدة لنعرف أيضا كيف كان مزاح السلف ذكر عن الشافعي أنه مرض فعاده الربيع الربيع صاحب الربيع بن سليمان قال فدعا له أي الربيع فقال له قوى الله ضعفك هو يريد هذا الضعف الذي أنت فيه الله يقويك الشافعي مزح معه فقال لو قوى ضعفي لقتلني أي لو قوي الضعف علي واشتد سأموت هو إنما أراد الدعاء له قال والله ما أردت إلا الخير قال أعلم أنك لو شتمتني لم ترد إلا الخير وإنما أراد الشافعي مباسطة الربيع أي ممازحته أيضا مما ذكره قال وقع بين الأعمش وامرأته وحشة فسأل بعض أصحابه أي أن يأتي يصلح بينهما أو يذكر زوجته فقال أبو حنيفة يصلح بينكما فذهب إليه أبو حنيفة فقال يخاطب امرأة الأعمش قال هذا سيدنا وشيخنا فلا يزهدنك عمش عينيه وحموشة ساقيه أي ضعفها وضعف ركبتيه وقزل رجليه وجعل يصف يعني عيوبه فقال له الأعمش قم عنا قبحك الله فقد ذكرت لها من عيوبي ما لم تكن تعرف يعني على سبيل المزاح قال وجاء رجل إلى أبي حنيفة فقال له إذا نزعت ثيابي ودخلت النهر أغتسل فإلى القبلة أتوجه أو إلى غيرها يعني أثناء الغسل أتوجه إلى القبلة قال أبو حنيفة الأفضل أن تتوجه إلى جهة ثيابك لئلا تسرق يعني ما في دليل على استغبار انظر إلى ثيابك لا يأتي أحد يسرقها قال وسأل الشعبي رجل عن المسح على اللحية أي هل هو من السنة فقال خللها بأصابعك أي خذ الماء بأصابعك ادخلها فيها فقال أخاف ألا تبلها يعني لا تبلل هو ما يشترط يبول جميع اللي. قال إن خفت ألا تبلها فانقعها من أول الليل أي خمرها في الماء من أول الليل قال وسأله آخر هل يجوز للمحرم أن يحك بدنه قال نعم يعني خلاص هذا جواب شافي نعم يجوز قال مقدار كم أي كم يحك قال الشعبي حتى يبدو العظم وهذا على سبيل المزاح ليس فتوى قال وروى الشعبي أيضا أنه قال تسحروا ولو بأن يضع أحدكم إصبعه على التراب ثم يضعها في فمه. فقال رجل أي الأصابع، يعني لم التكلف. قال فتناول الشعبي إبهام رجله وقال هذه. هذه ست حوادث ذكرها وغيرها كثير مما كان عليه السلف في مزاحهم. يقولون حقا مزاح ليس فيه إلا الحق. قالوا كان أبو حنيفة جالسا مادا رجليه فدخل عليه رجل له هيئة فاستحى أبو حنيفة فرفع رجليه قال يا إمام عندي مسألة. قال سل. قال متى يفطر الصائم؟ قال إذا غربت الشمس، يعني خلاص إذا غربت. قال السائل إن لم تغرب الشمس؟ قال يمد أبو حنيفة رجليه. يعني كيف إن لم تغرب الشمس؟ يعني يقول هذه الهيئة التي عليك عقلك في هذا المستوى، كيف إن لم تغرب الشمس؟ فالشاهد من هذا المزاح مباح جائز بضوابطه الشرعية، قد يكون مستحبا وقد يكون.
1: تستمعون إلى تلاوة للقارئ عفان الضالعي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر

مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر خش عن أبصاره

منتشر مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسر كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها آية فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذب

0: وسعر ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر سيعلمون غدا من الكذاب الأشر إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر ونبئهم أن الماء.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كنا أخذنا

سحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ولقد

منتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر إن المجرمين في ضلال وسعر.

تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.

0: أذكار المساء،
1: أذكار المساء،
0: أذكار المساء. أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. أمسيت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله. أمسيت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله. أمسيت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، يقولها 100 مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. يقولها 10 مرات أو يقولها 100 مرة.

0: تستمعون الآن إلى فتاوى الكنز الثمين للشيخ العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى.
1: سائل يقول: هل يجوز للطبيب أن يعطي أحدا من الناس إجازة مرضية وخاصة للموظفين عندما يكون هذا الشخص لا يحتاج حقيقة إلى هذه الإجازة؟ وهل للطبيب وهو الطبيب لم يعاين هذا الشخص ولم يكشف عليه، فهل يأثم الطبيب لو أعطى المريض إجازة مرضية؟ وهل يأثم الطبيب لو أعطى المريض إجازة مرضية أكثر مما يستحق؟
2: في الصحيحين عن أبي بكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس فقال: وقول الزور وشهادة الزور. ولا شك أن الطبيب إذا أعطى شخصا إجازة مرضية وهو ليس بمريض لا شك أنه قال الزور وشهد شهادة الزور وأنه آثم وأتى كبيرة من أكبر الكبائر. وكذلك الذي أخذ هذه الإجازة آثم وكاذب على الجهات المسؤولة وآكل المال بالباطل، فإن الراتب الذي يقابل هذه الإجازة أخذه بغير حق. وكذلك إذا أعطاه أكثر مما يحتاج، مثل أن يحتاج إلى 3 أيام إجازة مرضية ويعطيه 4، فإن هذا حرام من أكبر الكبائر. والحقيقة أن الإنسان كلما فكر في مثل هذه الأمور يعجب كيف يقع هذا في شأن المسلم. ألسنا كلنا مسلمين؟ أليس دين الإسلام يحرم هذا؟ أليس العقل المجرد عن الإيمان والإسلام يحرم هذا؟ الجواب بلى. لكن مع الأسف أن يقع هذا من المسلمين ويكون وصمة عار في جبين كل مسلم. الآن يقول بعض السفهاء: إن الكفار أنصح من المسلمين وأصدق من المسلمين وأوفى من المسلمين. وهذا قد يكون صدقا في بعض الأحيان، لكننا نقول لهذا: دين الإسلام أكمل من كل ما سواه من الأديان، ومنهج الإسلام خير من كل منهج، وشرعة الإسلام فوق كل شريعة. لكن البلاء ممن؟ البلاء من أهل الإسلام ليس من الإسلام. وما دمت رجلا أنتمي إلى الإسلام وأفخر به وأعتز به وأرجو به ثواب الله، فلماذا أخالف شريعة الإسلام؟ لماذا أقول الزور؟ لماذا أشهد الزور؟ لماذا أكل المال بالباطل؟ لماذا أقول الجهات المسؤولة؟ كل هذا مما يؤسف له، وكل هذا مما أوجب تأخر المسلمين وتسلط الأعداء عليهم. إخواننا الآن، إخواننا المسلمون في بعض الجهات الإسلامية ينحرون نحر الأخرة، يذبحون ذبحا تنتهك حرماتهم، تسبى ذراريهم، تغتنم أموالهم. لماذا؟ كل هذا بذنوبنا ومعاصينا. فنسأل الله أن يعاملنا بعفوه وأن ينصرنا على أعدائنا. نعم.
1: ما حكم التسمي باسم ملاك بالفتح أو ملاك بالكسر للأنثى؟ وما هو قولكم في من يقول بأن هذا لا يجوز لأن هذه الكلمة مأخوذة من الملك وهم الملائكة، ولا يجوز مشابهة الملائكة في ذلك؟ وهل ذلك يا فضيلة الشيخ من تسمية الملائكة تسمية الأنثى كما ورد في القرآن؟ نرجو الإجابة وفقكم الله.
2: أنا أكره أن يسمي الإنسان ابنته ملاك أو ملاك، وأقول: هل ضاقت عليه الأسماء؟ الأسماء ألوف معلّة، وربما لا يكون عنده إلا هذه البنت، فالأسماء كثيرة. يأخذ من أسماء نساء الصحابة رضي الله عنهم من أسماء نساء بلده، أما أن يأتي إلى أشياء فيها شك، يعني أدنى ما نقول فيها أن فيها شك، أدنى ما نقول أن فيها شك، فدع ما يريبك إلى ما لا يريبك. والأسماء الحمد لله واسعة. أما الأسماء التي فيها التزكية فإن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم

0: لأن ذلك وقت اشتداد الحر، وألم الرمضة على الفصال وهم صغار الإبل. نعم
1: جزاكم الله خير.
0: وتحديد ذلك أن يكون هذا قبل زوال الشمس بنصف ساعة أو 45 دقيقة أو نحو ذلك، المهم أن تخلص منها قبل الزوال بعشر دقائق.
2: نعم. يقول فضيلة الشيخ، يوجد في بعض المساجد مصاحف قديمة كبيرة الحجم وردت قديما من خارج هذه البلاد كهدية للحرم أو غيره من المساجد، وبعد فتح المجمع لطبع المصحف في المدينة ترك الناس هذه المصاحف فتراكم عليه الغبار أو قل القارئ فيها. السؤال، هل يجوز لي أخذ واحد منها لوضوح حروفها ولحاجة للقراءة فيه، وأجعل مكانه مصحفا آخر مما يقرأ الناس فيه، بل أجعل بدله 10 بنية صاحبها، فهل يجوز لي ذلك؟
0: نعم. الناظر على المساجد وعلى ما يوضع فيها من المصاحف والكتب هي وزارة الأوقاف، هي الجهة المسؤولة. فإذا اتفقت مع الوزارة أو مع الناظر على مساجد هذا البلد الذي أنت فيه على أن تأخذ هذا المصحف وتضع بدله مصحفين أو 3 أو 4 ووافقوا على ذلك، فإن هذا جائز، ولا يحل لهم أن يوافقوا إلا إذا كان هذا المصحف الذي تريده متعطلا لا يقرأ فيه. أما أن تفعل ذلك بنفسك فإن هذا حرام، لأنه لا ولاية لك على هذا المسجد. نعم.
1: تقول امرأة تصلي ركعتي الفجر قبل الأذان.
0: نعم. هذه لا تصح سنتها ولا تكفيها عن الراتبة، وتكون نفلا مطلقا تثاب عليه ثواب النفل فقط، وإذا أذن أعادت هذه الصلاة، يعني بمعنى أنها أتت براتبة من جديد.
1: فضيلة الشيخ، هل للميت من صدقة بعد موته من قبل أهله؟ والسؤال يتكون من عدة فقرات، هل الصيام وقراءة القرآن والتسبيح يهدى إلى الميت والتحميد والتكبير، علما بأنني والتسبيح والتكبير يهدى إلى الميت، علما بأنني أذكر حديثا عن الرسول صلى الله عليه وسلم بما معناه بأن في كل تسبيحة صدقة، وبكل تحميدة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وهل إذا كان التسبيح يجوز إهداؤه للميت هل يعتبر من الصدقات؟
0: الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الصدقة عن الميت جائزة، لأن سعد بن عبادة رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أيتصدق عن أمه بمخراف له في المدينة، فأذن له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولأن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن أمه افتلتت نفسها فماتت ولم تتكلم، قال وأظنها لو تكلمت لتصدقت، أفأتصدق عنها؟ قال نعم. فدل هذا على أن الصدقة للميت جائزة وأن الميت ينتفع بها. وكذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من مات وعليه صيام فرض رمضان أو نذر أو كفارة فإن وليه يصوم

0: يعني إذا شاء.
1: نعم.
0: وكذلك الحج عن الميت حج الفريضة بنذر أو بأصل الشرع. فإن النبي صلى الله عليه وسلم سألت امرأة أن أمها نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، فقال حجي عنها. واختلف العلماء رحمهم الله فيما عدا ما جاءت به السنة من الأعمال الصالحة، هل يهدى إلى الميت وهل ينتفع الميت به، على قولين. والصحيح أنه جائز، جائز أن يهدى إلى الميت التهليل والتسبيح والتكبير. وصدقة المال وغيرها من الأعمال الصالحة، لكن الأفضل عدم ذلك، يعني الأفضل ألا يتصدق وألا يهلل للميت وألا يسبح للميت، لأنه لو كان الأفضل ذلك لأمر به النبي صلى الله عليه وسلم وحث عليه أمته حتى يقوم به. ولم يكن من عادة السلف أنهم يفعلون هذا على الوجه الذي يفعله الناس اليوم، حتى إن بعضهم ربما يجعل أكثر النوافل التي يقوم بها لأمواته من أم أو أب أو عم أو خال أو ما أشبه ذلك. وعلى هذا فخلاصة الجواب أن الدعاء للميت أفضل من الصدقة والتهليل والصلاة والصيام والعمرة والحج. ودليل هذا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية يعني هو نفسه يفعلها، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. ولم يتعرض للعمل، ما قال أو ولد صالح يتصدق عنه أو يصوم عنه أو يصلي عنه أو يحج عنه أو يعتمر عنه، قال أو ولد صالح يدعو له. فيكون الدعاء للميت أفضل من الصدقة عنه، لكن لو تصدق فهو جائز ويصل إلى الميت وينتفع به بإذن الله.
2: أحسن الله إليكم، هل وضع الماء على القبور ينفع الميت؟
0: لا ينفع الميت، ومن فعل ذلك معتقدا هذا فعقيدته هذه غير صحيحة. إنما يرش القبر عند الدفن لئلا تتفرق أجزاء التراب بالريح أو غيره، هذا هو المقصود من رش القبر عند الدفن. وأما أن الميت ينتفع به فالميت لا ينتفع به، والماء أيضا لا يصل إليه، وجسمه ليس بحاجة إلى الماء. نعم.

0: ما هي قصة الغرانيق الواردة في بعض كتب السيرة مع شرح قوله تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وما هو الموقف الذي يجب أن يقفه المسلم من هذا؟
1: قصة الغرانيق هي أنه ذكر بعض المفسرين على قوله تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم، ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد، وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم، ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم. ذكر بعض المفسرين أن هذه القصة كانت حين قرأ الرسول عليه الصلاة والسلام أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى أن الشيطان ألقى في قراءته تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى.
0: نعم.
1: وهذه القصة أنكرها كثير من أهل العلم وقال إنه لا يمكن أن يقع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وطعنوا في إسنادها. ومن العلماء من لم ينكرها وقال إن هذا ليس من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن الله يقول وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى، يعني قرأ، ألقى الشيطان في أمنيته، فالذي ألقى هذا الكلام هو الشيطان وليس النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا كان هو الشيطان فإن ذلك لا يقدح في مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم، ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم إلى آخر الآيات. وهذا لا يقدح في مقام النبوة وفي مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما قوله تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فإن الضمير في قوله وما ينطق يرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أنه صلى الله عليه وسلم ما يقوله عن ربه وما يبلغه من الوحي فإنه لا ينطقه عن هوى منه أو تقول على الله عز وجل بلا علم، وإنما هو وحي يوحيه الله إليه. ولهذا قال وما ينطق عن الهوى، فأتى بعن الدالة على أن المعنى ما ينطق نطقا صادرا عن هوى، وإنما هو عليه الصلاة والسلام ينطق عن الوحي الذي أوحاه الله إليه. نعم.
0: الفقرة الأخيرة يقول ما هو الموقف الذي يجب أن يقفه المسلم من هذا؟
1: الموقف الذي يجب أن يقفه المسلم من هذا ومن غيره فيما يذكر من الإسرائيليات،
0: نعم،
1: أن يعرض هذه الإسرائيليات على ما في الكتاب والسنة، فما وافق الكتاب والسنة فهو حق، لا لأنه من خبر بني إسرائيل ولكن لأنه موافق للكتاب والسنة، وما خالفه فهو باطل، وما لم يخالفه ولم يوافقه، يعني ما لم تعلم مخالفته ولا موافقته فإنه يتوقف فيه ولا يحكم بصدقه ولا بكذبه.
0: جزاكم الله.
2: ومن فوائد هذا الحديث ما حصل من المنقبة العظيمة لعائشة رضي الله عنها، حيث اختار النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون مرضه في بيته وزيادة على ذلك فإنه مات في حجرها بين حاقنتها وذاقنتها، ومات في يومها وفي بيتها، وآخر ما طعم من الدنيا ريقها رضي الله عنها، كل هذا من مناقبها، وهي من أبغض الناس عند الرافضة، يبغضونها بغضا شديدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يحبها أكثر من غيرها من نسائه. ومن فوائده أن الجزاء من جنس العمل، لأنه لما مال عن العدل في الدنيا جاء يوم القيامة وشقه مائل جزاء وفاقا.
3: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر, الله أكبر

أن يجري بينهما في المخاطبة، لا سيما إذا كان يخاطبهما بحضرة كل واحدة، فلا يجوز أن يخاطب إحداهما بعنف والثانية برفق، لأن هذا خلاف العدل، ولأنه يكسر قلب إحداهما أي قلب المفضل عليها. ومن العدل أيضا بينهما العدل في القسم كما سيأتي إن شاء الله. فإن قال قائل: إذا كانت إحداهما ثخينة وطويلة والأخرى بالعكس، ثوب الأخيرة بعشرة وثوب الأولى بعشرين، لا 50 فرق بعيد، بعشرين، هل يلزمه أن يعطي الأولى ذات الثوب القصير ما زاد على ثوبها؟ لا، بل لو أعطاها كان جائرا. ولهذا لو قالت له الصغيرة الجسم، لو قالت له: أنت اشتريت لفلانة ثوبا ب50 واشتريت لي ثوبا ب30، فأريد منك كم؟ 20. ماذا يقول لها؟ يقول: كوني مثلها وأعطيك مثلها. أليس هذا هو العدل؟ هذا هو العدل. طيب، إذن العدل في الكفاية ما يكفي كل واحدة، وفيما زاد عليها على الكفاية يعطي كل واحدة مثل ما يعطي الأخرى كالدراهم والأواني وشبهها. أما الثياب فمعروف أنها أن كل واحدة منهما على قدرها. ومن فوائد هذا الحديث أن عدم العدل بين الزوجات من كبائر الذنوب. ما هو الدليل؟ أن عليه وعيدا في الآخرة، وكل ذنب فيه وعيد في الآخرة فإنه من كبائر الذنوب.

0: سؤال يشكل على كثير من الإخوة المستمعين الكرام. السؤال هو فضيلة الشيخ عن دعاء الختمة في آخر ليلة من رمضان، هل هو وارد عن الرسول الكريم أو عن السلف الصالح رضوان الله عليهم؟
1: الختمة التي يدعى بها في آخر رمضان ليس لها أصل في سنة الرسول عليه الصلاة والسلام ولا عن خلفائه الراشدين ولا عن أحد من الصحابة، فلا أعلم إلى ساعتي هذه أنه ورد عنهم أنهم كانوا يدعون مثل هذا الدعاء في الصلاة. نعم، ورد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه كان إذا ختم القرآن جمع أهله فدعا، وهذا في غير الصلاة، وليس كل شيء مشروع خارج الصلاة يكون مشروعا فيها، لأن الصلاة محددة في أفعالها ومحددة في أذكارها. ولكن بعض أهل العلم رأى أن هذا يقاس على ما ورد عن أنس بن مالك رضي الله عنه وأنه دعاء وخير، والصلاة محل دعاء وخير، وإن كانت أمكنة الدعاء فيها معلومة في السجود والجلوس بين السجدتين والتشهد والقيام بعد الركوع، فرأى أنه يستحب الدعاء عند انتهاء القرآن ولو في الصلاة. ولكن الذي أراه أنا أن ذلك ليس لا يستحب، لأن الاستحباب حكم شرعي يحتاج إلى دليل، والأصل في العبادات الحظر والمنع حتى يقوم دليل على مشروعيتها. ولكن إذا كنت خلف إمام يرى استحباب ذلك ودعا بعد انتهاء القرآن فلا ينبغي لك أن تخرج من الصلاة أو أن تدع الصلاة معه من أول الأمر من أجل هذا الأمر، من أجل هذه الختمة. وقد نص الإمام أحمد رحمه الله على أن الإنسان إذا أتم بإمام يقنط في صلاة الفجر فإنه يتابع الإمام ويؤمن على دعائه، مع أن الإمام أحمد رحمه الله لا يرى استحباب القنوت في صلاة الفجر، لكن كل هذا من أجل الائتلاف وعدم التفرق، وهي نظرة جيدة من الإمام أحمد رحمه الله. فالذي أرى أن الإنسان لا يفعلها، ولكنه إذا اهتم بأحد يفعلها فليتابع وليؤمن على دعائه، وهو بهذه النية، أعني نية الائتلاف وعدم التفرق، مثاب إن شاء الله تعالى.
0: بارك الله فيكم شيخ محمد.
2: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
3: تستمعون إلى قراءة لأحاديث مختصر صحيح الإمام مسلم رحمه الله.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الوجه الثاني يبدأ حالا. الباب الثامن عشر في خروج النساء مع الغزاة. 1130 عن أنس رضي الله عنه أن أم سليم رضي الله عنها اتخذت يوم حنين خنجرا فكان معها، فرآها أبو طلحة فقال: يا رسول الله، هذه أم سليم معها خنجر. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما هذا الخنجر؟ قالت: اتخذته إن دنا مني أحد من المشركين بقرت به بطنه. فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك. قالت: يا رسول الله، اقتل من بعدنا من الطلقاء إن هزموا بك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أم سليم، إن الله عز وجل قد كفى وأحسن. 1131. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: لما كان يوم أحد انهزم ناس من الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو طلحة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم مجوب عليه بحجفة، قال: وكان أبو طلحة رجلا راميا شديد النزع، وكسر يومئذ قوسين أو ثلاثة. قال: فكان الرجل يمر معه الجعبة من النبل فيقول: انثرها لأبي طلحة. قال: ويشرف نبي الله صلى الله عليه وسلم ينظر إلى القوم فيقول أبو طلحة: يا نبي الله، بأبي أنت وأمي لا تشرف، لا يصبك سهم من سهام القوم، نحري دون نحرك. قال: ولقد رأيت عائشة بنت أبي بكر وأم سليم رضي الله عنهما وإنهما لمشمرتان، أرى خدم سوقهما تنقلان القرب على متونهما ثم تفرغانه في أفواههم، ثم ترجعان فتملأانها، ثم تجيئان تفرغانه في أفواه القوم. ولقد وقع السيف من يد أبي طلحة إما مرتين وإما ثلاثا من النحاس. أخرجه البخاري. 3811. 1132. عن أم عطية الأنصارية رضي الله عنها قالت: غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 غزوات أخلفهم في رحالهم، فأصنع لهم الطعام وأداوي الجرحى وأقوم على المرضى. الباب 19. النهي عن قتل النساء والصبيان في الغزو. 1133. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: وجدت امرأة مقتولة في بعض تلك المغازي، فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والصبيان. أخرجه البخاري. 3015. الباب 20. ما أصيب من ذراري العدو في البيات. 1134. عن الصعب بن جثامة رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الذراري من المشركين يبيتون فيصيبون من نسائهم وذراريهم، فقال: هم منهم. أخرجه البخاري. 3012. الباب 21. قطع نخيل العدو وتحريقها. 1135. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع نخل بني النضير وحرق. ولها يقول حسان رضي الله عنه: وهان على سرات بني لؤي حريق بالبويرة مستطير. وفي ذلك نزلت: ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها، الآية. أخرجه البخاري. 4032. الباب 22. أخذ الطعام في أرض العدو. 1136. عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال: أصبت جرابا من شحم يوم خيبر، قال: فالتزمته فقلت: لا أعطي اليوم أحدا من هذا شيئا. قال: فالتفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم متبسما. أخرجه البخاري. 3153. الباب 23. تحليل الغنائم لهذه الأمة خاصة. 1137. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غزا نبي من الأنبياء فقال لقومه: لا يتبعني رجل قد ملك بضع امرأة وهو يريد أن يبني بها ولما يبني، ولا آخر قد بنى بنيانا ولما يرفع سقفها، ولا آخر قد اشترى غنما أو خلفات وهو منتظر ولادها. قال: فغزى فأدنى للقرية حين صلاة العصر أو قريبا من ذلك.
5: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد

لا تدعوا فرجات للشيطان استووا. الله أكبر. سبحانك اللهم تبارك اسمك. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. إن لك في النهار سبحا طويلا، واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا. إن لدينا أنكالا وجحيما، وطعاما ذا غصة وعذابا أليما. يوم ترجف الأرض والجبال، وكانت الجبال كثيبا مهيلا. إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم، كما أرسلنا إلى فرعون رسولا. فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا. السماء منفطر به، كان وعده مفعولا. إن هذه تذكرة، فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. الله أكبر.

الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. الله أكبر.

0: سمع الله لمن حمده.
1: الله

أرسل إلي عمر بن الخطاب رضي الله عنه فجئته حين تعالى النهار قال فوجدته في بيته جالسا على سرير مفضيا إلى رماله متكئا على وسادة من أدم فقال لي يا مال إنه قد دف أهل أبيات من قومك وقد أمرت فيهم برضخ فخذه فاقسمه بينهم قال قلت لو أمرت بهذا غيري قال خذه يا مال قال فجاء يرفع فقال هل لك يا أمير المؤمنين في عثمان وعبد الرحمن بن عوف والزبير وسعد فقال عمر نعم فأذن لهم فدخلوا ثم جاء فقال هل لك في عباس وعلي قال نعم فأذن لهما فقال عباس يا أمير المؤمنين اقضي بيني وبين هذا وذكر كلاما قال فقال القوم أجل يا أمير المؤمنين فاقض بينهم وأرحهم فقال مالك بن أوس يخيل إلي أنهم قد كانوا قدموهم لذلك فقال عمر اتئدا أنشدكم بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركنا صدقة قالوا نعم ثم أقبل على العباس وعلي رضي الله عنهم فقال أنشدكما بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض أتعلمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركنا صدقة قالا نعم فقال عمر إن الله عز وجل كان خص رسول الله صلى الله عليه وسلم بخاصة لم يخصص بها أحدا غيره قال ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ما أدري هل قرأ الآية التي قبلها أم لا قال فقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم بينكم أموال بني النضير فوالله ما استأثر عليكم ولا أخذها دونكم حتى بقي هذا المال فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ منه نفقة سنة ثم يجعل ما بقي أسوة المال ثم قال أنشدكم بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض أتعلمون ذلك؟ قالوا نعم ثم نشد عباسا وعليا بمثل ما نشد به القوم أتعلمان ذلك؟ قالا نعم قال فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر رضي الله عنه أنا ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم فجئتما تطلب ميراثك من ابن أخيك ويطلب هذا ميراث امرأته من أبيها فقال أبو بكر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نورث ما تركنا صدقة فرأيتماه كاذبا آثما غادرا خائنا والله يعلم إنه لصادق بار راشد تابع للحق ثم توفي أبو بكر وأنا ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم وولي أبي بكر فرأيتماني كاذبا آثما غادرا خائنا والله يعلم إني لصادق بار راشد تابع للحق فوليتها ثم جئتني أنت وهذا وأنتما جميع وأمركما واحد فقلتما ادفعها إلينا فقلت إن شئتم دفعتها إليكما على أن عليكما عهد الله أن تعملا فيها بالذي كان يعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذتماها بذلك قال أكذلك قالا نعم قال ثم جئتماني لأقضي بينكما ولا والله لا أقضي بينكما بغير ذلك حتى تقوم الساعة فإن عجزتما عنها فرداها إلي أخرجه البخاري 3094 1148 عن عائشة رضي الله عنها أن فاطمة رضي الله عنها بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلت إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه تسأله ميراثها من رسول الله صلى الله عليه وسلم مما أفاء الله عليه بالمدينة وفدك
وما بقي من خمس خيبر. فقال أبو بكر رضي الله عنه: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا نورث ما تركنا صدقة، إنما يأكل آل محمد صلى الله عليه وسلم في هذا المال، وإني والله لا أغير شيئا من صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حالها التي كانت عليها في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أعملن فيها بما عمل به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأبى أبو بكر أن يدفع إلى فاطمة رضي الله عنها شيئا، فوجدت فاطمة على أبي بكر في ذلك، قال: فهجرته فلم تكلمه حتى توفيت، وعاشت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم 6 أشهر، فلما توفيت دفنها زوجها علي بن أبي طالب رضي الله عنه ليلا، ولم يؤذن بها أبا بكر، وصلى عليها علي. وكان لعلي من الناس وجهة حياة فاطمة رضي الله عنها. فلما توفيت استنكر علي رضي الله عنه وجوه الناس، فالتمس مصالحة أبي بكر رضي الله عنه ومبايعته، ولم يكن بايع تلك الأشهر، فأرسل إلى أبي بكر أن ائتنا ولا يأتنا معك أحد، كراهية محضر عمر بن الخطاب. فقال عمر لأبي بكر: والله لا تدخل عليهم وحدك. فقال أبو بكر: وما عساهم أن يفعلوا بي، إني والله لآتينهم. فدخل عليهم أبو بكر فتشهد علي بن أبي طالب، ثم قال: إن قد عرفنا يا أبا بكر فضيلتك وما أعطاك الله، ولم ننفس عليك خيرا ساقه الله إليك، ولكنك استبددت علينا بالأمر، وكنا نحن نرى لنا حقا لقرابتنا من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلم يزل يكلم أبا بكر حتى فاضت عينا أبي بكر. فلما تكلم أبو بكر قال: والذي نفسي بيده لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي أن أصل من قرابتي، وأما الذي شجر بيني وبينكم من هذه الأموال فإني لم آل فيها عن الحق، ولم أترك أمرا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنعه فيها إلا صنعته. فقال علي لأبي بكر: موعدك العشية للبيعة. فلما صلى أبو بكر صلاة الظهر رقي على المنبر فتشهد وذكر شأن علي رضي الله عنه وتخلفه عن البيعة وعذره بالذي اعتذر إليه، ثم استغفر. وتشهد علي بن أبي طالب رضي الله عنه فعظم حق أبي بكر وأنه لم يحمله.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فإننا نحمد الله سبحانه وتعالى على فضله العظيم ونعمه الكثيرة التي نحن فيها، نعمة طلب العلم ومجالس الذكر التي هي رياض من رياض الجنة، كما أخبر بذلك نبينا عليه الصلاة والسلام، والتي لا تساويها الدنيا بما فيها، فسكينة أهل العلم وما يجدونه من راحة وطمأنينة في مجالس ذكر الله أمر لا تقوم له الدنيا، ويشعر بذلك من حرمه وفقده ولم يكن من أهله، فتجده في غم وفي قلق وفي ضيق وكروب تعتريه، بينما تجد من من الله تعالى عليه بهذه النعمة العظيمة في غاية الانشراح والطمأنينة والراحة، مصداقا لقول الله تعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ومصداقا لقول الله سبحانه: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، أي بل هو في سعادة في الدنيا والآخرة. إخواني في الله، هذه نعمة من الله تعالى أنعم بها علينا، يجب أن نشكرها وأن نحافظ عليها بطاعة الله سبحانه وتعالى. ومما يمن الله تعالى به علينا في هذه النعمة الزيارة والاجتماع بأهل العلم ودعاته وطلابه، فهذه الزيارات والاجتماعات واللقاءات فيها من الخير العظيم الذي يحققه الله تعالى في مثل ذلك. وفي هذه الليلة زارنا أخونا الكريم الشيخ أبو عبد الرحمن فتح القدسي حفظه الله، وهو من تعلمون ممن نفع الله به دعوة وتعليما وتربية لطلاب العلم وتأليفا، وقد جاءنا زائرا في هذه الليلة ومذكرا وناصحا، فحياه الله وأهلا ومرحبا به وبمن جاء معه من أبنائه، حيا الله الجميع وشكر الله تعالى لهم هذه الزيارة. وبإذن الله تعالى في هذا المقام نسمع منه، فليتفضل. والحمد لله رب العالمين.

الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، فإنا نحمد الله سبحانه وتعالى في هذه الليلة المباركة، ليلة التاسع من شهر محرم، شهر الله الحرام، ليلة الأربعاء. نحمده سبحانه وتعالى حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه، كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه أن وفقنا لهذه الزيارة ولهذا اللقاء، زيارةٌ إلى هذه الدار العامرة وإلى هذا المسجد المبارك، وزيارة إلى أحبتنا وإخواننا في هذا المكان في دار الحديث بمدينة الضالع، حفظها الله وحرسها من كل سوء، ورد عنها كيد من يكيد بها. ونسأل الله عز وجل أن يجزي الشيخ أبا عبد الرحمن رشاداً ومن معه من إخوانه ومعاونيه على الخير، أن يجزيهم خيراً، وأن يحفظهم، وأن يعظم لهم المثوبة. وهذا والله باب خير فتحه الله عز وجل لهم ولكم جميعاً، ومن فتح له باب خير فليسرع إليه، فإن

والخير لا يأتي إلا بالخير. ونسأل الله عز وجل أن يعمر هذه الدار وأن يبارك فيها وأن يحفظها وسائر دور أهل السنة ومساجد أهل السنة في ربوع اليمن وخارجها. إخواني في الله، إن حديثي معكم هذه الليلة بإذن الله سبحانه وتعالى عن موضوع مهم جدا، موضوع لا يخلو منه أحد، لأنه سنة من سنن الله عز وجل في بني آدم، أنه خلقهم فهداهم، ومما هداهم الله عز وجل إليه أن هداهم إلى أن يجعلوا لهم بيوتا وسكنا يسكنون إليه. والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. هذه البيوت التي ناوي إليها والتي نعيش في جنباتها والتي نستريح فيها من بيوت عامة وبيوت خاصة، من بيوت حجر أو مدر أو وبر أو شعر، كيفما كانت هذه البيوت فإنها من تسخير الله عز وجل لعباده، وهي نعمة من نعمه سبحانه. قال سبحانه وتعالى في آخر الآيات: كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون. قال ابن كثير رحمه الله: وهذه السورة سميت سورة النعم، لأن الله عز وجل قص علينا وعد علينا من النعم شيئا عظيما في هذه السورة، سورة النحل. ومن هذه النعم نعمة البيوت، والبيوت ستر، البيوت ستر لأصحابها يستكنون فيها ويستترون، والبيوت لها أحكام، والبيوت عورات. قال عليه الصلاة والسلام: يا معشر من أسلم بلسانه ولم يفض الإيمان إلى قلبه لا تؤذوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من تتبع عورة مسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف رحله. والبيوت لها حرم جعلها الله عز وجل لها، ولها خصوصيات ولها أحكام، وهي اللبنة الأولى في بناء الأسرة، والأسرة ينبني منها مجتمع، والمجتمع ينبني منه تنبني منه الأجيال. فدعونا في هذه الجلسة القصيرة، ونسأل الله عز وجل أن تكون مباركة، دعونا نأخذ شيئا مما يتعلق بالبيوت، فإن البيوت التي يسكنها أهل الإسلام ينبغي أن تكون على ما أراد الله عز وجل وشرعه، على ما شاء، على ما أراده الله عز وجل شرعا في هذه البيوت. فنبدأ أولا بعد ذكر نعم الله سبحانه وتعالى علينا بهذه البيوت، نذكر حديث سعد بن أبي وقاص الذي رواه ابن حبان والحاكم، وفيه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أربع من السعادة، وذكر منها البيت الواسع، ذكر منها البيت الواسع، وذكر أربعا من الشقاوة ومنها البيت الضيق، لأن البيت إذا كان واسعا انشرحت فيه النفس وحسن فيه المزاج، واستطاع الإنسان أن يرتب فيه أغراضه وأن يربي فيه أولاده وأن

0: يجلس مع أهله، وأن تكون أموره على الستر والاستقامة، وهذا فضل الله عز وجل. وأربع من الشقاوة، ومنها ضيق المسكن، وهذا فيما أمكن، فإن لم يمكن فالإنسان يصبر على ما يسره الله له. ورب بيت يضيق بأهله، رب بيت يضيق بأهله ومع القناعة يوسعه الله ويبارك فيه. كيف كانت بيوت طلبة العلم في دار الحديث بدماج؟ كان أحدهم إذا وجد غرفة من لبن وطين وسقفها من جذوع وأغصان الشجر فوقه الطين، كأنه ملك قصرا من القصور، لأنه عنده قناعة وعنده رضا، والقناعة والرضا يبارك الله عز وجل بها فيما آتى الله عز وجل العبد. قال عليه الصلاة والسلام: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. فإذا من تيسر له بيت واسع فهذا من السعادة، ومن لم يتيسر فليقنع بما وسعه الله، بما يسره الله له. وقد كانت حجرات النبي صلى الله عليه وسلم ضيقة، وكانت قريبة السقوف، قريبة الجدران، حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا سجد في صلاة الليل وأم المؤمنين مادة رجليها في مصلاه عليه الصلاة والسلام غمزها فقبضت رجليها، فإذا قام بسطتهما. الحديث في الصحيحين. فهذا التنبيه الأول: القناعة بما آتاك الله. إذا يسر الله عز وجل لك ببيت فاحمد الله، فغيرك يبحث وغيرك يطلب بيتا، ولا سيما بجوار بيوت الصالحين، بجوار دور الحديث التي يستفيد منها هو وأهله وأولاده. وإن مما نذكره أيضا أن الشريعة جاءت بعدم المغالاة والمبالغة في بناء البيوت، كما جاء في البخاري موقوفا عن خباب أنه قال: كل ما أنفقه الرجل يؤجر عليه إلا ما يجعله في هذا التراب، يعني في البناء. حمله أهل العلم على من زاد فوق حاجته، على من زاد فوق حاجته وتطاول في البنيان، كما في حديث الساعة وأشراطها. ومن أخذ من هذا ما يستعين به على الخير فهذا فضل الله عز وجل، يؤتيه من يشاء. ومما نذكره أيضا من الفوائد حول هذا أن البيوت تعمر بما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها عند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعطي حظه من الرفق فقد أعطي حظه من خير الدنيا والآخرة. وحسن الخلق وصلة الرحم وحسن الخلق وحسن الجوار يعمران الديار ويزيدان في الأعمار. من أعطي حظه، ما يعرب حظه مفعول به منصوب أول أو ثاني؟ أعطي مغير الصيغة، نقول من أعطي حظه أو من أعطي حظه عند من هذا السؤال؟ أكمل نائب فاعل، فماذا نقول؟ حظه. طيب من يجيب؟ أحسنت. أعطي وغير الصيغة. ونائب الفاعل ضمير مستتر يعود على من، وحظه المفعول الثاني، وهذا قد يلتبس على بعض طلبة العلم فيرى الفعل مغير الصيغة فيرفع ما بعده ولا ينتبه إلى أنه المفعول الثاني. المفعول الثاني، والمفعول الأول الذي يعود على من ضمير مستتر. من أعطي حظه من الرفق فقد أعطي حظه من خير الدنيا والآخرة، وصلة الرحم وحسن الخلق وحسن الجوار يعمران الديار ويزيدان في الأعمار. سؤال آخر، قوله عليه الصلاة والسلام يعمران الديار، الضمير يعود على من؟ ذكر عليه الصلاة والسلام ثلاثة أشياء: وصلة الرحم وحسن الخلق وحسن الجوار، ثم قال يعمران الديار ويزيدان في الأعمار. المذكور ثلاثة والضمير للمثنى، فمن يجيب عن هذا؟ نعم، أقل الجمع اثنان. هذاك لو كان بالعكس، لو ذكرت اثنين وأعدت عليه الضمير بالجمع، أما هذا ذكرت ثلاثة وجاء المثنى ضمير مثنى، لا هذه عكسية ليست في هذه المسألة. نعم، حاولوا جربوا. لا، المثنى يعمران ثنى يعود على ماذا؟ هل على صلة الرحم وحسن الخلق أو على حسن الخلق وحسن الجوار؟ نعم، الذي يظهر والله أعلم أن حسن الخلق وحسن الجوار لما كان من بابة واحدة، ولأن حسن الجوار من حسن الخلق جعل شيئا واحدا، فيكون صلة الرحم والحسن في الخلق وفي الجوار هذا شيء واحد، مع صلة الرحم صار اثنين، أو يكون الضمير عائدا على الحسنين. لكن الحديث فيه ويزيدان في الأعمار، ومما جاء في الصحيحين من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب أن ينسأ له في أثره، من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. فصلة الرحم تزيد في الأعمار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. والشاهد من هذا حفظكم الله أن الديار تعمر بالصلة، وتعمر بحسن الخلق، وتعمر بحسن الجوار. ومما يذكر في هذا، نبدأ من عند الخروج من البيت، لأن الأصل أن البيت سكن، والسكن يحتاج إلى أن يخرج منه. فالأدب الأول عند الخروج من البيت أن من خرج من البيت يذكر الله سبحانه وتعالى، وهذه الآداب التي ستأتي كلها في ذكر الله عز وجل وفي طاعته في البيت، حتى تكون البيوت على خير وعلى راحة وطمأنينة وانشراح واطمئنان. فإذا خرج المسلم من بيته يشرع له أن يذكر الله، كما في حديث أنس الذي أخرجه أبو داود والنسائي والترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج قال: بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. وجاء من حديث أم سلمة عند الخمسة بنحوه، وفيه زيادة: اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل، أو أزل أو أزل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل علي. هذا ذكر عند الخروج، يسمي الله إذا خرج ويتوكل على الله سبحانه وتعالى، فيقال له كفيت ووقيت، وتنحى عنه الشيطان لأنه ذكر الله. ويتبعه إذا خرج في طاعة يتبعه الملك برايته، هذا خلق عظيم. وإنما نتذاكر هذه الآداب إخواني في الله لنعمل بها ولننظر أين محلها منا. فإن الإنسان يغفل، الإنسان يسهى، الإنسان ينسى هذه الأشياء، والمذاكرة تحيي هذه السنن فيعمل بها أهلها. وإنما نتعلم العلم لنعمل به. فهذا أول ما يفعله المسلم إذا خرج من بيته، أنه يذكر الله سبحانه وتعالى. وإذا دخل بيته، إذا دخل بيته يدخله كذلك بذكر وتسمية، بذكر وتسمية، كما في حديث جابر عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل الرجل بيته فقال بسم الله عند دخوله، وبسم الله عند طعامه، قال الشيطان: لا مبيت لكم، يقول لي لمن إليه من الشياطين: لا مبيت لكم ولا عشاء. إذن ذكر الله عند الدخول، ذكر الله عند دخول البيت، تذكر الله وتقول بسم الله، وبسم الله عند الدخول له أثر عظيم إخواني في الله. وكثير منا يقصر في هذا، إذا دخل يغفل وينسى ذكر الله سبحانه وتعالى، يغفل عن ذلك. ومما أذكره في هذا من القصص في التسمية عند الدخول، قصة ذكرها لنا أخونا أبو ريحانة الأمريكي حفظه الله، أنه كان في دماج، كانت له بيت متواضع كسائر البيوت في دماج، وكان هناك من الشياطين من يؤذيه في البيت، يؤذيه في البيت في تقليب الصحون وتكسيرها، ويعبثون عبث يلعبون في بيته. وربما جاء إلى المرآة ووجد كتابه بالإنجليزي وشيء من ذلك، فماذا كانوا يعبثون ببيته عبثا، وكان يضيق من ذلك. فلقي مرة تذاكر مع الشيخ جميل حفظه الله هذا الأمر، وقال إنه قد اشتد بي الأمر. فقال له الشيخ حفظه الله: أين أنت من بسم الله عند الدخول؟ أين أنت من بسم الله عند الدخول؟ سم الله عند دخولك، وأيقن أن الله عز وجل سيكفيك شر هذه الشياطين. قال: فلزمت التسمية عند الدخول، فذهب ذلك الذي كان يؤذيني. فبسم الله عند الدخول فيها خير، تعلمها وعلمها زوجتك وعلمها أولادك إذا دخلت بيتك، لتحمي بيتك من مبيت الشياطين ومن طعام ومن مشاركة الشياطين لك في طعامك. نعم، ولا سيما إذا جمعت بينها عند الدخول وعند الطعام. وهكذا أدب آخر السلام، وهذا نقصر فيه السلام عند الدخول. معاشر طلبة العلم، انتبهوا لهذه الآداب، نحييها قبل أن تتغافل وتذهب من عندنا. فكثير من الناس إذا دخل بيته ينسى أو يسهو عن السلام على أهله. ذكر أهل العلم عند قول الله عز وجل: فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون. ذكروا أنه يستحب السلام على عند الدخول على البيت ولو لم يكن فيه أحد، ولو لم يكن فيه أحد، فكيف إذا كان فيه امرأتك وفيه أولادك؟ فإنك تسلم عليهم. إذا جاء أحدكم إلى القوم فليسلم، فإذا بدأ له أن إلى المجلس، فإذا بدأ له أن يقوم فليسلم، فليست الأولى بأحق من الآخرة. أو كما قال عليه الصلاة والسلام: وأنت تدخل على زوجتك وأولادك فسلم عليهم: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حتى تكون لك 30 درجة عند دخولك على أهلك وأولادك. هذا حكم آخر. نعم، بارك الله فيكم، أدب آخر من الآداب ما رواه مسلم من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، أن النبي صلى الله عليه وسلم أنها سئلت بأي شيء كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبدأ إذا دخل بيته، فقالت عليها رضوان الله: كان إذا دخل بيته بدأ بالسواك، كان إذا دخل بيته بدأ بالسواك، وهذا أدب أيضا نغفل عنه. أنا الآن في هذه الأشياء أذكر نفسي وأذكركم، أذكر نفسي وأذكركم بهذا، يبدأ بالسواك. قال أهل العلم عند شرح هذا الحديث، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان من حسن خلقه وعظيم خلقه وإنك لعلى خلق عظيم، أنه كما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، لو تربطون بين هذا وبين الحديث الآخر الذي هو حديثها في قصة المظاهرة عليه، قالت كما في رواية البخاري: وكان النبي صلى الله عليه وسلم يشتد أن يوجد منه الريح. يشتد أي يجد حرجا شديدا، أن يوجد منه الريح أي ريحة الفم إذا تغير. لما قلنا له نشم منك ريح مغافير منه عليه الصلاة والسلام في قصة العسل الذي سقته زينب. على كل حال، الشاهد من هذا أنه كان إذا دخل بيته يبدأ بالسواك، وذلك ليطيب فمه عليه الصلاة والسلام، لأنه قد يدنو من أهله، ويكون ذلك من حسن العشرة، من حسن العشرة، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم يناجي من لا نناجي. فإذا هذه سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم، إذا دخل البيت فإنه ماذا؟ يبدأ بالسواك كما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. ومن الآداب في ذلك أن المسلم إذا دخل بابه يغلقه ولا سيما في الليل. قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث جابر عند مسلم: إذا كان جنح الليل أو أمسيتم فكفوا صبيانكم، فإن الشياطين تنتشر حينئذ. كفوا صبيانكم، كفوهم أي اجمعوهم إلى البيت، فإن الشياطين تنتشر حينئذ. نعم، هذا تعليل أنه عند الغروب مع المغرب قبيل المغرب يدخل الأولاد، ينظر كل شخص أين ولده. نعم، وبعض الآباء وفقهم الله لا يدري أولاده متى يدخلون ومتى يخرجون من ليل أو نهار. كان شيخنا رحمة الله تعالى عليه الشيخ مقبل يقول: بعض الآباء أولاده لا أقول مثل الغنم، لا يدري متى جاء متى راح. قال: نقول مثل الهرة، هل أحد يسأل عن الهرة متى دخلت ومتى خرجت؟ ما أحد يسأل عنها. الغنم ربما نعم إذا جاء الليل يقولون: وين المواشي؟ أين المواشي؟ أين الغنم؟ يذهبون ويكفونها ويؤونها. أما بعض الآباء فأولاده مثل الهرة، لا يباني متى دخلت ومتى خرجت. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: فكفوا صبيانكم فإن الشياطين تنتشر حينئذ. وهذا أدب يشترك فيه الآباء والأمهات والإخوان الكبار والأخوات في كف الأطفال الذين لا يميزون ولا يعرفون مثل هذا. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وأغلقوا أبوابكم فإن الشيء، واذكر اسم الله. تغلق وتذكر اسم الله، تدخل بسلام بذكر وتخرج وتغلق بذكر، تقول بسم الله عند إغلاق الباب. فإن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا. قال عليه الصلاة والسلام: وأوكئوا قربكم. اربطوا، أوكئوا أي تربط القربة التي يشرب منها. واذكروا اسم الله، توكأ القربة لئلا تدخل فيها الحشرات ولئلا كذلك أيضا تصل إليها الشياطين، وقال بسم الله. قال عليه الصلاة والسلام في هذا: وخمروا آنيتكم واذكروا اسم الله. هذا أدب أيضا في البيوت يقصر فيه كثيرا. المرأة إذا دخلت إلى مطبخها فإنها إذا غسلت الأواني التي أكل منها الناس في الليل فإنها تغطي الآنية أو تجفأها أو كذلك. قال عليه الصلاة والسلام: ولو أن تعرض عليه شيئا، تعرض عليه شيئا وأنت تقول بسم الله، تعرض عليه شيئا تغطيه. نعم، وقد جاء في حديث آخر أن وباء ينزل فربما أصاب هذه القدور المفتوحة والأواني المفتوحة. نعم، وذلك أنه ينزل في السنة مرة. على كل حال هذه هي السنة المتروكة. بعض النساء تترك الأواعي، لا نقول مغسلة، بدون غسل، على ما هي عليه. نعم، والسنة تنظيفها وتغطيتها أو كفؤها أو أن تعرض عليها بشيء. نعم، وقال عليه الصلاة والسلام: وأطفئوا مصابيحكم، تطفأ المصابيح عند النوم. وكما في حديث، هذا حديث جابر عند مسلم، حديث ابن عمر قال عليه الصلاة والسلام: لا، نعم، قال: أطفئوا النار حين تنامون. متفق عليه من حديث ابن عمر بنحوه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وإطفاء النار هذا كان في تلك المصابيح التي هي مشتعلة. قال عليه الصلاة والسلام: فإن الفويسقة، يعني الفأرة، ربما جرت الفتيل فأحرقت على أهل البيت، نعم، بيتهم. الفأرة فويسقة تأتي وتجر الفتيل وينكب الزيت مع النار، فربما احترق البيت، كما وقع ذلك في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، أن بيتا احترق بسبب ذلك. فهذا من النبي عليه الصلاة والسلام. وهناك مسألة، وهي: هل تدخل فيها هذه الإنارات الكهربائية من جهة أنها تطفأ؟ نعم، الجواب أن هذه ليس ضررها كضرر تلك التي فيها النار وقد تحرق، ولكن مع ذلك فالأقرب إلى السنة هو إطفاء النار، ويمكن أن يبقى ما يحتاج إليه عند الدخول والخروج، ولا سيما عند الأبناء أو من يفزع في نومه أو في صالة، نعم، تضيء إلى أبواب الغرف أو نحو ذلك، ليتسنى لمن دخل أو خرج دخول الخروج بسهولة من الأطفال عند قيامهم من الليل أو نحو ذلك. نعم، لأن الحديث فيما يجر من النار ويخشى عليه أن يحرق على أهل البيت، نعم، أن يحرق على أهل البيت بيتهم. وهذه العلة ليست يعني متكاملة في هذه المصابيح، لكن عموم أطفئوا مصابيحكم يدل على أن الأولى هو أن تطفأ المصابيح، يمكن أن يبقى ما له حاجة فقط في هذا الشأن، والله أعلم. ومما ذكره الأطباء أن النوم في الظلام وفي إطفاء المصابيح له أثر جميل على خلايا الجسم، فإن الخلايا تستريح وترتاح في النوم في الظلام، بما لا تكون فيه كذلك إذا كانت هناك إضاءة، ولا سيما إذا كانت إضاءة قوية. ومن الآداب التي تكون في البيوت، بارك الله فيكم، أن رب البيت مسؤول. قال عليه الصلاة والسلام: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالرجل راع في أهل بيته ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيته، والخازن راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته، نعم، إلى آخر الحديث. يهمنا هذه الثلاثة: الرجل والمرأة والخازن، لأنها متعلقة بالبيوت. ومن مسؤولية الرجل في أهل بيته أنه يعلمهم ويفقههم، يعلمهم ويفقههم، لقوله سبحانه: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، ولقوله سبحانه: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون، ولقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، قال عليه الصلاة والسلام: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فمن المسؤوليات المهمة لرب الأسرة، لصاحب البيت، أن يحرص على الانتباه لأهله وأولاده في فقههم في الدين. فإن لم يفقههم ولم يدرسهم ولم يستمع لهم، فعلى أقل شيء أن يتابع دروسهم، يتابع امرأته ماذا أخذت في مصلى النساء، ابنته، تابع أولاده ما الذي أخذتم في الدروس عند معلميكم، وهكذا. نعم، وإذا جعل لهم وقتا يدرسهم فيه درسا خاصا في بيته فهذا خير إلا خير. ويعلمهم في البيت، يعلمهم آداب الطعام. قال عمر بن أبي سلمة رضي الله تعالى عنه: كنت غلاما في حجر النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وكانت يدي تطيش في الصحفة، فقال لي عليه الصلاة والسلام: يا غلام، سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. يعلمه عليه الصلاة والسلام آداب الطعام، وهكذا الأبناء يعلمون آداب الطعام، يعلمون آداب الشراب، يعلمون آداب الأخذ والعطاء. إذا أعطاك الشيء باليد اليسرى لا تقبله حتى يعطيك إياه باليد اليمنى لتعلمه الأدب. وكذلك أيضا إذا ناول باليسرى علمه أن يناول باليمنى، وهكذا آداب كثيرة من هذه الآداب يتعلمها الصغار من الكبار إذا كان الكبار مهتمين بتفقيه الأسرة. وكذلك أيضا من مسؤولية الرجل في بيته، من مسؤولية الرجل في بيته، نعم، أنه يكون كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: يحرص على الصلاة في البيت. هذا من الآداب، يحرص على الإكثار من الصلاة في بيته. ويدل على ذلك عدة أدلة، منها حديث عتبان بن مالك حين قال للنبي صلى الله عليه وسلم في حديث طويل: فإني أحب أن تأتي فتصلي في بيتي. فجاءه النبي عليه الصلاة والسلام قال: أين تحب أن أصلي في بيتك؟ فأشار إليه إلى مكان ليتخذه مصلى. وهكذا أيضا ما جاء في حديث زيد بن ثابت في الحديث المتفق عليه واللفظ للبخاري: فصلوا أيها الناس في بيوتكم، فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، إلا المكتوبة. وقال ابن عمر: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، ركعتين بعد الجمعة، وركعتين قبل صلاة الغداء، وركعتين بعد صلاة الظهر، ركعتين بعد صلاة الجمعة. الحديث وذكر قال: فأما الجمعة والمغرب والعشاء ففي بيته. شاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يكثر من صلاة النوافل في بيته، كان يكثر من صلاة النوافل في بيته. وحديث جابر الذي رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم في مسجده فليجعل لبيته من صلاته نصيبا، فإن الله جاعل من صلاة الرجل في بيته خيرا. إذا صلى أحدكم في مسجده فليجعل لبيته من صلاته نصيبا، فإن الله جاعل من صلاة الرجل في بيته خيرا. وخيرا هذا مطلق، يشمل الخير في نفسك والخير في أولادك والخير في بيتك، تفقهون تعلمون منك وتنزل البركة في بيتك بإذن الله سبحانه. ومن ذلك قراءة وقول النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، لا تجعلوا بيوتكم مقابر، لا تجعلوا بيوتكم مقابر. قال أهل العلم: أي لا تصلوا فيها، تجعلونها كالمقابر، من جهة أن المقابر لا يصلى فيها، فتكون بيوتكم حالها كحال المقابر التي لا يصلى فيها. وهكذا من الآداب التي ينبغي أن تكون في البيوت قراءة القرآن في البيت، قراءة القرآن في البيت، ولا سيما قراءة سورة البقرة كما في تكملة هذا الحديث الذي رواه مسلم وأسلفناه سابقا، حديث أبي هريرة: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، فإن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. وجاء خارج الصحيحين، نعم، أن التقييد بآخر آيتين من سورة البقرة، ولكن الذي في مسلم: تنفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. وهكذا الإكثار من ذكر الله كما في حديث أبي موسى، أصله متفق عليه واللفظ لمسلم: مثل البيت الذي يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه مثل الحي والميت، مثل الحي والميت. فإذا تحيى البيوت بذكر الله سبحانه وتعالى بتلاوة القرآن، يقرأ الرجل في بيته، تقرأ المرأة، يقرأ كذلك أيضا الأولاد القرآن في البيت، تحيا البيت بذلك. ومن كذلك أيضا الآداب التي تكون في البيوت ما يتنزه عنه البيت، ما يتنزه عنه البيت. فالبيت ينبغي أن ينزه عما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه فيه. فمن ذلك مثلا ما ذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في مسألة الجرس، الجرس، قال: الجرس مزامير الشيطان، الجرس مزامير الشيطان. ومن ذلك آلات اللهو والطرب، ف فإنها داخلة في مزامير الشيطان، فتنزه منها البيوت وجوبا، تنزه منها البيوت وجوبا. نعم. وهكذا أيضا مما تنزه منه البيوت الصور، صور ذوات الأرواح، فإن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة، وكذلك أيضا الكلاب التي ينهى عن اقتنائها، بل والكلاب التي كان في التي يؤذن في اقتنائها لا تكون داخلة في البيوت، وإنما يوضع لها مكان خارج البيت. نعم. بخلاف ما عليه أعداء الإسلام من العناية بالكلاب فوق اعتنائهم بأولادهم، فوق اعتنائهم بأهالهم. نعم. ومن الأشياء التي تنزه عنها البيوت ما كان النبي صلى الله عليه وسلم فيه كما قلنا من طمس الصور، طمس الصور، وكذلك أيضا النهي عن الكلاب، كذلك ماذا بارك الله فيكم، التصاليب. قالت عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدع في بيته التصاليب إلا نقضه، ينقض التصاليب أي ما كانت فيه كصورة الصليب، هذا أيضا تنزه عنه البيوت. وينبغي للإنسان أن يفعل مثل هذا محتسبا، لا تدع صورة إلا طمستها، وأن لا يتساهل بقدر ما يستطيع، بقدر ما يستطيع، حتى وإن اشترى بعض الأشياء التي فيها الصور، التي فيها الصور، فإنه يطمس فيها الصور بقدر ما يستطيع. نعم. فاتقوا الله ما استطعتم ويحرصوا على ذلك. وهكذا أيضا مما ينزه عنه البيوت ويطرد عنه البيوت ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم من أن الذين الرجال الذين يتشبهون بالنساء، كما قال كما في حديث ابن عباس في البخاري قال لعن النبي صلى الله عليه وسلم المتخنثين من الرجال والمترجلات من النساء، أي المتشبهين من الرجال بالنساء، الذي يمشي مشية المرأة، الذي كذلك أيضا يفعل أفعال المرأة، حركات المرأة، يحرص على تجمله، وكذلك أيضا نعم زيادة في ماذا، التجمل كما تفعل المرأة، ربما بعضهم بالبودرة، بعضهم بالكريمات، بعضهم بكذا، حتى يصير وجهه كأنه وجه امرأة إلى غير ذلك، ليس فيما هو معروف في النساء، وإنما زيادة. هذا التكسر وهذا كذلك أيضا التشبه بالنساء، هذا لعن النبي صلى الله عليه وسلم فاعله، ولعن المترجلات من النساء أي التي تتشبه بالرجال. ثم قال عليه الصلاة والسلام قال ابن عباس وقال أخرجوهم من بيوتكم، هذا هو الشاهد، أخرجوهم من بيوتكم. وأخرج النبي صلى الله عليه وسلم فلانا وأخرج عمر فلانا، أي أخرجوهم من البيوت، فهؤلاء يخرجون من البيوت. ومما هو أولى من هذا أن يخرج من البيوت الشاشات والتلفاز وأنواع ما يكون من هذه الصور داخل البيوت، فإن الشاشة التي نعم تكون داخل البيت ترى فيها النساء الكاسيات العاريات، ويرى فيها الرجال المتشبهين بالنساء إلى غير ذلك، فهذا أولى أن يخرج من هؤلاء المتشبهين بالنساء. ونعم. وهكذا أيضا مما ينبغي أن يحرص عليه في البيوت أن البيوت قد يعرض لها أشياء من الدواب والحشرات، فما هو الذي يشرع قتله وما هو الذي لا يشرع قتله في البيوت، جاءت في ذلك آداب وجاءت في ذلك أحكام. فمن هذا ما رواه الإمام أحمد وعبد الرزاق ومعمر من طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عبيد الله، لا نعم عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله ابن عتبة، نعم، عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم نهى عن قتل أربع النملة والنحلة والهدهد والصرد. هذا الحديث ظاهره رجاله ثقات، صححه الشيخ الألباني ومشى على ظاهر الحديث محقق مسند أحمد، نعم، وماذا بارك الله فيكم، لكن هناك يعني بعض الطرق فيها اختلاف على الزهري. المقصود أن هذه التي نهي عنها من النملة والنحلة والهدهد والصرد إذا ثبت فيها الدليل، النملة قال أهل العلم هي كبار النمل التي لا تؤذي، كبار النمل التي لا تؤذي ليس فيها كبير أذى، وأما النمل الذي يؤذي يجوز دفع ضرره ولو أدى إلى قتله بشيء من السم أو بشيء من كذلك نعم تقليل شره. والنحلة منهي عن قتلها لأنها ليس مأواها البيت، وإنما لها مأوى في أماكنها من البيوت من الشجر والبيوت التي تعرشها. والهدهد والصرد، الصرد أيضا نوع من أنواع الطيور. ومما أذن النبي صلى الله عليه وسلم في قتله وجعل فيه الحسنات الوزغ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الأوزاغ، أمر بقتل الوزغ. وفي حديث أبي هريرة في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل وزغا وزغة في أول ضربة كانت له 100 حسنة، ومن قتلها في الضربة الثانية كان دون ذلك، ومن قتلها في الضربة الثالثة كان دون ذلك. ففي كل ضربة ينقص الأجر، في كل ضربة ينقص الأجر. فالقناص في مثل هذا يعظم ماذا له الأجر، يقنصها في أول ضربة إما بنعال وإما بعصا وإما بكذا، هذا كله 100 حسنة، 100 حسنة، والضربة الثانية دون ذلك والثالثة دون ذلك. هذا أذن بقتله. ومما أذن النبي صلى الله عليه وسلم بقتله قوله عليه الصلاة والسلام: 5 من الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحل والحرم: الحداء والغراب والعقرب وكذا العقرب والكلب العقور، الحداء والغراب والفأرة والعقرب والكلب العقور، وجاء في رواية والحية، وجاء في رواية والحية. فهذه إذا كانت في البيوت تقتل، إلا أن الحيات فيها تفصيل، فيها تفصيل في الحيات، فإنه جاءت أحاديث في الأمر بقتلها كما في حديث ابن عمر في البخاري أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اقتلوا الحيات، اقتلوا ذا الطفيتين والأبتر، فإنهما يطمسان البصر ويستسقطان الحبل. قال: فرأيت حية فتتبعتها لأقتلها، فرآني أبو لبابة الأنصاري رضي الله تعالى عنه فقال لي: لا تقتلها. فقلت له: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الحيات. فقال رضي الله عنه: إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن حيات البيوت، وهن العوامر. وفي حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة طويلة، قصة الأنصار مع الحية، حين قتل الحية وقتلته فقال: إن بالمدينة جنا قد أسلموا، فإذا رأى أحدكم من هذه عن الحياة شيئا فليؤذنه 3. جاء في رواية لمسلم 3 أيام، وجاء في رواية لأبي داود 3 مرات، في رواية كذلك لأبي داود 3 مرات، في رواية لمسلم 3. فالروايات على هذه جاءت 3 مطلقة، وجاءت 3 أيام، وجاءت 3 مرات، هذه الروايات في هذه القصة. ومن هنا اختلف أهل العلم، وأكثرهم على أن المطلق يحمل على المقيد، وأن المقصود بثلاث مرات أي في 3 أيام، في 3 أيام. ولكن هذا الإذان بمعنى تؤذنها أي تعلمها وتخبرها بأن تخرج من البيت وألا تظهر مرة أخرى إن كانت مسلمة، فإذا ظهرت بعد ذلك فإنما هي شيطان، فإذا قتلتها فإنه لا سبيل لها للأخذ بثأرها منك. وهذا الاستئذان الذي هو في حديث النبي صلى الله عليه وسلم هذا لمن كان نعم ماذا بارك الله فيكم يؤذنه 3 مرات، يؤذنه 3 أيام إذا أطاق ذلك، فكلما ظهرت يؤذنها في خلال 3 أيام. ولكن بعض الناس في مثل هذا سيعيش في رعب في خلال 3 أيام، ينتظر متى تظهر عليه الحية من هنا أو هناك. وعلى كل حال يتخذ الأسباب التي لا يتأذى بها. فهذا في قتل الحيات، الحيات. وأما النهي عن قتل العنكبوت والنهي عن قتل بعض الحشرات فلم يثبت حديثه. وهكذا أيضا من الأشياء التي نعم تكون في البيوت بارك الله فيكم، من الأشياء التي تكون في البيوت أن الإنسان يتخذ من المتاع في البيت، يتخذ من المتاع في البيت ومن الطعام ما يكون نافعا له من غير إسراف، فيتخذ من الطعام أطيبه. قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث عائشة عند مسلم: بيت لا تمر فيه جياع أهله، بيت لا تمر فيه جياع أهله. فيتخذ هذا من حسن الطعام الذي هو التمر، فإنه كما ذكر بعض أهل العلم أن التمر غذاء، وأنه كذلك دواء، وأنه كذلك حلوى في الوقت نفسه، فهذا من بركة التمر لأنه من شجرة مباركة، هذا في التمر في الغذاء الطيب. نعم، فهذا هو نظام الطيبات. نظام الطيبات أن تأخذ بما حل وطاب على الوجه الذي لا تتضرر به. وأما ذلكم الطبيب الذي له نعم صوتيات وله مقاطع في نظام الطيبات فقد أفسد أكثر مما يصلح. وهكذا أيضا يتخذ من الأثاث في بيته ما
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا بدأنا في الدرس الماضي في ذكر أهمية تعلم أسماء الله تعالى وصفاته ومعرفة
0: بمعنى ما كان زائدا لا حاجة إليه، وإلا فإن الرجل قد يتخذ له ولأهله ولأولاده أكثر من فراش بحسب الحاجة، وقد يتخذ لضيفه أكثر من فراش، ولا سيما إذا كان من ضيافا يريد عليه الناس بكثرة، فهذا ليس من الإسراف، وإنما هو من إكرام الأضياف، من إكرام الضيوف. وأما ما كان زائدا على ذلك بذخا فهذا هو الذي يدخل في النهي، هذا هو الذي يدخل في النهي. ومما يمكن أن نختم به في هذا أن المسلم والمسلمة يقرون أن المرأة تقر في بيتها لقول الله سبحانه وتعالى: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. فإن المرأة تقر في بيتها، المرأة تقر في بيتها ولا تخرج إلا لحاجة، وإذا خرجت تستأذن من زوجها لقوله عليه الصلاة والسلام: إذا استأذنت امرأة أحدكم إلى المسجد فلا يمنعها، فلا يمنعها، تستأذنه الخروج إلى كذلك ماذا مكان العلم، تستأذنه إلى الخروج إلى المسجد، تستأذنه إلى الخروج إلى حاجة لها ومعها محرمها أو معها من يقوم عليها، نعم، مما يحميها من فتن، من فتن الأسواق، من فتن كذلك الخروج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان. فالأصل في المرأة أن تقر في بيتها ولا تخرج إلا لحاجة، ومن ذلك خروجها أيضا لعملها إن كان لها عمل، لسيما ذوات من كنا في القرى لقول النبي صلى الله عليه وسلم في خالة جابر وقد طلقت، إنها أرادت أن تذهب لتجد نخلها، فقال: خروجي فجدي نخلك فلعلك أن تتصدقي أو تفعلي خيرا. نعم، وهذا كله بالآداب الشرعية، بالآداب الشرعية. ومن آداب المرأة كذلك في بيتها أنها لا تأذن لأحد في البيت إلا بإذن زوجها لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصوم المرأة وزوجها شاهد إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته إلا بإذنه. ولقوله عليه الصلاة والسلام: ولكم عليهن ألا يطئن فرشكم من تكرهون. فإذا تستأذن في من ترد عليها من رجال أو من نساء، حتى ولو كانوا من الأقارب تستأذن زوجها في ذلك، فإن كره دخول بعض الرجال أو النساء فإنها لا تدخلهم حتى يأذن لها زوجها. وهذا من آداب المرأة في بيتها ومن قرارها في بيتها. وكذلك ألا يخلو بها رجل لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يخلون رجل بامرأة، متفق عليه من حديث ابن عباس، وجاء خارج الصحيح إلا كان ثالثهم الشيطان، وثبت موقوفا على عمر رضي الله تعالى عنه. فإذا الذي هو اختلاط دخول الأجانب على النساء أو الخلوة، وكذلك كما قال عليه الصلاة والسلام إياكم الدخول على النساء، هذا مما ينهى عنه في البيوت، مما ينهى عنه في البيوت لأنه فتنة، إياكم الدخول على النساء. قالوا يا رسول الله أرأيت الحمو؟ قال الحمو البيت، الحمو الموت، الحمو الموت. نعم، وهذا في حق النساء. والرجال كذلك، يبقى الرجل في بيته وإذا خرج يخرج إلى عمله، يخرج إلى مسجده، وإذا فرغ من ذلك رجع إلى بيته، كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث عقبة ابن عامر رضي الله عنه أنه قيل يا رسول الله من نجاه؟ قال عليه الصلاة والسلام أملك عليك لسانك، في رواية أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. قوله وليسعك بيتك، هذا أولا هذا الحديث الذي هو حديث عقبة بن عامر جاء من سلسلة ضعيفة مشهورة عند طلبة العلم، وهو من طريق عبيد الله بن زحر عن يزيد عن علي بن يزيد الألهاني عن أبي عن القاسم أبي عبد الرحمن عن أبي أمامة عن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه. ولكن هذا الحديث له طرق كما ذكر الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة برقم 888، وحسنه أيضا محقق مسند أحمد بطرق نعم غير هذه الطريق. وهذا الحديث في قوله وليسعك بيتك، وليسعك بيتك، هذا يحمل على معنيين. المعنى الأول يسعك بيتك أي عند الفتن التي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيها إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، هذا المقصود. أو يقصد به وليسعك بيتك أي بعد أن تقضي ما عليك، ما عليك من واجبات، وتقضي ما عليك مما أمرت به أو مما أبيح لك، مما أبيح لك، مما أبيح لك طلب الرزق، من الواجبات التي عليك الصلوات، صلوات الجماعة، من المستحبات التي تتأكد عليك طلب العلم والخروج إلى حلق العلم، ومن كذلك أيضا الذي دعت الشريعة إليه الجهاد في سبيل الله، نعم، وغير ذلك. هذا كله يكون خارج البيت بلا شك، حج وعمرة وأشياء، لكن إذا فرغ الإنسان فليعجل إلى أهله ويكون حاله في بيته، لا يخرج إلا إلى ما أذن الله به أو ما أمر الله عز وجل به في ذلك، معناه فليسعك بيتك. إذن إخواني في الله، هذه نبذ من آداب وأحكام البيوت، من آداب وأحكام البيوت، وينبغي لنا أن نتفقه في هذا الصدد وفي هذا الشأن حتى تكون بيوتنا عامرة بذكر الله سبحانه وتعالى في أقوالنا وأفعالنا، في قيامنا وقعودنا، في جميع أحوالنا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيانه، وأنت إذا تأملت مجموع ما ذكرت لك وأضعافه مما لم نذكره، إذا تأملت ذلك تجد أن الجامع له هو العمل بما شرع الله سبحانه وتعالى في هذه البيوت من إقامة دينه والمحافظة على ذكره. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل بيوتنا مطمئنة عامرة بذكره سبحانه وتعالى، وأن يجعلها سكنا، وأن ينفعنا بها فيما يرضيه عز وجل. ونسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق والسداد. وفي ختام هذا المجلس أنصح نفسي وإخواني بتقوى الله سبحانه وتعالى، بالإقبال على الخير، وبالإقبال على العلم النافع والتزود منه، وبالاستمرار والجد والاجتهاد فيما هم فيه. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يأخذ بنواصينا ونواصيكم من الخير، وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. ونبشركم وننقل إليكم أولا سلام إخوانكم في مدينة تعز من الدعاة وطلبة العلم، ونبشركم بأن إخوانكم على خير وفي دعوة طيبة مباركة، وكذلك أيضا جعل الله عز وجل لها قبولا في الناس بفضل الله سبحانه وتعالى، بفضل الله سبحانه وتعالى. وكذلك أيضا مما يسره الله عز وجل من الأخوة والتعاون على الخير بين الدعاة إلى الله، ومن تعاونهم على نشر العلم وتفقيه الناس في المساجد وفي الدروس، في تعاونهم على الخير فهذا هو الذي ينفع الله عز وجل به الأمة ويستمر به الخير. ونسأل الله سبحانه أن يحفظهم وأن يحفظكم جميعا وأن يحفظ أهل السنة في كل مكان. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والمعذرة على الإطالة. الله أكبر.

0: أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: استووا استووا تراصوا.

So الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط

لما تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. الله أكبر.

0: سمع الله لمن حمده.
1: الله أكبر.

الله. الحمد لله رب العالمين الرحمن

اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا

الله، كما قال عيسى بن مريم للحواريين: من أنصاري إلى الله؟ قال:

الطائل وكفر الطائفة. فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. الله أكبر.

الله أكبر الله أكبر.

تبث لكم هذه الإذاعة من دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى، حيث تستمعون فيها إلى تلاوات وفتاوى وقراءة لأحاديث النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، ودروس علمية في التفسير والحديث والعقيدة والفقه والسيرة، حيث يبدأ بثنا من بعد صلاة الفجر حتى الساعة 12 في منتصف الليل، وذلك كل يوم. وبرنامج الفترة الصباحية يبدأ من بعد صلاة الفجر، حيث نستفتح اليوم بأذكار الصباح ثم تلاوة لآيات من القرآن الكريم. وبرنامج الدروس العلمية كالآتي: التفسير، وذلك في الساعة 8 صباحا، والعقيدة، وذلك في الساعة 9 صباحا، والفقه، وذلك في الساعة 10 صباحا وقبل صلاة الظهر. تستمعون كل يوم إلى خطبة جمعة مع ما يتخلل ذلك من تلاوات وفتاوى وقراءة لأحاديث النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. وبرنامج فترة الظهيرة يبدأ برفع أذان صلاة الظهر مباشرة حسب توقيت مدينة الضالع وضواحيها من دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع. وبعد صلاة الظهر تستمعون إلى درس مباشر لتفسير القرآن الكريم من تفسير الإمام البغوي رحمه الله تعالى لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله تعالى، ثم تستمعون إلى محاضرة حوالي الساعة 2 ظهرا مع ما يتخلل ذلك من تلاوات وفتاوى وقراءة لأحاديث النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. وبرنامج فترة العصر يبدأ برفع أذان صلاة العصر مباشرة حسب توقيت مدينة الضالع وضواحيها من دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع. وبعد صلاة العصر تستمعون إلى درس مباشر لشرح صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله تعالى، ثم تستمعون إلى تلاوة ثم إلى درس في شرح كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى مع ما يتخلل ذلك من تلاوات وفتاوى. وقبيل أذان المغرب تستمعون لأذكار المساء، ثم نرفع لكم أذان صلاة المغرب مباشرة حسب توقيت مدينة الضالع وضواحيها من دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع. وبعد صلاة المغرب تستمعون إلى درس مباشر لشرح المنتقى لمجد الدين ابن تيمية رحمه الله تعالى لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله تعالى أو غيره مما يبث في تلك الفترة من تلكم الدار المباركة حرسها الله تعالى إلى وقت رفع أذان صلاة العشاء مباشرة حسب توقيت مدينة الضالع وضواحيها. وبعد صلاة العشاء تستمعون إلى درس في قصص الأنبياء أو درس في السيرة أو التاريخ، وكذلك درس في العقيدة يتخلل ذلك تلاوات وفتاوى إلى الساعة 12 في منتصف الليل، وهو وقت انتهاء البث، مع تمنياتنا أن تكونوا قد قضيتم معنا وقتا ممتعا واستفدتم وانتفعتم بما سمعتم، والحمد لله رب العالمين.

0: تستمعون إلى تلاوة لفضيلة الشيخ رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
1: ضيف الوليد بن عبد المالك على وجه السرعة رسولا إلى موسى بن نصير رحمه الله تعالى، يأمره أن يعجل بالقفول هو ونائبه طارق بن زياد إلى بلاد الشام. وكان موسى بن نصير كما تقدم قد أكمل فتح بلاد الأندلس مع طارق بن زياد تقريبا، وبقيت إلا بعض المقاومات اليسيرة على رؤوس الجبال في حدود فرنسا، بل كان قد قطع جبال البرنيه إلى أن وصل إلى جنوب فرنسا وفتح هناك في وادي الرون وقطر، وفتح منطقة ومدينة أرجونة. وكان كما تقدم معنا حريصا أن يواصل الزحف والفتح إلى أن يخرج من بلاد الشام ويقطع أوروبا كلها من جهة الجنوب. وهذه همة عالية لرجل بمثل ذلك السن، كما تقدم كان سنه قريبا من 80، فكان يريد أن يستكمل فرنسا ويدخل في إيطاليا ثم يوغوسلافيا ثم رومانيا ثم يدخل في تركيا ثم يخرج إلى بلاد الشام. وهذه همة عالية، ويرجى أن الله قد كتب له أجر تلك النية الصالحة. رجع موسى بن نصير بعد أن ولى على بلاد الأندلس ابنه عبد العزيز، فرجع إلى القيروان ومعه طارق بن زياد ومعهم أخماس تلك الغنائم الهائلة التي غنموها من بلاد الأندلس. مما ذكره المؤرخون أن طارق بن زياد في أثناء فتوحاته وقبل أن يصل موسى بن نصير إلى الأندلس فتح مدينة يقال لها مدينة المائدة، نسبة إلى مائدة مصنوعة من الذهب من أعظم ما رآه الناس من الموائد الكبيرة التي صنعت من الذهب واللآلئ. وكثير من المؤرخين يذكر أن هذه المائدة هي مائدة سليمان بن داود النبي عليه السلام، وهذا يستبعد لعدة أمور، منها أن سليمان لم يكن في أوروبا إنما كان في بلاد الشام عليه السلام، ومنها أن سليمان وإن كان ملكا نبيا رسولا وملكا عظيما إلا أنه ليست هذه من عادة الأنبياء والصالحين أن توضع أطعمتهم على أطباق من ذهب وموائد من ذهب بتلك الزخارف وذلك الوصف الذي ذكروه، فلعلها مائدة من موائد الملوك التي صنعت لبعض الملوك على عادة الملوك في المفاخرات في مثل هذه الأمور. وقصة المائدة من أصلها فيها شك، فإن بعض المؤرخين قد ذكروها ولكن لا يوجد لذلك سند بمثله يمكن أن يقبل مثل هذا الخبر. وعلى كل حال ذكروا أن طارقا أخذ من أرجلها رجلا فأمر موسى بن نصير أن يصنع مكانها واحدا من ذهب، وكان من جملة الغنائم التي أخذوها إلى الشام مع غنائم عظيمة من الذهب والفضة ونفائس اللآلئ والذهب والفضة والسبي، شيء عظيم يخرج عن الوصف، وهذا إنما هو الخمس من المغنم. فرجع موسى بن نصير ومعه طارق بن زياد القيروان، فرتب أمورها وجعل على بلاد القيروان وشمال أفريقيا ابنه الأكبر عبد الله، وكان قد استخلفه عند ذهابه إلى الأندلس، ثم انطلق متوجهين من معهما إلى بلاد الشام لقاء الخليفة. لما وصل إلى فلسطين كان الخليفة الوليد بن عبد الملك في مرض موته. ذكر بعض المؤرخين أن سليمان بن عبد الملك الذي كان ولي العهد بعد أخيه الوليد أرسل إلى موسى بن نصير أن يتأخر في فلسطين حتى إما أن يتعافى الوليد أو أنه يموت فلا يقدم عليه، إما وقد شفي الوليد أو قد مات. ولكن موسى بن نصير لم يطع ذلك وانطلق ووصل في أواخر أيام مرض الوليد بن عبد الملك، وذلك لنسبة الفتح إليه لأنها فتحت في زمنه، فما هي إلا أيام حتى مات الوليد بن عبد الملك. وكان سليمان بن عبد الملك والخلفاء من بني أمية قد وجدوا في أنفسهم على موسى بن نصير وطارق بن زياد، ومن ذلك أنهم قد أرسلوا إليهم أن يتوقفوا حتى لا يغرروا بالمسلمين، فعصوا الأمر وتقدموا وواصلوا الزحف، حتى اضطر الخليفة أن يرسل رسولا آخر، إنما وصل بعد أشهر، من أجل أن يرجع أو يتوقف المسلمين في الفتوحات حتى يؤمنوا سائر البلاد التي فتحوها ويقوموا بالإصلاحات فيها فتكون بلاد آمنة. فلذلك عزل سليمان بن عبد الملك موسى بن نصير عن إمرة الأندلس وأمره بالمقام عنده، وكان قد أبعده وغضب عليه، إلا أن يزيد بن المهلة بن أبي صفرة الذي كان قريبا جدا من سليمان بن عبد الملك شفع له، فصار موسى بن نصير بعد ذلك عند الخليفة في الشام عبارة عن مستشار حرب في بلاد الشام، يستشيره في بعض الأمور لخبرته الطويلة في قيادة المعارك رحمه الله تعالى. وكان ذلك إنما كان ذلك في أواخر سنة 95 حين وصل موسى بن نصير إلى الشام، ثم لم تمضي إلا سنتان، سنة 96 و97، فخرج موسى بن نصير مع الخليفة سليمان بن عبد الملك إلى الحج إلى بيت الله الحرام، فلما كان بوادي القرى قبل المدينة بمسافة وبما يسمى الآن بالعلا، يعني بقرابة 600 كيلو تقريبا، وافته المنية وانتقل إلى ربي سبحانه وتعالى بعد حياة حافلة بالخير والجهاد والعلم والعبادة رحمه الله تعالى. أما طارق بن زياد فإن من عجائب التاريخ ومن غرائب الأيام أن ذلك الرجل العظيم وذلك الشاب الذي أول من وطئت قدماه بلاد الأندلس وفتحت تلك البلاد التي استمرت لأكثر من 800 سنة في حكم المسلمين، لم يذكر أحد من المؤرخين كيف كان نهاية أمره، وإنما آخر أخبار أنه رجع إلى الشام بصحبة مولاه موسى بن نصير، ثم لم تذكر كتب التاريخ عنه شيئا، لا كيف عاش بقية حياته ولا ماذا عمل ولا أين كان ولا كيف توفي، والله أعلم بذلك. وإن كان قد أشار بعضهم أنه تقلبت به الأيام حتى صار فقيرا يتصدق عليه الناس، لكن هذه روايات كلها زائفة لا مستند لها. والذي يظهر أنه بعد أن رجع من تلك المهمة العظيمة وفتح ما فتح من البلاد وولي على الأندلس ولا آخرين، آثر أن يعيش في غبراء الناس من جملة الناس، لذلك انقطعت أخباره حيث أنه تفرغ إلى أن يكون من جملة الناس للخير والعبادة، وانقطع عن مسألة الولاية وما شابه ذلك. وهذا أحسن ما يمكن أن يقال في حق هذا القائد العظيم طارق بن زياد رحمه الله تعالى. هذا كان خلاصة ما حصل بعد رجوعهم. هناك بعض الأمور يا إخوان نحتاج أن ننبه عليها مما حصل في فتح الأندلس من بعض الأمور والمبالغات وبعض الأشياء التي كان مستندها بعضها ربما بعض المؤرخين الأوروبيين للتشويه بالقادة الفاتحين، من جملتها ما تقدم بالأمس أن موسى بن نصير قام بضرب طارق بن زياد ورماه في السجن لأن شفع له الشفعاء، ليس لهذه القصة مستند ولا دليل. من هذه الأمور أيضا ما روج لها بعض المؤرخين الأوروبيين أن المسلمين ما كانوا يستطيعون الدخول إلى الأندلس ولا فتحها لولا أن اليهود الذين كانوا يعيشون في الأندلس قد تعاونوا مع المسلمين وقاموا معهم وأفشوا إليهم بعض المعلومات، وحصلت من اليهود خيانة للنصارى بالتعاون مع المسلمين، ولولا اليهود ما دخل المسلمون الأندلس. هذه من أكاذيب المؤرخين الأوروبيين الذين يحاولون تحجيم قدر المسلمين وما فعلوه من الفتوحات العظيمة في تلك البلاد، فإن اليهود كانوا يعتبرون أقلية في بلاد الأندلس، هذا من جهة. ومن جهة أخرى فإن الذي تولى القتال وقاد الفتوحات هم المسلمون، وكيف سيكون هذا الأمر صحيحا وقد فتحت بلاد كاملة خلال سنوات بجيوش مسلمة وبقادة مسلمين؟ فهذا كله من باب يعني تشويه الفتح الإسلامي وإظهار المسلمين بمظهر الضعف والعجز، وهذه روايات كلها لا تمت إلى الصحة بشيء. من هذه الأشياء التي انتشرت في بعض كتب التاريخ المتأخرة ولم يذكرها المتقدمون من المؤرخين، وهي أشياء لا تثبت ولا تصح، أن طارق بن زياد لما جمع جيش المسلمين في معركة وادي لكة وجاءت الأخبار بأن الذريع قد جمع ذلك الجمع الكبير، أمر بعض كتائب من جيشه فأحرقت السفن، وقام وخطب في الناس في المسلمين، جاء قائلا لهم: أين المفر؟ العدو من أمامكم والبحر من خلفكم، يعني ليس معكم مجال إلا القتال حتى النصر أو الموت. وأنه أراد بهذا أنه يقطع الأمل للجيش أنه يمكن أن يفر عبر البحر أو يرجع. وهذه قصة لا أساس لها من الصحة، والمؤرخون القدامى لم يذكروا هذه، إنما انتشرت هذه الرواية في القرون المتأخرة وتناقلها بعضهم، وكثير من المحققين من محققي المؤرخين فندوا هذه القصة وبيّنوا فسادها، وأنها توجد أمور كثيرة ودلائل تبين عدم صحتها. أما بالنسبة للأندلس بعد أن عزل عنها موسى بن نصير وطارق ورجع إلى الشام، فإنها بدأت بمرحلة جديدة عرفت في التاريخ بعهد الولاة، أي جعلت الأندلس كولاية أموية كغيرها من الولايات، كولاية الشام وولاية مصر وولاية المغرب وولاية اليمن وهكذا. فصارت الأندلس عبارة عن ولاية تابعة للخلافة الأموية، يتعاقب عليها الولاة الذين يعينهم الخلفاء الأمويون. كان موسى بن نصير كما تقدم رحمه الله تعالى قد وضع ابنه عبد العزيز، وكان لا يقل شأنا عن أبيه عبادة وعلما وخبرة وقيادة وجهادا رحمه الله تعالى، فجعله واليا على الأندلس، فأقره سليمان بن عبد الملك. ثم ما هي إلا فترة يسيرة حتى حصلت بعض الخلافات مع بعض الجند، وتطورت هذه الخلافات إلى أن قام بعض الجند فقتل الوالي عبد العزيز بن موسى بن نصير غدرا، وقتل في سنة 97 أو في سنة 96، بمعنى أنه لم يمضي على ولايته بعد رحيل أبيه إلا أقل من سنة. فأرسل سليمان بن عبد الملك واليا بدل عبد العزيز بن موسى، لأن أهل الأندلس وجدوا أنفسهم بدون أمير فولوا عليهم، اختاروا أن يكون عليهم أميرا إلى أن يرسل الخليفة بوال عليهم، فجعلوا عليهم أيوب بن حبيب اللخمي، وهو ابن أخت موسى بن نصير. فبقي عليهم أشهر حتى قدم الحر بن عبد الرحمن الثقفي واليا على الأندلس من قبل سليمان بن عبد الملك، واستمر في الولاية مدة، وواصل سير من قبله في الفتوحات والجهاد وتأمين البلاد والإصلاحات الداخلية. ثم تعاقب الولاة من سنة 96 من حين خروج موسى بن نصير إلى أن قامت الدولة الأموية، سقطت في بلاد الشام والعراق، ثم قامت مرة أخرى في بلاد الأندلس في سنة 138، أي خلال 42 سنة تعاقب قرابة 20 واليا على بلاد الأندلس. هذا يبقى سنتين، وهذا سنة وأشهر، وهذا سنتين وأشهر، هذا يقتل في معركة وهذا يعزل، فعشرين واليا تعاقبوا على الأندلس ما بين سنة 96 إلى 138، يعني خلال 42 سنة. وبعد أن عزل الحر بن عبد الرحمن الثقفي، لما مات الخليفة سليمان بن عبد الملك وصار الخليفة بعده بوصية منه الخليفة الزاهد عمر بن عبد العزيز الأموي رحمه الله تعالى ورضي عنه، فقام عمر بن عبد العزيز وأرسل أحد رجاله المقربين من العلماء العباد الزهاد والقادة الحربيين المجاهدين في سبيل الله، رجل من خيار رجال التابعين في ذلك الزمان، وهو السمح بن مالك الخولاني رحمه الله تعالى من أهل اليمن، وإمن كان من المقربين من عمر بن عبد العزيز لعلمه وعبادته وصلاحه وجهاده وتقواه، وكان يعني من وجد فيهم من الصفات ما قل أن يوجد في كثير من رجال ذلك الزمان. فانطلق السمح بن مالك الخولاني ومعه من معه من الناس حتى وصل إلى الأندلس في سنة 100 للهجرة. وصل إلى هناك ووجد الأندلس بعد الأحداث السابقة تحتاج إلى ترتيبات، فقام بإصلاحات إدارية وعمرانية وحضارية وصناعية كبيرة، حتى بدأت الأندلس بنهضة عظيمة في زمن السمح بن مالك الخولاني، مع أنه لم تدم ولايته على الأندلس إلا سنتين وأشهر فقط. وإذا نظرنا إلى تاريخ وصوله وتاريخ وفاته سنجد أنه لم يكمل حتى السنتين، لم يكمل حتى السنتين، ربما سنة وثمانية أشهر، فقام بترميم سور قرطبة وبنى قنطرتها العظيمة التي كانت تعتبر أعظم قنطرة في بلاد أوروبا في ذلك الحين. والقنطرة هي الجسر الذي يربط بين ضفتي النهر من ساحل النهر إلى الساحل الآخر، فكانت من أعظم القناطر في ذلك الزمان. وقام بصناعة بإعداد دور السفن وصناعة السفن وتطوير بعض الأسلحة، حتى قام بإصلاحات داخلية عظيمة، وصارت بلاد الأندلس في أمان واستقرار وإصلاحات عظيمة. عندئذ حصل له هذا خلال الأشهر. بعد ذلك قام رحمه الله تعالى وأعد الجيوش لمواصلة الفتح، وبلاد الأندلس كانت كاملة قد فتحت إلا بعض الجبال كما تقدم، الذين اختبأ فيها بعض فلول المنهزمين من القوط، وصاروا يختبون ما في رؤوس تلك الجبال الشامخة من زمن طارق بن زياد. فقام السمح بن مالك رحمه الله تعالى وأعد الجيوش وانطلق وقطع جبال البرت مرة أخرى، وصل إلى مدينة أرجونة التي كان قد فتحها موسى بن نصير، ثم قام بتأمينها وبعض الإصلاحات فيها، وتوجه بالجيش في جنوب فرنسا يغزو يمينا وشمالا حتى فتح جنوب فرنسا كاملا في مقاطعة سميت أو عرفت بمقاطعة سبتمانية، عرفت بمقاطعة سبتمانية اسم من أسماء العجم هناك. والآن هذه المقاطعة صارت تعرف بساحل الريفرا، ساحل الريفرا، وهو صار الآن من أكثر المنتجعات السياحية شهرة في العالم، والله المستعان. ومما يؤسف أن هذه البلدة دخلها المسلمون في سنة 101 للهجرة قبل أكثر من 1300 سنة فاتحين ينشرون الإسلام، واليوم صار بعض المسلمين يذهب إلى هذه البلاد للسياحة والفساد والعهر والرذيلة، والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فتح هذه المقاطعة كاملة، فلما استقر الأمر فيها وجعل من عاصمتها نربونة قاعدة لانطلاقاته وتحركاته، وأمن تلك المقاطعة وجعل فيها القواعد العسكرية، انطلق شمالا يريد استكمال فتح بلاد فرنسا. فاتجه في اتجاه الشمال الغربي إلى مقاطعة أكتايا، ومقاطعة أكتايا هذه مقاطعة كبيرة. وفي أثناء مسيره إلى هذه المقاطعة كان قد فتح مدينة قرقشونة. وبلاد الأسبان وجنوب فرنسا أسماؤها متقاربة على وزن متقارب تقريبا، فتح هذه البلدة وتوجه إلى مقاطعة أكتاي، فوصل إلى هناك إلى مدينة يقال لها طلوشة. وهذه المدينة هي من أهم مدن هذه المقاطعة، إلا أن هذه المقاطعة كانت تشمل عدة مدن، وكان عليها دوق أحد نبلاء فرنسا، وكان من أشهرهم وأقواهم وأكثرهم جندا. فلما جاءت الأخبار واضطربت ملوك الفرنج في فرنسا، وصار جيش المسلمين يقارب أن يصل إلى منتصف بلاد فرنسا، جمعوا جيوشا هائلة يقودهم دوق أكتايا، فانطلق على نهر ضفاف نهر الجارون في مدينة طلوشة، وحصلت معركة عظيمة في العشر الأوائل من ذي الحجة لسنة 102 للهجرة. واستمرت المعركة أياما، انتهت هذه المعركة بمقتل القائد المسلم العظيم السمح بن مالك الخولاني. قيل قتل في هذه المعركة، وهذه أشهر الروايات، وقيل أصيب بجراحات بالغة توفي على أثرها، والله أعلم. وعلى كل حال الرواية الشهيرة أنه قتل في المعركة، وذلك وكان اليوم الذي قتل فيه في يوم عرفة، وهذا من ما يرجى أنه من حسن الخاتمة له أن يقتل في مثل هذا اليوم مجاهدا في سبيل الله في أوساط أوروبا، يحمل راية الإسلام وينشر الدين رحمه الله تعالى. فلما قتل السمح بن مالك الخولاني رحمه الله تعالى، استطاع عبد الرحمن الغافق، وهو كذلك من غافق من قبائل اليمن، أن يجمع الجيش، وقد قتل منه جملة كبيرة، واستطاع أن ينسحب بهم انسحابا منظما، حتى رجع بهم إلى سبتمانيا في جنوب فرنسا، لأنها كانت مقاطعة آمنة قد تمكن المسلمون من الحكم فيها. لما مات السمح بن مالك الخولاني اختار المسلمون أميرا عليهم، يكون أميرا إلى أن يرسل الخليفة بوال جديد. وصلت الأخبار إلى الشام، إلى عاصمة الخلافة الأموية بهذه الأخبار وبهذا الخبر المؤلم، ما هي إلا أقل من سنتين حتى قتل هذا القائد العظيم، لكن بعد أن فتح جنوب فرنسا كاملا وكاد أن يصل إلى أوساط فرنسا، بل قد انطلق إلى بعض الشمال الغربي من فرنسا. فرجع المسلمون إلى سبتمانيا، وتلك المدن التي فتحوها ما بعد هذه المقاطعة استردها النصارى وأخذوها، مستغلين ما حصل من المسلمين من الهزيمة في تلك المعركة. أرسل يزيد بن عبد الملك، وكان قد توفي عمر بن عبد العزيز لأنه لم يبقى في الخلافة إلا سنتين ونصف، عمر بن عبد العزيز، وكانت الخلافة بعد عمر بن عبد العزيز بوصية سليمان بن عبد الملك ليزيد لأخيه يزيد بن عبد الملك. فكان حين قتل السمح بن مالك في سنة 102 الخليفة يزيد بن عبد الملك، فأرسل من قبله واليا آخر يقال له عنبسة بن سحيم الكلبي، وهو كذلك من قبائل قضاعة، والسمح بن مالك الخولاني من قبائل قضاعة الحميرية، وعنبسة بن سحيم الكلبي كذلك من قبيلة كلب وهي ترجع إلى قضاعة الحميرية، فكلاهما من أهل اليمن رحمهم الله. وكان عنبسة بن سحيم لا يقل شأنا عن سابقه وسلفه، فكان كما يقال خير خلف لخير سلف، يتمتع بصفات عظيمة من العلم والعبادة والإقدام وحب الجهاد، أناس أشربوا حب الجهاد في قلوبهم ونصرة الدين رحمهم الله تعالى. وصل عنبسة بن سحيم إلى الأندلس، وهي على أحسن ما يكون من الاستقرار والحال الذي رتبه سلفه السمح بن مالك الخولاني رحمه الله. فأول ما وصل ورتب زاد في ترتيب الأمور انطلق ليواصل الفتوحات، فانطلق بجيشه إلى مقاطعة سبتمانيا جنوب فرنسا، وجمع الجيوش هناك وانطلق باتجاه الشمال يستكمل الفتوحات رحمه الله تعالى. فما زال يفتتح تلك البلاد بلدة بلدة ويتوغل، حتى خلال 4 سنوات فإنه وصل إلى الأندلس في سنة 103، وقتل شهيدا نحسبه الله حسيبه في سنة 107. خلال 4 سنوات مع ما قام بها عنبسة بن سحيم رحمه الله من الإصلاحات العظيمة في بلاد الأندلس، إصلاحات الداخلية والصناعية، واصل تطوير ما بدأ به السمح بن مالك، أيضا قام بقيادة الجيوش لفتح ما تبقى من بلاد فرنسا حتى وصل إلى مدينة سانس، وقد فتح مقاطعات عدة بعد مقاطعة سبتمانية حتى وصل إلى مدينة سانس. ومدينة سانس هذه تبعد عن العاصمة الفرنسية باريس 30 ميلا، أي بما يقارب 100 كيلو أو بما يقارب

وصل إلى ضواحي مدينة باريس في هذه الأثناء، وبعد أن فتح مدينة سانس ورتب فيها الأمور أراد أن يرجع إلى الأندلس حتى يصلح بعض الإصلاحات ويعاود الكرة، لكن كان قد قارب زمن الشتاء، وتلك البلاد الأوروبية يكثر فيها تساقط الثلوج لقربها من القارة القطبية الشمالية، في فصل الشتاء يكثر فيها تساقط الثلوج، فأراد أن يرجع قبل أن يحل فصل الشتاء، لذلك توقف بعد فتحه لمدينة سانس وتوقف ورجع إلى الأندلس حتى لا يدركه فصل الشتاء فيصعب القتال في فصل الشتاء مع تساقط الثلوج، ولا سيما أن كثير من الجيش الذين معه من العرب الذين لم يعتادوا على مثل هذا. فبينما هو في طريقه وقد قارب أن يصل إلى جنوب فرنسا بجيشه هطلت عليه الثلوج وأدركه فصل الشتاء، فاغتنم الإفرنج هذه الفرصة وتجمعوا عليه من كل ناحية، وكان في مفرزة مع جماعة من جيشه، وسائر الجيش قد تقدم أمامه. كان من عادة القادة من زمن النبي عليه الصلاة والسلام إلى زمن الفتوحات الإسلامية أن قائد المعركة أثناء السير في الطريق لقطع المسافات يكون آخر الجيش، ليتفقد المتأخر والضعيف ومن حصل له شيء ومن أخذه النوم، يتفقد الرعية فيكون آخر الجيش، فإذا كان وقت المعركة يكون هو أول الجيش. كانت هذه طريقة القادة في المعارك. فبينما الجيش قد تقدم وهو معه مفرز كتيبة في المؤخرة إذ أطبقت عليه جيوش الفرنج من كل مكان، وحالوا بينه وبين أن تصل الأخبار إلى جيشه المتقدم، فقام فقاتل قتال الأبطال مع من معه حتى فنيوا عن آخرهم وماتوا جميعا في تلك المعركة غير المتكافئة وفي جو من الثلوج والعوائق التي لم تكن تسمح لهم بأن يقاتلوا كما يقاتلوا في غير هذا الجو، إضافة إلى أنها عبارة عن مفرزة، يعني عدد قليل من الجنود، وأولئك قد هجموا عليه بجيوش متكاثفة وأحدقوا به من كل جانب، وأبلى بلاء حسنا بمن معه وأعذر إلى الله بعد أن وصل إلى مكان لم يصل إليه قائد مسلم بعد ذلك، فهي أبعد نقطة وصل إليها الفتح الإسلامي على يد هذا القائد العظيم عنبسة ابن سحيم الكلب اليماني رحمه الله تعالى، وقتل في تلك المعركة. ثم تتابع الولاة كما سمعتم إلى سنة 138 حتى قامت دولة بني أمية على يد عبد الرحمن الداخل المعروف بسق قريش مرة أخرى. كانت مرحلة الولاة في الأندلس، وبهذا نختم، على مرحلتين، فإنها كما سمعتم مرحلة الولاة بدأت من سنة 96 إلى 138، هذه 42 السنة انقسمت إلى مرحلتين. المرحلة الأولى كانت مرحلة القوة والجهاد والفتوحات والتمكين في تلك البلاد وإخضاع بلاد كثير من البلدان، وحتى صارت بعض بلاد أوروبا تدفع الجزية، وخاف ملوك أوروبا وعصفت ريح الإسلام بملوك النصرانية وعباد الصليب، وكان ذلك من أول الفتح من سنة 92، لكن عهد الولاة بدأ من سنة 96 إلى سنة 127 هجرية، أي في قرابة يعني 32 سنة أو 31 سنة تقريبا. ثم كان الفترة الأخيرة 15 السنة المتأخرة كانت عصر الضعف، فإنه ولي عليهم ولاة حصلت بعد ذلك النعرات الجاهلية والعصبية المناطقية، فصار بربر وعرب ويمانية وقيسية، وصارت التعصبات للمناطق، العرب يتعصبون لمن كان واليا منهم، والبربر والعرب صاروا على قسمين، قسم يمانية هم أهل اليمن وهم أكثر من كان هناك، وقسم قيسية من مضر، واليمانية قحطانية والقيسية مضرية، فنشأت العصبيات والتنازعات والمناطقية بينهم، فكان إذا جاء والي يتعصب لقومه على القوم الآخرين، فبدأ الضعف والمؤامرات والمكايدات حتى استطاع النصارى أن يستردوا بعض المقاطعات، ورجعت جنوب فرنسا كلها للفرنج، وأخذت بعض المناطق في شمال فرنسا، وهذا عاقبة التنازع، لأن الله جل وعلا قد أخبر وهو أصدق القائلين: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. فما عاقبة التنازع إلا الفشل والضعف وتسلط الأعداء، وهذه سنة الله في كل زمان ومكان، وسيأتي إن شاء الله مزيد
لبيان بعض التفاصيل التي حصلت أثناء ذلك.

0: في الدرس القادم، وفق الله الجميع لما يحب ويرضى. سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
1: تستمعون إلى المصحف المرتل لفضيلة الشيخ العلامة أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم. له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم. تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض، ألا إن الله هو الغفور الرحيم. والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل. وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه، فريق في الجنة وفريق في السعير. ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمته، والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير. أم اتخذوا من دونه أولياء، فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب. فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. له مقاليد السماوات والأرض، يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، إنه بكل شيء عليم. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. كبر على المشركين ما تدعوهم إليه، الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم، وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب. فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم، وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب، وأمرت لأعدل بينكم، الله ربنا وربكم، لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، لا حجة بيننا وبينكم، الله يجمع بيننا وإليه المصير. والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد. الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان، وما يدريك لعل الساعة قريب. يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها، والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق، ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد. الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم، وإن الظالمين لهم عذاب أليم. ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم، والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات، لهم ما يشاءون عند ربهم، ذلك هو الفضل الكبير. ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا، إن الله غفور شكور. أم يقولون افترى على الله كذبا، فإن يشأ الله يختم على قلبك، ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته، إنه عليم بذات الصدور. وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور أو يوبقهن بما كسبوا ويعفو عن كثير ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور ومن يضلل الله فما له من ولي من بعده وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا إن الظالمين في عذاب مقيم وما كان لهم من أولياء ينصرونهم من دون الله ومن يضلل الله فما له من سبيل استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا إن عليك إلا البلاغ وإنا إذا أذقنا الإنسان منا رحمة فرح بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: حميم والكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين وكم أرسلنا من نبي في الأولين وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون والذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتا كذلك تخرجون والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إن هم إلا يخرصون أم آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإنا به كافرون وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فقال إني رسول رب العالمين فلما جاءهم بآياتنا إذا هم منها يضحكون وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون وقالوا يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك إننا لمهتدون فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون وقالوا أآلهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون هذا صراط مستقيم ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله وأطيعون إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة وإليه ترجعون ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنى يؤفكون وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون.

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
1: تستمعون إلى درس في شرح القواعد المثلى للشيخ العلامة بن عثيمين رحمه الله تعالى.
2: ظاهر الحمام يمكن أن يكون غير لا غراب ولا حمام، إذن ما تطلق رجاته. وقال رجل أيضا له امرأتان، إن كان هذا الطائر غرابا فزينب طالق، إن كان حماما فهند طالق. وراح الطائر ما يجوش من يطلق، كل واحد ما يطلق باحتمال أن لا يكون غرابا ولا حماما. طيب، قال أي الرجل إن كان هذا الطائر غرابا فزينب طالق، وإن كان غير غراب فهند طالق. لا لا لا، أقول له هند هي الزوجة الصغيرة الجديدة تطلق على كل حال. لا لا، دور غير. قال إن كان هذا الطائر غرابا فزينب طالق، وإن كان غير غراب فهند طالق. الآن الأخ سامي يقول تطلق هند، هوند ما ندري، راح الطائر عن ما ندري عنه. أصبر، لا أحد يتكلم، من اللي يطلق بكل حال؟ أي لا، من ايه ها كلهم طلقنا، اعوذ بالله، من يطلق منه؟ يعني ما يطلق احد. طيب، والله ماش ما عندكم كمان جيد. شوف يا اخوان، هو قال صيغتين، قال ان كان هذا الطائر غرابا فزينب طالق، وان كان حماما فهند طالق. هذا ما يطلق كله، ليش؟ لانه يحتمل انه لا غراب ولا حمام. المثال الثاني، قال إن كان هذا الطائر غرابا فزينب طالق، وإن كان غير غراب فهند طالق. نقول تطلق إحداهما يقينا، إحداهما تطلق يقينا. ليش؟ لأنه إما غراب ولا غير غراب، ما في غير هذا، ما في قسم ثالث، لا غراب ولا غير غراب، لازم. يقول علماء في هذه الحال تميز المجهولة بالقرعة، تميز المجهولة بالقرعة فيقرع بينهما، فمن خرجت القرعة عليها طلقت. فهمتم الفرق بين الكلمات يا جماعة؟ انتبهوا، انتبهوا الواقع. لا، مو بلاد مستعجل، مو بلاد مستعجل طلاقات. نعم،
3: إن الحق إما أن يكون فيما قاله السلف أو فيما قاله غيرهم. والثاني
2: طيب، الآن نحن نتكلم على انقسام الناس في نصوص الكتاب والسنة بالنسبة لأسماء الله وصفاته، وأنهم القسم الأول وهو أشرف الأقسام، من جعلوا الظاهر المتبادر منها معنى يليق بالحق يليق بالله عز وجل. وهؤلاء أبقوا دلالتها على ذلك
4: وهم السلف. وقلنا إن السلف دل على قولهم السمع والعقل، أو قلنا إن هذا هو المذهب الصحيح لوجهين. الوجه الأول أنه تطبيق لما دل على الكتاب والسنة، والوجه الثاني أن يقال نعم
3: أن يقال إن الحق إما أن يكون فيما قاله السلف أو فيما قاله غيره، والثاني باطل لأنه يلزم منه أن يكون السلف من الصحابة والتابعين لهم بإحسان تكلموا بالباطل تصريحا أو ظاهرا، ولم يتكلموا مرة واحدة لا تصريحا ولا ظاهرا بالحق الذي يجب اعتقاده. وهذا يستلزم أن يكونوا إما جاهلين.
4: واضح أنا؟ إذا قلنا إن الحق فيما قاله غير السلف، لازم من ذلك أن الحق أن السلف تكلموا بإيش؟ بالباطل، ولم يتكلموا بالحق أبدا، وهذا طبعا لازم باطل. لا أحد يقول إن السلف من الصحابة والتابعين لهم بإحسان كانوا يتكلمون بالباطل ولا يتكلمون بالحق. والذي يقول ذلك قد نكفره، قد نقول أنت كافر، لأنهم إذا كان هؤلاء لم يتكلموا إلا بالباطل فهذا أكبر العيب والقدح فيهم. طيب،
3: وهذا يستلزم أن يكونوا إما جاهلين بالحق وإما عالمين به، لكن كتموه وإلاهما باطل وبطلان لازم تدل على بطلان المجزوم، فتعين أن يكون الحق فيما قاله السلف دون غيره.
4: الحمد لله، وهذا واضح. دليل عقلي ذا ولا لا؟ هذا دليل عقلي، والأول دليل حسي، لأنك إذا تأملت مذهب السلف وجدته مطابقا لما دل على الكتاب والسنة، وهذا دليل عقلي ولا محيد عنه. نعم.
3: القسم الثاني من جعل الظاهر المتبادر من نصوص الصفات معنى باطلا لا يليق إلا ومستشهد وعطى دلالتها على ذلك، وهؤلاء المتبعة ومذهبهم باطل
4: محرم من عدة أوجه. نعم. هؤلاء يقولون نجري النصوص على ظاهرها لكنهم يجعلونها من جنس صفات المخلوقين. يقول نعم الله له وجه، لكن وجهه مثل وجه الناس، له يد ويده مثل أيدي الناس، وهكذا يقولون في بقية الصفات. هؤلاء سماهم أهل السنة وجماعة إيش؟ مشبهة ممثلة. نعم.
3: الأول أنه جناية على النصوص وتعطيل لها عن المراد بها، فكيف يكون المراد بها التشبيه وقد قال الله تعالى ليس كمثله شيء.
4: صح، لا شك أنها جناية على النصوص. الذي يقول إن نصوص الصفات تدل على التشبيه قد جنى عليها، لأنها لا يمكن أن تدل على التشبيه أبدا، لأن الله يقول ليس كمثله شيء.
3: الثاني أن العقل دل على مقارنة خالق المخلوق بالذات والصفات، فكيف يحكم بدلالة النصوص على التشابه بينهما؟
4: هذا أيضا دليل عقلي. نقول إن العقل دل على مباينة الخالق للمخلوق في الذات والصفات، ولا أحد يدعي مساواة الخالق للمخلوق في الذات ولا في الصفات إلا المكابر. فإذا كان العقل دل على امتناع التماثل والتشابه بين المخلوق والخالق، فإننا لو قلنا بالتماثل لكانت النصوص دالة على أمر ممتنع عقلا، وهذا لا يمكن.
3: هنا الثالث أن هذا المفهوم الذي فهمه المشبه من النصوص مخالف لما فهمه السلف منها فيكون باطلا.
4: صح. هل السلف فهموا من نصوص الصفات التمثيل والتشبيه؟ أبدا ما فهموا، بل آمنوا بها بدون تمثيل. فمن آمن بها مع التمثيل كان مذهبه مخالفا لمذهب السلف.
3: نعم. من قال المشبه
5: أنا لا أعقل من نزول الله ويدري إلا مثل ما من مخلوق من ذلك، والله تعالى لن يخاطبنا إلا بما نعرفه ونعقله. فجوابه من ثلاثة أوجه.
4: طيب صح، هذا حجة لمن؟ المشبه يقول إن الله خاطبنا بما نعرف، ونحن لا نعرف من اليد والنزول والاستواء إلا ما نشاهد، وعلى هذا فيكون ما أخبرنا الله به من ذلك مماثلا لما إيش؟ لما نشاهده، وهذا هو الحجة. يقول هذا الرجل المشبه لقد خاطبنا الله عز وجل بما نعقل، فنقول صدقت. ثم يقول وأنا لا أعقل من لفظ اليد والنزول والاستواء والوجه والعين وما أشبه ذلك إلا ما أشاهد، إلا ما أشاهد. وهذا يقتضي أن الله تعالى مشابه للمخلوق، فكل عين لله فهي مثل عين المخلوق. طيب أي مخلوق؟ مثل عين الذرة؟ مثل عين الجمل؟ مثل عين الإنسان؟ أي العين؟ أنا لا أعرف عن جوابهم في ذلك، لكن طبعا سيقول مثل عين الإنسان، لأن الله يقول لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول إن الله خلق آدم على صورته. فأقول، يقول المشبه، إنه على إن عينه كعين الإنسان. عرفت ولا لا؟ طيب إذن المشبه عنده تشبيه، هو نفسه مشبه لله بخلقه، وعنده تشبيه أي إلقاء شبه على الناس. وهكذا كل مبطل لا بد أن يأتي بشبه تحير بعض الناس فيقبلها. هذا لو جاء عند عامي وقام يتكلم بمثل هذا البيان، ها، فقال صدق الله، هذا هو الحق، ومشى على ذلك. ولكن سنبين إن شاء الله بطلان هذه الشبهة. نعم.
5: أحدها أن الذي خاطبنا بذلك هو الذي قال عن نفسه ليس كمثله شيء، ونهى عباده أن يضربوا له الأمثال أو يجعلوا له أمثالا، فقال فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون، وقال فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، وكلامه تعالى كله حق يصدق بعضه بعضا ولا يتناقض. ثانيها
4: صح. طيب لو قلت إن هذا مثل هذا كذبت قوله تعالى ليس كمثل شيء، وضربت له ندا وجعلت وضربت له مثلا وجعلت له ندا وقد نهيت عن ذلك، وكلام الله عز وجل يصدق بعضه بعضا، ونحن يمكننا أن نجمع بين قوله ليس كمثل شيء وقوله لما خلقت بيدي أو تجري بأعيننا، نستطيع أن نوفق بينهما. فنقول عين إيش؟ لأن الله أثبتها، لا تماثل أعين المخلوقين لأن الله قال ليس كمثل شيء، فيمكن أن نوفق، وحينئذ نسلم من تمثيلك وضربك الأمثال لله مع إثباتنا حقائق ما وصف الله به نفسه. هنا
5: أن يقال له ألست تعقل ولست أتعقل لله ذاتا لا تشبه الزواج، فسيقول بلى، فيقال له فيقال له فلتعقل له صفات لا تشبه الصفات.
4: أصبر ثانيها
5: أن يقال له ألست تعقل لله ذاتا لا تشبه الزواج، فسيقول بلى.
4: طيب بس قف على هذا، نقول هل أنت تؤمن بأن لله ذاتا؟ ها؟ سيقول معلوم أؤمن بذلك. هل تقول إنها لا تشبه الذوات أو إنها تشبه الذوات؟ سيقول لا تشبه الذوات. فنقول له فلتعقل له صفات لا تشبه الصفات، فإن القول في الصفات كالقول في الذات، ومن فرق بينهما فقد تناقض. نقول إذا كنت تعقل له ذاتا لا تشبه الذوات فاعقل له صفات لا تشبه الصفات. أما أن تقول أعقل له ذاتا لا تشبه الذوات ولكن لا أعقل صفات لا تشبه الصفات فهذا تناقض منه. نعم.
5: ويقال له هل تعقل له صفات لا تشبه الصفات فإن القول في الصفات كالقول في الذات ومن فرق بينهما فقد تناقض. ثالثها أن يقال ألست تشاهد المخلوقات ما يتفق في الأسماء ويختلف في الحقيقة والكيفية فسيقول بلى. ويقال له إذا عقلت التباين بين المخلوقات في هذا فلماذا لا تعقل بين الخالق والمخلوق مع أن التباين بين الخالق والمخلوق أظهر وأعظم بل
4: اجتهاد
5: مستحيل بين
4: الخالق والمخلوق
5: كما سبق في القاعدة السادسة من قواعد الكتاب.
4: نعم. هذا أيضا جواب ثالث عقلي. نقول الآن ألست تشاهد في المخلوقات ما يتفق في الأسماء ويختلف الحقيقة والكيفية؟ سيقول فإن قال لا ما أشاهد. قلت تفضل لحديقة الحيوان شف فيها أسود فيها حمر وحش وفيها ضباء وفيها ضبان وفيها حيات فيها قرود كل واحد منها له وجه وله عين وله يد وله رجل وله ذيل. نعم. فهذا اختلفت أو اتفقت؟ ها؟ اختلفت ولا لا؟ إن كان ما اختلفت إن كان لم تختلف كنا يلا المرستا لأنه مجنون. فإذا وضح أن المخلوقات تكون صفاتها متفقة بالاسم ومختلفة في الحقيقة فلماذا لا نعقل لربنا عز وجل صفات توافق صفاتنا في الاسم وتخالفها في الحقيقة؟ لماذا لا نعقل؟ أليس التباين بين الخالق والمخلوق أو أظهر وأبين من التباين بين المخلوقات بعضها مع بعض؟ بلى. وحينئذ لا يكون قوله فيما سبق أنا لا أعقل من هذا اللفظ إلا مثل ما أشاهد من الأعيان، نقول تبين أن قولك هذا باطل وأنه قد يعقل الشيء مماثلا للشيء في الاسم مخالفا له في الحقيقة. هنا
5: القسم الثالث من جعل الظاهر المتبادر من وصول الصفات معنى باطلا لا يليق بالله.
4: الحقيقة أني أنا أتمنى أن نناقش في هذه المسائل. ها؟ اي والله. ها؟ هو اليوم اخر شيء في امر من؟ ها؟ شلون؟ مو هو الى الخميس لكم؟ ها؟ اي قواعد الرجل السنة الآتية ان شاء الله. لا لا هذه الليلية هم اتفقنا على الفيت على نمير بن القيم إن شاء الله. ها؟ لا لا خلوا كل شيء يمشي على طبيعته. إن فرغ شيء حطنا بدال إن شاء الله. نعم. ها؟ إيه. طيب قواعد ابن رجب هي ما إحنا في أثناء قاعدة الآن. ها؟ كيف؟ إيه أقول إحنا ما إحنا على في أثناء قاعدة هون في أثناء قاعدة. نعم. المهم إن كملت القاعدة يوم الأربعاء إن شاء الله كملنا يوم الخميس. نعم.
5: القسم الثالث من جعل القائم متبادر من نصوص الصفات معنى باطلا لا يليق بالله وهو التشبيه ثم إنهم من أجل ذلك
4: أنا قلت لكم فيما سبق إنه ينبغي أن نبدل التشبيه بالتمثيل، لكن نحن كتبنا هذا قبل أن يتبين لنا الأولوية. فالأولى في كل ما جاءكم التشبيه أن تجعلوا بدلة التمثيل، لأن هذا هو الموجود في القرآن ليس كمثله شيء، ولأن التشبيه معنى يحتمل حقا وباطلا، يحتمل حقا وباطلا، فنفيه بدون تفصيل فيه نظر، لأنه ما من شيئين موجودين إلا وقد اشتبها في بعض الوجوه، في بعض الوجوه. أي نعم، على كل حال خذ هذا قاعدة لكم، سواء في الفهم أو في الكتابة إذا كتبتم أو في أي شيء، أن تجعلوا بدل التشبيه التمثيل. أي نعم.
5: ثم إنهم من أجل ذلك أنكروا ما دلت عليه من المعنى اللائق بالله، وهم أهل التعطيل، سواء كان تعطيلهم عاما في الأسماء والصفات أم خاصا فيهما أو في أحدهما، فهؤلاء صرفوا النصوص عن ظاهرها إلى معاني عينوها بعقولهم، واضطربوا في تأويلها اضطرابا كبيرا، وسموا ذلك تأويلا وهو في الحقيقة تحريف.
4: وهذا هؤلاء هم الشر، هؤلاء هم الشر، وهو الذي ألف علماء السنة رحمهم الله الكتب الكثيرة في الرد عليهم. لماذا؟ لأن نفور الناس عن الطائفة الثانية وهم أهل التمثيل نفورهم أمر معلوم بالفطرة، يعني حتى العام لو تقول أنت مثل الله والله مثلك فما يقبل. فلهذا تجد كلام السلف في الرد على الممثلة تجده قليلا، لكن المحنة والبلاء في أهل التأويل، أو بالأصح في أهل التحريف الذين يسمون أنفسهم أهل التأويل، هؤلاء هم البلاء، وهم الذين أتعبوا العلماء في الرد. يقول شيخ الإسلام إن هؤلاء أشد وضرر من الفلاسفة وأحق بالرد، لأن الفلاسفة أيضا بطلان قولهم معلوم بالفطرة، فنفور الناس منهم أعظم، لكن هؤلاء يأتون بزخارف من القول يموهون بها على العامة فيقبل الناس قولهم، وهؤلاء أشد. لكنهم كما قال رحمه الله يقول هؤلاء لا للإسلام نصروا ولا للفلاسفة كسروا، فهم ما نفعوا الناس بل ضروهم أكثر. لهذا ينبغي أننا يعني نضع البال في البحث عن هؤلاء، لا من حيث استدلالهم ولا من حيث الرد عليهم. شف هؤلاء يقولون إن الماء الظاهر المتبادل من نصوص الصفات معنى لا يليق بالله هو التشبيه، ثم لما جعلوا هذا هو الظاهر ذهبوا يحرفون النصوص من أجله. شف قالوا مثلا لما خلقت بيدي، كلمة بيدي ظاهرها إثبات اليد والتشبيه، ظاهرها التشبيه، لأنهم يوافقون المشبه في أنه لا يعقل من هذه الأشياء إلا ما كان مشابها للمشاهد. لما اعتقدوا هذه العقيدة الفاسدة قالوا إذن ماذا نصنع؟ هل نؤمن بها على هذا الظاهر؟ إذا آمنا بها على هذا الظاهر وافقنا من؟ المشبه. إذن يجب أن نؤولها، يجب أن نؤولها إلى معنى يتناسب مع عقولنا، فنقول المراد باليد النعمة أو القوة، والمراد بالاستواء الاستيلاء، والمراد بالنزول إلى السماء الدنيا نزول الأمر أو الرحمة أو ما أشبه ذلك. ليش؟ فلأننا لا يمكن أن نقرها على ظاهرها وهو التشبيه، فيجب أن نؤول. وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيها، هذه القاعدة عندهم. قالوا إما أن نؤول ولا نفوض، ونقول والله ما نعرف شيء أبدا، ومعلوم أن التأويل أفضل من التفويض، لأن المؤول يقول أنا أثبت للنصوص معنى، ما أقول هي كلمات كالحروف، ما أقول إنها كلمات كالحروف الهجائية، بل أثبت لها معنى. فأنا خير منك أيها الأمي، أنت أمي، ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني. ولهذا سموا أنفسهم أهل العقل، والثاني على رأيهم دجاج ما يفهمون شيئا. تسألهم عن أي شيء والله ما أدري، يا ابن الحلال ثم استوى على العرش ما معناه؟ قال والله ما أدري. معناها استوى على العرش؟ قال ما أدري. استولى على العرش؟ قال ما أدري. إيش معناه؟ قال أنا أفوض الأمر إلى الله. شفت؟ ولهذا لجأوا إلى إلى إلى إلى إلى القول الباطل، طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم، وهذا من جهلهم. هل في الجهل سلامة؟ ما في سلامة. نقول إذا كنت ما تدري تعلم، أما أن تسكت في أعظم الأمور اللي يجي الأمور العقيدة تقول ما أدري، ما في سلامة. السلامة تعلم إذا كنت ما تدري. أي نعم، هم يقول نعم يتعلم، لكن على طريقة من؟ على طريقة الخلف تأول. ولهذا نقول طريقة الخلف أعلم وأحكم، ونحن نشهد بالله أنهم إذا كانوا يعتقدون أن طريقة السلف هي التفويض، أن طريقة الخلف أعلم وأحكم. ما في شك اللي يثبت للنصوص معنى ولو كان تأويلا يمكن أن يحتمله اللفظ في بعض السياق، نقول هو أعلم وأحكم من رجل أمي ما يقول ما يدري شو يقول. نعم. طيب، المهم يا جماعة هؤلاء.
6: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي اسمان، بعض الأسماء من أسماء الله تعالى، اسمه جل وعلا الرازق، واسمه الرزاق، واسمه الصمد.
4: وزادوا على ذلك التحريف، تحريف الكلم عن مواضعه، وتعطيل الله عما يجب له. مثلا إذا قال المراد باليد القوة، قلنا طيب هل للإنسان قوة؟ سيقولون لا، ما له قوة. إذا قالوا لا نقول اسمع، الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا، وأنت الآن مالك قوة، لك قوة. إذا كان لك قوة فعلى قاعدتك إثباتك القوة لله إيش؟ تشبيه، صح ولا لا؟ طيب، إذا قال استوى على العرش يعني استولى عليه، نقول طيب هل الإنسان يستولي ولا ما يستولي؟ يستولي، ولي الأمر مستولى على الأمر. إذا كان يستولي وأنت قلت استوى معنى استولى، فقد أثبتت لله صفة للمخلوق مثلها، وحينئذ تكون مشبها. فكل شيء يلجأ إليه هؤلاء من تحريف النصوص عن ظاهرها فإنهم يقعون في مثل ما فروا منه، بالإضافة إلى تعطيل الله مما يجب له، وتحريف كلامه وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم عن ظاهره. والحمد لله. نعم.
7: حيث جعلوها دالة على معنى باطل غير لائق بالله ولا مراد له.
4: صح، نحن نشهد بالله أن الله عز وجل لما قال لما خلقت بيدي أنه ما أراد يدا مثل أيدينا أبدا، ولا لا؟ نشهد أن الله ما أراد هذا. فإذا قال قائل كيف تشهد على الله؟ أنت تدري إن كان الله أراد هذا، أقول أشهد أن الله ما أراد ذلك. أعوذ بالله، تشهد على أمر ما تدري عنه، وش أقول؟ أقول أدري عنه، لأن الله يقول ليس كمثله شيء. فهنا يقولون جعلوها دالة على معنى باطل غير لائق بالله ولا مراد الله، ولا مراد الله. هل نحن نوافقهم على أن التشبيه باطل؟ نعم نوافقهم، لكن لا نوافقهم على أن التشبيه هو ظاهر النصوص. طيب هذا هو الفرق بيننا وبينهم. طيب
7: الثاني أنه صرف لكلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم عن ظاهره، والله تعالى خاطب الناس بلسان عربي مبين ليعقلوا الكلام ويفهموه على ما يقتضيه هذا اللسان العربي. والنبي صلى الله عليه وسلم خاطبهم بأفصح لسان البشر فوجب حمل كلام الله ورسوله على ظاهره المفهوم بذلك اللسان العربي، غير أنه يجب أن يصان عن التكييف والتنفيذ في حق الله عز وجل.
4: واضح. طيب
7: الثالث أنه صرف كلام الله ورسوله عن
4: أن صرف
7: كلام الله ورسوله عن ظاهره إلى معنى يخالفه قول على الله بلا علم، وهو محرم لقوله تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، ولقوله سبحانه ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. الصارف لكلام الله تعالى ورسوله عن ظاهره.
4: بس نقف على هذا. واضح الآن ولا مو واضح؟ الصارف لكلام الله ورسوله عن ظاهره قال على الله ما لا يعلم من وجهه. الوجه الأول أنه قال إنه ليس المراد كذا مع أن هذا هو ظاهر الكلام، والثاني أنه قال المراد كذا مع أنه خلاف ظاهر الكلام، فيكون قائلا على الله بلا علم في نفي ما أراد الله وإثبات ما لم يرد. مثال ذلك استوى على العرش قال هذا الصالح ظاهر الكلام استوى بمعنى على العرش علوا خاصا يليق بالله. طيب قال هذا الصالح معنى استوى ثور، فهنا نفى ما أراد الله من العلو، قال إن الله لم يرد العلو، فنقول أين لك العلم في هذا؟ وقال المراد ثولة، فنقول أين لك العلم في هذا؟ فأنت الآن مخالف الدليل على معنى خير والدليل على ما أثبت، فإن لم تثبت دليلا في ذلك لقد قلت على الله بلا علم. ثم قال وإذا كان من المعلوم أن تعيين أحد المعنيين المتساويين في الاحتمال قول عندكم فحسنان قول على الله بلا علم، فما ظنك بتعيين المعنى المرجوح المخالف لظاهر الكلام؟ يصير أولى ولا غير أولى؟ أقول إذا جاءنا نص فيه احتمالان متساويان، يعني يحتمل أن المراد كذا أو أن المراد كذا، هل تعين أحد الاحتمالين بدون دليل أو لا؟ ما تعينه

المالين ايش قولا بلا علم. اقول اذا كان تعيين احد الاحتمالين المتساويين في الكلام اذا كان قولا بلا علم فان تعيين المرجوح يكون ايش ابعد من العلم ويكون اولى بان يكون قولا على الله بلا علم. وهؤلاء المحرفون الكلمه مواضعه من اهل التاويل صرفوا الكلام عن ظاهره الى معنى يخالف الظاهر. فنقول نطلب منكم الان او نطالبكم بالدليل على شعري على ما نفيتم من المعنى المتبادل الظاهر وعلى ما اثبتم من المعنى المرجوح. اظن واضح ان شاء الله. طرف سلامة إذا فرغ سلامة من الذي نفى اليدين الحقيقيتين؟ قلنا ما دليلك على ان الله لم يرد اليدين الحقيقيتين؟ نعم وإن قال نعم وإن قال نعم صح ولا لا؟ طيب فإن قال لا ها كفر لما كذب الله. نعم نعم في هذا يقر به لكن من قدره. طيب يعمي الحق لو قال إن الله أراد أن يعمي الحق كفر. الله يقول يريد الله ليبين لكم ويقول عز وجل يبين الله لكم أن تضل فينا. صحيح. أيهما أولى أن يكون عنده الشجاعة في إثبات ذلك على حقيقته أو أن يكون عنده الشجاعة في نفي حقيقته؟ الأول هو الأولى بالشجاعة وما هذا جبنوا عن الأول وتعدوا في الثاني وقالوا إن الله

أراد بهذا كذا وكذا ولم يرد كذا وكذا. اللهم اهدنا جميعا. يضير أسلم أقوى ما معنى الله أنه من سبقه بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. تقدم لنا خمسة أوجه في إبطال مذهب أهل التعطيل. نعم، منها أولا أنه جناية على النصوص، والثاني أنه صرف للكلام عن ظاهره، والثالث أنه قول على الله بلا علم، والرابع أن صرف النصوص عن ظاهرها مخالف لطريقة السلف، والخامس أن يقال للمعطل هل أنت أعلم بالله من نفسه إلى آخره، السادس أن أهل التعطيل كانوا يقولون في كل الدروس. الوجه الثالث أن نقول له إنه يلزم عليه لوازم باطلة، القول التعطيل يلزم عليه لوازم باطلة. ما هذه اللوازم؟ أهل التعطيل إنما عطلوا وأنكروا ظاهر الكتاب لأنهم اعتقدوا أن ظاهرها التنكير، ولم تتسع قلوبهم وتصوراتهم للجمع بين إثبات الحقيقة
ونفي التمثيل. مثلا لما أثبت الله سبحانه وتعالى نفسه اليدين، ماذا فهموا من اليدين؟ فهموا أنهما يدان مماثلتان بعيد المخلوقين. هذا الذي فهموا. لما فهموا هذا الفهم ذهبوا يعطلونهما ويقولون ليس المراد باليدين اليدين الحقيقيتين. لماذا يا جماعة؟ قالوا أن اليدين الحقيقيتين يستلزمان التمثيل. طيب، ما هو الظاهر من القرآن والسنة في إثبات اليدين؟ أنهما حقيقتان أو لا؟ حقيقتان. نقول على قولكم يلزم أن يكون ظاهر الكتاب والسنة

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي بعض أسماء الله سبحانه وتعالى، منها اسمه جل وعلا الرب، وقلنا إن معناه في اللغة يرجع إلى ثلاثة معاني، فما هي؟ يطلق على السيد المطاع، والمالك، والمصلح للشيء المنمي له، فكل هذه من معاني في اللغة. ومعناه في حق الله تعالى الرب، نعم، يشمل كل أفعال الرب عز وجل، من الملك والخلق والتدبير والسلطان والرزق والإحياء والإماتة، كل هذا من معاني الرب. وذكرنا أن ربوبية الله سبحانه وتعالى لخلقه نوعان، ربوبية عامة وربوبية خاصة. ما معنى الربوبية العامة؟ للجن والإنس والمسلم والكافر، معناها ماذا؟ ربوبية الخلق والرزق والتدبير، هذه ربوبية عامة. والربوبية الخاصة بمعنى خاصة بالمؤمنين، وتكون بمعنى التربية على الإيمان والعمل الصالح واليقين والعلم. ثم أخذنا اسم الله تعالى الرحمن، واسمه تعالى الرحيم، كلاهما يدل على صفة الرحمة. ذكر أهل العلم فروقا بين الرحمة من الرحمن والرحمة من الرحيم، ذكرنا منها قولين، فما هما؟ الرحمن ذو الرحمة الواسعة، والرحيم ذو الرحمة الخاصة بالمؤمنين. ولهذا قلنا قرن الله تعالى حين ذكر المؤمنين ذكر اسمه الرحيم، وكان بالمؤمنين رحيما. وأما الرحمن فجعله عاما، فهو ذو الرحمة الواسعة التي شملت كل شيء وكل الخلق في رحمة الله تعالى. هذا قول. قول الثاني في التفريق بينهما الرحمن والرحيم، أن الرحمن صفة لازمة خاصة بالله عز وجل، والرحيم صفة تتعدى إلى الخلق. فالرحمن ذو الرحمة الواسعة، والرحيم ذو الرحمة الواصلة، على هذا المعنى. قلنا وأقوى هذين التفريقين هو الأول، لأنه قد جاء استعمال الرحمن فيما يصل إلى الخلق، كقوله عليه الصلاة والسلام الراحمون يرحمهم الرحمن. رحمة الله تعالى التي هي صفته نوعان.
1: ولا أوحي إلي

عذاب الهون اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق

إنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعوا

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
1: والآن تستمعون إلى فتاوى منوعة للشيخ العلامة يحيى بن علي الحجوري حفظه الله.
2: يقول السائل: امرأة تشكو من وساوس قهري من وساوس قهرية، ترجو الدعاء وتقول كيف الخلاص من ذلك؟
3: صلى الله عليه وسلم. خلاص من ذلك يقبل ذكر الله عز وجل، تعرض عن الوساوس، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. لا علاج أعظم من التوكل على الله لجميع هذه الابتلاءات. ثم إذا كان الوساوس خوف من مرض، خوف من توقعات مثلا، أعرض عن التوقعات، اترك الأمر لله. نعم.
2: سائلة تقول: ذهبت إلى المستشفى لأكشف عن الجنين، فقال لي الطبيب: عندك نقص في الكالسيوم والجنين مشوه، ونصحني أن أعمل عملية إجهاض للجنين، فهل أعمل بنصيحته وما هو الصواب مع العلم أن الجنين في الشهر الأول؟
3: ما معه علم، ما زال في الشهر الأول، كيف علم أنه مشوه؟ لا سيما وهو في مرحلة لا تزال في مضغة، في أول كان في 40 يوم نطفة، حتى ما كان صار إلى مضغة، ثم 40 مضغة علقة، ثم مضغة، ثم ما معه علم بهذا أنه مشوه. لا تستعجلوا على يعني على هذه الفتوى التي هي تخمينية، ما هو صحيح، ما هو صحيح، والأمر كله لله. بل حتى إن بعض الأطباء ربما أفتى بعض النساء أنه مشوه وهو قد صار متصورا، ويجعل الله فيه عافية ولا يكون كذلك. هذه أشياء لا يغامر فيها، إسقاط الجنين لا يصلح ذلك، لأن هذا نوع من تحديد النسل الذي نهت الشريعة عنه، وهو ظلم، وبعد نفخ الروح فيه لا يجوز. وفي هذه المرحلة أيضا لا يصلح، إذا سقط من نفسه قدر الله مأجور المصاب بذلك، أما مثل هذا التسبب فغلط. مسألة الكالسيوم ما قد علمنا أن نقص الكالسيوم يسبب تشوها، ثم إن تدارك مثل ذلك سهل، أمر الكالسيوم في الحليب، يشرب الإنسان حليب، يأكل البيض لا سيما الأبيض منهم، يأكل ملفوف الأبيض ذلك، نعم، يأكل كذلك مثل الخس، هذه كلها يذكرون فيها كالسيوم، لا سيما الملفوف، لا سيما الحليب، يكثر من شرب الحليب والبيض كالسيوم، نعم يذكرونها.
2: يقول السائل يسأل عن جماعة، عن المرجئة وجماعة التكفير.
3: المرجئة الذين يرجعون الأعمال عن الإيمان، فيرون أن الإيمان كامل بغير عمل، مجرد ما يقول لا إله إلا الله، لو قال لا إله إلا الله دينه كامل، إيمانه كامل، ولا يرون الأعمال داخلة في مسمى الإيمان. وعندهم في ذلك مثل حديث: الإيمان لا يزيد ولا ينقص، زيادته نقصان وكفر. فأفجر الناس عندهم، أفجر الناس لو قال لا إله إلا الله ويترك الصلوات ويعمل جميع المنكرات، إيمانه مثل إيمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما هو ناقص. هذا أعوذ بالله من هذه المقالة الفاجرة التي تتعارض مع الأدلة أصلا وفصلا. أفنسأل أن نجعل المسلمين كالمجرمين، أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض، أم نجعل المتقين كالفجار، وغير ذلك من الأدلة. فقول المرجئة قول باطل، ويرون أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، وأن الأعمال لا تدخل لا تأثر فيه زيادة، وتركها لا يؤثر فيه نقصا. ومن المرجئة من يقول إيمان قول واعتقاد لا يدخلون الأعمال، هذا قول المرجئة من الحنفية كما ترى في متن الطحاوية، ولم يدخل الطحاوي رحمه الله الأعمال في الإيمان، ما دخلها في الإيمان، وهذا قول المرجئة، إذ أن العمل داخل في مسمى الإيمان. قال النبي وما قال الله عز وجل وما كان الله ليضيع إيمانكم، ما هو الإيمان هنا؟ بالإجماع أنها الصلاة وهي عمل. قال النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان 64 شعبة، وفسر هذا بقوله فأعلاه قول لا إله إلا الله وأدناه إماطة الأذان الطريق، فسره بالقول والعمل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم حب الأنصار من الإيمان، ففسر ذلك بالأعمال القلبية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق. قال الحب في الله والبغض في الله من أوثق قرى الإيمان، لا من أحدكم حتى يحب الأخي ما يحب نفسه. كل هذا يدل على أن الإيمان قول وعمل واعتقاد، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف إيمان. اشتمل هذا الحديث على أن التغيير باليد بالفعل والتغيير بالقول والتغيير بالقلب أنه كل من الإيمان، كله إيمان، وأن الأعمال قول وعمل واعتقاد، وأنه يزيد بالتغيير وينقص بعدمه. قال عليه الصلاة والسلام ومن لم يستطع بقلبه ذلك أضعف إيمان، أي بالقلب. وأما التكفيريون فهم الذين يكفرون المسلمين بغير ما كفرهم به الدليل، فيكفرون بالمعصية، يكفرون المسلمين التكفير يكفر بالمعصية بدون مكفر شرعي، استنادا إلى قول الله عز وجل بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. أصحاب النار هم. قالوا إذن إذا كسب سيئة هو أصحاب النار ومخلد في النار، نسأل الله العافية. وحملوا السيئة هنا على أي سيئة، وهذا جهل مركب، فإن السيئة هنا المقصود بها أعظمها، إن الشرك لظلم عظيم، سيئه كان عند ذلك كان عند مكروه، إن كل ذلك كان سيئه عند الله مكروه عند ربك مكروها، وليست أي سيئة أو أي خطيئة، وبدليل قوله أحاطت به خطيئته، ولا تحيط الخطيئة بصاحبها إلا الخطيئة التي هي أكبر خطيئة وهي الشرك، أما دون الشرك ما تحيط بجميع أعماله وتحبطها، لقول الله ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، لأن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فالآية فيها أحاطت به خطيئته، أي أحبطت أعماله، حمله على أي خطيئة. استدلوا أيضا بجهلهم بحديث ابن مسعود سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، يتقاتل اثنان يتلاطمان يتقاتلان، قالوا هذا المتقاتلين كفار، يكفرونهم بهذه المعصية، وهذا جهل مركب، إذ أنهم جهلوا الدليل وجهلوا أنهم جهال بذلك. يقول يعني كصاحب الجهل قال حمار الحكيم توما لو أنصف الدهر كنت أركب، الحمار يقول لو أنصف الدهر أنا سأركب، يعني هو فإنني جاهل بسيط وصاحبي جاهل مركب، يقول لو أنصف الدهر أنا كنت أركب عليه، أنا الحمار يقول أنا أركب على صاحبي، لأنه جاء عندي جهل يسير أنا وهو عنده جهل مركب. فأصحاب الجهل المركب هؤلاء يعني مثل هذه الأمور سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، وحملوا الكفر على الأكبر المخرج من الملة، وما قالوا كفر دون كفر وهو الفسق والمعاصي، فإن المعاصي كلها من شعب الكفر صغارها وكبارها، والطاعات كلها من شعب الإيمان، كل الطاعات حتى إماطة الأذى عن الطريق من شعب الإيمان للحديث المذكور حديث أبي هريرة المتفق عليه السابق ذكره آنفا. ومما يدل على أنه كفر دون كفر وأنها معصية قول الله عز وجل وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا. أثبت الله إيمانهم أم لا؟ ثم زيادة على ذلك فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهم العدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة. أثبت الله الإيمان لهم في أول آية وفي آخرها وقال وأصلحوا بين أخويكم أثبت أخوتهم وأنها ما تزال ثابتة لم تنتفي بالمقاتلة وإن تقاتلوا فهم مؤمنون وهم إخوة وهم يصلح بينهم. هذا يثبت على أن الإيمان لا ينتفي بالمقاتلة بين الأخ وأخيه حتى لو قتل أخاه ظلما ما يكون بذلك كافرا. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء كون عاصيا وذنبه معرض للغفران تحت مشيئة الله. يضحك الله لرجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل ثم يتوب الله القاتل يستشهد حتى لو اقتتل وهو مسلم الآية قد تكون في ذلك. وقال الله عز وجل والذين يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون يفعل ذلك يلقى أثاما ضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات كان الله غفورا رحيما. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. وهذه نص في أن القاتل قاتل المسلم يقتل مسلما أنه له توبة وعلى ذلك أهل العلم أجمعين. هذا حال المرجئة وحال الخوارج المكفرة. وأهل السنة وسط بين أهل الإرجاء وأهل التكفير وبين أهل الجبر والقدر نفاه وبين يعني ماذا النواصب والشيعة الروافض كما ذكر ملخص ذلك الطحاوي رحمه الله في آخر الطحاوية فيما يصف بها السنة أنهم أمة وسط أي عدل خيار لا هم خوارج ولا مرجئة ولا هم شيعة ولا نواصب. شيعة في طرف سبون الصحابة ينسفونهم نس سبون الصحابة ويقعون في أعراض الصحابة حتى قال الشوكاني رحمه الله لكثرة سبهم للصحابة صاروا لعانين أكثر الناس لعنهم الرافضة فتجد أدنى كلمة يقول الله يلعنك الله يلعنهم الله يلعن لعانهم لكثرة السب واللعن عندهم لم يتحاشوا من الصحابة فمبدونهم باب أولى صار ديدنهم. والنواصب يبغضون آل البيت ينصبون لهم العداء. شيعة يغلون في آل البيت ويعادون ما عندهم والنواصب ضد ذلك. هذا لا يجوز لا هذا ولا هذا. وإن كان النواصب لم يشتهر قولهم عند المتقدمين لكن هذا بدعة إن عادى لي وليهم فقد أذنتوا في الحرب. هذا معنى إذا رأيت أنهم وسط أي أنهم عدل خيار كما فسر ذلك وكما قال الله عز وجل كذلك جعلناكم أمة وسطا عدلا خيارا وأنهم لا يوافقون أهل الأهواء لا الغلاة ولا الجفاة لا أصحاب الغلو والإفراط كالخوارج ولا أصحاب التميع وكذلك أيضا الوساوس الشيطانية كالمرجئة.
2: يقول السائل هل يجوز تصوير الشخص من خلفه كاملا؟
3: لا من خلفه ولا من أمامه. أدلة في النهي عن ذلك أن تحريم تصوير ذوات الأرواح. إياك أن تكون متأثرا بأصحاب الجمعيات الذين يتلمسون أدنى رخصة في هذا ويجادل عليها. أنت تقول قال رسول الله يقول لك شيخ فلان افتى شيخ فلان قال ولا معه حجة صاحب هوى أعجبه ذلك يريد يجمع على التعبير اليمني يجمع الزلط يعني زلط فلوس نقود يريد يدور نقود يستكثر. ايش زلط عندكم يا ابراهيم؟ الاسفلت. الاسفلت زلط. نعم.
2: يقول السائل: انا قتلت اختي فهل لي من توبه؟
3: نعم، تقدم الدليل: توبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون. الايه تقدم ذكرها مع نعم.
2: يقول السائل:
3: وانت الان قاتل وقاطع رحم، ما هو قاتل فقط، تمع عندك مصيبتان، مصيبه قتل النفس التي حرم الله ومصيبه قطيعه الرحم، الله العافيه، كلاهما من كبائر الذنوب، ولكن التوبه مقبوله، الله المستعان.
2: يقول السائل: ما حكم صرف بعض العملات بأقل من قيمتها بحجة أنها ممزقة، وهل يعد هذا من الربا؟
3: إن كانت يصلح أن تنفق مثلها وتستعمل مثلها فنعم ربا، إذا كانت سارية المفعول، ولو كانت متمزقة وهي سارية المفعول تمشي في الأسواق وتقبل فهي ربا. نعم.
2: يقول: أنا طالب علم أطلب العلم في بعض المراكز السلفية، ولكني أشتغل في المستشفى وهم يلزمونني بلبس البنطال، فبماذا تنصحونني؟
3: بترك لبس البنطال والاستمرار في طلب العلم، لكن البنطال اتركه، فإنك في هذا ما أنت متشبه برسول الله صلى الله عليه وسلم ومتأسي به في هذا اللباس. هل تستطيع يا أخي السلفي أن تقول إنك الآن متأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا، أو أنك أيضا سالك طريقة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والصحابة والتابعين وأمثال هؤلاء من أئمة الحديث؟ الله، ما واحد منهم لبس البنطال. أنت الآن متشبه بأولئك البنطالين من أهل الفرنج الفرنجين. نعم، هذا تشبه بالكفار، ومن رأيته يقول إن هذا يجوز ولباس البنطال يجوز وخله فضفاض، وهذا كل هذا ما هو صحيح، لأننا لنا أسوة برسول الله صلى الله عليه وسلم في كل شيء ما لم يكن من خصائصه. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وقد أمرنا أن نلبس، وقد لبسنا به القمص القميص ولبس الإزار ولبس الرداء ولبسه سلفنا رضوان الله عليهم، ولم نرى أحدا، لم نعلم أحدا من أمتنا يلبس هذا، فكيف نقول هذا لباس جائز؟ لا سيما واللباس داخل، لا سيما واللباس ليس عبارة عن عادة وعبارة عن زينة متمحضة ليس لها صلة بالعبادة. خذوا زينتكم يا بني آدم، خذوا زينتكم عند كل مسجد، وكلوا واشربوا ولا تسرفوا

0: أنهم أنها عبادة، فله صلة بالعبادة لباس زينة، وله صلة بالعبادة في صحتها في عدم صحتها، في كذلك الزينة لها، في الستر الذي أراده الله من العباد، والحجاب من ذلك من اللباس. المرأة المتحجبة عابدة ولا ما هي عابدة؟ فعل هذا عبادة ولا ما هو عبادة؟ امتثال لأمر الله عبادة، تؤجر عليها. والكاشفة عاصية تركت عبادة لله عز وجل. هذا الكلام نذكره لأننا قد رأينا، بل والله من بعض أهل الفضل، ما هو فقط من غيرهم، من يقول إنه عادة ويبيح لباس البنطال، وهذا خطأ ولو صدر ممن هو أجل منا، والله خطأ. نعم، أعني من ذلك أنه من باب الفعل الذي ليس في مقابله شيء، قول أجل منا ولا نحن لسأل الله بس. نعم، بارك الله فيكم. قد قال الله عز وجل في ذلك كثير، أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا، أي معنى أن الناس ما النار ما فيها مقيل ولا فيها، ولكن ذكر الله مثل ذلك. قالت أيضا عائشة أنت أفض وأغلظ، أي أن أنت يا عمر أفض وأغلظ، أي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله ليس بفض ولا غليظ. فقد يطلق أفعل فعل التفضيل على ما ليس مقابله شيء، على ما له مقابل وعما لا مقابل له شيء. نعم،
1: يقول هل يجوز الاستماع للرقية الشرعية أثناء الاستحمام بالحمامات الطبيعية والتي تكون بشكل أحواض بداخل غرف، ويتم ملء الحوض بالماء الساخن والغطس فيه، فهل يجوز تشغيل الرقية بجانبنا ونحن نستحم، أو حكمه حكم حمام قضاء الحاجة؟
0: حتى لو سمع الإنسان سمع قرآنا وكان يعني ليس كمن يقرأه، الذي يسمعه هو يقضي الحاجة، ما يحتاج أن يسكر أذنه ويقضي الحاجة، ليس كمن يقرأه، لو سمع ما ينكر عليه، ما في معنى. أما في مثل هذا إذا كان يغتسل، كان في مستحم أو كذا في قضاء حاجة وسمع قرآن، ما ينكر هذا، لا مانع.
1: يقول
0: كيف هذه الطريقة يعملون أحواض الرقية؟ كيف هذه الطريقة؟ عد هذه الطريقة ما.
1: هل يجوز الاستماع للرقية الشرعية أثناء الاستحمام بالحمامات الطبيعية والتي تكون بشكل أحواض بداخل غرف، ويتم ملء الحوض بالماء الساخن والغطس فيه، فهل يجوز تشغيل الرقية بجانبنا ونحن نستحم، أو حكمه حكم حمام قضاء الحاجة؟
0: يعني هل هذا جربوها أنها رقية صحيحة، أنه يغطس ماء حار، أو أنه يرقي في علبة ويصبها في الحوض؟ هذه الطريقة أنه يرقي في علبة ويصبها في الحوض ما هي رقية شرعية، لأن ما هو بعضهم يعمل لك كربة ويصبها في البحر، أنه نصب الشيطان أرشح في البحر يرقي ما في البحر، أنه يروح منه الجن، هذا من وسوسة بعض الناس، وساوس ما عليها دليل.
1: يقول السائل أنا أشتغل في شركة، وحينما أتت بدعة المولد أعطونا مبلغا من المال بمناسبة المولد، هل هذا المال حلال مع العلم أني بحاجة إليه؟
0: أنت عامل في شركة تعطيه مكافأة، لك فيها حق ولك أتعاب، أخذت ذلك لا من أجل المولد، فإذا أخذته ليس من أجل ذلك ما عليك إثم، لأن الشركات تكافئ أصحابها، وعلى كل أن تنكر المنكر. يعني إذا أخذت قل أنا أخذت هذا باعتبار أنه من الشركة، لكن هذا الفعل منكم منكر حتى تقوم بما أوجب الله عليك، وإن أخذت لا على مقابل السكوت، أنكرها فقد برع، ومن أنكر فقد سلم، ولكن من رضي وتابع.
1: يقول السائل وقعت في خطأ قبل 20 سنة في نهار رمضان، وكنت مقصرا في الصلاة والصوم، وكنت أعرف أنه حرام ولكن لا أعرف الحكم، وما هو الحل مع العلم أني كنت أحسبه جهل، أقصد الجماع، والآن أريد أن أطعم 60 مسكينا.
0: يعني أنه وقع على امرأته قبل أن يفقه هذه المسألة ولا يدري حكمها، إن كان لا يدري تحريم ذلك، إن كان لا يدري بتحريم ذلك أنه ما هو حرام، يعني هو صائم،

0: إنه ما عليه إثم، ما عليه، أقصد ربنا تأخذنا إن نسينا وأخطأنا، ما عليه كفارة. وحتى الإثم هو جاهل بهذا الحكم، الحكم عليه التوبة، وهو ويحتاج أن يتعلم يتفقه في الدين، واجب عليه أن يتفقه. والصيام يفسد وعليه قضاؤه إذا فسد لأنه أفسده عن جهل أو الاستكثار من النوافل. وأما الذي لا يدري بتحديد الكفارة، يدري أن هذا حرام في حق الصائم في رمضان، ومع ذلك يقع على أهله وهو يدري هذا، عليه الكفارة، عليه التوبة، نعم، عليه القضاء، على قول الجمهور عليه القضاء.
1: السؤال الأخير يقول: ما الدليل على استحباب البداءة بسم الله في كل شيء؟ نعلم استحباب ذلك في بعض الأمور لورود ذلك في السنة، ولكن ما الدليل على استحباب ذلك مطلقا؟
0: لا، ما هو في كل شيء، ما ثبت فيه الدليل، ذكر وكثير من الأشياء كان يعني يذكر الله على كل أحيانه، وهكذا أيضا كل بسم الله وغير ذلك، يقول بسم الله، يغلم سمي الله وكل بيمينك، يعني في طعام في شراب في كذا. لكن بعض الأشياء لو عملها وسمى الله كان بدعة التي لا دليل عليها. وأما من حيث الدراسة مثلا، يفتح الكتاب ويقرأ فيه بسم الله وما كان ذلك، فهو داخل تحت عموم التسمية. ألا كل ما هو في كل شيء، ولكن في أغلب الأشياء ما دل عليه الدليل. هنا كتاب في البسملة، راجع ما ذكر فيه جملة على أن الكتاب الذي ذكر في هذا ذكر خيرا. الأنوار المسبلة، صاحب الأنوار المسبلة ذكر خيرا في الباب، جملة جيدة. والموضوع لو رتب ترتيبا حديثيا فقهيا مبسما ميسرا ليس على تلك الطريقة، يعني جيد، يعني يحتاج إلى مزيد وعناية. وقد كان بعض إخواننا من عرضنا عليه هذا البحث عمل فيه عملا فيما أخبرنا أنه كاد أن ينتهي منه ثم مات الله يرحمه، وما أدري أين بحثه الآن.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. هذه مجموعة من الأسئلة مقدمة إلى شيخنا أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله وبارك فيه. يقول السائل: هل الذي لم يحج هل هو كافر؟
0: الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فيقول الله عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. عند هذه الآية ذكر بعضهم أن من ترك الحج مع القدرة وأنه إن استحل ترك ذلك كفر، لأنه ركن من أركان الإسلام. بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، حج البيت، وصوم رمضان. وثبت عن عمر رضي الله عنه أنه قال: من وجد سعة فلم يحج، سعة أي وأمن، فليمت يهوديا أو نصرانيا. ذكر هذا ابن كثير رحمه الله في مسند الفاروق وغيره، ولكن الصواب ما لم يستحل أنه ليس بكفر، فهو تاركه مع القدرة عاصي، يموت عاصيا، لا يموت كافرا. ليس كترك الصلاة وكترك، يعني هو كترك بقية الواجبات. جاء في الصلاة: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، من تركها فقد كفر. لكن الحج تاركه استحل ترك ذلك كفر، وإن لم يستحل ترك ذلك فهو عاصي، على أرجح أقوال العلماء. نعم.
1: يقول السائل: هل من اعتقاد أهل السنة أن ترك الأعمال لعذر كقصر الصلاة في حال السفر أو ترك الصلاة للمرأة في حال حيضها ينقص الإيمان بسبب نقص الأعمال، أو يكون من كمال الإيمان لطاعة الله ورسوله؟
0: الإيمان قول وعمل واعتقاد وفرائض وسنن، إن استكملها استكمل الدين، ومن لم يستكملها فبقدر ما بقدر عمله. والمرأة الحائض جاء في شأنها قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم إحداكن. قالت: يا رسول الله، ما نقصان عقلنا وديننا؟ قال: نقصان عقلها أنها شهادة المرأة شهادة الرجل بشهادة امرأتين، وتمكث الأيام لا تصلي، والمسافر صلاته تامة ليست مقصورة، أعني من حيث أنها كالأربع في الحضر، لما جاء عن ابن عباس رضي الله عنه: صلاة السفر ركعتان تمام على لسان نبيكم من أبى فقد كفر، أنها تقوم مقام الإتمام. فرضت الصلاة ركعتان ركعتان فأقرت صلاة السفر، وزيد في الحضر أقرت على ما فرضها الله، فهي تامة، المسافر صلى ما فرضه الله عليه. ولهذا قال جماعة من أهل العلم بوجوب القصر، لأنه هذا الذي فرضه الله عليه، قصر للمسافر. ويبقى ما يتعلق باحتساب المرأة وكذلك انشغالها بالذكر وبامتثالها لأمر ربها أنها مأجورة، وإن كان من نقصان دينها أنها تمكث الأيام لا تصلي، لكنها مأجورة، مأجورة على امتثال، على الامتثال والطاعة، مأجورة على أنها بعذر، وما كان بعذر فإنه يأخذ ترك العمل لعذر هو كعمله. إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم حبسهم العذر، أي كما أنكم أنتم تسيرون في الوديان والجبال فهم معكم بنواياهم، إنما عذروا. وفي الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما، أي حال صحته حال إقامته، وعلة وله شواهد عن عبد الله بن عمر وأنس. إذا مرض العبد قال الله عز وجل لملائكته: اكتبوا له ما صالح ما كان يعمل صحيحا، فإن أو حتى أكفته إلي أو أشفيه. الحديث، وهذا دليل على أن المعذور يكتب له عمله صالح عمله. بمرض المرأة في عادتها معذورة ممتثلة لأمر الله، ففي مثل هذا الحال يكون نقصان دينها باعتبار أنها ما تصلي كما يصلي الناس. أما من حيث الأجر، أما من حيث الأجر فإن الله يخلفها، وإن الله عز وجل يكتب لها ما كانت تعمله في قبل حالها قبل عذرها، وكذا المريض وكذا المسافر وكذا سائر من ترك العمل الصالح لعذر فإنه مكتوب له عند الله، إنما الأعمال بالنيات. فإيمانه والحال هذا لا يقال إنه بسبب ذلك صار عاصيا، فإن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، ولكن يحصل أنه ربما من حيث شيء من الغفلة ليس كإيمان من يواظب على العمل الصالح، كما قال عمر بن عبد العزيز: من استكملها استكمل الدين. نعم.
1: يقول السائل: إذا مات الرجل وعليه دين ولم يقضه فهل يمنعه من دخول الجنة البتة؟
0: في حديث أبي قتادة عند الإمام مسلم رحمه الله أنه جاء رجل فقال: يا رسول الله، أرأيت إن قتلت في سبيل الله تكفر عني خطاياي؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، إذا قتلت في سبيل الله وأنت مقبل غير مدبر، صابر محتسب. ثم انصرف الرجل فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ردوه ما قال إلا الدين، فإن جبريل أخبرني بذلك آنفا. وهذا دليل أن السنة وحي وأنها منزلة من عند الله، كما قال سبحانه: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة، أي السنة بالإجماع في هذه الآية أن الحكمة السنة، وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. وقال: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، أي السنة. إنما الشاهد أن جبريل عليه الصلاة والسلام نزل في الحال بهذا الوحي، بهذا المنزل: إلا الدين، أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يستثني، فاستثنى النبي صلى الله عليه وسلم، دعا الرجل وقال: إلا الدين، فإن جبريل أخبرني بذلك آنفا. وهذا دليل على أن المديون لا تكفر عنه خطاياه ولو استشهد، ما زال حقوق العباد عليه حتى يؤخذ لهذا المديون من حسناته. ولا يعني أنه يبقى محبوسا بدينه على الأبد، إلى يعني لا يدخل الجنة، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ويبين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون من المفلس؟ قالوا: يا رسول الله، المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال: إن المفلس من يأتي بصلاة وزكاة وصيام، ويأتي وقد لطم هذا وسفك دم هذا وشتم هذا وأخذ مال هذا، الحديث، فيؤخذ لهذا من حسناته ولهذا من حسناته ولهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه. والشاهد من ذلك شهيد أو غير شهيد، إذا كان للناس عليه حقوق تؤخذ من تلك الحسنة من حسناته لأصحاب الديون، ديون ضرب، ديون دماء، ديون أموال، ديون تؤخذ، للحديث المذكور. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كانت له مظلمة فليتحلل منها قبل أن لا يكون درهم ولا دينار، أي إنما هي الحسنات. وقال سفيان رحمه الله: لولا أن الغيبة، لولا أني لا أحب أن يعصى الله لأحببت أن يغتابني الناس حتى يحملوا من أوزاري. والشاهد من هذا كله على أن المديون ليس معناه أنه يبقى بعيدا عن الجنة أبدا، لا، ولكن يؤخذ من حسناته ويوضع في حسنات، في كفة حسنات صاحب الدين الذي عليه من ضرب أو شتم أو مال أو ما إلى ذلك، ويبقى للصاحب الصالح خير كثير يدخل بذلك الجنة. فالحبس مؤقت لا مؤبد، إذا حبس عن دخول الجنة حبس مؤقتا لا ليس مؤبدا، هذا قول أهل السنة في المسألة، للأدلة العامة في ذلك، ولأنه لا يحبس ويحرم من الجنة إلا أهل الشرك. قال الله سبحانه: ومن يشرك إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. قال الله عز وجل: ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين. حرم طعامها وشرابها الجنة على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا، فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون. نعم.
1: يقول السائل: هل التنابز بالألقاب من أمور الجاهلية؟
0: نعم، من أمور الجاهلية. المعاصي كلها من شعاب الكفر ومن الجاهلية، ليس من الجهل، ومن الجهل ليست من العلم، فهي من أمور الجاهلية، لقول الله عز وجل: ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. فوصف الله ذلك أنه فسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. وأخبر الله عز وجل أن هذا ظلم. فهذا وسائر المعاصي من أمور الجاهلية كما تذاكرنا بالأمس. نعم.
1: يقول السائل: هل تجزئ ذبيحة واحدة عن المولود الذكر؟
0: عن الذكر العقيق، عن الذكر شاتان وعن الأنثى شاه، فإنها في الشهادة والعقيقة والإرث والدية والعتق، خمس أشياء الأنثى فيها على نصف الذكر: شهادة، عقيقة، زد إرثة، عتق وعقل، نصفتنا الأنثى، خمس أشياء. ذكرها ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد، هذه الخمس الأشياء يكون الأنثى فيها على نصف الذكر. من يعيدها؟ والإرث والعتق والعقل، العقل الدية، يتقون وعقلون العقل الدية، فهي دية المرأة نصف دية الرجل. لكن عند العجز وعدم الاستطاعة لا تبقى في الذمة على الصحيح، الشاه الثانية لا تبقى في الذمة، لقول الله عز وجل: اتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا الا وسعها، لا يكلف الله نفسا الا ما آتاها، ما امرتكم به فاتوا منه ما استطعتم. فالشاة مجزئة عند العجز حتى على الذكر، فإن طاب يعني إن أراد التتميم من بعد ذلك من على راحته، يعني تيسرت له شاه وأراد أن يتمم في حال آخر، لا ينكر عليه، وإلا هي مجزئة عند العجز، عن الذكر مجزئة. والصحيح أن العقيقة واجبة.
1: يقول السائل: ما حكم من ترك قول رب اغفر لي رب اغفر لي في الجلوس بين السيدتين وكان مأموما؟
0: ترك مستحبا، أذكار مستحبة، منهم من أوجب أذكار السجود والركوع والانتقالات، والجمهور أنها مستحبة، ما تبطل صلاته بمثل هذا على الصحيح، فاته خير. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وقد ثبت هذا عن حذيفة، وثبت بنحوها عن ابن عباس أنه كان يقول: رب اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني بين السجدتين. هذا وهذا كله ثابت، حديث حذيفة وحديث ابن عباس، جاء ذلك من طريق كامل بن العلاء وقد أنكر عليه، لكن له طرق، يعني أثبت الحديث. نعم.
1: يقول السائل: من توضأ للصلاة ثم ارتد عن الإسلام أعاذنا الله ثم رجع إلى الإسلام بعد قليل، هل يتوضأ للصلاة أم يصلي بوضوئه الأول؟
0: يتوضأ، لقول الله عز وجل: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فالردة محبطة للعمل إذا مات صاحبها عليها، وقال سبحانه وتعالى: ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فلا يحبط حجه إذا حج حجة الإسلام ثم ارتد ومات على الإسلام أجزاه حجه، أسلمت على ما أسلفت من قبل الحديث. ولا تهدم صحبته وسائر ما له من أعمال إذا مات، إذا ارتد ثم أسلم ومات على الإسلام ما تحبط أعماله، إنما تحبط أعماله كلها إذا مات، إذا ارتد ومات على الردة بنص الآية: فيمت هو كافر أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا، أي ازدادوا وماتوا على الكفر والازدياد. أما من تاب فإنها لا تحبط أعماله. بقي الوضوء ينتقض، من نواقض الوضوء الردة، فإنها لا يبقى معه وضوءه بعد ارتداده، يحتاج أن يعيد الوضوء. هذا القول الصحيح، نواقض الوضوء من ضمنها الردة، إذا ارتد فإن ذلك يكون بذلك قد بطل وضوءه فلا يعود متوضئا بعد ذلك، فهي نوع من نواقض الوضوء من المحدثات. حدث أكبر حصل، حدث أكبر ما هو حدث أصغر. نعم.
1: هل يجب عليه الغسل؟
0: لا الغسل على المسلم جديدا، على من أسلم جديدا، يعني حلق عنك اغتسل. نعم. قال: جاء هذا للذين وثمامة وأمثالها والذين أسلموا جديدا. نعم.
1: يقول السائل: إذا وضعت جدولا لقراءة القرآن وكذلك الحفظ فإني أستمر عليه فترة ثم أترك وأرجع من جديد وكذلك لا أستمر، فهل لي أن ألزم نفسي بنذر أو حلف تأديبا حتى لا أترك؟
0: لا تفعل، إن الدواعي تشد القوى والقلوب ليست بسوى. لا تفعل، نذر لا يأتي بخير إنما يستخرج به من البخيل. لا تلزم نفسك بنذر ولا بأيمان، واحرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه: احرص على ما ينفعك واستعن بالله. فالاستعانة بالله هي المأمور بها وهي النافعة، إياك نعبد وإياك نستعين. لو ألزمت نفسك بأعداد النذور والأيمان وضعفت استعانتك بالله ربما ما هديت واحتجت إلى تكفير الأيمان مع مخالفة ما التزمت به. ولكن احرص على ما ينفعك، فجمع بين الحرص والبذل وبذل الأسباب لحصول هذا المأمول وبين الاستعانة بالله ودعاء الله ومجالسة الصالحين الذين قد تستعين يعينونك بفضل الله عز وجل على الخير. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله بالأمير خيرا، خمير وإن رمل، هذا يعني شامل، يسر له جليس صدق، إن نسي ذكره وإن ذكر أعانه، وإن أراد به شرا جعل له جليس سوء، إن نسي لم يذكره وإن ذكر لم يعينه. فمن المعينات على الخير جلساء الخير، جلساء الخير. المعين على العلم جليس العلم، المعين على السنة جليس السنة، المعين على القرآن والهداية جليس الهداية. فاختر جليسك الذي تستعين به بعد عون الله عز وجل على العمل الصالح. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. معناه أن الأخ قد يعينك، الأخ الصالح يعينك على استقامة وعلى الخير، احرص عليه. نعم.
1: يقول السائل: هل يفضل الحفظ أم القراءة للقرآن لمن تجاوز عمره 50 سنة إذا كان يجد صعوبة في الحفظ؟
0: إن عجز عن الحفظ فبعض الناس إذا كبر فعلا، وهذه والله نصيحة لإخواننا السامعين، أن يستغلوا فرصة الذكاء، فرصة النشاط في الشباب، فرصة الفراغ، فرصة الصحة، فرصة الأمن. هذه الفرص وغيرها إن لم تستغلها ذهبت عليك. الشافعي يقول: ما استفدت من الصوفية إلا في اثنتين، الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك، إن لم تستغل الوقت في طاعة الله ذهب عليك، وإن لم تشغل نفسك بالحق شغلتك بالباطل. هذا هو الواقع، لازم الإنسان يشغل، الإنسان لازم يشغل، إن لم يشغل بطاعة الله يشغل بمعصية الله، شغله الشيطان وتسلط عليه الشيطان. فكل إنسان مشغول، كل الناس يغدو، فبائع النفس معتقها أو موبقها، كل إنسان مشغول إما بطاعة الله وإما معصية الله. إنما الشاهد استغلال الوقت والحرص عليه والاستفادة منه وعدم الغفلة عنه. أعد السؤال:
1: هل يفضل الحفظ أم القراءة للقرآن لمن تجاوز عمره 50 سنة إذا كان يجد صعوبة في الحفظ؟
0: الناس يتفاوتون، بعضهم في هذا السن وما زالت قواه معه، إن أراد أن يحفظ حفظ، وإن أراد أن يعني تستذكر استذكر، 50 سنة 60 سنة وما زالت ذاكرته معه وقواه معه. وبعضهم يضعف إما لمرض إما لعاهة، بعض ما يصاب به في الرأس أو بعض الأمراء يعني كذلك، إما لأشغال وأثقال عليه تراكمت عليه حتى أتعبته وأرهقته فضعف حفظه، إما كذلك أيضا لاختلاط طرأ عليه بسبب أو آخر. وإلا فكثير من الناس في هذه السن ما زالت قواه معه. الحاصل إذا شعر بضعف في حفظه وعجز من الحفظ فما ضيق الله عليه، يقرأ. وكلما كبر الإنسان وحصل ضعف في الحفظ حصل قوة في الفهم، يبدله الله يخلفه الله في الفهم، ففهمه يكون أمكن من فهم الشاب الناشئ وإدراكه وقوة تفقهه. لذا قال: تلك الأمثال يضربها الناس وما يعقلها إلا العالمون. ومشيخة بدر كان يستشيرهم عمر لكبار سنهم وتجاربهم، وكان يعني كان أصحاب مجلس عمر الفقهاء ومشيخة. وهكذا قصة عمر لما استشار كثيرا من الناس. إنما نذكر أن كبر العقل يستغل ويستفاد، حتى قالوا إن كبير السن الشيخ الكبير إذا كان له تدبير للحرب برأيه ومشورته فهن يقتل ضمن المقاتلة، لأن رأيه هذا وتدبيره، لأن تدبيره هذا قد ربما يكون سبب نجاح من معه من المحاربين، وطيش من لا عندهم من ليس عنده خبرة في الحرب يكون سبب هلاك أمة من الناس بعدم التدبير. ولهذا قالوا: الكبير لا يقتل، المرأة لا تقتل، الصبي لا يقتل، لكن الكبير بعينه إذا كان مدبرا له رأي وله تدبير في الحرب بحيث أنه يوجههم وكعبارة عن قائد هو جالس هذا يقتل. نعم الشاهد أنه أن الرأي أنه يستفيد قوة فهم فيستغل هذا الفهم في القراءة في التفقه في المطالعة في أيضا العبادة عبادة ويقبل العبادة أكثر إذا عجز عن الحفظ عن العلوم في كذا يقبل يتفرغ للعبادة كلما دنا أجله تفرغ للعبادة أكثر وهكذا.
1: يقول السائل كيف يكون الرد على من يقول إن تعلم التوحيد يكون خلال 10 دقائق؟
0: كلام فارغ هذا. 10 دقائق ما تستطيع تتعلم فيها يعني علامات الإعراب من هذا فقط ربما مسألة صغيرة من النحو. بعض الأولاد تمكث معهم في هذه المسألة أكثر من هذا الوقت عسى أن يفهم بعض مسائل يعني الاسم وبعض مسائل هذه علامات الإعراب. هذا كلام فارغ. يعني هل رسول الله عليه الصلاة والسلام قضوا أعمارهم منذ بعثهم الله إلى أن ماتوا وهم يدعون إلى التوحيد ويدعون إلى يعني وشتى أنواعه أن هذا يقضى ويستفاد في عهد الكلام ما هو صحيح. نعم وبطلانه يطول يعني من حيث أن هذا مخالف لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأن أمر التوحيد والتوحيد أقسام 3 توحيد الربوبية ويحتاج تعلم توحيد الألوهية ويحتاج تعلم توحيد الأسماء والصفات ويحتاج تعلم. هناك فطاحل من العلماء زلقوا في جانب في هذا الجانب في جانب توحيد الأسماء والصفات وأنت تحتاج تتعلمه في خلال 10 دقائق هذا ما يدل على قصور في الفهم.
1: يقول السائل إذا لم أذهب لزيارة أرحامي وأقاربي بدون قصد هجرهم أو قطيعتهم فهل أكون قاطع رحم؟
0: لا إن عجزت عن ذلك لا، ولكن هناك ما يستعاض به عن هذا مثل الاتصال مثل الرسائل مثل كذا. فالقطيعة قد تحصل قطيعة وهو جانب البيت وفي داخل البيت، والصلة قد تحصل صلة وهو أبعد ما يكون من أهله. الشأن الأرواح جنود مجندة، ما تآلف منها أتلف وما تناكر منها اختلف. فحاول صلة أرحامك وأهلك بعدت أو قربت شتى وسائل أنواع الصلة كل بحسبه. فإن عجزت عن ذلك واستعرضت عن ذلك بالرسائل والتواصلات وكذلك أيضا هذا قد تكون نفوسهم طيبة وإن طال الزمن للعجز. وإن قدرت على ذلك وابتعدت عن الصلة هذا يحصل بسببه الجفاء للإمكان. يدخل الجنة قاطع، حرص على صلة الرحم بشتى الوسائل، لأن بس يقول لا يدخل الجنة قاطع. هل عسيتم إن توليتم؟ قال الله سبحانه فهل عسيتم إن توليتم أن تسودوا الأرض تقطعوا أرحامكم؟ كبيرة من كبائر الذنوب القطيعة.
2: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
3: تستمعون إلى المصحف المرتل للقارئ عمر الزريقي.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: اقبلوا تلك الجهود التي بذلها لكم
1: محاضرة اليوم.
0: يا أيها الولد أمك
2: فوالله إن هذه المحاضرة من توفيق الله، وهي من هدي أنبياء الله ورسله، ومن هدي سلف الأمة، فقد كان الأنبياء يواعدون الناس، وفيها نفع عظيم في الوعظ والإرشاد والتذكير والتعليم. كم من كلمة أيقظت إنسانا من غفلته، كم من كلمة نبهت أناسا كثير من خطأ يقعون فيه، كم من كلمة أصلحت قلب إنسان أو أصلحت حاله واستقام أمره فيما بينه وبين الله. فهنيئا لمن جعله الله سبحانه وتعالى كذلك ورزقه العمل. كم من أناس استقاموا بسبب مثل هذه الاجتماعات، وكم من أناس كانوا قد فتروا فنشطوا بمثل هذه الاجتماعات، وكم من أناس اتعظوا واعتبروا حين يرون اجتماع أهل السنة على ذكر الله وعلى طاعة الله وعلى التعليم فيتعظون ويعتبرون ويحصل بذلك الخير الكثير. فهذا الباب المحاضرات الأسبوعية والتنقل فيها هو باب عظيم من نشر هذه الدعوة وتعليم الناس وتفقيههم ووعظهم وإرشادهم، فنحمد الله سبحانه وتعالى على توفيقه.
3: قال نبينا عليه الصلاة والسلام: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، سجنت بها وأنت لها محب، فكيف تحب ما فيه سجنت؟
4: إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية الشرعية تقدم لكم الحاضرة اليوم.
3: وتأكلك هذه الأرض كما أكلت يوما منها على ظهرها. فيا أيها الناس، إن المؤمن لا يعرف حكمة الله تعالى من ابتلاء
2: الله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة في الله، نحمد الله سبحانه وتعالى على ما من به علينا من نعمة هذا الاجتماع الطيب المبارك بإخواننا في الله من طلبة العلم والدعاة إلى الله وسائر إخواننا المسلمين في هذا البلد الذي رأينا فيه ولله الحمد دعوة طيبة وخيرا كثيرا. نسأل الله تعالى أن يعين إخواننا القائمين على هذه المساجد وهذه الدعوة وأن يجزيهم خيرا. وهذا من أعظم أعمال الإنسان التي يتقرب بها إلى الله سبحانه أن يدعو الناس إلى الخير، فلا أحسن قولا ممن هذا شأنه، كما قال الله تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فلا أحسن قولا ممن هذا شأنه، ممن دعا إلى الله وعمل الصالحات واستقام على هذا الدين العظيم. وقال الله تعالى: لا خير في كثير من نجواهم. كثير مما يتناجى به الناس ويتكلمون به لا خير فيه، قال الله تعالى: إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. فالآمر بالمعروف والداعي إلى الله سبحانه فيه الخير، وكلامه فيه الخير، ولا أخير مما يقول. وهذه والله مرتبة عظيمة، أن يكون الداعي إلى الله سبحانه وتعالى كذلك، أن يكون أحسن الناس قولا، وأن يكون نجواه هو النجوى الذي فيه الخير. ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لعلي رضي الله عنه: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، أي من الإبل الحمراء العظيمة. وهذا الحديث وإن كان في أهل خيبر في اليهود: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا، إلا أن لفظه عام، فيشمل كل هداية. فلو هدى الله تعالى بك رجلا من الكفر إلى الإسلام، أو من البدعة إلى السنة، أو من المعصية إلى الطاعة، فأنت داخل في ذلك. لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وهذا مما يزيد الإنسان نشاطا في الدعوة إلى الله سبحانه. فالدعوة إلى الله تعالى عبادة عظيمة، ليست بالأمر السهل، وليست مجرد أمر إن تيسر له الإنسان قام به وإلا تركه، بل عبادة عظيمة يجاهد الإنسان نفسه عليها ويصبر عليها حتى يصل بإذن الله تعالى. وإذا صدق مع الله وأخلص لله جل وعلا نفعه الله ونفع به. فأنا أوصي إخواني وأوصي نفسي بأن نحتسب الأجر في هذا الأمر الذي نحن فيه. هذا طريق الأنبياء، طريق الرسل: تصبر، تجتهد، تسافر، تصبر على ما قد تجد من مشاكل أو اعتراضات في طريق الدعوة إلى الله تعالى، وهذا طريق الأنبياء. فمن فعل كذلك نفعه الله تعالى. فعلى أهل السنة والجماعة أن يعلموا مقدار النعمة التي خولهم الله تعالى إياها، ورثوا سبيل الأنبياء وساروا على طريق الرسل. عليهم أن يصبروا على هذه الدعوة وأن يتعاونوا عليها، وأن يتحمل كل إنسان لأجلها. هذه الدعوة قامت بتقديم كل شيء من الدنيا لأجلها من زمن الرسول عليه الصلاة والسلام. قدم النبي عليه الصلاة والسلام حياته، كل حياته قدمها لأجل هذه الدعوة. مات وهو ابن 63 سنة، ومنذ بعثه الله إلى أن مات لم يفتر ولم يمل ولم يكسل ولم يكل عن هذه الدعوة العظيمة. كان يغزو عليه الصلاة والسلام الغزوات وقد جاوز 60 سنة، غزوة الفتح، غزوة حنين، غزوة تبوك، كبار غزوات الإسلام كلها بعد أن جاوز 60. اليوم انظر ابن 60 في قومك، تراه كسلا في بيته، وإذا خرج إلى المسجد خرج بتعب، وإلا يرى أن له عذرا للصلاة في بيته. ونبينا عليه الصلاة والسلام ابن 60 في الغزوات، في الصحاري، في الجبال، من أجل هذه الدعوة. حتى إنه كان عليه الصلاة والسلام في بعض الأحيان من الليل لا يستطيع أن يقوم للصلاة، يصلي قاعدا. ولما سئلت عائشة عنه كما في الصحيح قالت: لم يمت النبي صلى الله عليه وسلم حتى صلى قاعدا حطمه الناس، حطمه الناس، ثقل الناس، ثقل الدعوة، القيام بمصالحهم تعب عليه الصلاة والسلام. فهذه الدعوة تحتاج إلى صبر، إلى تعب، إلى احتساب، والذي يتعب فيها يعرف أهميتها ويحافظ عليها ويعرف مقدارها، والذي لا يتعب فيها لا يبالي بها، جاءت أو ذهبت، استقامت أو اعوجت، انتعشت أو ضعفت، شيء ما تعب فيه فلا يبالي بقيامه أو قعوده. فطالب العلم والداعي إلى الله يحمل هذا الهم ويتعب في هذه الدعوة حتى يعرف لها مقدارها. والله لو نشط طلاب العلم وبذلوا الجهود لانتشرت الدعوة وأثمرت. في صحيح البخاري معلقا في كتاب العلم، وهو موصول عند غير البخاري، أن عمر ابن عبد العزيز رحمه الله كتب إلى العلماء في زمنه كتابا قال فيه: واجلسوا للناس، واجلسوا للناس، أي لتعليمهم، فإن العلم لا يذهب حتى يكون سرا بين أهله. إذا صار سرا بين أهله ذهب العلم. فإذا جلس أهل العلم للناس انتشر العلم وفشى العلم في أوساط الناس. وعلق البخاري أيضا في كتاب العلم من صحيحه، وهو موصول عند البيهقي وغيره، عن ربيع بن أبي عبد الرحمن شيخ مالك قال: لا ينبغي لأحد عنده شيء من العلم أن يضيع نفسه، لا ينبغي لأحد عنده شيء من العلم أن يضيع نفسه. قال الحافظ رحمه الله في معنى الأثر، قال: ومعنى هذا الأثر يحتمل عدة معاني. لا ينبغي لمن عنده شيء من العلم، أي قد أخذ شيئا من العلم ونصيبا من العلم، أن يضيع نفسه فلا ينشر العلم ولا يبثه، فإنه إذا كسل عن نشره وبثه أصابه الفتور وضاع العلم الذي يحمله. ومما يحتمل معناه: لا ينبغي لأحد عنده شيء من العلم، أي عنده قابلية للعلم وعنده فهم للعلم واستعداد للعلم، ثم يضيع نفسه عن طلبه وعن الصبر لأجله. فمن معانيه ذلك: فلا ينبغي لمن عنده القابلية للعلم أن يفتر ويكسل عن العلم،
5: ولا ينبغي لأمن أخذ شيء من العلم أن يفتر عن تدريسه وتبليغه فيضيع نفسه. وهذه نصائح قيمة من هؤلاء الأئمة رحمهم الله. فيا إخواني في الله، أهل الباطل مجتهدون في نشر الباطل. اليهود يريدون نشر اليهودية في العالم، اليهود هم أقلية قليل في العالم ومجتهدون لنشر اليهودية. النصارى مجتهدون في نشر النصرانية. الروافض مجتهدون في نشر الرفض. بل والعياذ بالله وجد من يريد تغيير فطرة الإنسان، أن يرد الرجل امرأة والمرأة رجل، يريد بث هذه الفكرة ويريد نشرها بين الناس. أفلا يكون صاحب الحق أولى وأحق بالنشاط في الدعوة إلى الحق الذي هو عليه؟ كما جاء عن عمر رضي الله عنه أنه قال: إني لأعجب من جلد الفاجر وضعف المؤمن. الفاجر يتجلد ويصبر والمؤمن يضعف. إني لأعجب من جلد الفاجر فيما هو فيه وضعف المؤمن. فيا إخواني في الله، هذا الأمر العظيم، بث العلم ونشر العلم والدعوة إلى الله تعالى، هذا جهاد في سبيل الله عظيم. من قام به فهو من المجاهدين، كما قال أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله، قال: المتمسك بالسنة أو الداعي إلى السنة مجاهد في سبيل الله. قال: ولهو اليوم والله أحب إلي ممن يضرب بسيفه، أي الذي يدعو إلى السنة ويرشد إليها ويعلمها الناس ويصبر على ذلك، فهذا خير عظيم. وعلى الدعاء إلى الله تعالى أن يعرفوا عظيم الأمان التي عليهم وعظيم الحمل الذي يحملونه، فليتطاوعوا فيما بينهم وليمتثلوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم حين أرسل الدعاة فقال لهم: تطاوعوا ولا تختلفوا، ويسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا، حين أرسل معاذا وأبا موسى إلى اليمن. والقصد هو مصلحة الإسلام، القصد هو أن تنتشر هذه الدعوة على يدك أو على يد أخيك. فتح الله عليك وأقبل بقلوب الناس عليك فلله الحمد. إذا أقبل الله بقلوب الناس على أخيك الذي تحبه ويحبك وعنده الخير الذي تحمله أنت وتدعو إليه، فهذا فضل من الله تعالى ونعمة. والقصد أن ينتشر الخير. كان الإمام الشافعي رحمه الله يقول: وددت أن الناس انتفعوا من كتبي ولا يعزى إلي منها حرف واحد. ليس القصد أن يقال الشافعي ألف أو الشافعي كتب، القصد أن ينتفع الناس. قال: وددت أن ينتفع الناس من كتبي وألا يعزى إلي منها حرف. قصده نشر العلم وبثه. الإمام الماوردي رحمه الله، صاحب كتاب الحاوي وغير الحاوي من كتب الفقه من أئمة الشافعية، كتبه لم تخرج للناس إلا بعد موته. لما أحس بالموت دعا بعض أصحابه الذين يثق بهم فأشار إليه إلى كوة في الجدار، أي فتحة في الجدار، قال: كل ما في هذه الكوة مما كتبته بيدي، وإني لأوصيك إذا كنت في النزع أي في السكرات أن تدنو مني وأن تضع يدك في يدي، فإن قبضت يدك فاعلم أنها خالصة لله فأخرجها وانشرها، وإن لم أقبض إليها فدعها مكانها أو احرقها أو نحو ذلك. قال فلما حضرت الوفاة دنا منه صاحبه فقبض على يده. فإن المؤمن يتجلى له عند موته كثير من الأمور التي كان عليها في الدنيا، يعلم صدقه أو عدم صدقه، يعلم إخلاصه من عدم إخلاصه، يعلم ما كان عليه من خير أو شر، من الحق أو الباطل. فقبض يده قال فعلمت أنها كانت كتبا خالصة فأخرجها، ولا زال الناس ينتفعون بها إلى اليوم. ما أراد الماوردي رحمه الله أن يقول الناس إنه ألف، أراد أن ينتفع الناس في حياته وبعد موته. شيخ الإسلام رحمه الله في زمنه عاش مسجونا، نعم انتفع الناس بكتبه لكن نفعهم بها وانتشارها بعد موته أكثر. فالقصد هو النفع على يدك أو على يد أخيك، فأنت تسعى لنصرة الإسلام، فإن يسر الله تعالى بمن يعينك على ذلك فهذه نعمة. فهذا مما نتواصى به نحن وإخواننا مما فيه خير لنا وللإسلام ولهذه الدعوة العظيمة. ونتواصى إخواني في الله كدعاه وهكذا سائر المسلمين أن نستقيم على دين الله تعالى، كما ندعو الناس ونعلمهم نستقيم على ذلك نحن في أنفسنا. فنحن أولى من يعمل بما نقول، نحن نسعى في نجاة أنفسنا من النار قبل الناس. فإن الذي يرشد الناس وينسى نفسه هذا حرم نفسه الخير. جاء في الحديث وهو عن جماعة من الصحابة، عن جندب بن عبد الله وعن أبي برزة وعن غيرهم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل العالم الذي يعلم الناس وينسى نفسه كمثل المصباح يضيء للناس ويحرق نفسه. مثل العالم الذي يدعو الناس، الذي يعلم الناس وينسى نفسه، ينسى تعليم نفسه، مثله مثل مصباح، المصباح يضيء للناس، أي المصباح الذي هو بفتيلة من النار، ويحرق نفسه، فلا تمضي عليه مدة إلا وقد تلفت تلك الفتيلة وانتهى. وهكذا والله الإنسان إذا صار يدعو الناس وينسى نفسه سيستنير أناس به، سينجو أناس بسببه من النار، سيدخلون الجنة بسببه وهو والعياذ بالله يعذب. الناس نجوا بسببه وبإضاءته وهو أحرق نفسه في عذاب الله جل وعلا. فأهم ما يجاهد الداعي نفسه عليه أن يدعو نفسه إلى الخير. الله تعالى قال ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا. فيكون أول العاملين بما يدعو إليه، وإلا عرض نفسه للعقوبة. جاء في حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه الذي في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتاب بطنه، تخرج أمعاؤه من بطنه فيدور بها في النار، فيجتمع إلى أهل النار يقولون يا فلان ما لك، أنت فلان الذي كنت تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، ما الذي أوقعك النار، أوقعك في النار وأدخلك النار؟ قال فيقول كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه، أنا الذي كنت أدعوكم ومع ذلك كنت أخالف ما أدعوكم إليه. فهذا عرض نفسه لعقوبة الله، فعلينا أن نستقيم وأن نجاهد أنفسنا على الاستقامة على دين الله جل وعلا والتمسك به في أقوالنا وأفعالنا وعقائدنا وسائر ما نفعل في هذه الدنيا. إذا كنا نخاطب الناس بذلك نحن أحق من نخاطب أنفسنا. وعلى المسلم عموما سواء كان داعيا إلى الله أو ليس كذلك أن يستقيم على دين الله وعلى شرع الله ظاهرا وباطنا، يستقيم على الطاعة ويجتنب المعصية، يستقيم على التوحيد ويجتنب الشرك، يستقيم على سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويجتنب البدع والمخالفات والمحدثات. إذا كان كذلك سينجو بإذن الله سبحانه وتعالى. فالله تعالى أمر نبيه ومن مع نبيه أن يستقيموا كما أمرهم الله، فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه. استقيموا على هذا الشرع وعلى هذا الدين، على طاعة الله سبحانه وتعالى. وهذه وصية الرسول عليه الصلاة والسلام لمن جاءه سفيان بن عبد الله كما في صحيح الإمام مسلم، فقال يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك أو قال غيرك، أريد قولا جامعا لا أسأل عنه أحدا من الناس بعدك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قل آمنت بالله ثم استقم، قل آمنت بالله ثم استقم. استقم على شرع الله واستقم على دين الله سبحانه وتعالى وطاعته. الله تعالى فرض عليك فرائض، هل تعمل هذه الفرائض أو تضيع هذه الفرائض؟ هل تقصر فيها؟ واجبات هل تقوم بها؟ شرع لك سننا ومستحبات وعبادات عظيمة، هل أنت حريص عليها؟ جعل لك حواجز لا تتعداها ولا تقربها، هل أنت ممتثل لذلك أو أنك تتعدى حدود الله تعالى؟ فعلى الإنسان أن يستقيم على طاعة الله سبحانه وتعالى وأن يجاهد نفسه على ذلك. نعم والله لو جاهد نفسه على شيء لاستقامت له هذه النفس على ما تعودها أنت. إذا عودتها على النشاط وعلى فعل الخير وعلى الصبر عليه والله إنها ستعتاد ذلك ويكون يسيرا عليها. وإذا عودتها على الفتور وعلى الكسل وعلى تضييع أمر الله سبحانه وتعالى سيثقل عليها أمر الله ولا تطيق بعد ذلك. وجرب نفسك، جرب الشيء الذي عودت نفسك عليه وانظر ما أسهله، وانظر الشيء الذي لم تعود نفسك عليه بل تستثقله تراه ثقيلا. نحن نقرأ في بعض سير أئمتنا رحمهم الله كيف كانوا، فنرى العجب، يعني كيف كانوا في استقامتهم وطاعتهم وعبادتهم، فتقول كيف قدروا أن يعملوا ذلك. والسبب هو مجاهدة النفس، فإذا جاهد الإنسان نفسه على شيء يسهل عليها ويوفقه الله تعالى لذلك. والله سبحانه وتعالى وعد بذلك بقوله سبحانه والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فمن جاهد يهديه الله تعالى وييسر له، والله تعالى معه بالإعانة والتوفيق والتسديد. وهكذا كان أهل العلم يصبرون على طاعة الله ويجاهدون أنفسهم على الاستقامة على شرع الله ودينه، يحاسب الواحد منهم نفسه. هكذا كان الصحابة والتابعون ومن بعدهم إلى يومنا. هذا شأن الصالحين وعباد الله المتقين، أنهم حريصون على الاستقامة على طاعة الله. كان الربيع بن خثيم رحمه الله وهو من كبار التابعين أدرك كثيرا من الصحابة. كان ابن مسعود رضي الله عنه إذا رآه يعجب من عبادته ويقول: والله لو رآك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحبك. جاء عنه في الحلية لأبي نعيم رحمه الله أن بعض أصحابه قال له يوما: لقد أتعبت نفسك، تعبت أنت في جهاد، في العلم، في الطاعة، في الصيام، في القيام، في التعليم، في الإفتاء، في الزهد، تعبت، أتعبت نفسك. فقال رحمه الله: راحتها أريد، أريد راحتها، أنا أتعبها اليوم في الدنيا لترتاح، لترتاح في الآخرة، وأيضا لترتاح في الدنيا. صارت نفسه لا ترتاح إلا بالتعب، يتعب في طاعة الله وهذا راحته. والسبب أنه جاهد نفسه على الاستقامة. فنحن إخواني في الله لا بد أن نجاهد أنفسنا على الاستقامة على شرع الله ودينه. معصية، احذر معصية الله، اجعل بينك وبينها حاجزا، وإن فترت لا تفتر إلى معصية الله وإلى المخالفة. فالمؤمن قد يعتريه الفتور، لكن من يفتر إلى مخالفة أمر الله هذا في خطر. لكل عمل شرة ولكل شرة فترة، أي لكل عمل نشاط ولكل نشاط فتور يعقبه. فمن كانت فترته إلى سنتي فقد اهتدى، ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد ضل، وفي بعض الألفاظ فقد غوى. فمن يفتر إلى معصية الله وخلاف سنة الرسول عليه الصلاة والسلام هذا والعياذ بالله ضل وغوى. فلو فتر الإنسان يبتعد عن معصية الله. هكذا الفرائض التي افترضها الله أهم شيء في حياة المؤمن تكون، يحذر من أن يضيعها أو يقصر فيها أو يتساهل بها. هكذا ما شرع له من النوافل والمستحبات يحرص عليه، يجتهد في فعله، والله تعالى سيسره عليه، والله سيتيسر عليه ويصير أحب إليه من كل شيء، ولا يرتاح إلا به. كما قال الربيع رحمه الله: راحتها أريد، صارت نفسه لا ترتاح إلا بذلك، لا ترتاح إلا بالطاعة. يجاهد نفسه على الاستمرار، على الثبات، والثبات بيد الله، الثبات على الدين، الثبات على الاستقامة، الثبات على السنة وهدي السلف، الثبات على الطاعة واجتناب المعاصي. يجاهد الإنسان نفسه. فهذه الدنيا لو جاهد الإنسان فيها نفسه يوفق الله تعالى ويعينه الله جل وعلا، يتذكر ما عده الله تعالى من الجزاء لمن استقام على دينه، يبشر وهو في آخر حياته، في آخر اللحظات يبشر المستقيم. فلا تخرج روحه من جسده إلا وقد بشر. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة، أي عند السكرات، ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. ما أعظمها من لحظة، هو حي لم تخرج روحه من جسده بعد ويبشر. فلذا ترى بعضهم يبتسم عند موته، يجد ألم السكرة لكنه مبتسم. تجد بعضهم يتكلم أنه مستعجل لما هو آت عليه لهذه البشارات العظيمة. إن الذين توفاهم الملائكة، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة حين قبض الروح، يبشرونهم ألا تخافوا ولا تحزنوا، تطمين. كالإنسان المسافر الذي يقدم على طريق لا يدري ما فيها، يجد إنسان صادق يقول لا تخف أبدا من الطريق، طريق آمن، فيطمئن. فهذا تقول له الملائكة لا تخف، كل ما تقدم عليه خير، كل موضع أحسن من الموضع الذي قبله. إذا طمنوه، بقي عنده شيء يشغله، ما خلف، خلف أولادا صغارا، خلف أموالا، خلف نساء ضعافا، يبشرون ببشارة أخرى. لا تحزنوا، لا تحزن على ما فات، لا تحزن على ما تركت وراء ظهرك، الله تعالى سيتولاهم، الله تعالى سيحفظهم. ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. إذن هذا أعظم نعيم بشروا به، أنت من أهل الجنة، أبشر بما تقدم عليه. ثم يبشرونهم ببشارة عظيمة، نحن أولياؤكم، والولي هو الصاحب القريب، أي نحن معكم وملازمون لكم وسائرون معكم في الحياة الدنيا فيما بقي من حياتكم إلى أن تفارق أرواحكم أجسادكم، وفي الآخرة نحن معكم في الآخرة رفقاؤكم بعد الموت. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، كل ما تريدون وتطلبون هو لكم، نزلا من غفور رحيم. هذا جزاء المستقيم، هذا جزاء الذي استقام على دين الله وأمره حتى يأتيه الموت. فإذا المؤمن يجاهد نفسه. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. استقم على أمر الله، حافظ على أمر الله، تمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل مسلم مطلوب منه ذلك، أن يستقيم على أمر الله جل وعلا. فإذا استقام على أمر الله نفع نفسه ونجى بإذن الله جل وعلا، وجاهد نفسه. ويسأل الله تعالى ذلك، أن يعين على الاستقامة والثبات على الطاعة حتى يموت. فإذا كان كذلك كان على خير عظيم. وإن حصل منه شيء من القصور غير المتعمد فهذا لا يسلم منه إنسان. نجد أن في نفس الآيات التي أمر الله تعالى فيها بالاستقامة أو في أحاديث إشارة إلى ذلك، وأن الإنسان قد يحصل منه قصور. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه، قال الله بعده واستغفروه، استقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين. أي سيحصل منكم خلل، لا يسلم إنسان، إنسان غير معصوم، الأنبياء معصومون، وأما من سواهم فوارد عليهم التقصير، لكن لا يرضى لنفسه بالتقصير. فإذا حصل منه ذلك يستغفر الله، فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين. وقال النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث ثوبان عند الإمام أحمد وغيره، استقيموا ولن تحصوا، استقيموا ولن تحصوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. فقول عليه الصلاة والسلام استقيموا ولن تحصوا، أي أنه لابد أن يحصل من الإنسان تقصير، لا يمكن أن يحصي جميع ما أمر به، فإن حصل منه شيء فليستغفر الله وليرجع إلى الله تعالى. وهكذا أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله سددوا وقاربوا، أمران، بدأ أولا بالسداد، والسداد إصابة عين الاستقامة، يقال فلان رمى فسدد الرمي، أي أصاب الهدف. ثم قال وقاربوا، سددوا وقاربوا، إن لم تستطيعوا السداد بعينه، إصابة الصواب بعينه، قاربوا ذلك، اجتهدوا أن تكونوا قريبين منه، إن لم تكن في أعلى درجات الصالحين المستقيمين اجتهد أن تكون قريبا من ذلك، فإذا فعلت كذلك أنت في خير، سواء كنت مسددا مصيبا لعين الصواب أو مجتهدا قاربت ذلك فهذا خير لك. وهكذا نبه الله تعالى المؤمنين أنهم إذا استقاموا ألا يجاوزوا بل يلزموا الحق. فمن الناس من يكون في استقامته تفريط، يضعف يفرط، ومن الناس من يكون في استقامته مجاوزة وطغيان، فيعمل ما لا يحل له، أو يعجب بنفسه، أو يتكبر، أو يتعالى. قال الله تعالى فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير، لا تطغوا، لا تجاوزوا، حتى لو استقمت لا تطغى، احذر الطغيان، احذر المجاوزة، مجاوزة أمر الله سبحانه وتعالى. فالاستقامة لزوم ما شرعه الله، أما مجاوزة ذلك هذا طغيان، ولا تظن أنك تفعل أكثر مما أمرت به في الدين، فهذا حاصل ذلك، وأن الإنسان مأمور بالاستقامة على دين الله وألا يفرط فيها ويضيعها، وهكذا ألا يطغى وألا يتجاوز، بل إن حصل منه شيء من التقصير تاب إلى الله تعالى واستغفر الله جل وعلا على ما بدر منه، وبذلك يكون على خير عظيم. نعم إخواني في الله، ومما يعين العبد على استقامته وطاعته أن يلزم أهل العلم، وأن يلزم مجالس العلم وحلق الذكر، فإنها تعين، تعين الإنسان على دوام استقامته وطاعته لله. فإذا ابتعد الإنسان تسلط عليه الشيطان، إذا انفرد تسلط عليه الشيطان، فما دام بين إخوانه وبين أهل العلم وحريص على تلقي العلم وأخذه وبثه ونشره يكون هذا عونا كبيرا بإذن الله تعالى على استقامته على طاعة الله جل وعلا. وهكذا يجتنب الإنسان ما يضر قلبه من الفتن، فتن الدين وفتن الدنيا، فتن الدين أي فتن الشبهات التي تطرأ على دينه وعقيدته، وفتن الشهوات من ميله إلى المحرمات والمنكرات والفواحش، وهكذا مما يعلق بقلبي من الشبه والمخالفة لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، الإنسان يبتعد عن ذلك حتى يعينه ذلك على الاستقامة. فإن النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا أن الإنسان إذا عرض نفسه للفتن، والعياذ بالله، تضره الفتن، وإذا جاهد نفسه على البعد عنها كان متحصنا بإذن الله تعالى من ذلك. جاء في حديث حذيفة في صحيح الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا. تعرض الفتن، فتنة شبه، كثير فتن شبه تأتي على الناس، هل الإنسان يفتح لها قلبه ويقبلها أو أنه يجتنبها ويبتعد عنها؟ هكذا فتن شهوات، فتن معاصي، فتن نظر إلى المحرمات، سماع المحرمات، فتنة الشهوات. تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا. قال النبي عليه الصلاة والسلام: فأيما قلب أشربها، أي قبل تلك الفتن، نكت في قلبه نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها نكت في قلبه نكتة بيضاء. سبحان الله، تأمل هذا الحديث، الأمر يسير، تبدأ فتنة تهواها نفسك تميل إليها، اعلم أن هذه الفتنة نقطة في قلبك، نقطة سوداء، قد لا تشعر في أول الأمر، معصية، مخالفة، شهوة، شبهة، هذه لن تذهب، لا تفوت، هي نقطة واحدة سوداء في القلب، وقد لا تشعر بها في أول الأمر، بل لا تشعر بها في أول الأمر، لأنها عبارة عن نقطة واحدة، فإن دفعتها وابتعدت عنها وأبيت لا تظن أن ذلك سهل، جاءتك معصية زينتها نفسك دفعتها وامتنعت منها، لا تظن أن الأمر انتهى هنا، لا والله، بل هذا حصان لك، هذا نقطة بيضاء في قلبك. فتن جاءتك شبه، لا تفتح قلبك للشبه، إن فتحت نقطة سوداء، إن رددتها لا يفوت ذلك، لا ينتهي الأمر عنده، نكتة بيضاء. قال الرسول عليه الصلاة والسلام: حتى تصير القلوب على قلبين، قلب أبيض مثل الصفاء لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، والقلب الآخر أسود مربادا كالكوز مجخية، أي منكوسة، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. هذا الحديث الرسول عليه الصلاة والسلام رسم لنا في كيف يدخل الشر على الإنسان، يقبل فتنة فنقطة واحدة فقط في قلبه سوداء، إن هو راجع نفسه وتاب تذهب، وإن غفل تستمر، كما جاء في حديث أبي هريرة في سنن الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أذنب العبد ذنبا نكت في قلبه نكتة سوداء، فإن هو تاب واستغفر صقل قلبه، كما تصقل المرآة، تنظف صافي، وإن هو لم يتب أو عاد، وقال وإن هو عاد إلى الذنب نكت في قلبي أيضا نكتة سوداء، حتى تصير، أو قال حتى يعلو قلبه الران، يغطي قلبه الران. ثم قرأ قول الله تعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فهذا الحديث يقول: أيما قلب أشربها، قبل الفتن، معصية، ذنب، شبهة، تقبل نكتة سوداء، إن تداركت نفسك بالتوبة، ونسأل الله تعالى أن يتوب علينا جميعا، صقل هذا القلب وصفي، وإن لم تتدارك نفسك بالتوبة إلى الله تعالى تعود مرة أخرى تزيد النقطة، تزيد النقطة حتى يصير القلب كله أسود. قال عليه الصلاة والسلام: حتى يصير أسود، مربادا أي في لونه كالكوز مجخيا، الكوز الكأس مجخيا أي مقلوبة. بالله عليك خذ كأس ماء وخذ برميل ماء، كأس اقلب الكأس وخذ برميل ماء وصب في هذا الكأس المقلوب، هل ستدخل فيه قطرة من الماء؟ لو بقيت تصب فيه 10 سنين ما تدخل فيه قطرة. وهكذا والله قلب من يقبل الفتن، والله لو تعظه ما وعظته ما تدخل فيه موعظة ولا يؤثر فيه تذكير، نكس القلب والعياذ بالله. فلا تتساهل بالشيء اليسير من الفتن أو الذنوب يؤثر على قلبك، بعد ذلك لا تنفعك موعظة ولا تعتبر بتذكير. لو قرئ لك القرآن من أول إلى آخر ما ردعك، ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبولا ما كانوا ليؤمنوا. إذا وصل العبد إلى هذا الحال قال الله ولو أننا، لو حصل هذه الأمور لهم ما آمنوا، لو نزلت الملائكة تكلمهم وكلمهم الموتى وكل شيء في الدنيا حتى الحجارة تدعوهم ما استجابوا. وحشرنا عليهم كل شيء قبلا أي لدعوتهم، حتى الجدران والحجارة والأشجار والبهائم تدعوهم لا يقبلون. نكست القلوب بسبب قبول الفتن، بسبب قبول المعاصي، قبول المنكرات، والقلب الآخر يدفع هذه الفتنة، يعرض عليه الذنب لا يخاف الله يمتنع، تأتي الفتن لا يتابع، ناس ينقرون إلى الفتن إلى المخالفة وهو ثابت على طاعة الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا نكتة بيضاء، اليوم الثاني نكتة بيضاء، حتى يصير القلب هذا أبيض كالصفاء، الصفاء الحجر الأملس لا يمكن أن يثبت عليه شيء، ولو أصابه تراب أول ما يأتي ما يغسله، كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا، حتى يصير هذا القلب أبيض مثل الصفا. قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، ما دامت السماء والأرض باقية لا يمكن يفتن، لا يمكن يميل إلى المعاصي، حصانة بسبب بعد عن الفتن. فهذا من أعظم ما يعينك أيها المسلم على الاستقامة أن تحرص عليها، لا تتساهل باليسير من مخالفة أمر الله، ولا تتساهل باليسير من طاعة الله، كله له أثره، طاعة الله تعالى لها أثرها على قلبك ولو يسيرة، ومعصية الله تعالى لها أثرها على قلبك ولو يسيرة. واليسير بجانب اليسير يصير شيئا كثيرا. فهذا مما يعين العبد على الاستقامة على طاعة الله ودينه المؤمن.

0: مات على خير بإذن الله سبحانه وتعالى. وأسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يتوفانا وإياكم على الإسلام والسنة، وأن يقبضنا وهو راض عنا، إنه على كل شيء قدير. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
1: تستمعون إلى المصحف المرتل لفضيلة الشيخ العلامة أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله.
2: الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه، ومن أصدق من الله حديثا. فما لكم في المنافقين فئتين.

لا ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم

يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد

مبينا. وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح

أُنزِلَ الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما ولا

محيطا. ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا ومن يعمل سوءا أو

لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف.

جميعا. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره.

الله سميعا عليما. إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله

غفورا رحيما. يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء، فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم، ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك.

وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه

فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه.

لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم

وسليمان وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك.

إنتهوا خيرا لكم، إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد، له ما في السماوات وما في

فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
1: تستمعون الآن إلى فتاوى نور على الدرب للإمام ابن باز رحمه الله تعالى.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز.
3: حياكم الله وبارك فيكم.
2: حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من إحدى الأخوات المستمعات، تقول المرسلة حصة عين سين فاء من حوض السدير. أختنا رسالتها مطولة بعض الشيء، وملخص ما في سؤالها الأول سماحة الشيخ السؤال عن السحر وأهل السحر، إذ أنهم يعانون كثيرا من هذا الأمر كما تقول، ولا سيما وأنها تقول: لقد اكتشفنا أن إحدى أخواتي قد أصيبت بالسحر بعد أن تعطلت خطبتها، واضطرت للبحث عن علاج لهذا الموضوع، فأفادتها إحدى النساء بأنك مسحورة وأن مكان السحر تحت عتبة الباب، وتسأل سماحتكم كيف يتقى شر هؤلاء جزاكم الله خيرا.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى لهداه، أما بعد، فقد دل القرآن الكريم وهو كلام الله عز وجل على أن السحر موجود، وبعضه تخيل وبعضه له حقيقة وأثر. ومن هذا قوله سبحانه في قصة موسى مع السحرة: يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. ومنها قوله جل وعلا في سورة البقرة: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. وما أنزل الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نفتت فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من حد الا باذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الاخره من خلاق ولبئس ما شروا به انفسهم لو كانوا يعلمون. فالسحر حقيقه، لكن بعضه تخيل وتلبيس ولا حقيقه له واقعيه، كما جرى من السحره فيما فعلوا من التحييل بالحبال والعصي، ويقع بعضه مؤثرا كما ذكر الله في سورة البقرة أن السحرة يتعلمون منهما ملكين ما يفرقون بين المرء وزوجه، لكن بإذن الله. ولهذا قال سبحانه: وما هم بضالين به من حد إلا بإذن الله، يعني بإذن الله كوني قدري. فهذا يدل على أن قد يقع منه ضرر وقد يحصل منه بسبب التفريق بين الرجل وزوجته، ولكن كثير من الناس قد يتوهم هذا الشيء ويظن أنه سحر وليس بسحر، ولكنها أوهام وساوس. والمشروع في مثل هذا توقي السحر بالتعوذات الشرعية والأذكار الشرعية التي جعلها الله واقعة منه، فلا المشروع للمؤمن والمؤمنة توقي ذلك بالأسباب الشرعية، ومنها قراءة آية الكرسي بعد كل صلاة وعند النوم، ومنها قراءة قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس بعد كل صلاة وبعد الفجر والمغرب 3 مرات وعند النوم 3 مرات، كل هذا من أسباب الوقاية من السحر ومن شر الشيطان. ومن ذلك أيضا التعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق صباحا ومساء 3 مرات، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. ومن ذلك ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، وهو أن يقول صباحا ومساء بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم 3 مرات، إذا قالها لم يضره شيء. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم 3 مرات صباحا و3 مرات مساء. ثبت عنه في حديث عنه رضي الله عنه أن من قالها 3 صباحا لم يضره شيء حتى يمسي، وإن قالها مساء لم يضره شيء حتى يصبح. ومن ذلك أخذ ورقات سدر أخضر 7 ورقات تدق وتجعل في ماء ويقرأ فيها آية الكرسي وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. وإذا قرأ الفاتحة أيضا فحسن، لأن الفاتحة أم القرآن ولها شأن عظيم وهي أفضل السور. ويقرأ في الماء أيضا آيات السحر من سورة الأعراف ومن سورة طه وسورة يونس. في الأعراف يقول جل وعلا وأوحينا إلى موسى أن ألقِ عصاك فإذا تقه ما يألفون فوقع الحق فبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صغير. ومن سورة يونس يقول سبحانه وقال فرعون ائتوني بكل سلاح عليم فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم يلقون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدون ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. ومن سورة طه يقول سبحانه قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سعيهم أنها تسعى فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقى ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. وينفث أيضا في الماء رب الناس الذي لا سوشي أنت الشافي لا شفاء لا شفاء شفاء لا يغادر سقما 3 مرات اللهم رب الناس الذي لا سوشي أنت الشافي لا شفاء لا شفاء شفاء لا يغادر سقما لا يترك سقما. ويقول أيضا بسم الله أعطيك من كل شريف وجل كل نفس أغير نحاه الله يشفيه بسم الله أعطيه سميه بسم الله أعطيه لانا أو صحيح على ما الذي أعطيه بسم الله أعطيه من كل شيء وليه ومن كد كل نفس أغير نحاه الله يشفيه بسم الله أعطيه يقول 3 مرات كل هذا حسن. وإذا قال يوم وعيده بكلمات الله التامات من شر ما خلق 3 مرات حسن. ثم يشرب من هذا الماء الثوات ويتروش بالباقي ثم عليه ماء يكفي للتروش ويتروش بالباقي. والغالب بإذن الله أنه يزول الأثر إن كان هناك سحر حقيقي يزول بإذن الله. وهكذا المحبوس عن زوجته ينفع هذا العلاج أيضا يتروش به يصمم 3 حسوات ويتروش بالباقي فإن زال الأثر وحصلت العافية فالحمد لله، وإلا يشرع له أن يعيد المسألة 2 أو 3 أو أكثر حتى يزول الأثر من سحر أو حبس عن الزوجة. والغالب الجهاز المرة الأولى وقد يحتاج إلى مرة ثانية أو ثالثة، والحمد لله العلاج الحمد لله ميسر. فأنا أنصح بهذا العلاج من ظن أنه مشهور أو أنه مصاب بعين أو محبوس عن زوجته، والله جل وعلا جعل هذا من أسباب الشفاء سبحانه وتعالى. وإذا قرأ نفسه قرأ نفسه آية الكرسي وقل هو الله أحد ومعوذتين ومسح على رأسه وصدره ووجهه عند النوم، فهذا ينفع أيضا. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتكى قرأ في كفيه قل هو الله أحد ومعوذتين، ينفث في كفيه ثلاث مرات، يمسح في كل مرة على وجهه وصدره ورأسه، هذا ينفع بإذن الله. وإذا قرأ على آية الكرسي فهي أيضا من أسباب الشفاء. كل هذه أدوة شرعية من أصيب بشيء من مما يكره من مرض أو حرج عن زوجة أو ظن أنه مسحور أو وجد بغضاء بينه وبين زوجته فيستعبها له، وغالب بإذن الله أن الله يفعه بذلك، وليكن صادقا في ربه عند الله، يعلم أن الله على كل شيء قدير، وأنه سبحانه الشافي المعافي من كل سوء، وأنه مصرف لعباده كيف يشاء، فليحسن ظنه بربه ويسأله سبحانه أن ينفع بالأسباب ويطرع إليه جل وعلا، هو القائل سبحانه ما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، فليطرع إلى الله صادقا وليسأله أن يشفيه ويعافيه وينفع بهذه الأسباب، وهو سبحانه الجواد الكريم القائل وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني، وهو القائل سبحانه ادعوني أستجب لكم. نسأل الله أن يوفق المسلمين جميعا لما في رضاه، وأن يشفع رضاهم من كل سوء، وأن يوفقهم لكل ما ينفعهم في الدين والدنيا. نعم.
2: اللهم آمين. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم سماحة الشيخ، تفضلتم وبينتم كيفية اتقاء شر الساحر، هل هناك من طريقة لاتقاء شر الحاسد أيضا؟ اتسأل أختنا هذا السؤال.
3: نعم، تعوذ بالله جل وعلا من شر الحاسد، من شر حاسد الحسد، قراءة قل هو الله ولكن بعد كل صلاة وبعد المغرب والفجر ثلاث مرات وعند النوم ثلاث مرات، هذا ما يتقى من شر الحاسد وشر كل شر، ينبغي يفعل هذا من الرجل والمرأة جميعا، وهذا من أعظم العلاج الذي أرشد إليه النبي عليه الصلاة والسلام. وإذا وجد ما يظن أنه أداة السحر تحت عتبة أو تحت منضد أو في سقف أو في غير ذلك، إذا وجد يتلف، إذا وجد ما يظن أنه من أدوات السحر من شيء معقد أو شيء مجعول في ظرف من الظروف أو إعانة من الآلات أو يظن أنه من عمل الساحر يتلف، هذا من أسباب العافية أيضا. نعم.
2: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم، لها شكوى وفيها شيء من المرارة سماحة الشيخ. الشكوى من زوجة أبيها وتصفها بأوصاف أترفع بسماحتكم عن الاستماع إلى مثلها، حبذا لو وجهتموها ووجهتم مثل تلك المرأة المشتكى منها جزاكم الله خيرا.
3: يجب على كل مؤمن ومؤمنة تقوى الله سبحانه، وأن يحذر من ظلم أخيه أو أخته في الله، وعلى زوجة الأب وعلى زوجة الأخ وعلى كل مسلم أن تتقي الله وأن تحذر الظلم لابنة زوجها أو أخت زوجها أو غيرهما. فنصيحتي للجميع تقوى الله، وأن يحذر كل واحد وكل امرأة من الظلم بالقول والفعل، وعلى من ابتليت بشر من زوجة أبيها أو زوجة أخيها أو غيرهما أن تسأل الله العافية من شرهما، وأن ترضى إلى الله أن يكفيها شرهما، وتحرص على التعوذات الشرعية صباح ومساء، مثل أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق صباحا ومساء ثلاث مرات، قراءة قل هو الله المعوذتين بعد الصبح ثلاث مرات وبعد المغرب ثلاث مرات، كل هذا من أسباب العافية من شر كل أحد. كذلك مثل ما تقدم، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السماء ثلاث مرات صباح ومساء، هذا من أسباب العافية والسلام من كل كرب. ينبغي المؤمن في اعتاده والمؤمنة كذلك صباح ومساء بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السماء ثلاث مرات صباح ومساء، من أسباب العافية من كل كرب، من شر النساء والرجال جميعا ومن شر المخلوقات الأخرى. والنصيحة لكل مؤمنة ولكل مؤمن تقوى الله والحذر من ظلم الناس والحذر من إيذاء الناس بقول أو فعل. نسأل الله لجميع الهداية.
2: اللهم آمين. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع حاء رمضان والمستمعة سين رمضان أيضا من المنيا من الصعيد. إخوتنا يسألون سماحتكم جزاكم الله خيرا عن فئة من الناس نساؤهم لا تصوم قضاء رمضان إذا ما افطرت بعذر شرعي، ويعتقدون أن ذلك لا يقضى كالصلاة، وهذه مشكلة كبيرة وخطيرة كما يصفونها في حق الدين. نرجو من سماحتكم أن تفتوا لنا في هذا مع توجيه الناس ونصحهم جزاكم الله خيرا.
3: الواجب على كل مؤمنة أن تقضي صوم رمضان إذا صادف الحيض في رمضان أو النفاس، عليها أن تفطر وعليها أن تقضي بإجماع المسلمين بإجماع العلماء، هذا واجب عند جميع أهل العلم. قالت عائشة رضي الله عنها كان يصيبنا ذلك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرهن بقضاء الصوم إذا أفطرن في رمضان من أجل الحيض والنفاس، ولا يأمرهن بقضاء الصلاة. والله خاف عن العباد سبحانه وتعالى، الصلاة مكررة في اليوم خمس مرات وفي قضائها مشقة، فمن رحمة الله وإحسانه جل وعلا أن أسقطها عن الحيض والنفاس مدة الحيض والنفاس فعلا وقضاء، لا تفعل ولا تقضي، رحمة من الله وإحسانا من جل وعلا. أما الصوم صوم رمضان فإنه أسقطه عن الحيض والنفاس فعلا وقت الحيض وقت النفاس، لا تصوم لكن تقضي. إذا جاء الحيض في رمضان تفطر، وهكذا في النفاس تفطر ثم تقضي بعد ذلك بإجماع العلماء. فالواجب على جميع المسلمين التواصي بهذا والتناصح والتنبيه للنساء على هذا الأمر، وأنه واجب على المرأة أن تقضي أيام الحيض وأيام النفاس التي أفطرتها في رمضان، وأن ترك ذلك فقد عصى الله ورسوله وخالف إجماع المسلمين، وهو يستحق التأديب والضرب على هذا الأمر. تستحق المرأة إذا ترك ذلك التأديب من أبيها وزوجها وأخيها، لأن هذا منكر عظيم، لا يجوز لها أن تدع قضاء الصوم إذا أفطرت في رمضان بالحيض أو بالنفاس، فإن يجب عليها القضاء كما تقدم بالنص والإجماع. نعم.
2: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسألون أيضا عن النساء المتزوجات واللاتي لا دخل لهن سوى ما يتكرم به قريب أو زوج، هل يجوز صرف الزكاة لمثل هذا النوع من الزوجات، ولا سيما إذا كان الزوج لا يعطيها شيئا سوى ما تأكل أو تشرب أو تكتسي، جزاكم الله خيرا.
3: لا يجوز أن تعطى ذات الزوج من الزكاة، وإنما يعطي الزوج، إذا كان الزوج فقيرا يعطى ما ينفقه على زوجته، أما هي فلا تعطى لأنها غنية بزوجها. فإذا كان زوجها لا يقوم باللازم ففي إمكانها أن تطلب من المحكمة إنصافها أو من أوليائها حتى يناصحوه، أو من جيرانها حتى يناصحوه. المقصود عليها أن تسعى في حل المشكل من أي طريق، من طريق نصيحة الجيران أو الأقارب والأصدقاء، أو فيما بينها وبين التوبة من الله، وتطلب منها أن يعطيها حقها. أما أن تعطى من الزكاة لا، لأنك كثير من النساء يتسهلن في هذا الأمر
4: قد تطلب الزكاة وهي تلعب بالمال وعندها ما يكفيها أو تشتري بها حاجات أخرى لا ضرر إليها. المقصود أن الزكاة لا تدفع للزوجة ما دام عندها زوج هو المسؤول عنها، لكن إذا كان فقيرا يعطاه وهو اللي ينفق على زوجته.
2: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. كيف يكون صرف الزكاة للفقير؟ هل يعطى حتى يغتني أو توزع على أكثر من فقير إذا كان المال المزكى يعطي مبلغا كبيرا هو الزكاة؟
4: الواجب أن يعطى الفقير ما يسد حاجته سنته كلها عامه كلها. فإذا كان الفقير عنده ما يكفي نصف السنة أعطي ما يكفيه بقية السنة، وإذا كان صاحب الزكاة لا يعرف حاله ولكن يعلم أنه فقير يعطيه ويكفي، يعطي ما تيسر من الزكاة ويكفي. أما إذا كان يعرف حاله وعنده زكاة كبيرة يستطيع أن يعطيه ما يسده في العام يعطي ما يسده في العام، ويحرم على الفقير يسأل بعد ذلك يكتفي بما يعطيه، ويحرم عليه أن يسأل زكاة بعد ذلك وهو عنده ما يكفيه من الزكاة التي وصلت إليه.
2: جزاكم الله خيرا. إذا اجتمع أناس مثلا وجمعوا مبلغا معينا من أموال الزكاة ليشتروا بها بيتا لأيتام فقراء، هل يجوز هذا أو لا يجوز؟
4: لا يشترون به بيتا أو يستأجرون به بيتا لأيتام هذا
2: الحمد لله
4: لأن هذا ما استكر.
2: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة وصلت إلى البرنامج من إحدى الأخوات المستمعات، تقول المرسلة حانون، أختنا ضمنت رسالتها بعض القضايا، في إحداها تقول: أسألكم عن حكم صلاة التسبيح، ذلك أن إحدى صديقاتي قرأت في كتاب شيئا عن فضلها ونصحتها بأدائها ونصحتني كذلك، فما هو توجيهكم جزاكم الله خيرا؟
4: صلاة التسبيح ليست ثابتة، بل أحاديثها كلها ضعيفة وكلها شاذة ومخالفة للصلاة الشرعية المحفوظة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالذي أوصي به جميع المستمعين ألا يشتغلوا بها وأن يصلوا الصلاة المعتادة المعروفة عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما صلاة التسبيح فأحاديثها كلها غير صحيحة عند أي مثل الحديث المعروفين بالإتقان والعناية في هذا الأمر، هذا هو الصواب. نعم
2: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول: لقد سمعت أن العودة إلى الذنب بعد التوبة عنه أمر فيه شيء من الاستهزاء بالمولى عز وجل، ذلك أن هذا الأمر يعتبر تهاونا من العائد إلى الذنب، فما هو توجيه سماحتكم جزاكم الله خيرا؟
4: ليس هذا بصحيح
2: الحمد لله،
4: لأن الإنسان محل الخطأ محل التقصير محل الجهل والضعف والنسيان، فإذا تاب توبة صادقة تاب الله عليه، وإذا ابتلي بالذنب مرة أخرى فليس استهزاء، بل عليه أن يتوب إلى الله توبة أخرى ويبادر بالتوبة. وربنا عز وجل جواد كريم، يتوب عليه إذا صدق في التوبة كما تاب عليه في الذنب الأول. وهو قال سبحانه: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. وثبت عن الله عز وجل أنه يقول سبحانه: الحمد في عبد الذي أذنب ثم تاب ثم وقع في الذنب مرة أخرى، فعلم يقول جل وعلا: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به. ثم يقول: أشهد أني قد غفرت لعبدي، يعني ما دام على التوبة الصادقة. نعم
2: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. المستمع ميم ميم من الرياض بعث يسأل سماحتكم ويقول: إذا كنت من المتابعين لهذا البرنامج وأقرأ كتبا فقهية كثيرة وأتعرض لأسئلة فقهية من الناس وأكون أعرف الإجابة عليها، فما هو الأفضل، كتمان ما أعرفه خوفا من عدم الدقة في النقل أم الإجابة حسب ما سمعت جزاكم الله خيرا؟
4: الواجب أن تجيب حسب ما سمعت، لا تجيد ولا تنقص. إذا كنت ضابطا للفتوى تقول: لي سمعت فلان أفتى بكذا وكذا، تنسب الفتوى إلى العالم صدرت منه. إلا إذا كان المستفتي يستطيع أن يذهب إلى العالم وهو منه قريب, وأنت تخشى أن يكون في كلامك شيء من الزيادة والنقص, فلا مانع أن تحتاط وترشد إلى العالم حتى يسأله. أما إذا كنت لا عندك شك بل عندك يقين في الفتوى تخبره بها إخبارا أنك سمعت المفتي فلان قال كذا وكذا, أو العالم الفلاني قال كذا وكذا, لأجل التعاون مع أخيك الخير. والله يقول وتعاون مع البر والتقوى. فأنت إذا أخبرت فقد أعنته على الخير وكفيته المؤونة, لا سيما وقد يكون العالم بعيدا عنه وقد يكون عليه مشقة في الذهاب إليه. فالحاصل أنه لا بأس أن تخبره بالفتوى التي أتقنتها وضبطتها وحفظتها بنصها وتنسبها إلى صاحبها. نعم.
2: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: أقيم في إحدى القرى والماء المستخدم للغسل والوضوء ليس صالحا للشرب, بل إنما يصلح للشرب نشتريه شراء, فهل يجوز الوضوء من ذلك الماء إذا كان غير صالح للشرب؟ يقول: أقيم في إحدى القرى والماء المستخدم للغسل والوضوء غير صالح للشرب, بل ماء الشرب نشتريه شراء, فهل يجوز الوضوء من ذلك الماء الذي هو غير صالح للشرب؟
4: كل ماء يجوز منه الوضوء والغسل فهو صالح للشرب في المانع, إذا كان طاهرا, إذا كان طهورا صالحا للغسل والوضوء من ماء الأمطار أو ماء الأنهار أو ماء العيون أو ماء الآبار, فكما يصلح للوضوء والغسل لا مانع من الشرب, إلا إذا كان ماء مالحا ماء البحار أو فيه مرارة, على إذا الإنسان إن استطاع يحط في ماء يحليه وزينه يشرب منه الحمد لله, وإن كان ما استطاع فلا بأس. المقصود أنه ما صلح للشرب جاز, ما صلح للوضوء والغسل جاز للشرب, إن كان به إلا من مرارة أو ملوحة يمكن تعديله بشيء من المعدلات من الحلوى
2: أو بعض الحشرات مثلا.
4: الحشرات إذا كانت ما تنجس ما تضر.
2: نعم. لكن ربما تضر الإنسان إذا شرب.
4: لا خير يضر يترك.
2: جزاك
4: الله. أمر بغسل الذباب وشرب. الله وقع في الماء والمني وبس وشرب.
2: نعم.
4: لا بأس. نعم.
2: بعض المياه الراكدة تكثر فيها الديدان سماحة الشيخ.
4: المقصود إذا كان الماء يضره لا يفهم. أما إذا كان لا يضره لكن فيه مرارة أو ملوحة يعدله بشيء.
2: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. سماحة الشيخ, في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الإخوة المستمعين, وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير.
4: نرجو
2: مستمعي الكرام, كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا لسماحة الشيخ, وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم, وإلى الملتقى, وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع, حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع, حرسها الله تعالى.
1: تستمعون إلى تلاوة لفضيلة الشيخ رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله.
5: ألف لام را, تلك آيات الكتاب الحكيم. أكان للناس عجبا

0: تستمعون إلى درس في شرح الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله لفضيلة الشيخ رشاد الضالعي حفظه الله.
1: كنا قرأنا في الدرس الماضي باب المزاح، وقرأنا الأحاديث التي ذكرها البخاري رحمه الله. أخذنا فائدة كنا في حكم المزاح، فما حكمه؟ ها؟ مطلقا الأصل أنه ماذا؟ مباح جائز، هذا الأصل أنه جائز بضوابطه الشرعية، وقد يكون ماذا؟ مستحبا إذا أراد أن يدخل على أخيه السرور أو يذهب عنه بعض ما هو فيه من كدر، أو رأى فيه مصلحة، نفي الكبر أو نفي الترفع. وقد يكون محرما إذا اشتمل على المخالفات. نعم، قلنا إذا كان في مخالفات فهو محرم. ذكرنا للمزاح المباح شروطا، من يذكر؟ ألا يكون في سخرية بالمسلمين، أيضا ألا يكون في استهزاء بأمر الدين، أيضا نعم ألا يكون هذا ديدنا له ويكون مكثرا منه، ها أيضا أن يكون في حق ليس فيه كذب، أيضا لا يكون فيه ترويع وإخافة للمسلم، كل هذا دلت عليه الأدلة. وأيضا عموما أن يخلو من المخالفات الشرعية. نأتي إلى الأحاديث التي ذكرها البخاري. ذكر حديث أنس قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم على بعض نسائه ومعهن أم سليم، فقال يا أنجشة رويدا سوقك بالقوارير. قال أبو قلابة فتكلم النبي صلى الله عليه وسلم بكلمة لو تكلم بها بعضكم لعبتموها عليه، قوله سوقك بالقوارير. هذا الحديث كان النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، وكان معه أنجشة، وأنجشة غلام حبشي يكنى أبا مارية، وكان حاديا يحدو الإبل، ومعنى الحادي أي الذي يكون أمام الإبل، فيأتي لها بصوت أو بكلام يجعلها تنشط في السير وتسرع، بمعنى الذي يزجر الإبل يحركها ينشطها في سيرها بما يصدر لها من كلام أو نغمة معينة تنشط بها الإبل. فكان أنجشة هذا رضي الله عنه حاديا يحدو الإبل، وكان على هذه الإبل نساء. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له يا أنجشة رويدا سوقك بالقوارير. رويدا أي تمهل، لا تستعجل، سوقك بالقوارير أي مشيك بهن. والقوارير المراد بهن في هذا الحديث النساء، شبهت النساء بالقوارير لضعفهن ولطافة أجسادهن، فهي ضعيفة ليست في بنيتها كالرجل في قوته وشدته وصلابة جسده، بل ضعيفة. شبه النبي صلى الله عليه وسلم بالقوارير. بقي ما معنى هذا الحديث؟ ما معنى قوله يا أنجشة رويدا سوقك بالقوارير؟ القوارير هن النساء. لأهل العلم في معنى هذا الحديث قولان. القول الأول أن معناه أي لا تسرع بهن في السير، فإنك إذا أسرعت السير وأسرعت الإبل أدى ذلك إلى سقوط النساء. أو أدى ذلك إلى تأذيهن أثناء الركوب، فيكون عليهن من حركة الإبل شدة فيتأذين في ركوبهن، أو يؤدي بهن هذا الإسراع إلى سقوط إحداهن فتتأثر وتنكسر كالقوارير التي إذا هزت وسقطت تكسرت. وهذا القول قال به جماعة من شراح الحديث. القول الثاني في معنى هذا الحديث أن معنى يا أنجش رويدك سوق رويدا سوقك بالقوارير أن أنجش كان صوته جميلا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يخفف من ذلك الصوت أو يقلل منه خشية افتتان هؤلاء النساء بجمال صوته، فكان مع هذا الذي يحدو به للإبل كان له صوت جميل، فخشي النبي عليه الصلاة والسلام أن تتأثر قلوب هؤلاء النسوة بذلك فيحصل عليهن ضرر، فإن قلوبهن ضعيفة كضعف هذه القوارير. نحن إذا نظرنا إلى الحديث من كلمة رويدك التي تدل على التمهل وعدم الإسراع، أيضا من كلمة سوقك الذي هو السير والمشي، نجد أن هذه الألفاظ تؤيد المعنى الأول، وأن المعنى لا تسرع فإن النساء تتضرر لضعفها أثناء ركوبها، فإذا أسرعت ربما مع كثرة حركة الإبل يتأثرن في الركوب أو يؤدي بهن ذلك إلى السقوط فيحصل لهن الضرر. ويحتمل المعنى الثاني بدليل فهم أبي قلابة، فالظاهر أنه فهم المعنى الثاني لأنه قال تكلم النبي صلى الله عليه وسلم بكلمة لو تكلم بها بعضكم لعبتموها عليه سوقك بالقوارب، أي تحصل لو أن انكسار لقلوبهن بهذا الكلام وهذا الصوت. والشاهد من هذا أن هذا فهم منه البخاري رحمه الله المزاح مع أنجش هذا الحادي، وأيضا مزاح مع النساء وهن نساء ومع أنهم سليم بتسميتهن بالقوارير. والحديث الثاني حديث أبي هريرة قال يا رسول الله إنك تداعبنا، أي تمازحنا تلاطفنا بالكلام وبالأفعال، قال إني لا أقول إلا حقا، أي وإن لاطفتكم وإن مازحتكم لكن لا أقول إلا حقا، لا أمازح بالكذب، لا أمازح بالباطل، لا أمازح بالكلام الذي هو مخالف للشرع. والحديث أو الأثر الثالث أثر بكر بن عبد الله كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يتبادحون بالبطيخ، أي يترامون، فإذا كانت الحقائق كانوا هم الرجال، ووجهه أنهم كانوا يترامون بذلك على وجه المزاح والدعابة، ومعنى قولي يتبادحون بالبطيخ أي بقشر البطيخ بعد أن يأكلوه، لما يعلمون رضي الله عنهم من النهي عن تضيع المال، تضيع النعمة، عدم الإسراف والتبذير، وهكذا للحاجة التي كانوا عليها. فقد كان أحدهم لا يجد التمر الذي يأكله أو الشيء اليسير، ولكن كما قال العلماء معنى يترامون بالبطيخ أي بقشره بعد أن يأكلوا ما فيه على وجه المزاح والدعابة. قال فإذا كانت الحقائق كانوا هم الرجال، إذا قال جهاد، إذا قال قتال، هم من أشجع الناس. إذا جاء وقت طلب العلم، وقت التلقي عن رسول الله، كأن على رؤوسهم الطير لا يتحركون. إذا جاء وقت الصيام والقيام فهم أشجع أو أكثر الناس عبادة لله. إذا جاء وقت قراءة القرآن والإكثار من ذكر الله فهم كذلك. فليس معنى أن هذا هو ديدنهم المزاح والمرامة بهذا الشيء، لا، لكن هذا كان يحصل منهم، كان يحصل منهم، فجمعوا بذلك بين أمرين: نفوا الكبر والترفع، فإن هذه الأفعال إنما يفعلها المتواضع. الذي لا يرضى بالكبر ولا يقره، وأيضا أخذوا بالجد والحزم في وقته. فإذا كانت الحقائق كانوا هم الرجال، أي في الأخذ بالقوة والحزم والجد، فجمعوا بين حسن الخلق ولطافة المعاملة وبين المزاح والدعابة المشروعة، وجمعوا بين الحزم والقوة والنشاط في موضعه، فرضي الله عنهم. فلم يكونوا بأهل لعب وضياع وهوان، وهذا هو شغلهم الشاغل، ولم يكونوا بأهل كبر وترفع وتعال وسوء.